اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي.

واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: طبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
2: ألا أخبرني يا ابن عوف بأي واد أنتم؟
3: بأوطاس يا دريد.
2: إيه نعم مجال الخيم، لا حزن مرتفع من الأرض ولا ضرس كثير الحجارة ولا هو سهل دهس كثير التراب، ولكن ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء.
3: قد سقت الناس يا ابن الصمة ومعهم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم.
2: ولم ذاك يا مالك؟
3: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
2: إي مالك بن عوف، قد اجتمع الناس عليك، وهذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، وما أظنك أهلا لما اجتمع الناس عليك به.
3: ولم ويحك يا ابن الصمة؟
2: لأنك راعي غنم والله.
3: عيد ابن الصمة، احفظ عليك لسانك وإلا.
2: رويدك يا مالك فاسمعني، هل يرد المنهزم شيء يا رجل؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك.
3: هل لا تفاءلت بخير أيها الشيخ؟
2: أخبرني يا مالك، ما فعلت كعب وكلاب؟
3: أبوا علينا ولم يخرج معنا منهم أحد.
2: غاب عنك الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة ما غابت عنك كعب وكلاب، ولوددت أنك فعلت ومن خرج معك ما فعلت كعب وكلاب.
3: أيها الشيخ إنك تهرف ولا تدري ما تقول والله.
2: لا بأس يا مالك لا بأس، ولكنك إن تسمعني خير لك.
3: قل ما تريد.
2: يا ابن عوف، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا.
3: وما ترى أنت أن أصنع؟
2: ارفع القوم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم القي الصباء أصحاب محمد على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك.
3: لا والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري.
4: يا ابن عوف،
2: يا ليتني فيها جدع، أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع.
4: مالك ابن عوف، يا مالك ابن عوف، يا ابن عوف.
3: هذا واحد من العيون الذين أرسلتهم يترصدون أخبار محمد وأصحابه. ما وراءك يا هذا؟
4: ورائي أني رأيت رجالا بيضا على خيل ملق، فوالله ما تملكت أن أصابني ما ترى من الرعب والخوف.
3: صهن ثكلتك أمك. يا قوم، إذا رأيتم محمدا وأصحابه فاكسروا جفون السيوف وشدوا شتى

0: وعاد عبد الله بن أبي حدرد بعد أن سمع ورأى ما كان عليه جمع هوازن فأخبر رسول الله، فسمع عمر بن الخطاب فقال: كذب ابن أبي حدرد. فقال عبد الله:
1: والله لئن كذبتني فربما كذبت بالحق يا عمر، ولقد كذبت من هو خير مني.
2: فقال عمر: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد يا رسول الله؟ فقال رسول الله: قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر.
0: وأجمع رسول الله السير إلى هوازن ليلقاهم، فذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه ولما يكن قد أسلم بعد، وقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا.
3: أغصبا تريده يا محمد؟
2: فقال رسول الله: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فأعطاه صفوان 100 درع لما يلزمها من السلاح. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة معه 2000 من أهل مكة الطلقاء، و10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة. وسار بالناس حتى كان بحنين،

0: وقد أعجب المسلمون بكثرتهم وهم يغذون السير بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقبلوا وادي حنين فانحدروا في خطوط الوادي، وكان الوقت في عماية الصبح.
1: وكان المشركون من القبائل قد سبقوا جيش المسلمين وكمنوا لهم في شعاب الوادي وأحنائه، فلم يروهم إلا كتائب المشركين قد شدوا عليهم.
2: يا معشر هوازن، شدوا شدة رجل واحد.

شمر رجال محمد يا معشر هواز احصدوا

0: وانطلق المسلمون متفرقين لا يلون على شيء، وقد أخذت منهم المفاجأة كل مأخذ، ولم يبق ثابتا صامدا غير رسول الله وحوله نفر قليل من أصحابه. أما الباقون فلم يعد الواحد منهم يعرف في ظلمة الفجر أين يتجه. فنادى رسول الله: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
1: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الثورة، هلموا إلى رسول الله. الله أكبر.
2: يا معشر المهاجرين، يا أصحاب بيعة الرضوان، تحلقوا حول رسول الله. رسول الله يناديكم يا معشر الخزرج. أمن الجنة تفرون أيها المسلمون يا أبطال بدر وأحد والخندق؟
3: خذها يا عدو الله، والله لن يقرب رسول الله رجل منكم ما دام هذا الخنجر في يدي.
2: سربت يداك يا أم سليم، تربت يدك يا رميصاء.
1: الله أكبر، عز ونصر، قد اجتمعوا المسلمون حولك يا رسول الله. احملوا يا معشر المسلمين.

0: معشر هوازن، قد عاد أصحاب محمد إلى الساح. أنجوا بأنفسكم، أنجوا بأنفسكم. النجاة، النجاة.
1: قد أوردت قومك مورد الهلكة يا مالك بن عوف، وضعت النساء والأبناء في نحور الخيل وتقول النجاة.
2: من قتل قتيلا فله سلبه أيها المسلمون.
3: الله أكبر، الله أكبر.
4: قتلت ذا الخمار حامل راية المشركين.
5: الله أكبر، احصدوهم،
3: احصدوهم.

0: قفوا قفوا عند هذه الثنية حتى تمضي ضعفاؤكم ويلحق بكم أخراكم يا معشر هوازن.
1: انظر يا مالك بن عوف، أصحاب محمد يتبعوننا فوق خيولهم.
0: لا تخشوا بأسا، انظروا إليهم وصفوهم لي.
1: أرى قوما ماضعي رماحهم بين آذان خيلهم.
0: هؤلاء بنو سليم، ولا بأس عليكم منهم.
1: أرى قوما آخرين لا يميزهم شيء.
0: أولئك الأوس والخزرج، ولا بأس عليكم منهم.
1: انظر يا ابن عوف، ذاك فارس يضع رمحه على عاتقه، عاصب رأسه بملاءة حمراء يتقدم الفرسان.
0: دعني أرى. هذا الزبير بن العوام يا قوم، وأحلف لا يخالطنكم، فاثبتوا له.
2: رأس الشرك يا معشر المسلمين، لا تدعوه يفلت من رماحكم، احملوه عليه وعلى

بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

0: بعد أن من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالنصر في حنين، أمر رسول الله بالغنائم الكثيرة التي غنمها المسلمون من هوازن، أمر بها أن تحمل إلى الجعرانة فتحبس بها، ثم تابع سيره إلى الطائف يلاحق فلول المشركين من هوازن وثقيف.
1: وكانت الفلول التي وصلت الطائف قد أغلقت أبواب المدينة واستعدت للقتال من جديد.
0: ووصل رسول الله وصحبه الطائف فضربوا عسكرهم حولها وتراشقوا بالنبل، ودام الحصار نحو من 20 ليلة. أمر بعدها رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤذن بالرحيل، ومع رسول الله عدد من العبيد الذين نزلوا من الطائف المحاصرة فأسلموا فأعتقهم.
1: قال رجل من أصحاب رسول الله: ادعوا يا رسول الله على ثقيف. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم.
0: عندما وصل رسول الله وصحبه الجعرانة نزلوا بها، فأتاهم وفد من هوازن وأسلموا، ثم وقف رجل منهم بين يدي رسول الله وهو أبو سرد وقال:
2: يا رسول الله، إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، ولو أنا ما لحن الحرث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وفضله علينا، وأنت خير المكفولين.
1: قال رسول الله: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟
2: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا.
0: فقال رسول الله: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم.
1: وفعل وفد هوازن ما أمرهم رسول الله به، فنزل رسول الله وصحبه عن حقوقهم إلا قلة منهم، فقال لهم رسول الله: أما من تمسك منكم بحقه في هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه. فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم.

0: وها نحن قد عدنا من عند رسول الله يا مالك، ومعنا أبناؤنا ونساؤنا، فلما لا تخرج أنت إليه وقد سأل عنك وقال: أخبر مالكا أنه إن أتى مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل.
1: إيه أتكتم عني إن أطلعتك على ما في نفسي يا أبا سراد؟
0: كيف لا يا مالك بن عوف،
1: قد والله عرفت أن الرجل نبي وأنه ممنوع يمنعه ربه، وذلك لما رأيت في حنين. كنا قد كمنا له ولأصحابه في عتمة الليل وباغتناهم بأصواتنا تهدر كالإعصار، فرقنا جمعهم وشتتنا شملهم ومزقناهم كل ممزق، وكدنا نقضي عليهم ونستأصلهم، ولكن ما هي إلا جولة قصيرة حتى وجدتهم أمامنا

0: وقد تجمعوا حول صاحبهم كالطود، ولا أدري ما أصاب رجالنا بعد ذلك. لقد تحولوا من رجال أشداء ذوي بأس إلى جرذان تفر أمام أصحاب محمد وتهيم على وجهها في كل ناحية في وادي حنين. عندئذ أدركت أن وراء الرجل ما وراءه، وأنه ظاهر على الناس في كل موقع.
1: إنه نبي يا ابن عوف، نبي، وإنها لسانحة أن تأتيه فتدخل في دينه.
0: ولكنني أخشى غضبة رجال من قومنا يا أبا سرد.
1: فلتخرج إليه ملتحفا بعماية الصبح، وسأهيئ لك فرسا تمتطيها حتى تكون خارج الطائف، فتتركها هناك وتعتلي راحلة سأحبسها لك في موقع على الطريق إلى الجعرانة.
0: فلتفعل الليلة يا أبا سرد.

0: كيف وجدت محمدا يا مالك؟
1: بأبي وأمي رسول الله يا أبا سرت، ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشأ يخبرك عما في غد. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد.
0: لا فض فوك يا مالك.
1: قد أتيت رسول الله فكلمته فلم يدعني أنصرف إلا ومعي أهلي ومالي، ثم من علي بمئة من الإبل.
0: فتته نفسي ما أحلمه وأكرمه،
1: ولقد رأيته وهو يرد سبايا حنين كلها إلى أهلها.
0: ألم أخبرك أنه نبي وليس بطالب ملك؟
1: بلى يا أبا سرت، ولا والله لن يغمد لي سيف بعد اليوم حتى تدخل ثقيف كلها في هذا الدين.

0: ظل الناس يتبعون رسول الله وهو في الجعرانة يسألونه أن يقسم لهم الفيء من الغنم والإبل حتى ألجأوه إلى شجرة علق بها رداؤه، فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم أخذ وبرة من سنام بين أصبعيه ثم رفعها وقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة.
1: فرد كل واحد من الصحابة ما كان قد وضع يده عليه من الغنائم حتى يقسمها رسول الله بينهم، فأعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم، وكانوا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم من وراءهم من قومهم.
0: فلما أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، فدخل سعد بن عبادة على رسول الله وقال:
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء.
1: فقال رسول الله: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
0: فقال رسول الله: فاجمع لي

0: في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار فأتاهم رسول الله فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟
1: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل.
2: ثم قال رسول الله: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟
1: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل.
0: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
1: رضينا رضينا برسول الله قسما وحظا. هيا هيا يا معشر الأنصار.

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا، فلما فرغ من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة المنورة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. وحج الناس في تلك السنة على ما كانت العرب تحج، بينما حج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد.

0: وقد قدم رسول الله المدينة لست ليال بقين من ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، والله أعلم.
1: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال في حديث قدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا.

فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

0: لست معك فيما صنعت يا رجل،
1: ولكن الحق معي.
0: ومن قال إن الحق كان بجانبك؟
1: شتمني ولم يدع أحدا من الناس إلا وحدثه عني كذبا وافتراء.
0: كان الأولى بك أن تكلمه بدل أن تشاجره.
1: السيئة بمثلها يا رجل.
0: ولكن العفو أفضل وأشرف.
1: لست ضعيفا لدرجة لا أستطيع معها أن أخذ حقي بيدي.
0: ولكن الحق
1: لا تناقشني بما لست مقتنعا به.
0: ولكن الحياة نصيحة، والنصيحة تتحمل الأخذ والرد.
1: فلسف الأمور كما تحب، وأنا أعيش كما أريد.

0: صحيح، ولكن
1: أستميحك عذرا لمقاطعة حديثك.
0: تفضل.
1: صدقني يا رجل، لم أسبه ولم أتكلم عنه بما يكره.
0: أعرفك رجلا حسن السيرة والسمعة والعفو من شيم الأكارم،
1: ولكنه لم يدع للصلح مجالا.
0: دعك من هذا الآن واسمع عني ما أقوله.
1: تفضل.
0: كل إنسان يخطئ وكل إنسان يغضب، ولكن قليلا منا من لا يخطئ ولا يغضب، وعمله لم يكن سوى ثورة غضب فحسب.
1: ولكن يا أحمد، لكل إنسان كرامته.
0: هذا صحيح، ولا أحسب أن سعيدا مس كرامتك بما فعل وإن كانت فعلته كبيرة.
1: ضربني أمام الناس وذكر أهلي بسوء ولم يمس لي كرامة؟
0: كرامتك محفوظة مصانة لأنك لم ترد الإساءة بمثلها.
1: إنه رجل سكير وعربيد وقاطع طرق بالليل، وتريدني أن أذهب إليه؟ إن الابتعاد عنه أفضل عمل أقوم به.
0: إن الله يقبل توبة العبد، وأنت لا تسمح لنفسك بالصفح عنه؟

0: الحقيقة يا أحمد.
1: ماذا؟ أو هناك أمر؟
0: أخطأت بحق خالد.
1: ألم أقل لك؟
0: بل أسرفت كثيرا في أمري ولا أعرف كيف أقابل الله عز وجل.
1: لا عليك، إن الله يقبل التوبة.
0: ولكن ارتكبت من الأخطاء ما لا يستطيع جبل أن يحملها. شربت الخمر وقطعت الطريق واعتديت على الناس وشهدت زورا واغتبت الناس وأوقعت بينهم وسرقت أموالهم. أنا إنسان سيء، ولا أعتقد أن إسرافي في أمري من الأمور السهلة التي تقبل فيها التوبة، فقد شردت عن الطريق عمرا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

0: مهما كانت الإساءة كبيرة
1: ومهما عظم الذنب وكبر،
0: إن رحمة الله واسعة تسع كل معصية كائنة ما كانت.
1: التوبة مقبولة والدعوة إليها أمل ورجاء وثقة بالعفو.
0: لذلك دعا القرآن الكريم الإنسان أن يرجع عن خطأه ويعود إلى الصواب.
1: والرجوع عن الذنب والآثام والإساءات فضيلة خلقية سامية ترفع من مكانة الإنسان في مدارج الإنسانية الحقة.
0: فحري بالإنسان أن يبتعد عن الإساءة
1: ويعامل أخاه الإنسان المعاملة الصالحة الصادقة،
0: والاعتذار إلى المساء إليه
1: حفظ كرامة للمسيء.
0: فهو حين يعتذر لأخيه الإنسان عما بدر منه من إساءة يمكن الثقة بينهما ويجعل الحب والود بدل الشحناء والبغضاء.
1: التوبة إلى الله من ارتكاب الآثام والشرور
0: باب مفتوح بلا حواجز.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء الثامن من صفر 1448 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من تموز 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو علينا ما تيسر له من سورة القلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة القلم. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
2: بسم الله الرحمن الحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلم هو العقل، وقيل الأنات، وهو شعار ذوي الألباب والعقلاء. ومن أسماء الله تعالى الحسنى الحليم، أي هو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه تعالى جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه. وأما العفو فهو الصفح عند القدرة عمن هفى، وعدم الأخذ بالثأر ممن ارتكب جرما. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وأن يأخذ بالسهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم. قال ابن كثير: وهذا أشهر الأقوال، ويشهد له قول جبريل عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وأمر بالعرف، أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال. وأعرض عن الجاهلين، أي لا تقابل السفهاء بمثل سفههم، بل أحلم عليهم. قال القرطبي: وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو تأديب لجميع خلقه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقال أحد الحكماء: أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. وقال آخر: الحلم يمن والعنف شؤم. وقال آخر: الحلم سيد الأخلاق. يقول أحد الشعراء: خذ العفو واصفح عن أمور كثيرة، ودع كدر الأخلاق واعمد لما صفا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. ويقول رحمه الله أيضا: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من غم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. فيا أخي المؤمن، عليك بالصمت والحلم عن جهل الجاهلين وثوران طباعهم ونفوسهم وهويتهم، وعليك أيضا بالصبر عند الغضب، وإياك والعجل عند الغضب، فإن في العجلة 3 أشياء وفي الصبر 3 أشياء. فأما 3 التي في العجلة فأحدها الندامة في نفسه، والثاني الملامة عند الناس، والثالث العقوبة عند الله تعالى. وفي الصبر 3 أشياء: السرور في نفسه، والمحمدة عند الناس، والثواب من الله تعالى. فإن الحلم يكون مرا في أوله وحلوا في آخره، كما قال القائل: الحلم أوله مر مذاقته، لكن آخره أحلى من العسل. وقد ورد عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروي عن ميمون بن مهران أن جارية له جاءت بمرقة فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت له الجارية: يا مولاي، استحمل قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده. والعافين عن الناس. قال: قد عفوت. فقالت: اعمل بما بعده، والله يحب المحسنين. فقال ميمون: أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه الله تعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

0: الآجرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: فرجعناك إلى أمك. مستمعين الأكارم، في زحمة الحياة وانشغال القلوب بالأصحاب والأولاد والدنيا، هناك قلب واحد لا يمل من انتظارك، وعين واحدة لا تنام حتى تطمئن عليك، ولسان واحد لا يفتر عن الدعاء لك، إنها أمك. يا من غيبك السفر، أو أشغلتك الوظيفة، أو خطفتك صحبة الزملاء، تذكر أن في الدنيا باب الجنة مفتوح، اسمه أمك، فإذا أغلق فلا يفتح لك مرة أخرى. تأملوا معي لطف الله بموسى عليه السلام، طفل رضيع يلقى في تابوت ثم في اليم، ثم يصل إلى قصر عدوه فرعون الذي يذبح الأطفال. أي رعب هذا على قلب أم؟ ولكن الله وعدها: إنا رادوه إليك. ثم حقق الوعد بأعجب سبب: وحرمنا عليه المراضع، فلا يقبل ثديا غير ثدي أمه. حتى جاءت أخته تقترح: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فكانت النتيجة: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. كل هذا التدبير الإلهي يعلمنا الله أنه لا أحد كأمك يشتاق إليك، فشوقها لك شوق حياة. إذا غبت مرضت، وإذا تأخرت بكت، وإذا مرضت سهرت، تقر عينها برؤيتك ويحزن قلبها لغيابك. هذا ميزان وضعه الله كي تقر عينها ولا تحزن، فقرار عينها عبادة وحزنها معصية، ولزومك لأمك عبادة وقربة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم برها على الجهاد والهجرة، لأن جهادك في أمك جهاد لا انقطاع له، وأجره لا يعدله شيء. قد تموت أمك وأنت غافل، فتتمنى بعدها دقيقة واحدة لتقبل قدمها. كان رجل من السلف يطوف بأمه على ظهره ويقول: لبيك يا أماه. فقيل له: أأديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. إلزم أمك ما استطعت. قال رجل لعمر: إن لي أما بلغ بها الكبر، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع ذلك بك، وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. إلزمها بقلبك، وإن باعدت بينكم الظروف فلا تدعها تفرق بين قلبك وقلب أمك. باتصال كل يوم، برسالة كل صباح تقول فيها رضاك يا أمي، كلمة يا أمي ترد لها الروح. إلزمها بدعائك بعد موتها إن سبقتك إلى الله، فلا يجب أن ينقطع برك لها بموتها. برها بعد موتها بصدقة عنها، سقي ماء باسمها. يا من أبكى أمه، تذكر أن دمعة أمك غالية عند الله. ويا من أسعد أمه، أبشر، فأنت على باب من أبواب الجنة. كم من أم ثكلى تنام على صورة ولدها الشهيد، وكم من أم تنتظر ولدها المسافر. اللهم ارزقنا بر أمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كانت أمه حية فأطل عمرها على طاعتك ومتعه ببرها، ومن كانت أمه ميتة فاغفر لها وارحمها وأكرم نزلها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

أنتم على أثير إذاعة دمشق. خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. قرأت شيئا منذ أيام يتحدث عن التحضر والحضارة والمدنية، ومع أن المفردات الثلاث تتعلق بتطور المجتمعات الإنسانية، إلا أن هناك فرقا بينها. مثلا يعرف ساموئيل هانغتون الحضارة في كتابه صدام الحضارات بأنها كيان ثقافي، بينما يميز رالف لينتون بين المدنية والحضارة في كتابه شجرة الحضارة قائلا: قد تتشابه المدنيات، لكن هذا لا يعني بالضرورة تلاقي الحضارات، فالمدنية تراث إنساني بينما الحضارة شأن خاص. وهذا لا يتوافق كثيرا مع توصيف المدنية كتطور مادي وتقني، أي ما يتعلق بالأدوات وكل ما ابتكره الإنسان وبناه كالمؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجيا. أما التحضر فهو ما يتعلق بالسلوك والحالة الاجتماعية كانتقال الحياة الريفية إلى المدينة، وما يتبع ذلك من تغير في السلوك وطريقة العيش والالتزام بالقوانين المفروضة في المدينة والأنظمة المتبعة، كأن تحترم إشارات المرور مثلا. أما الحضارة وهي الغاية والهدف من حديثي، فهي ما يجب على كل دولة أن تسعى إليه، لأن الحضارة هي العنوان العريض الجمعي، وهي الهوية الشاملة للمجتمعات بشقيها المادي أي المدنية والمعنوي، المتمثل بما نحتاج إليه لنبني أوطاننا ولنبني الإنسان فينا بناء صحيحا، وأقصد هنا القيم والأخلاق والفنون والفلسفة والعلم والتربية. فإذا كانت المدنية ما نملك من أدوات، والتحضر كيف نتصرف في بيئتنا، فالحضارة أيها الأحبة هي نحن، هي حقيقتنا وحقيقة قيمنا وأخلاقنا وحقيقة أهدافنا وغاية وجودنا الإنساني والمجتمعي والثقافي، فلنسعى إليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، إن مكافحة أمراض الأشجار المثمرة لا تعتمد فقط على المكافحة بالمبيدات الكيميائية، فهناك طرق أخرى للمكافحة بديلة عن المبيدات، هي المكافحة الحيوية، الطرق الزراعية، الطرق الفيزيائية والميكانيكية، بالإضافة إلى زراعة الأصناف المقاومة.

أخي الفلاح، تطبيق ونجاح هذه الطرق يتطلب دراسة الآفة من النواحي البيئية والسلوكية والفيزيولوجية للتعرف على نقاط الضعف في الآفة والممكن استغلالها في تطبيق إحدى طرق المكافحة. من المعروف مثلا أن مكونات الفطر المسبب لمرض الذبول تتأثر بالحرارة المرتفعة، فينصح في المناطق الحارة نسبيا بتغطية التربة بالشرائح البلاستيكية خلال أشهر الصيف للحد من الإصابة بهذا المرض.

أيضا أخي المزارع، الفطريات المسببة لمرض صدأ اللوزيات أو التفاحيات تقضي جزءا من دورة حياتها على نبات عشبي، لذلك ينصح بمكافحة عشبة الأنيمون أو الشربين كطريقة لمكافحة هذا المرض صدأ اللوزيات ولزيادة فرص

نجاح مكافحة الآفة لا بد من الاعتماد على أكثر من طريقة من الطرق السابقة للآفة الواحدة، وهذا ما يسمى بالمكافحة المتكاملة.

0: أخي المزارع، ماذا نعني بالأشجار المقزمة؟ ما هي أصنافها وأنواعها؟ وما الفائدة من زراعة هذه الأشجار؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية روان سعود من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: يسعد صباحكم أخوتنا الفلاحين. موضوعنا اليوم عن الأشجار المقزمة. طبعا يتوجه العالم لفنون الأشجار المقزمة لجماليتها وصغر المساحات المخصصة لها في كثير من الأحيان. أما في إنتاج الفاكهة أو البستنة الشجرية فكان هدفه الأول زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة واستخدام المكننة الزراعية. حول هذا الموضوع ولمزيد من المعلومات نلتقي مع المهندسة أمانة الحيجي رئيسة دائرة زراعة دمشق. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بداية، ما هي أهم مزايا زراعة الأشجار المقزمة؟
2: نعم، هلأ بالنسبة للأشجار المقزمة فيها عدة ميزات. أول شغلة تبدأ بالحمل بعمر مبكر، يتم تقليمها بسهولة، كما يمكن مكافحة الأمراض والحشرات بسهولة باستخدام المرشات اليدوية. أيضا سهولة عملية القطاف لأنها بيكون طولها أقل من طول الأشجار بالحالة الطبيعية. أيضا تعطي تلون جيد للثمار مع حجم ثمرة أعلى من معدلها بالحجم الطبيعي المعروف للصنف عند توفر البيئة المناسبة. ويمكن زراعة أشجار مثمرة متنوعة ومتعاقبة في مواسم نضجها في مساحة قد تحتاجها شجرة واحدة من الحجم العادي. أيضا يتم التلقيح بشكل أفضل عند زراعة عدة أصناف في مساحة محدودة، مثلا للتفاح والأجاص في عندي خيارات جيدة للتقزم تتراوح بين 25% من الحجم الأصلي تسمى مقزم للصنف، وبين 40-75% من حجمها تسمى شبه مقزمة. أيضا صنف الزيتون في عندي أنه تحمل الأشجار المقزمة وشبه المقزمة ثمار عادية في حجمها وأيضا في إنتاجيتها، وهي ميزة. حابب أقول أنه يتم تقزيم أشجار الفاكهة بالتطعيم على أصول مقصرة أو نصف مقصرة تحمل مواصفات وراثية هي صفة التقزم، فيتم تطعيم أصناف مرغوبة بمواصفاتها الإنتاجية، بنقوم بالتطعيم عليها ومشان نحصل بالأخير على أشجار مقزمة.
1: تمام، ما هي أهم عمليات الخدمة المقدمة للأشجار المقزمة؟
2: نعم، هلأ أهم عمليات هي عمل تسوية أرض البستان والفلاحة والتسميد، تسميد تأسيسي وتجهيز عملية الغرس كما هو متبع عند أعداد أي بستان فاكهة، وتضاف من الأسمدة الفوسفورية أيضا والبوتاسية، ونضيف أيضا أسمدة عضوية في بداية فصل الشتاء. أما الأسمدة الأزوتية فتضاف على 3 دفعات مع ضرورة ري البستان بعد نثر السماد الأزوتي. وبعدها نحن بنعمل عملية ري، يروى البستان أيضا، ونحن ننتبه لموضوع الساعة الحقلية. هون بتكون عندي أنا لازم نحقق أقل شيء نسبة 50% من الساعة الحقلية، وينبغي أنه ما تقل الساعة الحقلية الإجمالية طبعا عن 70% مشان نحافظ على تطور العمليات الحيوية وتطور العمليات الفيزيولوجية بالأشجار المقزمة، وأيضا الحصول على ثمار وإنتاجية.
1: ما هي أشكال التربية وطرائق التقليم؟
2: بالنسبة لأشكال التربية تربى أشجار الزراعة المقزمة والكثيفة وفق أشكال هندسية وفنية عديدة. طبعا هي تختلف بحسب النوع والأصناف والأصول. فعلى سبيل المثال في التفاح والإجاص نحن نتبع الطرائق الكأسية الجدارية بالتقليم، أيضا العمودية، أيضا طريقة التربية الطليقة. ينبغي إضعاف النمو القوي وتقوية النمو الضعيف بالتقليم المناسب للطرود مشان توفير التوازن التغذوي داخل الشجرة، أي الحصول على نمو معتدل، وأيضا من أجل الحصول على إثمار متجانس الحجم. وطبعا لا حاجة للتقليم السنوي، إنما تقلم الأشجار مرة واحدة فقط كل 3-4 سنوات انطلاقا من السنة الرابعة بعد الغرس، ويصير بعدين شبه معدوم في الطور الإثمار لما يكون عندي الإثمار المليء من حياة الأشجار. ولا بد من التدخل بعمليات التقليم الخضري الخفيف في فصل الصيف حالما تدعو الحاجة لذلك. ويعتبر التقليم من أهم عمليات خدمة الأشجار القزمية أو بطيئة النمو، وهو يهدف للحفاظ على نمو معتدل

0: الشجرة، وأيضا الحفاظ على إثمار متجانس بحيث يكون متوافق مع آلات المكننة المستخدمة في عملية الزراعة. في نهاية هذا اللقاء شكرا لكم وأهلا وسهلا.
1: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الموجزة. نبدأ النشرة من الأخبار السياسية، حيث بحث الرئيس أحمد الشرع يوم أمس مع وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم الرايض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين. وفي هذا السياق بحث رئيس أحمد الشرع مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة والوفد المرافق سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا تشهد تحولا تاريخيا صنعه السوريون بإرادتهم وتضحياتهم، وانتقلت من ساحة للنزاعات إلى جسر للتعاون الإقليمي والدولي. وأشار علبي إلى أن هذا التحول تجسد في توقيع مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل خط النفط كركوك بانياس بما يعزز مكانة سوريا كمركز إقليمي للطاقة، لافتا إلى انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الجديد وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في إطار استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وأكد علبي استمرار مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء وضمان عودة المهجرين وحماية حقوق جميع أبناء المحافظة وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في ملفات الحقيقة والإنصاف. هذا وأشار رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف خلال الجلسة أن العدالة الانتقالية تمثل استثمارا في مستقبل سوريا وليست معالجة للماضي فقط. وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل يقوم على الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر مع التركيز على كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا، مشيرا إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتطوير منظومات حفظ الأدلة والأرشيف ضمن هذا المسار. وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي خلال الجلسة أن قضية المفقودين تمثل حقا إنسانيا وركيزة لتحقيق السلام المستدام، مشددا على دعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها. وأوضح جلخي أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغا حول مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها، مشيرا إلى توقيع إعلان مبادئ للتعاون مع جهات دولية لتعزيز الدعم الفني ونقل الخبرات وبناء القدرات. أكد عدد من أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة حول سوريا أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين، وشددت الولايات المتحدة على ضرورة حصول الأسر على إجابات حول مصير أكثر من 125 ألف مفقود، فيما أكدت بريطانيا استمرار تقديم الدعم الفني للهيئة الوطنية للمفقودين. ورحبت روسيا والصومال والكويت وتركيا بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، مؤكدين أهمية معالجة إرث الماضي وتعزيز الاستقرار. ودعت فرنسا إلى محاسبة

مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا، بينما أكدت السعودية ضرورة دعم جهود الحكومة السورية للحفاظ على الاستقرار وتقديم المساندة الدولية. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الحكومة السورية في أول زيارة له إلى البلاد بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة. وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيلتقي خلال الزيارة الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع. وأكد دوجاريك أن الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا للإطلاع على تطورات عمليات التعافي والتحديات المرتبطة بها وتجديد الالتزام للأمم المتحدة بدعم الشعب السوري واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وفي خبرنا الأخير، وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان حلبي ومحافظ حلب عزام الغريب حجر الأساس للمدينة الإدارية والكليات الجامعة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي برعاية الرئيس أحمد الشرع. وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية بين مجلس مدينة الباب ومديرية أوقاف حلب لإنشاء كليات الباب التابعة لجامعة حلب كأول صرح جامعي حكومي في المنطقة. وأكد محافظ حلب أن المشروع يجسد دور المعرفة والمؤسسات في بناء الدولة الحديثة، فيما أوضح وزير التعليم العالي أن الكليات الجديدة ستربط التعليم بالبحث العلمي واحتياجات المجتمع. وتدعم مجالات الطب البيطري والهندسة الزراعية والعلوم. أيها السادة، نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل، في الإعداد محمد الهزاع، في الإخراج عبد القادر ترجمان وفراس شنار، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري. نرافقكم في جولة على أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية حول الشأن السوري، لنقرأ معا ما وراء العناوين ونتوقف عند أهم التطورات الاقتصادية والإنسانية والتنموية. في تطور يعكس تنامي أهمية سوريا على خريطة الطاقة في المنطقة، نقل موقع الجزيرة نت عن وكالة بلومبيرغ تقريرا يرصد تحولا متسارعا في دور سوريا كممر رئيسي لتصدير زيت الوقود العراقي إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط. ويشير التقرير إلى أن سوريا تستحوذ حالياً على نحو 28% من إجمالي صادرات زيت الوقود في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كبوابة بديلة للممرات البحرية التقليدية، ولا سيما في ظل التحديات التي يشهدها مضيق هرمز. وبحسب بيانات شركة فورتكسا المتخصصة في تتبع أسواق الطاقة، بلغت صادرات سوريا من زيت الوقود خلال

شهر حزيران الماضي نحو 720 ألف طن، مدعومة بتدفقات عراقية كبيرة عبر النقل البري إلى ميناء بانياس الذي تحول إلى محطة رئيسية لاستقبال مئات آلاف الأطنان من الوقود. كما أشار التقرير إلى توقيع الحكومة السورية مؤخرا مذكرتي تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس في مشروع يستهدف رفع القدرة التشغيلية مستقبلاً إلى نحو 2 مليون برميل يومياً، بما يعزز موقع سوريا كممر استراتيجي للطاقة بين العراق والبحر المتوسط.

وفي الشأن الإنساني، أفاد موقع الجزيرة نت بأن جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الصحة السورية أطلقت مبادرة دفعة بلاء الهادفة إلى توفير العلاج للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية. وحضر إطلاق المبادرة السفير القطري في دمشق خليفة عبد الله آل محمود الشريف، وتستهدف تنفيذ أكثر من 830 عملية جراحية تخصصية تشمل جراحات القلب المفتوح وعلاج التشوهات القلبية لدى الأطفال وزراعة القوقعة، إضافة إلى عمليات إزالة المياه البيضاء من العيون. وستشمل الخدمات الطبية مرضى في محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، وذلك ضمن حملة إنسانية أوسع نجحت خلال شهر رمضان الماضي في جمع أكثر من 40 مليون ريال قطري لتمويل آلاف العمليات الجراحية في سوريا و17 دولة أخرى.

أما على صعيد الصناعة والاستثمار فقد سلطت الوكالة العربية السورية للأنباء الضوء على المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية الواسعة في معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 وسط تأكيدات بأن المعرض يشكل منصة مهمة لدعم تعافي الصناعة السورية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. ووصف السفير الأبخازي في دمشق محمد علي عودة الصناعة السورية في المعرض بأنها مؤشر على تعافي قطاع النسيج واستعادة المنتج السوري مكانته المعروفة بجودته وتاريخه، مؤكدا استمرار التعاون مع المؤسسات الاقتصادية السورية لدعم الصناعة الوطنية. ومن الجانب الليبي أكد القائم بالأعمال في السفارة الليبية وليد عمار ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ولا سيما في قطاع النسيج بما يسهم في توسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة. وكان معرض ناستكس 2026 قد انطلق في مدينة المعارض الجديدة بدمشق بمشاركة واسعة من الشركات السورية ووفود عربية ودولية في مؤشر على عودة الفعاليات الاقتصادية الدولية إلى سوريا. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا في أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية حول الشأن السوري. لكم كل التحيات من فريق العمل في إذاعة دمشق، هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. جيل الطيبين وجيل الواي فاي.
2: تذكر يا راضي أيام جيل الطيبين لما الكلمة كانت شرف والناس بتساعد بعض من دون ما تنتظر مقابل، لما الواحد كان يحكي مع صاحبه وش لوش وما كان في حواجز ولا شاشات.
0: جيل الطيبين، الجيل اللي ما كان عنده واي فاي ولا بين إيديه موبايلات، بس كان عنده طولة بال وصبر، ووقت الفراغ ما كان يعرف شو بده يعمل فيه.
2: صحيح، بس هالجيل كان بيعرف قيمة الوقت، والناس كانت تعيش اللحظة، ما كانت عايشة ورا شاشات. كنت بتلاقي الجيران بيجتمعوا والضحك ما بينقطع.
0: أما جيل الواي فاي فصار كل شي عنده بسرعة، وللأسف هاي السرعة شو جابت معه؟ البرود. كل واحد ماسك موبايله عم يعلق وليك على كيفه من دون أي لقاء مباشر أو موعد حقيقي.
2: لا، والأسوأ من هيك صار الواحد يحس حاله غريب إذا ما كان متصل بالنت، وكأنه انقطع عن الحياة. يا رجل،
0: يعني إذا ما كان في عندك واي فاي كأنك مانك موجود بالعالم. لك حتى القهوة صار لازم يكون فيها إنترنت.
2: أكيد القهوة صار لازمها واي فاي، مو بس سكر وحليب. إيه، أنا بتذكر جدي لما كان يفتح بابه للكل كان رجال طيب، وما كان يرفض مساعدة حدا، كان يشارك كل شيء مع الناس اللي حواليه.
0: هذا النوع من الناس اللي عم تحكي عنه صار نادر اليوم، ما عضل منه، الكل مشغول بحاله.
2: مزبوط، بس هدول الناس الطيبين هن اللي بيخلوا الحياة حلوة، مو بس التكنولوجيا.
0: بس يا صابر، جيل الطيبين ها ما كان عنده إنترنت، بس كان عنده إنسانية لا بتنباع ولا بتنشرى.
2: أكيد يا رفيقي، والإنسانية ما بتحتاج للتحديث.
0: تخيل معي لك صابر، كيف لما كان جدك يزور جيرانه وما كان يحمل بإيده الموبايل، بس كان يحمل بإيده غرض يفوته،
2: وكان دائما يقول النية الطيبة بتفتح كل الابواب.
0: وهيك كان جدي الله يرحمه عنده واي فاي خاص فيه، اسمه واي فاي القلوب المطمئنة.
2: اكيد، والسرعة كانت 100% حب.
0: ايه والله، بس كمان ما فينا ننكر على هالجيل، الواي فاي جاب لنا فوائد كتيرة وخلق مشاكل

0: يعني صار الواحد هيك يختصره ويصير يكتب رسالة بدل ما يحكي تليفون، يبعت هذا الإيموجي بدل ما يضحك من قلبه.
1: الناس صارت تفضل الشاشة على الصحبة والرسائل على الكلام. صار في فجوة بين الناس، فجوة ما بتتعالج بدون لقاء حقيقي.
0: اسمعها. مرة حاولت اتصل بواحد من رفقاتي، بس كان مشغول الزلمة عني. أم كتبت له يعني وينك أنت؟ قال لي عم بعمل تحديث لحالي. عليم الله، حسيت حالي عم بحكي مع روبوت ياباني.
1: تحديث لحاله
0: والله.
1: شكله هذا رفيقك صار عنده فيروسات وصار لازم يعمل لحاله ريستارت.
0: لك المشكلة إنه الناس صاروا يختاروا العالم الافتراضي على الحقيقي، تخيل.
1: مزبوط، صار الواحد يحس حاله وحيد بقلب هاي الزحمة الرقمية.
0: طب خليني أسألك سؤال صابر.
1: تفضل.
0: كيف ممكن ندمج جيل الطيبين بجيل الواي فاي؟ يعني كيف فينا نعيش التكنولوجيا بكل تفاصيلها بس بدون ما نخسر إنسانيتنا؟
1: لازم نرجع نركز على اللقاء الحقيقي، يعني نستخدم التكنولوجيا كأداة مو كبديل، يعني نخصص وقت نقعد فيه بدون موبايلات، نسمع لبعض، نضحك مع بعض.
0: فيها وجهة نظر، لازم نخلق توازن، يعني نعيش هاي اللحظات ونحافظ على الطيبة الحقيقية بيناتنا.
1: ويمكن لازم نعلم الجيل الجديد كيف يكونوا طيبين مو بس متصلين
0: أونلاين. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

يا فجر نحر حبيبي وصحي.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يشدد على أن ملف المفقودين تحد أساسي للعدالة الانتقالية، داعيا لكشف مصيرهم وإنصاف عائلاتهم. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يعتبر أن العدالة الانتقالية تمثل استثمارا في مستقبل سوريا وليست معالجة للماضي فقط. رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي يؤكد أن قضية المفقودين تمثل حقا إنسانيا وركيزة لتحقيق السلام المستدام، مشددا على دعم حق العائلات في معرفة مصير أحبائها. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد عواك يبحث مع وفدين من مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة تعزيز التعاون والتنسيق القانوني والتشريعي بين الجهات المعنية دعما للعمل المؤسسي. قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تنفي الأنباء المتداولة حول استنفارات أمنية واستهداف للحواجز. وفي خبرنا الأخير، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد يؤكد متابعة المؤسسة على مدار الساعة لتقديم خدمة إصدار وثيقة غير عامل في ظل الإقبال الكبير من المواطنين. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: السما شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: حبيبي حبيبي صباح الخير
1: ويا صباح الخير
0: ورد وفل ولوز يا عمر
2: صباح ويا صباح النور
0: يلا اصحى غنك فيروز حبيبي صباح
1: بداية يوم جديد وصباح جديد بتصل عليكم من إذاعة دمشق لليوم الأربعاء 22 تموز 2026
0: الشمس طلعت يا زين.
2: هذا الصباح المميز دائما بحلقة ما نهاية ما قبل الأسبوع اليوم نهاية ما قبل نهاية حلقة ما قبل ما نهاية الأسبوع زبطت اليوم هو 8/2/1448 للهجرة
0: وحدة شمسي صباح الخير
1: صباح الحب والأمل والبدايات المشرقة صباح النور اللي بيدخل من شبابيكنا ليقلنا لسه في فرص حلوة ناطرتنا
3: يسعد صباحك كلنا لقلب الشدى
2: يا صباح الحب وصباح الأشياء الحلوة صباح الطاقات الإيجابية صباحكم أمل بيوم يا رب يحمل لنا كل الخير
3: كون جمالك ربنا في جنته من بعد منك ما خلق مثلك حدا
1: خلونا اليوم نترك مخاوفنا ورا ظهرنا ونتأمل الأشياء البسيطة اللي بتخلق بهجة بيومنا ضحكة ولد ريحة قهوة أمنية دافية من قلب بيحبنا يلا جاهزين نبلش صباحكم سوري؟ جاهز يا أحمد؟
2: أنا أكيد جاهز وهاي الجاهزية 100% من داخل الاستوديو بكل حب ألا مقصوصة
1: وأحمد الشامي
4: ميت أهلا وميت سهلا وميت ألف مرحبا حوطتك بالله من كل عين صايبة وكل عين نايبة اتفضل تقبل
3: يا صباح الورد والياسمين الشمس
2: صباحكم سوري بالهندسة الإذاعية
1: ماريا شنيس وعباس جنادي

أكيد اليوم بصباحكم سوري محضرينكم كتير فقرات متنوعة، بنحاول إنه نحطكم هيك اليوم بأجواء الصباح، بالأجواء الاقتصادية الثقافية، الموضوع العلمي، الموضوع له علاقة بالصحة، لحتى يعني يكون في عنا هيك نحن وأنتو اطلاع إجمالا على كل شيء عم بيصير لليوم.

حي الله بكل الناس اللي انضمت معنا على هواء أثير إذاعة دمشق، سواء متجهين لأعمالكم أو ببيوتكم عم تسمعونا بهذا الصباح وتشوفونا عبر قمر نايلسات. حياتي الصباحية لكل الناس داخل وخارج البلد الأغلى سوريا.

0: عادة هلا بياخذوا القهوة على الريق أو ياخذوا كاسة الشاي على الريق، أنا شخصيا باخذ المتة على الريق، لكن بصباح كن سوري حبينا نعطيكم معلومة
1: على الريق. كده رابع فنجان قهوة وتالت كوباية شاي. والله حذرت يا هشام موضوعنا عن القهوة. بنبدأ مشوارنا فوراً مع فنجان قهوتنا المعتاد ومعلومة على الريق اللي رح تفاجئكم اليوم وتغير نظرتكم لسر هالمشروب الساحر وتأثيره على مزاجنا.
0: عن الكافيين بدنا نحكي. بيقولوا الكافيين بيخليك تصحصح يا قلب،
1: بس اليوم رح نفاجئ كل حدا عم يسمعنا يا أحمد إنه القهوة سواء كانت بالكافيين أو حتى موزوعة الكافيين بتغير فعليا من تركيبة البكتيريا النافعة بأمعائنا. هاي الدراسة هي يمكن الأولى من نوعها اللي بتثبت إنه القهوة مو مجرد منشط، إنما هي عامل غذائي معقد بيتفاعل مع ميكروبات الأمعاء وعملية الاستقلاب.
0: حلو، حبيت، لأنه عشاق القهوة كثر. أعتقد أنه هذا الشيء مربوط أيضا بعض فنجان القهوة، أنه اللي مزاجه معكر يتعدل هذا المزاج، واللي مشتت ذهنه
1: بيزيد تركيزه. فبالتالي القهوة ما عادت بس هي رفيقة الصباح اللي نحن تعودنا عليها لمجرد الاعتياد، إنما حسب الدراسات الحديثة فهي القهوة بتغير من تركيبة الأمعاء، بتغير من الاستقلاب، كمان بتخلي مزاجنا رايق، ومثل ما حكى كمان أحمد بتخلي تركيزنا عالي العالي.
0: ونهاركم فنجان قهوة مركز عالي التركيز. مرة أخرى صباح الخير من داخل استوديو آلاء وأحمد، ودائما بلمساته الصباحية الخاصة هشام حليمة. بس يعني هلأ إذا القهوة فيها كافيين والشاي ما فيه شايين، طيب المتة ما فيه متيين مثلا.

0: قهوة سيدة جميلة، لوحة لا تشوهها بقطع السكر. ما هشام بهز براسه، أنا معك 100%. شو هلا قهوتك سكر ولا بسكر؟
1: والله أنا قهوة وسط.
0: قهوة وسط. تحياتي لمصر، بيقولوا قهوة على الريحة. حطها براسي ما بتظبط.
1: بعتقد اللي ما بيزبط عن جد هو الأشخاص اللي بيربطوا ما بين القهوة المرة وما بين الثقافة، يعني بيعتبروا إنه الأشخاص المثقفين هنن اللي بيشربوا القهوة سادة. فشو برأيك؟
0: هلا هي مجرد مجتمع، ولو أنا بعتقد يعني إنه في شيء يعني صدر المجتمع إنه القهوة، خصوصا الإعلام الدراما أكثر شيء هي
1: كيف
0: بدراما إنه والله قهوة المثقفين أو الكتاب
1: الكبار بهرجونا هناك فنجانهم قهوة سادة وقاعدين والهيك.
0: فأخذتين المطرح إنه أحيانا فعلا الدراما بتعمل انطباع معين أو تصدر صورة معينة نمطية، وأنت بالله شعور بدك تدخلي بهذا الدومين. يعني مثلا الجامعة، حياة جامعية، كنا درسنا جامعة وشفنا بدراما كيف صورت لنا الجامعة، لكن بالواقع الجامعة غير
1: تماما. هو دائما الدراما والإعلام بشكل عام يعني بيكون في له بصمة دائما بأنه يخلق هاي الصورة النمطية لشيء معين
0: بالضبط.
1: الناس اللي بتتابعه
0: يعني على قد ما التكرار فيصير عندك صورة نمطية. بس هلا أنا مع فكرة أنه القهوة هي أذواق، يعني في ناس تشربها سكر ولا وسط، بس الشيء اللي أنا بحبه ممكن هي طريقة شرب القهوة أو مثلا بفنجان معين.
1: الطقوسة.
0: أنا الناس اللي كتير بحب أشرب الفنجان يكون سادة ما فيه زخرفة أبدا، يكون لونه أبيض. كتير بحب
1: ما أبيض مشفف.
0: لا ما بحبش هو شفاف أبدا. المادة بحبها شفافة.

0: أول ما بين ما ننتقل لدائرة الأرصاد الجوية، خلينا نحكي أنا وأنت اليوم عن حكمة اليوم. أحمد، شو بتقول حكمتنا اليوم؟
1: والله أنا بدي أترك لك اختيارك الحكمة، بس قديش حبيتها يا آلاء. وأنا بدي أقول شغلة، آلاء قديشك مميزة فعلا باختياراتك لهي التفاصيل. أحيانا كلمة بتغير.
0: شكرا
1: عن جد. فحابب أسمع منك اليوم وبدي رح نحكي شوي فيه بعد شوي.
0: تماما.
1: طيب أنا قبل ما نحكي بالحكمة، شو اللي بيخلينا برأيك آلاء أقوياء؟ يعني يا جبل ما يهزك ريح، مثل ما بيقولوا، شو الشيء اللي بيخلينا ثابتين؟ يمكن وقت نتعرض لهزات اجتماعية، لصدمات، لفشل ما لنا متوقعينه.
0: هلا انا برايي كتير الايمان برب العالمين، انه اكيد الله ما بيخيب حدا، وحتى لو كان الانسان تعرض لفشل بحياته فبيكون هذا الشيء اكيد من وراء انطلاقه جديده.
1: عندك ايمان عميق بهذا الشيء بيكون.
0: تماما اكيد. وبعدين هيدا الايمان بالله بيخليك انت يكون عندك ثقه بنفسك، وهي الثقه بتخليك ايه بالفعل ثابت بالمكان اللي انت
1: على فيه. على مبدا كل شيء بيجي من الله يا محلى.
0: ايوه تماما.
1: حكمه اليوم الا مقصوصه.
0: أكيد حكمتنا لليوم هي من الدرر العالمية المأثورة اللي بتمهد لموضوع كمان حلقتنا لليوم، وبتقول اليوم الحكمة: الشجرة العميقة الجذور لا تخاف من العواصف العابرة.

0: والله يا هشام، بناء على الحكمة اللي عم تحكيها لها من شوي، كل شي بيجي هيك بيروحك.
1: بينما اللي بيكون أساسه متين، اللي بيكون في عنده صبر بالحياة وعنده بصيرة بالحياة، سواء بعلاقاته سواء بشغله حتى بالأحلام، وقت بتكون هيك أحلامك أنت متمسك فيها فأكيد بتوصل للمكان اللي
0: خلينا أقول شغلي على هاي الحكمة بما نروح للأرصاد الجوية. وتكون علاقة مبنية على ثقة قوية بين طرفين، قد ما مرق بيناتهم مشاكل إشكالات بتمرق، لأنه الأساس قوي، الأساس متين وفي صلابة. بس وقت ما يكون في عنا هاي جزر اللي مثل ما تحكي الحكمة من شوي، ما في عنا علاقة قوية متجذرة بحب وبتفاهم خلينا نقول بإيمان،
1: نسمة هوا
0: نسمة
1: بتهز،
0: مش عاصفة، نسمة بتهز.
1: صح
0: صحيح.
1: بينما بيقولوا شجرة
2: لا حول ولا قوة.

0: ما بعرف سهيلة من الأرصاد الجوية حتقلنا إذا في نسمات ولا في عواصف اليوم.
1: ما في مرتفع. يسعد لي أوقاتك أستاذة سهيلة.
2: يا هلا يا أهلا وسهلا وأوقاتكم. شو صباح الحلو بصوتكم وضحكتكم الحلوة كمان.
0: يسعد هالصباح.
2: خليلي
0: الحكمة بتقول اللي جذوره عميقة ما بتهز عواصف عاتية. أنا لا بتمسكين بنسمي الله وكيلك بنسمي بنت. عن جد أستاذة سهيلة أول شيء يا صباح الورد.
2: صباح يا صباح الفل. صباحكم وصباح المستمعين.
0: يا صباح الخير.
2: خليلي إياك هلا.
0: بدي أبقى للبحصة اسمحي لي علي الأمان.
2: إيه تفضل.
0: ولو شو هالشوبات.
2: شو هالشوبات ما؟
0: ولو شو هالشوبات الحريق
2: يعني. أنا كنت عم قول الشباب لا تكونوا جو لطيفة لأنه العالم إذا قلنا له لطيفة حيقتلونا.
0: لا لا لا لا, لا, لا منه لطيف أبدا الجو. مدام سهيلة التفاصيل والأخبار والخبريات معك عن حالة الطقس. تفضلي وشوينا بكل هدوء.
2: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
2: بصراحة نحن ما رح نقول لك إنه في تبريد وراح نقول إنه رح يكون الجو أبرد. بصراحة توالي درجات الحرارة ارتفاع اليوم وبكرة رح تضلنا فوق المعدلات من 3-5 درجات مئوية.
0: كمان في ارتفاع
2: ايه.
0: جديد؟
2: أي طبعاً.
0: ما شاء الله.
2: هلا الجو صيفي حار يا شديد الحرارة بمناطق.
1: إحنا سمعنا إنه اليوم الذروة يعني لسه في ذروة أكثر من هيك.
2: لا اليوم وبكرة هلا الجمعة الجمعة بتنزل الحرارة بتصير أعلى من المعدل بثلاث درجات أو أربع درجات يعني تنزل شوي. بشكل عام الجو حار. مثل ما حكينا إلى سيد الحرارة المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.
0: خلونا نجي الاتصال مع سادة سهيلة حاج.
2: خلاص
0: ما في أخبار متبشر والله.
2: والله ما في قبل الجمعة يعني وحتى الانخفاض يعني رح يكون ملموس أكتر ليلا رح يكون ألطف ليلا أما بالنهار رح تضل الحرارة فوق المعدل يعني نحن ما فينا نقول إنه هذا شهر تموز هاي معدلات الحرارة يعني ما فيك تقول إنه شيء غريب يعني ولكن الرطوبة العالية هي اللي عم تخليك تحس بالحرارة كمان أسوأ عليك يعني. فنحن بشكل عام عم نقول أن توالي درجات الحرارة ارتفاع خاصة المناطق الجنوبية والشمالية والجزيرة والشرقية تصبح على معدلاتها من 3-5 درجات. ليلا يكون جو لطيفا بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية والجبلية فقط ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح.
0: طيب في برحة أنا قريت معلومة مدام سهيلة أنه بالساحل أيضا في ارتفاع بدرجات الحرارة وعادة تكون أجواء لطيفة في نسمات وتعرفي الأجواء بالرطوبة وقلت لنا كمان الأسبوع الماضي أنه المنطقة الشرقية عم بتعيش حالة يعني شديدة الحرارة حار جدا في تمام قبل ما ننهي مع حضرتك ممكن بس نعرف الوضع بالساحل أجواء الساحل كيف وأيضا بالمنطقة الشرقية.
2: هلق أنا حكيت أنه إحنا الجو حار بشكل عام إلى شديد الحرارة مناطق الشرقية والجزيرة والشمالية اليوم وبكرة يعني بكرة بتصير الحرارة اليوم وبكرة 44 بالمناطق الشرقية والجزيرة. بالنسبة للساحل رح يكون الحرارة رح تكون 33 أستاذي مع مع الرطوبة العالية على الساحل هي 33 بتحسها أنت 37-38
1: تماما يعني هي الرطوبة العالية اللي عم تحسسنا يعني بدرجات
2: حرارة اذا كانت حرارة 33 وما في رطوبة بتحسها 31
0: يا مدام سهيلة انا وآلاء يعني بنقول على درجة حرارة لا والله بس 33 مقارنة بالاجواء انا معيشة يا الله ما احلاها
2: ما احلى بس لا لا 33 اسألهم اهل الساحل بيقولوا لك يا كثير شوب
0: انا
2: مع الرطوبة فانتوا كرهتوني كثير اليوم اكيد ما حكيت شيء منيح.
0: مدام سهيلة ابو غانم بهيك بدي أتمنى لك يوم سعيد وما بدنا نفوت بدرجات الحرارة حتى ما نصدم الناس.
2: لا خلاص هي أصلا دمشق بس بشكل سريع دمشق الجنوبية 39-21 الوسطى 39-26 الشمالية 40-24 مرتفعات 33-18 ساحلية 33-25 الشرقية الجزيرة 44-29 والبادية 42-25
0: والله حاسك أنست مدرسي عم تعطي العلامات
2: علامات عالية
0: ما شاء الله علامات عالية الشام تفوق يعني
1: كله ناجح
0: بتفوق. شكرا سهيلة أبو غانم
2: بخير يسعد أوقاتك
0: يا صباح الخير
1: يعطيك ألف عافية
2: يا أهلا وسهلا
0: نرجع لـ 2019.

الله حبيت. أنا زعلان منكم على فكرة آلاء وسالي. هشام مرة الغنية من أسبوع

اسبوعين انا متابعكم هشام وانا من معجبينك على فكره بلمساتك الاخراجيه. مره الغنيه انت والاء قلتوا انت وسالي قلتوا الغنيه حلوه بس ما فيها احساس. احساسها 100 على 100 100 على 100. اعطيها يا هشام.

0: له انه الذكاء الاصطناعي والله بياخذني صوره غلط. ف
1: شايفين حتى بينكم وبين خالكم عندكم هذا الشو؟
0: ايه لك انا بس دليل
1: معناته انا وسالي كنا على حق. وتحياتنا لسالي شارك.
0: مرحبا سالي،
1: صباحك يا سالي.
0: انا بقول الغنيه فيها احساس، وبما انه صار في تحدي هلا، مش تحدي، وجهات نظر مختلفه. مستمعينا، الغنيه عم نسمع من هشام هي غنيه مولده عن طريق الذكاء الاصطناعي. حسيتوا فيها ولا لا؟ يا خب قلبت للوحيد اللي فينا حاسس.

0: هي كمان
1: يبدو انه محضرنا
0: شيء. هشام ولا على الجو
2: اشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش.
0: والله جد ما ما ما ما ما حسيت بشيء. ما حسيت
1: في خطا بالاعدادات
0: عن جد بدي ضبط يا جماعه فيني شيء غلط معنا في غني عن الشيب كمان يا هشام. على فكرة حطيتك حالة وجتني عليها حق كتير انه واو الغنية غنية حلوة. ان طلعت وان نزلت ان بقيت وان لا ان ترنحت شوي نحن اللي فينا ندعمها ونحن اللي فينا نقوى فيها وتقوى فينا. ليرتنا السورية كيف اليوم؟
1: والله هلا نحن عم نشوف الصورة الكاملة الصباحية مشان نعطي هيك يعني لمحة اقتصادية لكل حدا هيك عم يتابعنا لأنه كتير في ناس عندها اهتمامات بموضوع أنه يا ترى اليوم شو أسعار العملات وأسعار الذهب. هلا أنا وأحمد رح نخبركم.
0: يلا.
2: تعلمت موسيقى بس حتى غني العيون.
1: لا هي ذكاء طبيعي.
2: كيف بدي صون وانا شفت غرام وكلام
0: عن جد أنا بدي أعد الضبط
2: وعرف أنه الدنيا ما بتسوى من دون
0: ما عادي أسروا فيني يا هشام. رجعنا على الذكاء الاصطناعي.

0: إذا بنقول أقل من اليوم اللي بالشهر 22 يا آلاء
1: 22
0: إذا 8 أيام تماما وبنودع عملة القديمة ونبدأ يعني تداول العملة الجديدة بشكل رسمية لما نحن عملة تداولها بس قصدي بتصير هي العملة الرسمية بالبلد الله يكتر بجيبتي وجيبتكم مستمعين العملة الجديدة وإن شاء الله ما حدا ينام إلا ومعه كومة مصاري
1: إن شاء الله يا رب الله يرزق الجميع. وخلينا نبلش بأسعار العملات لليوم. منبلش بسعر الدولار الأمريكي رح نحكي بالليرة السورية القديمة والجديدة بما أنه لسه تداول بالعمل العملة الجديدة والقديمة. بالنسبة للعملة الجديدة الدولار الأمريكي سعره بالشراء 132.75 بينما بالعملة القديمة 13275. المبيع 133.50 وسعره على العملة القديمة 13350 ليرة.
0: طبعا ايضا بالنسبه لليورو اليوم وخلونا بما انه صارت العمله الجديده هي الاساس يا الاء نقول اليوم اليورو او برجع بقول الاسعار اللي عم نقولها انا ولا هي بامام الليره السوريه الجديده 150.20 اليورو. اما الليره التركيه فسجلت على الليره السوريه الجديده
1: 2.79
0: الريال السعودي 35
1: واما الجنيه المصري 2

0: 1.58. إن شاء الله الله يرزق الجميع عشان خلينا نتحول بعد منا لنفاجئكم بأسعار الذهب لليوم، لأنه هو في انخفاض عالمي. هلأ في انخفاض عالمي بأسعار الذهب، في شيء
1: والله ما عاد أفهم شيء. أنا بيطلع النفط بينزل الذهب، في حدا عم يلعب كمان لعبة الإعدادات ما بعرف. اليوم الأونصة مستمعين إيه بلاش الأونصة 4129.51 دولار. يلا عبالي اشتري أونصة ذهب 4129.51 سنت دولار أمريكي. طبعا أنا معي صراحة من هذا المبلغ معي 51 سنت الفضل الله.
0: يلا الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. يلا شوي شوي بجيب أونصة.
0: ريرا ورا ريرا
1: سري بيضة.
0: أما بالنسبة لسعر الذهب عيار الـ 24 فعم بيسجل 133 دولار أمريكي.
1: إن كان الناس ناطرة خلونا نقول الـ 21 لأنه أكتر شيء متداول عنا بالبلد، والـ 21 اليوم بالأسواق العالمية عموما وسوريا مرتبطة بالأسواق العالمية 116 دولار.
0: أما عيار الـ 18 فعم بيسجل 100 دولار أمريكي للجرام الواحد.
1: موازنتك صعبة وإمكانياتك مش قادر تاخد 24 أو أونصة أو 18، فروح لل 14 لأنه عم يسجل 77 دولار. ولحتى ما يزعل منا الفضة وما تزعل منا الفضة، فيعني ذهب وفضة، الفضة اليوم سجلت 59.75 سنت.
0: وللعلم بيقولوا إنه المستقبل الاقتصادي هو للفضة، فكتير في عالم عم تتجه لادخار الفضة كمان. فمثل ما حكى أحمد قدي الفضة الأونصة 59.75 سنت.
1: حلو جميل. يلا شوي شوي نشتري أونصة إن شاء الله. في معنا كتير رسائل يا هشام وصلت على الواتساب، بنصبح على كل الأصدقاء اللي بعتونا، وطبعا حنقرأ أنا وألاء الرسائل step by step ونرجع نقول إنه الرسائل حتنقرأ بالتاريخ الزمني يعني من الأقدم إلى الأحدث.
0: أول رسالة وصلتنا 6:28.
1: لا في رسالة وصلت الساعة 5 بس يمكن صاحب الرسالة تبع الساعة 5 الصبح بعت رسالة فنطت على الأول.
0: تمام،
1: مثل الليرة طلعت لبعض. رسالة جديدة رسالة قديمة، عرفتي كيف. براء العبيد من دير الزور بيقول صباح كله خير مدام ابناء الوطن يحلمون بوطن جميل يزدهر بحبنا له، تحية للفرات وأهل الفرات وأبناء الفرات. صباح خير يا دير.
0: صباح الخير يا براء. وخلينا بس نذكر كمان بأرقام الواتساب 0987810950 لأنه أنا حفظته فبحاول دايما بحكي مشان ما أنسى. وأكيد كمان مثل ما كل ياتكم بتعرفوا أنه فيكم كمان تتصلوا فينا على الأرقام 22-534-6-22-534-7 بس أكيد بعد موجز 9:15
1: 22-8-3-4-3. على كل حال صباح الورد والياسمين من محمد جمعة أبو عبدو لأحلى وأرق إذاعة. كلمة أرق كتير بحبها على فكرة، كلمة أرق هيك لذيذة. من حلب الشهباء وتحياتي لياسين الخطيب أبو ديب تحياتي. وقبل ما أرجع لك هشام بنصبح على رسالة يعني عم عنيدة ما متوصل أبو مالك صباح الخير
0: في انتظار هذه الرسالة.

0: هلا هي كمان ذكاء اصطناعي هلا للامانه هي بعتقد انه يعني اقرب للطبيعي من هديك، هيك انا حسيت. بس يعني انا برايي انه كل هي الموجه اللي عم تجي هي مجرد ترندات، وهلا نحن حنحكي عن ترند الاسبوع.
1: هي شو عمل الغنيه اللي مخبيها بالدرج؟

فيها شوي لسه ها، بلشت تميل للعواطف تبع الذكاء الاصطناعي. في غنية مخبينا أنا وهشام بس ما طلعنا لك، أسأل غنية القاضية اسمه نرجع للذكاء البشري.

خلونا نروح لترند الاسبوع ولا مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من منصه انستغرام، عفوا الانستغرام، ونشوف ملعوبه ها.

0: تماما مثل ما خبركم احمد. اليوم ترند الاسبوع اكثر شيء منتشر على منصه انستغرام وتيك توك تحت هاشتاغ تحدي ترميم بيوت الاجداد. كيف بدات فكرة هاي التحدي يا أحمد؟
1: والله الفكرة لذيذة وأنا مع أي مبادرة إيجابية ويعني خصوصا لكبار السن، لأشخاص قدموا للحياة وزرعوا للحياة، صار وقت أنه يرتاحوا، صار وقت أنه ينالوا تكريم من المجتمع. مش ضروري دايما التكريمات تكون رسمية على منصات ومسارح وتصفيق أصحاب البدلات الرسمية. بلشت أنا أتفلسف شوي بس لأنه الموضوع أنا حبيته بصراحة. تحية لك الحدا قدم للحياة وما زال يقدم. المبادرة عم تحكي عنها لا مستمعينا تحدي ترميم بيوت الأجداد من خلال مجموعة من شباب المتطوعين والمهندسي الديكور، صاروا يروحوا على بيوت كبار السن والأجداد اللي عايشين لحالهم وبحالة مادية صعبة ومتواضعة خلونا نقول، وبلقطات سريعة ومونتاج مبهج صاروا يرمموا البيت بالكامل وصلحوا الأثاث ودهنوا الجدران بألوان دافية خلال يومين بس.
0: طبعا أحمد هذا الترند حصد مئات ملايين المشاهدات بسبب لقطات ردة الفعل تبع الأجداد يلي كانت لسه أحلى بكتير من موضوع الترميم.
1: هذا الأهم، هذا الأهم،
0: دموع الفرح والامتنان لما يشوفوا بيوتهم رجعت جديدة والناس تفاعلت مع هاي الفكرة بقوة لأنها حركت قيم البر وجبر الخواطر بأسلوب فريش وعصري.
1: ليش في أحلى من جبر الخواطر؟
0: الله يجبر بخاطر. بالذات ما في ذكاء اصطناعي بوازية

0: اخي كلام عندك يا الا.
1: والله بصراحة في رقم نهايته 219، ما بعرف تذاكر الاسم ولا لا.
0: لا بس بعتلنا الصورة طريق النحل كأنه اوكي بعتلنا الصورة، نوجه له تحية.
1: يسعد لي اوقاتك. هلا بعت هو كانه قصيده بس مصوره تصوير وما كثير واضحه، انا ما حد يقدر يقراها. السلام عليكم ابو مفا من الشاغور، يسعد لي صباحكم ونور النبي، منورين اذاعه دمشق. تحيه لكم وتحيه للمخرجين، تحيه لكل حدا بيحب اذاعه دمشق، وابن خالتي رضوان ابن الشاغور واهل الشاغور، تحياتي لابو مفا، يسعد لي صباحكم جميعا.
0: منك لا ايضا بدي صبح على رقم نهايته 354، ام حسام بتقول صباح لكادر إذاعة دمشق العشق والهوى.
1: ولا أميراتي سالي وآلاء، وسلام خاص لهشام حليمة، وسلامي أيضا لعلي بن سلنفة وحنان وأبو موفا وأبو طلال وسليمة المبدعة، وأنا بدي أضيف أكيد لأحمد الشامي.
0: الله يجبر بخاطرك يا رب. مصطفى السنكي كتير بحب مشاركته معنا يا آلاء، دايما يبعث لنا شيء من الجنينة إذا ملاحظة معي، ما شاء الله. مصطفى سنكي من الشابية مرحبا، ومعنا مشاركة من أمريكا من معاذ خياط، مرحبا يا معاذ، مساء الخير بتوقيتكم.
1: أكيد تحياتنا لكل حدا عم يتابعنا من داخل وجوا، داخل وجوا سوريا وخارج سوريا.
0: أيوة تعادلنا.

0: أكيد مثل ما خبركم أحمد، نحن خلال الحلقة حنقرأ الرسائل إن شاء الله، وبعد موجز 9:15 رح نستقبل اتصالات. بس هلأ خلينا نروح أنا وأحمد بجولة حول العالم.
1: بنروح لمدارس اليابان. بيقول عنه كوكب اليابان.
0: والله أنا ما هي الفكرة كتير.
1: إنه كوكب؟
0: كوكب
1: اليابان؟
0: حسه لحاله.
1: ممكن تكون الإعلام يعني صدر هاي الصورة اللي حكينا عنها من شوي، لأنه هاي الصورة النمطية وبعرف قد هناك
0: لازم نروح ونشوف.
1: قد تكون هناك حارات خلفية أو حدائق، ما بعرف بالضبط. على كل حال نبدأ من اليابان.

0: والله مو بدها سيارة، بدها سيارة مجنحة لحتى نقدر نطير مباشرة على اليابان. وهنيك نجح الباحثين بابتكار تقنية، التقنية هي زراعة عمودية ذكية بالمدارس تسمح للأطفال يزرعوا خضار طازجة داخل الصفوف باستخدام إضاءة الليد المتطورة، والهدف تعليم الأطفال الاعتماد على النفس وحب الأرض من الصغر. يعني حتى الصفوف استغلوها مشان موضوع الزراعة. حلو كتير.
1: ومن اليابان بنروح لإيطاليا. طبعا إيطاليا بذكر أنه ما لعبت كأس العالم،
0: ما تأهلت
1: وما تأهلت. أنا بتنمر على اليابان على إيطاليا أنا ولا شو الوضع؟ شمتان كأني بإيطاليا. لا أبدا. على كل مبروك لأسبانيا يا ألا. الخبر بيقول بلدة تاريخية صغيرة، وعن جد حبيت الفكرة، وتحية لكل رؤساء بلدياتنا على مهم سوريا. هيك بدنا مبادرات حلوة تشجع على أحياء البلديات والمشاريع. بلدية تاريخية بإيطاليا صغيرة، هاي البلدية قدمت بيوت مجانية وتسهيلات للشباب المبدعين والحرفيين، وبشرط واحد بس، أنك تعيد إحياء المهن اليدوية القديمة. وطبعا هاي الفكرة أو هذا المشروع هو كرمال الحفاظ على التراث ومحاربة البطالة.
0: ومنطير مباشرة على أستراليا، وخبر بخص الصحة، خبر كتير حلو. أعلن مركز أبحاث عن نجاح تجارب أولية لعلاج ثوري بيعتمد على تحفيز الخلايا المناعية لإصلاح أنسجة القلب المتضررة، وهذا طبعا أكيد أمل جديد لملايين المرضى حول العالم.
1: سلامة قلبكم جميعا. من استراليا لفنلندا اللي تم تصنيفها مجددا كأكثر دول العالم أمانا وراحة نفسية، وعبالك يا سوريا. والسر بحسب التقرير مو الرفاهية المادية، بل تبني الشعوب لأسلوب حياة السيسو القائم على الصمود والامتنان للنعم البسيطة اليومية. حبيت
0: دايما نحكي فيه عن موضوع الامتنان، لأنه هو أكيد أساس بحياتنا لحتى نعيش حياتك شوي فيها رضا. للهند خلينا نروح أنا وأنت والمستمعين. قام معلم متقاعد بتحويل حافلته القديمة لمكتبة متنقلة مجانية بتدور على القرى النائية لتعليم الأطفال القراءة. طبعا هي المبادرة ألهمت آلاف الشباب ليتطوعوا معه، ويكبر المشروع أكثر وأكثر.
1: أنا فكرة موضوع الحفلات الثقافية منتشر بكتير دول، وهي فكرة لذيذة حبيتها صراحة. جولتنا الأخيرة مستمعينا هي من الولايات المتحدة، وتحديدا محمية طبيعية أعلنت عن عودة وتكاثر نوع نادر جدا من الفراشات الملكية بعد جهود حماية استمرت 10 سنين. بهذا الخبر علمني هذا الخبر أنه لا تيأس، اصبر لا توصل للي بدك إياه.

0: وأكيد كمان نصبح على رقم نهايته 135 عم يقول مع كل إشراقة شمس كل صباح أربعاء أجمل تحية وأجمل صباح مع سالي وآلاء. رح نضيف كمان أحمد تحياتي لكم لإذاعة دمشق وهي الكادر المميز جميع المستمعين الأوفياء ولمخرجنا الكينج هشام الغالي. إذا كان بالإمكان أي أغنية لعمرو دياب أو وائل كفوري علي من طرطوس يسعد لي صباحكم.
1: عم نسمع وائل كفوري علي. قبل ما نروح لفاصلنا الأول أخذ آخر رسالة. صباحكم أمل، صباح كل الأشياء الجميلة والكلمات العذبة والحروف الأنيقة، صباح كل القلوب والأرواح التي بوجودها نسعد ونرتاح، صباح لا يليق إلا بأصحاب القلوب المحبة والنقية، صباحكم ورد أبو قاسم العساني، صباح الخير، صباح الخيرات،
0: يسعد لي صباحك.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: من جديد على المحبة، يلقاكم مستمعين الكرام. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يعلن أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا قريبا في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه أمينا عاما للمنظمة الدولية. خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم عولبي يؤكد أن سوريا تمضي في مسار العدالة الانتقالية، مشددا على كشف مصير المفقودين وإنصاف عائلتهم. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يؤكد أن الهيئة تعمل على إطلاق مسار شامل يقوم على الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر

مع التركيز على كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا. رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين محمد رضا جلخي يؤكد أن الهيئة استجابت لأكثر من 170 بلاغا حول مواقع يشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أن تعويضات الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا تشمل العاملين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة دون تمييز. وفي خبرنا الأخير، المركز الوطني للأرصاد الجوية يعلن أن حالة البحر ستشهد اضطرابا في ارتفاع الأمواج اعتبارا من صباح الخميس حتى فجر الجمعة، ليتراوح ارتفاعها بين نصف متر ومتر واحد. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: والله بحبك.
1: صباحكم سوري يوميا الثامنة والنصف صباحا على إذاعة دمشق.
2: من جديد صباح الخير لكل الناس اللي انضمت معنا بالساعة الثانية من مشوارنا الصباحي صباحكم سوري ضمن الفترة الصباحية الممتدة حتى منتصف النهار.

0: كل حبالة.
1: وأجمل صباح لكل حدا انضم لنا هلأ على السمع، أنتوا عم بتتابعوا صباحكم سوري.
0: أنا تحت بحبها يا بيشوف دموعي سيارة وعفرق

0: الرسول.
1: على هالأغاني من هشام خلينا نروح سريعا لمكس الواتساب ورسائل الحب اللي عم توصل. زينب من التالي، يسعد صباحك وصحتين على فنجان القهوة. الحكيم لا يحزن من الآلام الماضية ولكن يستعين بالحاضر ليتجنب غيرها. صباح الخير يا أحلى إزعاء. إذا في مجال غنية لوديع الصافي. في معنى مشاركة سوسن طبشي. مرحبا يا سوسن، بتقول السلام عليكم المذيع أحمد، بقول لك مبروك ربح إسبانيا وطلعت الأرجنتين، ضبط معك. وتحياتي لألاء مقصوصة والمخرج هشام. تحياتي لسليمة ولروشان ولانتصار ولأمالك. وبتقول شو بحب منك كلمة ولو.
2: يسعد لي صباحك يا سوسن. ولو وصباح الخير لرأفت أبو منذر بتابعنا من ألمانيا. عم يقول صباح الخير إذاعة دمشق الغالية وللكادر الممتع أستاذ أحمد وآلاء والمايسترو هشام. حابب أشكركم لأنكم استجبتوا ورجعتوا البث المباشر على موقع الإذاعة. طبعا مباشرة تذكر الأربع الماضي كان في يعني شكوى من قبله طبعا ونحن نقلناها للإدارة.
1: بس أريدي هالرسالة معلي، بهمني أنه أنت تقريها
2: 100%. بتحسها كلها إحساس. هو قصده على غنية
1: على شو
2: مروان خوري.
1: هشام صحيح هلا زي الغنية اللي سمعناها من شوي عن جد. هلا شو كيف بنطلبها يعني؟ كيف يعني شو بنقول؟ غنية الذكاء الاصطناعي ولا إلى اسم ولا شو؟ عن جد شو الوضع؟
2: هي لحالها معضلة.
1: نعطي اسم. الله. صار عنا تحدي أنا وآلاء أنه نخلص من رسائل التسعة ثمانية حتى نوصل لرسالة التسعة ونبلش بطرح الموضوع. صباح الإشراق يا رفاق بهالجو الحر.
2: عالقافية.
1: والله شعورنا بالشوب أكتر من التوقع بدرجات الحرارة. يا لطيف يا رب تتلطف فينا. أم أنس مرحبا، صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: في معنا أيضا مشاركة يا آلاء.
2: محمد خلف أبو يامن من السلمية عم بيتابعنا وعم بيقول مع ما ينتجه الذكاء الاصطناعي أصبحت الحقائق مشكوك فيها، وهذا أكتر شي بيخوف عن جد،
1: بيخليك توقفي عن جد. بيعنا كم رسالة. رسالة الساعة 8 طبعا من هي دكتورنا نوري عبد الرزاق من الجزائر، عم بيصب علي وعلى فريق على آلاء وعلى كل فريق العمل وكل الكاست، وتصبيحته للأصدقاء حنان وأبو علي وسليمة وأبو مروان والكل من أرض الجزائر. مرحبا لأرض الجزائر. أما عن الحكمة اللي قالتها آلاء من شوي، فالشجرة العميقة الجذور لا تقتلع على العواصف، وكذلك العلاقات الصادقة لا تهزمها الخلافات. شكرا لك دكتور نوري.

0: حياتي بالنسبة.
1: المقارنة غلط على فكرة هشام حرفيا. تمام لا هي ذكاء اصطناعي بجد. الشيف محمد بشار غزال يسعد صباحكم حبيبي محمد بشار بدلك صباح الخير. ليك تقول عن حالك شيف يعني اذا ما بنجرب ما فينا نقولك شيف بالاخير. محمد بشار غزال يسعد صباحك بدون ما تحكينا شو رايك. لا
2: والله انا برايي

0: الورود عند الصبح أطيب من الأكل، أحلى من
1: أي
0: الأكل.
1: شغلة شيف ما بس لا أنا إذا ما مجرب ما معي أصغر ألم بالعالم يا جماعة شايفتي
0: وبدون بالرأي
1: بدون بالرأي حدا عم بيقول يا هشام إنه بصدق أحمد فهمت على الذكاء الاصطناعي أكثر ما فهمت على فنان معين بدون ما أذكر اسمه. عندما تصبح مصدر إزعاج للمنافقين أعلم أنك تسير في الاتجاه الصحيح. طيب لحظة، كيف عرفت المنافقين؟ بلكي فعلا الناس بتحبك وتكون ماشي بطريق غلط. ممكن ما بعرف، أنا هون عندي حالة جدلية، عندي نقاش. يسعد صباحكم أحمد ولاء وهشام وكل الأصدقاء والمستمعين، معكم محمد أب محمود من أنقرة. تحياتي يا محمد يا برشلوني. محمد صباحك ورد وفل وآلاء، القصة والحكاية وكان يا مكان. وشو عنا اليوم قصة بهذا المكان؟
2: بتوزع النزي ونقعد نغني شوي.
1: طيب يلا أوكي.
0: هلأ نغني صعب، فينا نسأل اليوم سؤالنا بيدق على وتر الفروقات بين الأجيال وبيطرح علامة استفهام كتير كبيرة. ليش جداتنا وأجدادنا عاشوا 50 سنة زواج مستقر وبدون مشاكل تذكر رغم أنه ما كان في قصص حب سابقة، بينما جيلنا اليوم مع كل التعارف المسبق ووجود الحب أحيانا علاقات كتيرة عم تنتهي بسرعة؟ يا ترى وين السر؟
1: وطبعا مستمعينا بالإحصائيات والأرقام وبحسب المحامين ودور القضاء العربي صراحة للأسف أنه أكثر قضايا اليوم موجودة هي قضايا الطلاق
0: للأسف،
1: وأرقام كبيرة.
0: فهل يا ترى بيكون السلبية أو الشيء السبب هو بجيلنا هاد ولا بمفهومنا عن الحب؟ لهيك نحن ناطرين نسمع منكم أنتو يا ترى من خلال تجاربكم من خلال مشاهداتكم شو السر بهذا الشيء اللي نحن هلأ عم نشوفه. أكيد فيكم تشاركونا باتصالاتكم على الأرقام 22-5346-22-5347 وعلى رقم الواتساب 0987-810-950.

0: والله اللي جراني منك وهشام انك اخذتني مطرح كثير حلو بهالاغاني بصبحيه الاربعاء. حاسدكم والله انتم سالي على الاجواء الصباحيه عم تعيشوها مع الدكتور هشام. دكتور هشام صباح الخير.
1: دكتور بالموسيقى
2: بتعرف كل طبق طبقه يطلع في طبق طبقنا زي ما طبق طبقنا طبق بتعرف كل دي
1: انا بعرف اقول
0: أنا رضوان من الشغور وأنا أحمد الشام من إذاعة دمشق. يسعد صباحكم أحمد بيك وصباحك آلاء خانم وصباح المخرج المبدع هشام. سبع العقيد هشام إنه عم تعطينا ألقاب صارت وصارت. عم يوجه تحية لأصدقاء البرنامج حنوني وأبو موفق وسليمة وعلي مسلمفي وبالتوفيق لنادي الوحدة لنهائي كرة السلة مع أهلي حلب. وبده من هشام غنية حبيبي برشلوني لحسين الجسمي. والله إذا بدنا نسمع بنسمع شاكي لحسين الجسمي حتى ما نصير عنا هيك يعني نزعل الريالية مالي. أنا دبلوماسي إلى حد ما. معنا الله أنا شاكي يا
1: ايضا نحن ناطرين اتصالاتكم وهلا عم نشوف رسائلكم. راسلونا قالوا لنا يا ترى شو السر معنا اتصال عم يقلنا معنا هشام اتصال ونستقبل اول اتصال بحلقتنا لليوم. صباح الخير. الو
0: الو يا الو. طيب من الرقة صباح الورد والفل ما ياسين العصاف تحياتنا لأهلنا بالرقة أكيد لمدينة عاصمة الرشيد. أنا ميساء بونجور أحمد صباح صوت صاحب الصوت الإذاعي المميز الرخيم بونجور ألا خير غياب. عم تقول شو سبب غياب والله طلع إجازة ألا سالي يلي تعودنا يوم الأربعاء ماركة مسجلة باسم سالي إن شاء الله تكون بخير. تحياتي للجميع سليمة حنوني وبطلي رضوان وأبو موفق وعلي. تحية خاصة للمخرج الرائع هشام حليمة صباح الخير لسالي ولكليل زكرتيون ولعندك يا هشام.
1: وهشام يضع الكرة بملعبنا ومعنا اتصال جديد. صباح الخير.
3: ألو
1: ألو
3: يسعد لي صباحك آلاء.

0: أهلا وسهلا فيكي يا حنان.
1: كيفك؟
0: بخير الحمد لله. أنا منيحة، أنت كيفك؟
1: الحمد لله تمام. بدي صباحك أحمام.
2: يا صباح الخير.
1: أنا بدي وجه صباح كتير كتير كبير لسالي. سجلي صباحك يا سالي بغيابك.
0: أكيد أحلى تحية لسالي.
1: أكيد طبعاً. بدي كمان يصبح على الملك الإخراج هشام حليمة، يسعد لي صباحاته الجميلة الحلوة الرائقة.
2: شكراً حنان.
1: بدي صبح على، بعد إذنك أحمد،
2: على
1: بدي صبح على الأصدقاء الغالين عند مني، علي طبعاً من السلنفة، رضوان من الشاغور وزوجته ميساء. بدي صبح على الدكتور نوري من الجزائر، وبدي صبي على أم حسام الرائقة وعلى الجميع.
2: طيب حنان، ليش اليوم زمن اليوم عم تكتر في
1: الأول شي بدي أسألك أحمد، إيه؟ أنت مالك مبسوط؟
2: على شو؟
1: على ربح إسبانيا. شو؟
2: أنو يعني أنا كنت بصراحة خايف تخسر إسبانيا، لأنه قلت لكم يعني إذا
1: لا هلأ ليك أنا مثل ما توقعت والله.
2: ايه منيح. لا
1: يا احمد تماما هدف وفي خطا كان
2: حسيت للحظة ما مبنى للرياضة، بس حسيت المباراة انه كان بالغصب بدون ربحه الارجنتين، يعني عرفتي كيف؟
1: ايه رغم الاداء اللي بس والله شمتنا بالارجنتين عن جد.
2: لا ما بدنا نشمته،
1: والله لا بدنا نشمط، بدنا نشمط.
2: صحيح خسرت الارجنتين بس ما بدنا نشمته له. صحيح ميسي خسر بس ما بدنا نشمته له.
1: لا خلص خليه البر، ما في خلص طلع لبرا.
2: طيب خلينا هلا جوا الموضوع حنان، ليش برايك عن جد
1: اكيد السبب؟ طبعا هلا انا بدي جاوبك يا احمد ويا الاء. هلا اول شيء في الحياه الماديه دخلت هون بالموضوع بشكل كبير، هي اول شيء.
2: اوكي.
1: الشغله الثانيه في العادات اللي كانت تغيرت هلا، والله يا الاء صارت انقلبت. بعدين كانت المرأة بصراحة من زمان ما كانت تعرف حقوقها.
0: ما كانت تعرف حقوقها.
1: هلا صارت تطالب بحقوقها.
0: يعني المطالبة بحقوقها هي اللي وصلتنا لهون.
1: كانت قنوعة وهيك ما تحكي شيء وساكتة وصابرة وكل شيء، ما عندها يعني اعتراض على شيء. بس هلا لا، هلا ما، هلا صار في تغيرت النظرية كلها. وبعدين في كان في بساطة كثير والله يا أحمد، كان عايشين حياة بسيطة كثير ما أنا معقدة. بس هلا صار في تعقيد بالحياة لما دخلت على الخط الحياة المادية كثير أثرت والله.
0: تمام.
1: هي
0: في عدة عوامل يعني أدت لهذا الشيء اللي احنا هلا عم نشوفه.
1: في عوامل كمان أخرى بس خلي المجال لغيري يذكرها، بس أكيد هي كثير كثير عوامل مهمة. وفي بعدين كمان بتدخل ثقافة المرأة، اليوم المرأة مثقفة فما فيها تتغاضى عن أشياء بتخصها أكيد طبعا.
2: نعم. حنان خلينا أقول لك صباح الخير.
1: يسعد لي صباحاتك. أنا بدي أطلب من هشام يهديني غنية لوائل.
0: تكرم عيونك، هلا احلى غنيه لعيونك.
1: جميلي يا الاء،
0: شكرا.
1: لي صباحاتكم الجميله الحلوه ويومكم حلو مثل حكايتكم.
2: يا صباح الحلو.

صباح الخير من محمد، عم يبعث لنا مسج من شمال الراين بالمانيا، وبدي احييك انا من شمال البرد من دمشق يا محمد. نحن اجتنا على شمال البرد. هي يا فكرة نحن على شمال البرد، على فكرة نحن على كتف برد. شو بقى سمير عبد الرحمن يا هشام، بيصبح على فريق العمل، على الكاست وعلى كل هالغوطة الشرقية وتحديدا قرية القيسة. صباح الخير على الجميع يا هشام وأحمد والمذيعة المتألقة ألا من سمير عبد الرحمن. وأنا بدي أعتذر مرة أخرى لأني خربطت كذا مرة بقول سمرة حتى عرفت أنه سمير عبد الرحمن من الغوطة الشرقية. تحياتي لألك. بيقول من بين الخضار والفليفلة والخيار كل الخضار صباح الفل، والله ما شفنا شيء. على كل حال صباحك خير يا سمير أو سمرة، صباحك ورد.

0: وكمان تحياتنا للخال عبد اللطيف عم بيتابعنا كمان من ألمانيا، عم بيقول صباحكم بلابل تغني للقلوب الصافية، لا يشقيني أن الحب ذهب بل إنه ذهب لأتفه سبب. هذه هي حكاياتنا، ثلاث كلمات تنقصنا هذه الأيام، الرضا والصبر والتضحية. بهذه الكلمات استمرت أسرنا في الماضي بالصمود، محاكم عادلة زائد تكافل اجتماعي، كان لكل حي محكمة ودائرة وشؤون اجتماعية. الخلاصة إننا بعنا بضاعتنا الثمينة بثمن بخس واستوردنا بضاعة بخسة بثمن غالي.
1: سعد لي صباحك. معنا اتصال أيضا، صباح كل سوري. ألو،
2: يسعد صباحك أستاذ أحمد الشاري.
1: صباحك أسعد ويا هلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك. هلا،
0: أهلا وسهلا. يا أهلا فيك.
2: إن شاء الله على طول بضلوا بخير. أبو علي من الغوطة الشرقية.
1: الله حيك أبو علي.
0: يسعد لي أوقاتك.
2: إن شاء الله على طول بضلوا منورين الإذاعة السورية يا رب.
1: الله يخلينا إياك.
2: أهلين وسهلين. تفضل أستاذ أحمد، شو بدك تسأل؟ تفضل.
1: شو بدي أسأل؟ والله يعني بهذا الطيب وهذا الكرم وهي العاطفة ضيعت كل الكلام. شو بدي يعني أنت إليك على مبدأ أتغدى فيه قبل ما يتعشى فيني، أنت بفطر بأحمد.
2: أستاذ أحمد، الغوطة زهور وورود وريحان، الغوطة نرجس وفل وأقحوان، الغوطة أستاذ أحمد الشامي ومدام آلاء عرفت شلون، فيها إنجاص وتين ورمان.
1: الله الله الله.
2: أبو علي الشيخ بيهديكن على غدا عرفت شلون، صحن بيتنجان.
1: هلا بعد كل هالقصيدة وبعد كل هالكلام قام بصحن بيتنجان يا أبو علي.
2: أطيب فيه بزنتك، أطيب منه
1: لك. ليك والله العظيم الرغيف خبز مع الناس الطيبة تسوى الناس في العالم كله.
2: نحن بنفتخر بالبيت الجان استاذ مع رمان حامد.
1: يا رجل يا رجل والله ليك القعده مع الناس الطيبه برغيف خبز تسوى الدنيا. بدي صبح عليك يا ابو علي.
2: استاذ احمد، بس بدي منك طلب. الله يشوفك.
1: بس قبل الطلب ابو علي، بس انا عندي سؤال سريع وتسمح لي. الاء قد ايه صار لك متزوج؟ وبكلمه باقل من 30 ثانيه اذا تكرمت، ان السر هذا الزواج الطويل.
2: هلا هو انا صار لي 45 سنة متزوج، يعني 79 تقريبا عرفت شلون؟ والحمد لله رب العالمين، يعني تكونت عائله كلها تخرجين جامعات كله. كلهم مصر، اولادي كلهم مصريين من الجامعات.
1: اعطيني السر، اعطيني الباسورد تبع هذا الزواج.
2: السر عرفت شلون؟ انت والمدام، يعني اي واحد هو مدامته بيكونوا عرفت شلون؟ يعني مسايرين لبعض، ما في عند، ما في مخاصمه، ما في كذا عرفت شلون؟ الحمد لله بده يكون على اهون، يعني على جهتين يمرقوا لبعضهم البعض.
1: يمرقوا لبعض. جميل. يمرقوا لبعض. حبيت
2: يمرقوا لبعض مشان حتى تصير الامور عرفت شلون؟ طلب منك من المدام ديما نيوف تسوي حلقه عن فايزه احمد المطربه السوريه العظيمه.
1: اوكي ان شاء الله عن فايزه احمد. بدي اتشكرك كثير يا ابو علي.
0: كتير ان شاء الله يا رب هيك تكون اياماتكم كلياتها سعاده. أنت وزوجتك. أهلا وسهلا فيك أبو علي.

0: كنا بنحكي انا ولا تحت الهواء انه سبحان الله بس ربطا بالموضوع على انه في فرص عمل قتل الذكاء الاصطناعي.
1: صح.
0: كنا في شغله رجعت لها انه للاسف.

0: لهيك أنا ضده، مو بالمطلق بس يعني
1: أخذ أماكن
0: أي نستعين فيه، بس مو أنه
1: شوفي لا شغلة جد أنا بأيدك بفكرة أنه اللمسة البشرية والإحساس البشري هاي من عند رب العالمين، صح. ما حدا ممكن أبدا عليك الروح،
0: صح.
1: السر الإلهي لهذا الروح، عرفتي كيف؟ قد ما حاولوا أنه يعطونا هاي الابتكارات، بس المشكلة ما بعرف، بحس أن بعض الشعوب هي شعوب مستهلكة كتير،
0: صح.
1: يعني تركض وراء أي شيء جديد، يعني الترند يلا ليكن صرنا عم نواكب العصر، صح. بس ممكن يكون للأسف
0: مهم نستخدمه لشيء مفيد.
1: أي تماما، بس يعني كمان ما نقطع بإرزاء الناس، يعني حكيت لك يمكن ظاهرة انتشرت أنه في مهن فعلا بعد دراسة جامعية 5 سنين
0: للأسف
1: نعم.
0: ونتابع معكم كأنه عم يقلنا هشام في عنا اتصال جديد.
1: يلا ألو.
2: يسأل يا صباح أستاذ أحمد.
1: هلا علي.
2: تحياتي. وسأل صباحي كانت يا ألا. تحياتي
0: لأستاذ
2: هشام. الأنسي سالي بغيابة إن شاء الله غياب خير يا رب.
0: إن شاء الله خير يا رب.
2: فضلا وليس طلبا حقيقة من تحياتي لجميع الأصدقاء من دون وخاصة المتصلين بوجولي تحيات، وحتى على الواتساب الصديقة الغالي حنان والسيد رضوان وزوجته الكريمة والسيد علاء أم حسام وكل شيء عم يسمع الإذاعة المتميزة. بدي اختصر لك الموضوع بأقل من نصف دقيقة أستاذ أحمد وليس دقيقة. هلا أولا هي نظرية طبعا نسبية، وليس نحن ضد التعميم بأي موضوع. مفهوم الزواج تغير. مفهوم الزواج سابقا كان ينظر له أنه سترة واستقرار، لكن اليوم ينظر له استثمار وتجارة. نظرية نسبية وليس عامة. والعامل الثاني والمهم جدا عم يخرب كثير من العلاقات اللي لازم نضوي عليه وناخذ حذرنا منه، موضوع السوشيال ميديا. هذا الموضوع العميل ملعب كتير دور سلبي بين الأزواج. دير بالنا على هذول السببين، ننظر للزواج إنه سترة واستقرار، ما نخلي عامل التواصل الاجتماعي والسوشيال يلعب دور سلبي بالعلاقات. قولا واحدة راح تكون نتيجة إيجابية.
1: زمان علي بيقولوا زمان كانت الأبواب مغلقة على أهل البيت، يعني السر بيبقى بين أهل البيت، الحب بين أهل البيت.
2: إحنا بننظر للبيت هو الحركة.
1: هلأ لا، الأبواب كلها مفتحة والشبابيك كلها مفتحة والكاميرات كلها.
2: هذا هو
1: للأسف هذا اللي تغير.
2: يعني هلأ في بعض الجروبات بتشوفها أنت بتروحوا مشاكل الزوجية على هي الجروبات. والجروبات اللي فيها 15 و20 ألف و1000 و2000 و3000 شخص كلهم عم يبدوا آراء مختلفة. هذا لازم تعملي هيك، هذا لازم يقول لك لازم، لا لازم تعمل هيك. كل واحد بياخذ رأي وبيعطي رأي، كل واحد بيفهم وبيكون منظور مختلف. لذلك هون نحن عم نحكي على هذا الموضوع، إن إذا تدخل إن هذا الموضوع السوشيال ميديا كتير موضوع حساس أستاذ أحمد. نحن وقت بدنا نحل مشاكلنا الزوجية بين زوج وزوجته، في كاسة متي في فنجان قهوة بنقعد مع بعضها نص
1: مع شوية متيين يعني وكافيين. شكرا كتير لك علي، ضل بخير. يا مرحبا. لا بحلقات سابقة بالصباح كنا نقول من السوشيال ميديا، نحمل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي خلت كتير ناس تفتح أبواب للعالم وتدخل بخصوصياتها. مرة أنا طرحت سؤال، ماذا لو كانت السوشيال ميديا لا ما بتعطيك مصاري، ما بتعطيك أرباح، شو كان المحتوى؟ عجبت سألت حالي هذا السؤال. فأعتقد الجواب حيكون معروف. ياما ناس تحولت لسلعة كرمال عدد الملايكات والمشاهدات إذا بتتذكري، لأنه هن صاروا سلعة على فكرة. هي تسعيرتهم.
0: تمام. وحتى في فكرة كتير مهمة حكاها هلأ علي على موضوع جروبات اللي عم تكون على السوشيال ميديا. بكل واحد بيطرح القضية تبعه، بتكون قضية هي كتير خاصة بيطرحوها على الملأ، وبتشوف أنا شو لازم أعمل أنا بهي الحالة. فكتير أوقات بيكون نصائح للأسف معظمهم بيمشوا بموضوع أنه الطلاق. طب ما نحن دائما بتكون ناخد استشارة من حدا، على إلا ما ناخد استشارة من حدا نكون نعرف مين هو. كثير في حسابات تكون أصلاً وهمية. ثاني شيء يكون في يعني هذا الشخص يكون عن جد عنده حكمة، يعني مو أنت من أي حدا ممكن أنك تأخذ الاستشارة، بيكون حدا عاقل عنده حكمة يكون أصلاً محب لإلك. فما بعرف أدي ممكن أنه
1: تطبق
0: هذا الكلام على السوشيال ميديا.
1: زميلتي ألا، أنا بعتقد موضوع الاختيار الانفصال، ما رح أقول طلاق، الانفصال أو خلوا نهاية علاقة، بتجي وقت تحس العلاقة أصبحت سامة وياما السم بيقتل. فإذا كانت العلاقة حسيتي صارت العلاقة السامة، فيفضل الابتعاد، يفضل الانسحاب. بس طيب هلا حدا عم يسمعني، طيب إذا كانت علاقة سامة إيه في حال تاني غير الانفصال؟ كبوا هذا السم وجيبوا حوض وزرعوا ورد.
0: إن شاء الله الله يديم المحبة بين الكل يا رب.
1: عاصر حلاني عم بيحاول يحكي بامرتي مجال. تفضل عاصر.

0: يلا معنا اتصال على هوانا ونقول الو. الو
1: الو مرحبا.
0: مرحبا.
1: الله يسعد لي صباحك.
0: اهلين يا ابو طلال.
1: احمد الغالي
0: حبيبنا، كيفك؟
1: كيفك الاء؟
2: اهلا وسهلا، كيفك يا ابو طلال؟
1: تطولنا بعمرك يا رب.
2: الله يسلمك ويخليك.
1: وين سالي الهريبو؟
2: اجعل سالي ان شاء الله الاربعاء القادمه بنكون سوا. اي ابو طلال، احكي لنا شو رايك بموضوع حلقتنا لليوم؟
1: هلا شوفي، بالنسبه للموضوع، زمان اول على زمان والدي ووالدتي كانوا بالاول يشتروا الرجال، يعني يدوروا على الرجال المحترم، الرجال اللي بيصون مرته وبيصون بيته وبيصون اهله وعنده الاحترام بالدرجه الاولى والصدق والمعامله الحسنه للمراه. كان كمان نحن. اما هلا بهالوضع هذا، يعني المال بالدرجه الاولى صار مغطي على شيء الزواج اللي موجود هلا حاليا نحن اللي عايشين فيه. يعني مثل ما بيقولوا المثل، لا تواخذني بالكلمه، اللي اخذ القرد على ماله راح المال، طفى القرد على حاله.
2: للاسف. تمام، شكرا كثير لك ابو طلال على هي المشاركه، يعطيك الف عافيه.
0: صباحك نور وسعادة للكادر الغني بالإذاعة. بطلب غنية وحشتوني لوردة، وممكن نسمعها خلال النهار. وردة الجزائرية بهدية لزوجتي غادي المستمع محمد نجار من شهبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح المتابعين والمستمعين، معكم حسن أحمد من منبج. ولو سمحتوا بدي غنية جتنا البنية، طبعا هي مولدة بالذكاء الاصطناعي. طيب إذا موجودة إن شاء الله. صباح الورد منى حرح، مرحبا. في معنا أيضا تصبيحة يا آلاء من حمص، حمص الغالي، حمص الحلوة، حمص من الروح. صباح الخير لأجمل مذيعين بالعالم، أحمد الغالي وعندلي بالإذاعة والمحترمة آلاء، الله يسعدكم يا رب. شكرا أم الروح.
2: يسعد لي صباحك. شو هالاسم الحلو أم الروح؟
0: حبيت الاسم. هذا جاب لنا رساله من 610، وهذاك الجهاز القديم ذكرته، لا جزء من المفقود، نص مفقود، لا موجود. صباح الاناناس لاحلى ناس. انا محمد من حمص. اهلا محمد،
2: صباحك محمد،
0: ادي حلوه الرساله، تشكرت بريئه ولو.

0: وكمان معنا اتصال جديد. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الخير لكل الكوادر إذاعة دمشق بالكامل.
0: ميت أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معلم من جبلي أنا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بالنسبة لموضوعك في شغلتين. أولا الحرب. الحرب اللي استمرت 15 سنة خربت عقول العالم والشباب. معظم عقول العالم والشباب. يعني أنا بعذرهم للشباب وبعذرهم للعالم. والناحية الثانية لكن ذكرى نسيتا.
2: أدي صار لك متزوج؟ أدي صار لك متزوج؟
1: أنا عمري 70 سنة.
2: يا رب العمر كله.
1: تسلم يا أستاذ الكريم.
2: الله يسعدك.
1: بس بدي أقول لكم كلمة. أنا حالتي المادية سيئة. ليش ما بترد علي على الواتساب؟
2: عم نقرأ كل اتصال أصدق؟
1: أي اتصال
2: ما بنقدر ناخذ اتصال على الواتساب لانه نحن الواتساب رسائل صوتيه ما فينا ناخذ لانه ضمن الاستوديو الهواء. الاتصالات مفتوحه من خلال الهاتف الارضي.
0: تمام. عم يقول لنا هشام ان شاء الله انه يعني
2: قريبا ان شاء الله حنفعل هاي الخدمه ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحياتي لاهل جبله جميعا. بدنا غنيت يا غنام لنجاح سلام. بدي لفريق العمل والاخوه المستمعين محمد جمال الحاج تملي معاك لعمرو دياب. بدي هديه سريعا لالاء مخصوصه زميلتنا العزيزه بالله. مرحبا وان شاء الله تكون على السمع لالاء مخصوصه. يا رب تكون على السمع. مرحبا الاء. ايضا دي شوي دي اخذ الرساله لا

والله جد اسمعي، يسعد صباحكم احمد علاء والاخراج المبدعين، تحيه لكل الاصدقاء. اغنيه سميره توفيق اهلا بهالطله، وبهديه لك كل من انتصار. مرحبا انتصار، تملي معك.

أقوى درجات التركيز بصراحة مش وقت بتدرس، بس وقت بتروح على مكان ضايع، بتروح عند حدا بتسأله، بتروح على مكان بتركز هون تركيزك بصير ألف. بقلك آخر الشارع على اليمين تجيكي شو اسمه محل، بتكسري على اليسار، انت هون مركزة تركيزك بيوصل ألف ريختر. فهلا ركزوا معنا على أخبارنا المحلية وخلي تركيزكم عالي. أخبارنا ما بتضيع هنا دمشق.

0: وخبرنا المحلي الأول بيحكي عن انطلاق التحضيرات للدورة 63 لمعرض دمشق الدولي خلال الفترة الممتدة من 26 آب وحتى 4 أيلول 2026. تم إنجاز أعمال التأهيل وتحسين واسع على مدينة المعارض، شملت المرافق والخدمات والبنية التحتية، علما أنه رح يتم تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من المعرض لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية بهدف تعزيز فرص بناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة. وكمان رح يتضمن الدورة الجديدة رح تتضمن العديد من الفعاليات النوعية والمفاجآت بإطار تعزيز وترسيخ مكانة المعرض كمنصة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
1: وعمار يا بلد،

محليا دائما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت عن توقيع اتفاقية لاستثمار بناء التطبيق فائق لبي ليكون أول استثمار خارجي جريء لشركة تقنية ناشئة بقيمة 10 مليون دولار. التطبيق الجديد هذا الابليكيشن مستمعينا سيوفر خدمات النقل والتوصيل وعددا من الخدمات الأخرى عبر منصة واحدة يهدف هذا التوجه لجذب الشركات وصناديق الاستثمار وتهيئة بيئة رقمية خصبة بما يعكس ثقة المستثمرين.

ومن أخبارنا المحلية بصباحكم سوري لليوم، انخفاض بسعر مادة الغاز لتصير عبوة الغاز المنزلي بسعر 1470 ليرة سورية جديدة بدل 1500 ليرة سورية جديدة، بينما أصبح سعر عبوة الغاز الصناعي 2350 بدل 2400.

0: وزارة التربية حددت مواعيد وآلية إجراء المقابلات الشفوية للمرشحين الناجحين في مسابقة التعيين الخاصة بالوظائف الإدارية، وكلفت الوزارة مديريات التربية في جميع المحافظات بتنفيذ المقابلات وفق القرارات الناظمة خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 الشهر الجاري، طبعا بالتوفيق لكل المرشحين. ناخذ نفس. الخبر الأخير معك ألا، يلا أنا ما بحكي، احكي تفضلي.
1: وختام أخبارنا المحلية فضل. من شركة كهرباء دمشق اللي أعلنت عن صدور فاتورة الكهرباء للدورة الثالثة لعام 2026، وتدعو أكيد

وطبعا طيارتي لزميلة رغد أعتقد ستهبط خلال لحظات في الاستوديو، لذا سنخلي الصالة أنا وزميلتي آلاء مخصوصة. ويبقى الكابتن وقائد هذه الطائرة الصباحية زميلنا هشام حليم.

0: صباحكم سوري يوميا الثامنة والنصف صباحا على إذاعة دمشق.
1: صباح الخير. من أول لحظة بيبكي فيها الطفل بتبلش بينه وبين أمه علاقة ما بتشبه أي علاقة تانية، علاقة فيها أمان ودفى وحب وغذاء بنفس الوقت. الرضاعة الطبيعية مو مجرد وسيلة لإطعام الطفل، هي أول حضن وأول وسيلة تواصل وأول حماية من أمراض كتيرة ممكن يواجهها بحياته. ومع ذلك لليوم ما زال في أسئلة كتيرة بتشغل بال الأمهات. هل حليب الأم وحده بيكفي؟ ليش كل هالتركيز على أول 6 أشهر؟ وهل صحيح أنه كل أم قادرة ترضع طفلة؟ بمناسبة اقتراب الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية رح نناقش هالموضوع من منظور طبي وعلمي ونجاوب عن أهم التساؤلات يلي بتهم كل أم وكل أسرة. وبيسعدنا يكون معنا اليوم عبر إذاعة دمشق الدكتورة رنا فرهود طبيبة الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتورة رنا معنا بإذاعة دمشق.
2: صباحك صباح المستمعين.
1: صباح الخيرات دكتورة. دكتورة اليوم هيك موضوعنا حلو وبهم كل الأمهات. بداية ليش منعتبر حليب الأم الغذاء الذهبي للطفل وشو يلي بيميزه عن الحليب الصناعي؟
2: هلا اول شيء مثل ما حكيتي بالمقدمه الغذاء الرضاع الوالدي هو مو مجرد تغذيه للطفل، هو رحله بتبدا من اول ما يولد الطفل وتستمر معه مدى الحياه، رحله حب ومناعه وتغذيه. نحن دائما ليش بناكد على الرضاع الوالدي وانه هو الانسب بالنسبه للتغذيه عند الاطفال؟ بالنسبه للرضاع الوالدي بالبدايه هو بيكون عباره عن تغذيه كامله عند الطفل، بيحوي حليب الام كل شيء دهون سكريات فيتامينات بكميات متناسبة ومتناغمة وتكون كاملة للطفل، غير يعني الطفل مو بحاجة لأي شيء إضافي من التغذية. من الناحية الثانية والمهمة بيحوي حليب الأم عنا نوعين من المناعة، مناعة نوعية ومناعة غير نوعية. تتمثل بالبالعات واللمفاويات، تتمثل بوجود اللاكتوفيرين وبعض مضادات الأكسدة يلي بتساعد الطفل بالحماية من الجراثيم. بتقوم هاي المواد عادة بتفكيك أغشية الجراثيم اللي الطفل بسبب صغر عمره بيكون غير قادر على تفكيكها، وبالتالي بتحمي الطفل بكثير من الأمراض. من الفوائد الثانية اللي ممكن إنه نحن نساعد الطفل هو حمايته من خطر الإصابة المزمنة، مثل ما قلنا مدى الحياة هو فوائد الحليب الأرضاع الوالدي. التحميه مستقبلا من الاصابه بالسمنه، مرض السكري، المراحل المتقدمه من العمر.
1: سبحان الله.
2: بالنسبه للفوائد كمان ما بتقتصر فقط على الاطفال، يعني فائده الرضاع الوالدي بتكون فائده للولد وللام بنفس الوقت.
1: شو الفوائد يلي يعني هي الام عم ترضع الحليب فهي كيف بتاخذ الفوائد منه؟ سبحان الله، يعني شو الفوائد يلي بتحصل الام عليها من الحليب او من الارضاع الطبيعي؟
2: هلا غير انه هي نحن عم مثل ما قلنا عم تقدم لطفلها العلاقة الحب الدائمة بين الطفل والام. الارضاع الوالدي لما بيقوم الجسم بافراز بالارضاع بيفرز هرمون اسمه الاوكسيتوسين. هذا الهرمون بيساعد على انقباض الرحم بعد الولادة. مثل ما بنعرف نحن دائما بيصير عنا بعد الولادة بيكون الرحم متوسع نتيجة وجود الجنين، فحتى يرجع الرحم لحجمه الطبيعي اللي كان قبل الولادة بحاجة للهرمون، فهذا الهرمون بيساعد على انقباض الرحم بيقلل من النزف الحاصل بعد الولادة.
1: سبحان الله.
2: من ناحية تانية وجدت الدراسات انه في خطر بيخف بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض عند الأمهات، بالإضافة لحمايتها من هشاشة العظام. من الأمور الثانية كمان يلي بتساعد الأم من الفوائد، احنا عم نحكي عن فوائد الأرضاع الطبيعي أو الرضاعة الوالدية على الأم قبل الطفل، بيساعدها بخسارة الوزن بكثير أحيانا بشكل ملحوظ، لأنه بصير عنا مع كل إنتاج حليب مع كل أرضاع في حوالي 500 حريرة فقط، فهذا بيساعد الأم على التخلص من الوزن الزايد اللي اكتسبته خلال الحمل.
1: فعلا هذا من الأشياء اللي كتير الأمهات بيكونوا عم يأكلوا همه ببداية يعني بعد الولادة، قصة الوزن. طيب دكتوري، حضرتك ذكرتي كمان أنه حليب الأم بيحتوي على كل شيء بيحتاجه الطفل، فهو مو بحاجة لياخد شيء تاني. فينا نقول لأمتى الطفل بيكون الحليب كافي لإله، وأمتى بحاجة نبلش نعمل له هيك مداخلات من الأغذية والأطعمة؟
2: هلا مثل ما حكينا انه هو الحليب بيكون كافي، بيحتوي كل شيء بيحتاجه الطفل لحتى عمر 6 شهور، بدايه 6 شهور بيولد الطفل، وحليب الام فيه مدخرات من الحديد كافيه. طبعا احنا بنعرف اهميه الحديد عند الاطفال بالاضافه للبروتينات والفيتامينات الثانيه، ولكن حليب الام بعد 6 شهور يكون فقير بالحديد، فهون انا بحاجه لمصدر غذائي ثاني يحوي على الحديد ويحوي على باقي التغذية والفيتامينات غير حليب الأم. طبعا هذا الشيء لا يلغي أهمية حليب الأم والاستمرار فيه بالرضاعة. فنحن لما بنقول إدخال التغذية هو بيكون إدخال تكميلي مع حليب الأم، يعني نحن بيكون الاثنين مع بعضهم. ولذلك لما بدي أبدأ بالتغذية أنا ما رح وقف حليب الأم، ولكن قبل هذا العمر الجهاز الهضمي عند الطفل بيكون غير قادر على هضم الأطعمة لعدم وجود أنزيمات موجودة عنده، لذلك أنا ما بيصير أبدأ بالتغذية قبل الشهر السادس عند الطفل في حال كان إرضاء والدي. بالإضافة إنه في عنا خطر التحسس أحياناً كثير من بعض المواد لما بندخل قبل هذا العمر.

0: بالإضافة إنه إذا كان الطفل غير قادر على منعكسات المضغ عنده والبلع بتكون غير مكتملة، فمخاف إنه شردقة أو اختناق.
1: صحيح، يعني نحن بنكون عم نغذي الطفل بس للأسف ممكن تنتقل ل يعني مضار وآثار سلبية كتير كبيرة.
0: تمام.
1: طيب دكتورة، من أكثر الجمل اللي بنسمعها كمان أنه ما عندي حليب أو ولدت وما صار في عندي إدرار، هل فعلا قلة الحليب منتشرة لهالدرجة؟ يعني خصوصا هيك بالفترة المؤخرة الصبايا ما كتير عم يميلوا للأرضاع الطبيعي، فهل فعلا في قلة حليب عم يكون ولا هي خوف من الأمهات من تغير شكلهم؟
0: هلأ للأسف فعلا نحن ليش دائما عم نأكد على الأرضاع الطبيعي، لأنه لاحظنا فترة أنه الأمهات الصبايا جدر عم يعني صار في كسل، ما عم يحبوا يرضعوا مثلا من ناحية، وممكن من ناحية ثانية من خوف على شكل الجسم عند الأم نتيجة الأرضاع. بتقول لك ممكن أنا عم بسمن بيختلف شكل الصدر، فبتبتعد عن الأرضاع أو بيكون ما عندها الوقت الكافي أنه هي إذا تقعد أول بالبداية لما الطفل يولد بيكون لسه الأم ما بتعرف كيف أنه ترضع بصراحة. فهي بدها تقعد بشكل مستقيم، بدها تطول بالها على الطفل ليقدر يلقط مثل ما نقول لياخذ صدر الام، مو كل الاطفال بتكون موجوده تقدر تاخذ تقدر ترضع. فهون الام بتبتعد عن الرضاعه ظنا منها انه هو الاسهل اعطاء الحليب الاصطناعي للولد. ولكن اولا في ناحيه يمكن نسيناها من اهم فوائد الارضاع، انه هو الحليب دائما جاهز، ما في داعي لا لتسخن لا لتجيب مي لا تجيب حليب، بالاضافه للكلفه الماديه الافضل انه ما في كلفه بالنسبه لانه
1: تماما. طيب دكتورة، في اسباب ممكن تخلي يعني بعض الاناث عندهم ادرار حليب اكثر من غيرهم، هل في تغذيه معينه لازم الام تتبعها قبل الولاده لحتى يزيد من ادرار الحليب؟
0: هلا ادرار الحليب عند الام بالتغذيه بعد الولاده كمان. هلا طبعا في احيانا حالات بتكون مثل الامهات غير قادره على الارضاع، طبعا ما اجى حليب، طبعا بدها تطول بالها، مو فترة يوم يومين انه ما اجى الحليب خلص هي تمل، لا بدها تطول بالها اسبوع وعشرة ايام وبدها تراقب الطفل. في بعض الامهات لسوء الحظ انه ما بيصير عندهم ادرار حليب ولكن ليست نسبة كبيرة. كمان ممكن انه الام اذا كانت تغذيتها غير جيدة، في كثير صبايا بخافوا من السمن فبتبدا بتعمل ريجيم. ما في نهائيا شيء اسمه ريجيم بفترة النفاس او فترة بعد الولادة، بدها تكون تغذيتها كاملة ومنوعة من السكريات والدسم والبروتينات، بالإضافة لتناولها لترين ونص أو 8 كاسات من السوائل المختلطة سواء ماء أو حليب أو عصائر. هذا الشيء بيساعد على إدرار الحليب عند الأب.
1: عظيمة كتير. طيب دكتورة، يعني الحديث عن جد ممتع جدا وهيك، لكن لضيق الوقت بدي منك نصيحة دكتورة رنا تقدميها للأم الجديدة لحتى تنجح الرضاعة بالبدايات.
0: مثل ما اتفقنا، أول شيء بدها تحط الطفل على صدره خلال ساعة أو ساعتين من الإرضاع لحتى ياخذ اللبق أو الصمغة بالعامية اللي فوائدها الكبيرة. فنحن لازم أول ما تولد الأم بعد ساعة نحط الطفل على صدره تتغذى جيدا، يكون الإرضاعة بالنسبة لها هي رحلة حب، تلامس جسدي بينه وبين الطفل بهدوء، بدها تقعد بهدوء، مو انه انا بس بدي رضع وامشي، لا، فتره رضاعه هي فتره مقدسه مثل ما بنقول، بدها تقدم له خلال التغذيه والحنان للطفل.
1: عفوا دكتورة، يمكن هيك صار شوية تشويش. طيب دكتورة بالأخير رسالة هيك حابة توجهيها لكل الأمهات.
0: ما بعرف إذا طلع، نأكد دائما على الأمهات الإرضاعة الطبيعية ثم الإرضاعة الطبيعي ثم الإرضاعة الطبيعي، الإرضاعة لمدة أول 6 شهور، بعد منها نبدأ بالتغذية التكميلية بالإضافة للإرضاع، طبعا التغذية التكميلية إلى شروط نحكيها ممكن في لاحقا
1: إن شاء الله.
0: بالإضافة للإرضاع الوالدي، رح تكون رحلة ممتعة للأم والطفل على مدى الحياة
1: إن شاء الله. دكتورة كمان نحن كانت رحلتنا معك ممتعة كتير. دكتورة رنا فرهود، شكرا على وقتك وعلى المعلومات اللي قدمت لنا إياها.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا،
1: يسعد صباحك. بالنهاية يمكن الرضاعة الطبيعية تبين أمر بسيط، لكن بالحقيقة بداية رحلة كاملة من الصحة والحب والأمان. كانت اليوم

معنا بالزاوية الصحية الدكتورة رنا فرهود أخصائية أطفال، وحكينا عن الرضاعة الطبيعية بمناسبة اقتراب الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. الرسالة الأهم لك الأم، لا تترددي بالسؤال ولا تقارني تجربتك بتجربة غيرك. كل أم وطفل لهم ظروفهم الخاصة، والأهم دائما الحصول على الدعم والمعلومة الصحيحة من المختصين. حننتقل هلأ لموجز العشرة وربع، ومن بعدها بكملوا زملاء أحمد الشامي وآلاء مقصوصة بصباح سوري.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أول
2: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام. الرئيس الشرعي يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. أمام مجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم عولبي يؤكد أن سوريا الجديدة تستعيد دورها كجسر يربط بين القارات. الأمم المتحدة تعلن عن زيارة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تلبية لدعوة من الحكومة السورية. مباحثات سورية أممية حول عودة النازحين وتعزيز جهود التعافي وإزالة الألغام. القيادة المركزية الأمريكية تواصل ضرباتها على أهداف عسكرية في إيران. وفي خبرنا الأخير، أجواء شديدة الحرارة في المناطق الشرقية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة يبدأ من الغد. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

صباحكم سوري. يوميا الثامنة والنصف صباحا على إذاعة دمشق.

0: ورجعنا لكم من جديد بالفقرة الأخيرة من صباحكم سوري.
1: ونفس الرجفة بالفؤاد سلمت علي برفقي فرتقت.
2: إلا بس سؤال، هشام حليمة أنت ذكاء اصطناعي؟ هشام هشامنا يعني هشامنا دم وروحه. الفترة الأخيرة، الجزئية الأخيرة أكيد من مشوارنا الصباحي صباحكم سوري، قد كنت مبسوط أني شاركت هذا الهوى مع زميلتي العزيزة أكيد ألا مقصوصة، وأنا المايك رقم ثلاثة بغيابك يا سالي. لا أنا بس قبل ما نرقى الموضوع ما عطينا كتير، يمكن لأنه صار فينا كتير مشاركات ومواضيع، بس في حدا عطانا رأيي حول الموضوع أنه السوشيال ميديا والإعلام بشكل عام جمل الواقع بطريقة مزيفة، حتى يعني أنا قريت الرسالة بس للأسف أوكي هاي هي. بيقول بالنسبة للسؤال، حابب أرى المشاركة وبدي اعتذر من كتير كم رسائل كتير كبير، بس قرينا كل الرسائل تحت الهواء. بيقول هو عدم الرضا نظرا لرؤية الغير، تخيلي أنه نظرا لرؤية الغير الذي يظهر حياته على مواقع التواصل الاجتماعي كأنها جنة، تجميل الواقع المؤلم يؤذي الغير والسبب الرئيسي برأيي.
0: تماما، كتير بنحكي عن موضوع أنه لا تنغشوا بوسائل التواصل الاجتماعي لأنه هي

0: دايما بتورجيكم الجانب الايجابي من اي كل شيء. ما حدا بيصور حاله هو زعلان، دايما بيصوروا حالهم هن بالمطاعم وهن مبسوطين، فاكيد مو هي الصوره الكامله اللي نحن عم نشوفها.
1: لا اسمحي لي اخذ رساله ايضا من تجربه من احد المستمعين. يسعد صباحكم لالا واحمد. كنت مجهز حالي اسمع سالي بس صار صباحي احلى بوجودك ابو احمد. شكرا. صباحي لسليمه ومحمد ابراهيم البوصة وشاعر الزجل سليمه. بس هون الزبدة مثل ما بيقولوا، اللي 10 سنين متزوج من أم إبراهيم وهي أكبر مني ب 12 سنة وسعيدين جدا بحياتنا. سبب الطلاق طبعا هو سبب الطلاق بالعموم رأيه أنه أرى أن ذلك يحصل من أسباب مواقع التواصل والمقارنة بين فلان وعلان، غض البصر قديما والحشمة كانت تولد قناعة عند الناس واليوم ما عاد يوجد قناعة. يسعد صباحكم مرة ثانية. صباح النور. ألا إذا بدنا نختصر الموضوع برأيك؟
0: هلا مش عم نحكي كلام مجرد وجهات نظر، خلينا نختصر كل الآراء بالرأي العلمي، الرأي المنطقي للموضوع بثلاث أسباب رئيسية. طبعا احنا للأشخاص اللي هلا هن عم بيتابعونا، احنا كنا عم نحكي انه ليش أجدادنا وجداتنا عاشوا 50 سنة زواج مستقر بدون مشاكل تذكر، رغم انه ما كان في قصص حب سابقة، بينما جيلنا اليوم مع كل هذا التعارف المسبق ووجود الحب علاقات كتيرة عم تنتهي بسرعة. عم نحكي عن السر. التحليل النفسي للموضوع بيحدد ثلاث أسباب علمية يا أحمد. أولا مفهوم الالتزام مقابل المشاعر. جيل زمان كان يتزوج بناء على قرار الالتزام التام وبناء العائلة، والحب بالنسبة لهون بيجي مع العشرة والمواقف، بينما جيل اليوم بيبني الزواج بشكل أساسي على فورة المشاعر والشغف. والمشكلة علميا أنه الشغف الكيميائي بالدماغ بيبدأ بالتراجع بعد 2 لـ3 سنين، فإذا ما تحول لالتزام عقلاني بتنهار العلاقة.
1: النقطة الثانية اللي بنحكي عنها أيضا هي ما يسمى بمتلازمة الخيارات اللانهائية. السوشيال ميديا والانفتاح اليوم خلقوا عن جيل الشباب وهم بأنه في بدائل، دايما في شخص أفضل ناطرني برا. هذا التفكير بيضعف الرغبة بإصلاح المشاكل وبيرفع نسب التخلي بسرعة، عكس زمان مستمعينا كان التركيز كله على إنجاح الخيار الوحيد الموجود.
0: والسبب الثالث هو سقف التوقعات الخيالي. جيل اليوم بيتوقع من الشريك يكون هو الحبيب والصديق والداعم المادي والمعالج النفسي، يعني هي كلها التوقعات تكون مأخوذة من الأفلام مثل ما حكينا والدراما.
1: وطبعا هذا السبب كتير كبير لكتير خلافات
0: أكيد. بس بينصدم بالواقع اليومي والمسؤولية فبيصيبه أحباط، بينما الجيل القديم كان واقعي جدا، بيعرف أنه الحياة هي مشاركة وصبر وتنازلات متبادلة.
1: خلينا نقول مستمعينا، الحب الحقيقي مو هو اللي بيبدأ بالألعاب النارية، الحب هو اللي بيبقى شغال بالاهتمام والالتزام اليومي والصبر وقت العاصفة مثل شجر زمان.
0: هي هي. ويعني اجمالا حسب ما لاحظنا وحسب ما سمعنا انه كتير كان في يعني تقاطع ما بين الآراء الناس اللي عم تسمعنا وما بين الأسباب اللي فيها فعلا علمية لأسباب ارتفاع الطلاق للأسف.

0: كنا قبل في عبارة بيقولوها الزمان وقت بيتزوجوا، أنت والزمن علي، فبترد عليه بتقول أنا أنا وأنت على الزمن، يعني بما معناه أنه على مشاكل نواجهها. فالحياة هي تكامل، الحياة هي أنه عم نأسس مؤسسة مهمة جدا هي الأسرة، وقت يكون في قناعة بين الطرفين أنه نحن اليوم عم نأسس هاي المؤسسة واللي لازم تبنى على قواعد من الاحترام، الحب، التفاهم. وما نشاهده اليوم من السوشيال ميديا هي مجرد زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل، هي مجرد ألبوم صور تعرض. لا تصدقوا كل شيء بتشوفوا، صدقوا أنفسكم، صدقوا وكونوا مؤمنين بنكون قادرين فعلا على قيادة أسرة وقيادة مؤسسة.
1: تماما، وفي النهاية الشراكة ثم الشراكة ثم الشراكة.
0: طبعا، والشراكة اثنين بيكملوا بعض بالأول والأخير.
1: تمام.

0: ليش عم رح نبدأ بغراضنا أنا وأحمد، لأنه وصلنا لنهاية صباحكم سوري لليوم.
1: نعم، نهاية صباحكم سوري، لكن الفترة الصباحية مستمرة معكم. كل الحب وكل الشكر لكل الشباب والصبايا اللي كانوا على أثير إذاعة دمشق على الاستماع طبعا ضمن فترتنا وصباحنا لليوم الأربعاء بحلقة ما قبل نهاية الأسبوع.
0: أتمنى لكل متابعينا أكيد أنه يكونوا هيك قدرنا نزرع ابتسامة بقلوبهم، قدرنا أنه نعطيهم ولو جرعة هيك من الأخبار اللي بتهمهم خلال النهار، من التفاؤل ومن الطاقة الإيجابية، وإن شاء الله بقية نهار مليانة سعادة وحب وأمل.
1: لكل حدا عم يسمعنا هو على الطريق، سوقوا على مهلكم، لا تنسوا حزام الأمان، التزم بإشارات المرور، وبتمنى السلامة للجميع. كان معكم بكل حب من داخل الاستوديو آلاء مقصوصة
0: وأحمد الشامي.
2: السلام، حقيقي انتو لطاف، والله انتو لطاف جدا،
1: والله كان لطيف يا مان الإخراج.
0: عليك الناس تنافسنا. وأجمل تحية من مخرج صباحكم سوري لليوم المايسترو
1: هشام حليمة. ويوم الأربعاء دائما تحية لك الأهل سوريا وتحية لكل المستمعين، نلقاكم على خير. أنا برجع أشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة الخميس. اللي لكم
0: الله معكم، باي باي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الأمل والحب من رفيقة الدرب وشريكة القلب لكل المحافظات السورية من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. مستمعينا في كل مكان نرحب بكم في إطلالة جديدة عبر نوافذ المحافظات السورية لنتعرف سوية على مشاهداتها وإطلالاتها وفي مختلف المجالات، فأهلا ومرحبا بكم. والبداية من أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق عز الشرق مع الزميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباح الخير زميلة سمية، صباح الحب لأرقى مستمعي إذاعة دمشق.
1: الله يسعد صباحك. طبعا نحن منصبح عليك وعلى ضيفتك وعلى كل متابعي إذاعة دمشق عبر أثيرها وعبر منصات الرقمية وقمر النايل سات. رح نفتح معك وبصحبة ضيفتك الكريمة معرض نافذ على معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية. شو بدكم تحكولنا عن تفاصيل هالنافذة؟ الهواء لكما، تفضل.
2: زميلة سمية، أنا اليوم موجودة بمعرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية اللي تم إطلاقه تحت شعار من المنتج إلى المستهلك. طبعا تم تنظيمه من قبل غرفة زراعة دمشق وريفة بالتعاون مع منظمة أمل للإغاثة والتنمية. هون طبعا بهذا المعرض حكايات تعب وصبر وإيدين نساء سوريات حولوا خيرات الأرض ومنتجات البيت لمصدر رزق وفخر من الموني البلدية. طبعا موجود مثل ما عم نشوف يعني هلأ حاليا موجود المربيات، الألبان، الأجبان، أيضا أشغال يدوية اللي بتحمل روح التراث السوري. للإضاءة رح نتوسع عن المعرض مع ممثلة عن غرفة زراعة دمشق السيدة وسام الحجة. صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا وصباحكم في هاي الإذاعة. شكرا كتير لاستضافتنا لنوه على هاي الأمور اليوم وهيك معارض مهمة اليوم عم تصير على مستوى دمشق وإن شاء الله على مستوى سوريا. نحن مشروعنا اليوم أول معرض انطلق لدعم النساء الريفيات. غرفة زراعة دمشق كان إلى دور كبير بهذا المعرض، وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة أمل لتوصل أو لتفتح نقاط اتصال بين الغرفة وبين النساء اللي عم ينتجوا هاي المواد، وصير نحن نقلل التكاليف على الشخص اللي بده يشتري هاي المواد. لما أنا بفتح مثل هيك معارض أو نقاط اتصال فعم بيكون عندي تخفيض تكاليف، تخفيض نقل، عم تعرض المواد فعليا بالصورة اللي هي لازم تعرض فيها ولازم المنتج ياخد حقه فيه. أكيد هي فكرة المعرض والأهداف. كيف تم اختيار المشاركين والمشاركات؟ كان في معايير محددة؟
3: طبعا كان في معايير. نحن المشروع كان بيستهدف منطقة دوما، كان في اختيار ل 24 عاملة عنا وفق معايير معينة. أكيد الخبرة العملية أكيد بتلعب دور، ومعايير كمان نحن بنسميها معايير الهشاشة. كان لنقوي هدول النساء نمكنهم بالمجتمع. بعد عملنا مرحلة تدريبية مدتها تقريبا شهر، كان عم ياخذوا فيها الأفكار كيف يطبقوا، كيف يصنعوا، الجود، معايير الجودة، السلامة أكيد والأمان تبعهم. نحن يعني كان في كتير معايير نحن عم نلتزم فيها ليطلع المنتج بأحسن صورة. كان المدة التدريبية له شهر، بعدها بلشنا بالعملي. العملي كان جبنا لهم مواد أولية، بلشوا يصنعوا المنتجات. طبعا كان في شوية أخطاء تجاوزناها، لليوم وصل المنتج لأحسن مرحلة وهي المواد اللي عم تعرض بالمعرض.
2: أستاذة وسام، اليوم يعني أهمية ودور هكذا معارض لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا؟
3: حقيقة هي ما عاد كثير عم تلعب دور، وخاصة مع الأشخاص اللي عم بيهتموا بهيك أمور. طبعا لا ما لازم يعني ننسى الموضوع، ونشكر الأستاذ محمد جنن لأنه هو الدعم الأول بصراحة بهيك أمور. والأسبوع الماضي كان في عنده معرض وهلأ معرض. هي المعارض عم تفتح قنوات للنساء، إذا ما هي عم تبيع منتجاتها هي عم بيكون عندها علاقات عامة وعم بتشبك مع أشخاص فعلا مهتمين. يعني من خلال المعرض تضوى على كثير، في أشخاص عم تفوت تشوف فعم بيتضوى على أنه في منتجات هيك بسوريا، في أشخاص بتحب تأخذ المنتج الريفي اللي فعليا نظيف اللي ما فيه مواد حافظة. في مطاعم نحن اليوم الصبايا هلا بعد شوي إن شاء الله حيحكوا لك أفكارهم، شبكنا مع مطاعم، شبكنا مع أصحاب المصالح بهاي الأمور. حتى في يعني شركة هي إلى اسمها صارت أنه تطلب منينا نصنع لها مواد، فكان هذا الموضوع بالمعرض هي تضوى على هاي الشغلات. صراحة وصلت رسالة للعالم أنه فعلا المواد النظيفة هي بتستهلك. دائما نحن في عنا عائق هو التسويق، لكن اليوم لما دربنا البنات على التسويق وكيف نفتح هاي نقاط التواصل وعن طريق المعارض طبعا أكيد، فهو سهل عليهم التسويق، سهل عليهم بيع المنتجات تبعهم.
4: سيدي وسام، كيف عم يكون الإقبال، إقبال الزوار يلا معرض المنتجات الغذائية واليدوية؟
3: حقيقة هو فينا نحن نقول جيد نوعا ما، خاصة نحن اليوم ثاني يوم، هلا إن شاء الله بيكون اليوم الإقبال أحسن. دائما الشخص المستهلك هو عم بيخاف من أسعار المنتجات تبعنا مقارنة بالسوق. يعني سعر المنتج الريفي دائما نحن بنعرف سعره أعلى من سعر العادي، المنتج العادي. فنحن حاولنا شوي نوازن بين السعر، يكون يعني نسبة الربح كثير قليلة لحتى نحن نبيع كمية أكبر، لحتى فعلا نضوي على هذا المنتج ونخبره أن نحن ما يعني كل شيء غالي عن جد قيمته فيه. يعني أنت فعليا عم تأكل مادة نظيفة، ما أنا مغشوشة، ما أنا قصر، ما فيها سكر.
4: أكيد بالتوفيق سيدة وسام الحجي، ممثلة عن غرفة زراعة دمشق، شكرا.
3: الله يعطيكم العافية.
4: رح ننتقل لسيدة أماني ترياقي، أيضا مهندس قائد فريق بمنظمة أمل للإغاثة والتنمية. صباح الخير.
5: صباحك صباح النور، خير لكل المشاهدين.
4: سيدة أمل، اليوم عم نحكي عن هالمنتجات الريفية يعني الغنية بقيمتها الغذائية، كمان خبرينا بشو بتتميز هي عن باقي المنتجات الموجودة بالسوق.
5: المنتج الريفي اللي بنصنع هو بكون كتير قريب من المنتج اللي بتصنعه سيدة البيت بحسب المواصفات، معايير الجودة والسلامة والنظافة، وطبعا غير المنتج اللي بيكون من المعامل نسبة المواد الجافة فيه هو أكبر، وبالتالي جودة أعلى وهو تكاليفه أعلى. بس نحن عم نحاول أنه نوصل هاي المشاريع الصغيرة اللي بتساويها النساء الريفيات للمستهلك بسعر قريب جدا من سعر السوق، لحتى نقدر نروج لهاي المشاريع الصغيرة ونساعد النساء اللي عم يشتغلوا بهذه المشاريع أنه يوصل منتجهم للأسواق ويحسنوا يتوسعوا بمشاريعهم ويكون لهم دخل إضافي لهالمرأة الريفية اللي عم تتعب وعم تجيب المنتج المواد من أرضها، تقدر تتمكن اقتصاديا وتعيل أسرتها، لأنه في يعني نساء هن فعلا معيلات لأسرهم وبحاجة لهيك مشاريع يكبروا فيها لحتى يقدروا يتمكنوا اقتصاديا.
4: سيدة أمل، ممكن المرأة اللي فيه يكون عندها الخبرة بس ما عندها المواد، كيف ممكن تساعدوها؟
5: هلا نحن حاولنا بانشاء وحده تصنيع بدائره زراعه دوما بدعم منظمه امل، انه قدمنا مكان، قدمنا معدات لتصنيع المنتجات بكل المعايير الممكنه يعني، وقدمنا دفعه اوليه للمواد الخام، وخلينا ودربنا النساء على يشتغلوا 24 عامله انه يشتغلوا بهذا المكان، بحيث انه هم يطلعوا المنتج ويرجعوا يبيعوه، يرجعوا دورة انتاجية تانية يشتغلوا. وحطينا هذا المعرض كرمال انه هم يسوقوا لحالهم، يصير قنوات اتصال مع المستهلكين.
4: سيدة أمل، خلينا نخبر المستمعين عن المنتجات الموجودة اليوم ضمن المعرض، أوقات المعرض المدي.
5: المنتجات هي عبارة عن مربيات، نحن اشتغلنا بالمربيات، بالمخللات، بالعصائر، ومدة المعرض هي 3 أيام من 21-22-23 الشهر. إن شاء الله بتكون يعني هي قنوات لتصال مع المنتجين.
4: شكرا سيدة أمل ترياقي، ممثلة عن منظمة أمل. أيضا نحن ننتقل لإحدى السيدات المشاركات. صباح الخير.
6: يسعد صباحك. أهلا وسهلا.
4: نتعرف بحضرتك وبمشروعك اللي شاركتي فيه.
6: نهى أيوب من وحدة تصنيع دوما منطقة دوما برعاية منظمة أمل كانت الوحدة.
2: خبرينا اليوم عن المنتجات يلي عم تقدميها.
6: هلأ منتجاتنا بتتضمن كل شيء بخص كل متطلبات البيت، فينا نقول في عنا مربيات بكامل أنواعها، في عنا

0: عندنا كمان نوع جديد، ما بعرف انا كان نحن كنساء دوما انه نوع جديد هو كخشافات الفواكه شهوره في دوما. لا هلا هو نحن كان نوع جديد صراحه على دوما، وكان
1: اشرحي لنا يعني هو عن منتج خبر المستمعين.
0: تكرم عينك يا رب وعين المستمعين. هلا كان هو خشاف، هو نوع من انواع الفواكه بتحفظيه بمحلول سكري وبينضغط. هو بيستعمل للفواكه، بيستعمل هو نوع من انواع الفواكه بيستعمل للحلويات اكثر شيء، لحشوات الكيك، لزينه المحليات، للسلطات الفواكه. هذا الشيء كان غريب شوي عن سوق دوما بصراحه. وهلا كمان في عنا مفرزات، هذا كان الشيء كمان يعني بسبب انقطاع الكهرباء انحرم منه اغلب البيوت. نحن وفرنا على مدار السنه كفول مفرز، كفزالي مفرزه، كالليبرق، ورق العنب المفرز والمشروش وجميع انواع المخللات.
1: اكيد في رساله من خلال مشاركتكم للمعرض.
0: طبعا في رساله، نحن بنتشكر منظمه امل وكل من رعانا بهالمشروع، لان هذا المشروع وصل يعني عال 24 عائلة كان مأمنين هن مواد الأولية والمكان اللي نشتغل فيه والمكانات، يعني المعدات كامل مجهز من كامل. وكمان خضعنا لدورة تدريبية للتجهيزات وللتسويق، وهلأ هن مكملين معنا بالتسويق بهذا المعرض. إن شاء الله ننال إعجابكم. يعني
1: مشروعك رح يتوقف بعد المعرض؟
0: لا بإذن الله. هلأ نحن هن مولونا برأس المال، رأس المال رح يضل لنا ونحن نستمر. شو رح نبيع نحن بالمرض؟ رح نستمر نرجع نجيب مواد أولية ونرجع نصنع من أول وجديد.
1: أكيد بالتوفيق وبالتميز.
0: آمين يا رب، الله يسلمك يا رب.
1: أكيد مشكورة غرفة زراعة دمشق ومنظمة أمل على هذا التعاون ودعم المرأة الريفية. نتمنى نكون وصلنا صورة معرض المنتجات الغذائية والنزوية للمرأة الريفية تحت شعار من المنتج إلى المستهلك. طبعا هو شعار في إبداع، في إصرار، في حكايات كفاح. أكيد. وهوية تراث عم يوصل من قلب الإيدين، يعني إيدين نساء السوريات. شكرا لمستمعي إذاعة دمشق وشكرا لك زميلة سمية.
2: يعطيك ألف عافية زميلة عبير فارس، كنت معنا من معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية، طبعا اللي هو بيشكل منصة لتسويق منتجات المرأة الريفية لتمكنها اقتصاديا، ويكون في قناة مباشرة مع المستهلكين، وهذا الشيء أكيد بيحقق لها عائد مادي مجزي وبيسلط الضوء على دور المرأة بدعم الاقتصاد المحلي وبيحافظ على التراث والحرف التقليدية من الاندثار.
1: أكيد زميلة سمية، الشكر دائما كمان لغرفة زراعة دمشق ووزارة الزراعة.
2: أكيد كمان بدنا نتشكرك ونتشكر غرفة زراعة دمشق وريفة وضيوفك الكرام، ممثلة غرفة زراعة دمشق السيدة وسام الحجة، والسيدة أماني ترياقي ممثلة عن منظمة أمل للإغاثة والتنمية، والسيدة نهى أيوب المشاركة من وحدة تصنيع دوما. يعطيكي ألف عافية وشكرا لكم، نتمنى التوفيق دائما لكل الفعاليات المقامة في دمشق وفي كافة المحافظات السورية.
1: شكرا لك عبير،
2: إلى اللقاء. يعطيك ألف عافية.

0: ودائما بدنا نقول يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، سواء باللاذقية، بطرطوس، بحمص، بحما، بدير الزور، بالرقة، وين ما كنتوا على امتداد الجغرافيا السورية. بدنا نقول لكم الله يسعد صباحكم وخليكم معنا لنشوف لوين بدنا نروح ونشد الرحال هلأ. قررنا مع زميلتنا لما هلأ طرطوس بانتظارنا مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
1: صباح النور إليك وللأخوة المستمعين. نعم،
0: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن أول نافذة من نوافذ انترادوس طرطوس؟
1: نعم، في النافذة الأولى وبرعاية محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي وبحضور الأستاذ عبد الفتاح الخطيب ممثلا عن السيد المحافظ، افتتحت جمعية إنسانيون بلا حدود في قرية البارخية بريف صافيتا مشروع صنع في طرطوس، وذلك بمشاركة المهندس يوسف الشعار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس. يهدف المشروع إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديا عبر توفير فرص عمل مستدامة والاستفادة من الفواكه الاستوائية الموسمية والحد من هدرها من خلال تصنيعها وفق معايير جودة عالمية، وصولا إلى إنتاج منتجات وطنية.
0: جميل.
1: تحمل هوية محافظة طرطوس.

0: جميل طبعا، وهي النافذة هي امتداد للنافذة اللي فتحناها مع الزميلة عبير قبل قليل، ومشكورة وزارة الزراعة لأنه عم تفتح نوافذ بكل المحافظات لمنتجات المرأة الريفية.
1: يعني هذه طبعا إطلاق هذا المشروع يأتي، طبعا مشروع صنع في سوريا في طرطوس عفوا، يأتي ضمن إطار التوجهات للتنمية المحلية التي تركز على الاستثمار في الإنسان والإنتاج، كما يجسد المشروع نموذجا للشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بما يعزز جهود التنمية المحلية.
0: جميل، بدنا نروح معك لنافذة ملتقى ونادي اليافعين في طرطوس لدعم المهارات الشبابية.
1: نعم،
0: شو بتحكي لنا عن
1: طبعا تفاصيل؟ هذه النافذة افتتحت شؤون الشباب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم فعاليات ملتقى يافعي شؤون الشباب في ثقافة طرطوس بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لنادي اليافعين بحضور مدير منطقة طرطوس الأستاذ أحمد قاضون ومدير العلاقات العامة في محافظة طرطوس الأستاذ عبد الفتاح الخطيب. يهدف الملتقى إلى توفير مساحة تفاعلية تعنى بتنمية مهارات اليافعين واكتشاف قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في المبادرات والأنشطة المجتمعية بما يسهم في تمكينهم وصقل مواهبهم وبناء جيل واع وفاعل قادر على الإسهام في خدمة مجتمعه.
0: جميل، ننتقل معك لو تكرمت للنافذة الصحية وإطلالاتها، شو بدك تخبرنا عنها؟
1: نعم، هذه النافذة الهامة وطبعا يعتبر هذا إنجاز لمحافظة طرطوس، حيث افتتحت مديرية صحة طرطوس عيادتي مكافحة داء الكلب في مشفى بانياس الوطني والعيادات الشاملة في صافيتا مع توفير اللقاح والمصل المضاد لداء الكلب مجانا للمصابين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات العلاجية وتسهيل وصولها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.
0: أكيد.
1: جاء افتتاح العيادتين بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الصحية المختصة بما يضمن تقديم خدمات الوقاية والعلاج وفق المعايير الطبية المعتمدة. طبعا في هذا الإطار يشار إلى أن المديرية هي مستمرة أيضا في تقديم خدمات مكافحة داء الكلب في مشفى القدموس الوطني، إضافة إلى المركز الرئيسي في المشفى الوطني بطرطوس بما يضمن تغطية أوسع للخدمة على مستوى المحافظة.
0: نعم طبعا، نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله تعالى. بدنا نبقى مع النافذة الصحية، لكن بدنا نطل على جوانب أخرى من خلال هالنافذة.
1: نعم.
0: شو بدك تحكي لنا عن ورشة تدريبية بصحة يعني طرطوس؟
1: نعم، في نوافذ المحافظة وفي إطار آخر نظمت مديرية صحة طرطوس دائرة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية بعنوان تحديث استراتيجيات برنامج اللقاح ضمن إطار التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بهدف تطوير آليات التخطيط والتنفيذ وفق الاستراتيجية الوطنية الجديدة وتعزيز كفاءة خدمات التلقيح. تناولت الورشة على مدار 3 أيام آليات إعداد وتحديث الخطط التشغيلية وتنفيذ برامج اللقاح، إضافة إلى تدريبات على آلية تحديد أهداف التلقيح واختيار نمط تقديم الخدمة الأنسب لكل منطقة صحية بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الوصول إلى الفئات المستهدفة.
0: نعم، بدنا نختم مع حضرتك زميل سابح نوافذ طرطوس بنافذة على حملة مكافحة الحشرات والقوارض بعدد من الأحياء طبعا وخاصة بفصل الصيف، تفضل.
1: نعم، يعني هذه النافذة الخدمة

0: في احياء الغمقه الشرقيه والغربيه والعريض طبعا ايضا وفي الضاحيه، ضمن خطه متكامله تستهدف الحد من انتشار البعوض والحشرات الناقله للامراض، مع الاشاره الى ان هذه الاعمال تاتي في اطار جهود مجلس مدينه طرطوس للحفاظ على البيئه والصحه العامه ومتابعه تنفيذ برامج المكافحه الوقائيه في مختلف احياء المدينه.
1: جميل، طبعا تمنياتنا دائما بالتوفيق والنجاح لهالحملة ولكل الحملات اللي بتسعى للحفاظ على الصحة العامة وبتمنع انتشار الأمراض والأوبئة وبتحمي الممتلكات والبنية التحتية من التلف والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة. يعطيك ألف عافية الزميل صباح إبراهيم، كنت معنا من طرطوس الساحلية، تحياتنا لك ولكل أهالي طرطوس.
0: نعم، وتحياتي لك ولكل مستمعي إذاعة دمشق.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا لحضرتك. طبعا بدنا نبقى بساحلنا الجميل، لكن هلأ بدنا نروح لنفتح مع بعض نوافذ مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي، الله يسعد صباحك زميل علي.
2: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل.
1: يعطيك ألف عافية. بدنا نصبح كمان على ضيفك الكريم الأستاذ محمد حاج محمود، رئيس دائرة الرياضة بمديرية التربية باللاذقية.
3: يسعد صباحكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم.
1: إن شاء الله صباحكم مليء بالسعادة وبالنشاط وبالحيوية وبالعطاء دائما. يعطيكم ألف عافية. الهواء لكما للحديث عن تحويل المدارس لمراكز تدريبية بالصيف، وخصوصا هلأ المدارس مغلقة أو في عطلة صيفية. تحكوا لنا عن آلية استثمارها وكيف ممكن نستثمر هالوقت هالمنشآت بالصيف بالاستثمار الأمثل.
2: نعم يعني. بالبداية سمية، أنا بدي أتوجه بالشكر لمديرية الإعلام باللاذقية والمكتب الإعلامي بمديرية التربية باللاذقية على تعاونهم وسرعة استجابتهم فيما يتعلق بهذا اللقاء. طبعا هو الشكر موصول دائما، يعني بتعرفي جماعة الرياضة بيحبوا هيك دائما نشيطين هنون. حقيقة سبب وجودي اليوم بدائرة التربية الرياضية أنه كنت ماشي من كم يوم بالشارع بأحد شوارع مدينة اللاذقية وانتبهت أنه في مدرسة فيها ظاهرة غريبة جدا، يعني أنه الأرض مدهونة بلون معين، منظمة، في كراسي، في طابات تنس.
1: جميل.
2: فالموضوع كثير أنا استغربت أنه هي بالمحصلة هي مدرسة وفي نشاط ضمن فصل الصيف وفي تجهيزات عم تندفع على هذا المكان. فبلشت أسأل لأعرف شو القصة، فوصلنا لعند الأستاذ محمد حاج محمود اللي هو مدير الرياضة في مديرية تربية اللاذقية. بدي هلأ أنت تحكي لنا عن هالتجربة، كيف خطرت عبالكم؟ شو الخطوات اللي عملتوها؟ المدرسة شفتها أنا هي الوحيدة ولا في مدارس ثانية غيرها؟ وشو الألعاب اللي عم تقدموا للدعم حاليا؟ تفضل.
3: بداية أهلا ومرحبا بكم، نحن فخورين بتسليط الضوء على هاي الفعاليات. صراحة هذا الشيء بيعكس جانب إيجابي وبيخلينا نستمر بعملنا إن شاء الله. معني نحن ما كثير بنحب الظهور الإعلامي، بنحب الشغل بصمت، ولكن أحيانا لابد من الظهور خصوصا في أي مرحلة الحرجة، لأنه ناس كثير متزمرة وناس كثير سلبية صارت للأسف، وعم يستعجلوا القفزة النوعية بكل المفاصل اللي عم تشتغل عليها الدولة. نحن بالجانب اللي بيهمنا بصراحة عملنا بخطوات سليمة وأكاديمية وأيضا قانونية. فمن باب التعاون بيننا وبين مديرية التربية، مديرية الرياضة والشباب في اللاذقية، شفنا أن في مراكز تطوير للألعاب عن طريق اللجان الفنية عم يعملوا دورات نوعية ويرخصوا أكاديميات في عدة ألعاب. للأسف المنشآت عنا محدودة بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، على العكس تماما نحن المنشآت عندنا متوفرة بكثرة ولكن بحاجة صيانة وإعادة تأهيل كونه الزمن أكل عليها وشرب يعني. وما فينا ننكر نحن ونحكي بواقعية تامة أن وزارة التربية والتعليم تطمح لجعل جميع المدارس في سوية عالية، ولكن هذا الأمر في أولويات. يعني نحن وزارة التربية مشكورة قاعدة تعمل مدارس مدمره

0: ترجع الناس لقراها، هذا من أولوياتهم، التعليم ثم الرياضة. ولكن نحن كمان جانب آخر وجدنا في نافذة ممكن يتم فيها تعجيل الأمر ومساندة هؤلاء الشباب الخريجين والأكاديميين والرياضيين لتنفيذ نشاطهم والاستفادة منهم. فارتأينا رفع مقترح هو قديم جديد صراحة، كان سابقا يتم عن طريق منظمات إلا نحن بغنى عن ذكر اسمه، وكانت في غايات شخصية بالمطلق، وكان هدف الأساسي الاستفادة الشخصية وليس الاستفادة العامة. بصراحة نحن رؤيتنا عامة، نحن هدفنا الاستفادة من المواهب واكتشافها وصقلها بشكل كامل، ولكن وفق كواليتي جدا عالي. نحن لا نرضى لطلابنا إلا الشيء المرتب والشيء اللي نرضى لأنفسنا ولأولادنا. فلهيك بردت هاي الفكرة، طبعا نحن طرحناها على الناس المختصة، مشكورين. أنا بدي أشكر شخص كثير بيعز علي، هو داعم لي، هو سيد مدير التربية سيد أستاذ وليد كبولة، اللي ما بيدخر جهد في دعمنا وبيحول أي فكرة وليدة لفكرة تصير تريند بصراحة. فتواصل مع الجهات المعنية وتمت الموافقة، لأني مشروع هو بصراحة حلو كثير. طولنا بالمقدمة، رح نجي ل...
1: لا بالعكس، ضروري نعرف كل الحيثيات اللي خلت التفكير السليمي وصلنا لهالنتيجة. هلا بدنا نفوت بالنتائج.
0: النتائج نحن صارنا مقترح عن طريق سيد مدير التربية ان هيدي الساحات ما رح نقول مهملة، ولكن نحن غير قادرين حاليا على إعادة تأهيلها بالشكل اللازم. يعني في أولويات مثل ما حكيت، التعليم أولى من الساحة، ولكن مشينا نحن بالتوازي. فصعد مقترح بضم التعاون مع الأكاديميات المرخصة عن طريق مديرية الشباب والرياضة في مختلف الألعاب باستخدام هذه الصالات خارج أوقات الدوام الرسمي. يعني في ما بيحقق أو ما بيصير تعارض بينهم وبين دوام المدرسة، سواء كان بفوج أو فوجين. الشرط الأساسي أن يدخلوا خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج أوقات الأعمال الامتحانية.
1: يعني حتى مو هلأ بس بالصيف، بالبكرة بالشتاء
0: مستمرين إن شاء الله، مستمرين على مدار السنة، لأن هيدي الساحات حرام تضل فارغة، حرام تضل عرضة للغبار والأوساخ، لازم تضل عاجب النشاط الرياضي. بفكرة أساسية، نحن الطالب عم نوصل للمدرسة ما عم يوصل للنادي، النادي بعيد عن المدرسة، فنحن عملنا له مدرسة نادي. فاللي بدي يبعد ابنه عن المدرسة وبتحجج بالمواصلات وبتحجج بالطرقات وبتحوكي، كيف عم يوصل على المدرسة؟ رح يوصل على النادي، والمدرسة صارت نادي تبعه يعني. وبالتالي نحن حققنا يعني مجال كثير كبير لاكتشاف المواهب. في مواهب يعني محطوطة بالبيوت، أهاليهم ما عندهم قدرة لإيصالهم للنادي ولا لدفع الاشتراك تبع النادي، وبالتالي بيفرغ موهبته عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق اليوتيوب، فبصير عنده ضمور عقلي أو ضمور عضلي. وهذا الشيء احنا مجتمع فتي بحاجة لتأهيل هذا المجتمع، احنا بحاجة لكل طاقات هذا المجتمع للقيام به من جديد، لأنه نحن شعب نشيط وشعب معطاء، ولكن الظروف غلبتنا. بس هلأ الشماعة اللي كلياتنا كنا نعلق عليها فشلنا وتراجعنا أزال رب العالمين بفضل الله عز وجل. فنحن بمرحلة عمل ومرحلة نشاط، ولكن لابد أن يكون بخطوات ثابتة، لابد أن يكون بتقوى الله عز وجل. إحنا هذه النقطة مهمة كثير كثير.
2: شو تسمح لي زميل
1: محمد؟ عم يسمعك الأستاذ محمد، فيك تتوجهي بأي سؤال له.
2: تسمح لي بس أسأل ضيفك الكريم، هل الأدوات والأجهزة المناسبة للتثقيف وللترفيه متواجدة بالمدارس، أم تعانون من صعوبة في تأمينها؟
0: لا، نحن هيدا جزء كثير مهم من التعاون مع هاي الأكاديميات. نحن وضعنا بعض المعايير لأن يحصلوا على هاي الساحة، طبعا هن الحصول عليها بالمجان، نحن ما بنتقاضى أي أجور. بالمقابل نحن مطلب منهم الحفاظ على المرافق العامة وصيانتها. يعني نحن بنفيد الطلاب بطريقة غير مباشرة. يعني هو كمان بده يستخدم هاي المرافق، فصيانته بينعكس عليه كأكاديمية وعلينا كمدرسة،
2: ويحميها ويحافظ عليها من التلف أكيد.
0: تمام. وصيانتها بشكل دوري، نحن لا نقبل إلا أن تبقى

0: بحلة عالية جدا. اثنين أيضا تخطيط الملاعب بشكل يناسب النشاط الرياضي وفق معايير دولية وليس يعني معايير هو بيختارها أو بتناسب جيبته الخاصة أبدا. لا
1: الرياضات
0: أغلب الرياضات اللي عم تجينا وعم نتعاون معها هي كرة القدم وكرة السلة وهلأ عن جديد الحمد لله كرة المضرب يعني صارت هيدي هذه الرياضة الراقية واللي فيها قوة انفجارية عالية صارت متواجدة بملعبين ملعب بمشروع الصيبة وأيضا في مشروع السابع في مدارس ما إحنا نذكر أسمائهم مشان ما نعملهم دعاية
1: بالعكس خلينا نعملهم ما هي يعني تحصيل حاصل لأنه بالمحصلة بكرة مع بداية العام الدراسي رح تستمر هاي النشاطات حسب ما
0: فهمت إذا الله رب إحنا مستمرين وبقوة وحتى الوزارة مشكورة أعطت الموافقات الوزارية بشكل مؤقت تجريبي لنهاية العطلة الصيفية ومن ثم التجديد بشكل تلقائي في حال التزم الشاغل بالشروط والشروط هي ما أنا تعجيزية نهائيا هي شروط بتخدم طلابنا بالدرجة الثانية وتخدم تخدم متدربين بالدرجة الأولى يعني نحن إن شاء الله ما بعرف إذا نقدر نوافيكم كمان بصور في عدة مدارس أنتم ما شايفين رح نجهز ملف يعني شيء بيرفع الرأس حقيقة نحن مستمرين لحتى نوصل الأرياف حتى نوصل للمدن جبلة والقرداحة بإذن الله عز وجل.
2: أكيد أكيد ضيفنا الكريم بإمكانك ترسلنا صور ونحن بدورنا ممكن ننشر على صفحة الإذاعة. مشكورة ومباركة جهودكم المبذولة بتحويل بعض المدارس لمراكز تدريبية لنقدر نحن نوفر مثل ما ذكرت حضرتك تكلفة بناء أو استثمار قاعات تدريبية جديدة للأنشطة الصيفية وللاستفادة من الخبرات والملاعب والمدارس والمكتبات أيضا ولنقدر ننمي مهارات الطلاب والمجتمع والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية واستثمار المباني.
1: لا هي فكرة سمية بس قبل الختام يعني ناحية مهمة جدا إذا كانت هالتجربة تعمم على كل المؤسسات والمرافق في سوريا نحن بنكون قدام نهضة يعني توعوية هامة جدا
2: وتحسب لمديرية التربية الدولة. نعم بكل
1: والبداية من يعني الأستاذ محمد ربما هو يكون هلا شرارة هذه الانطلاقة إن شاء الله في مدينة اللاذقية.
0: الله يبارك فيكم ونحن إن شاء الله بنوعد بالمزيد يعني احنا لا نحكي الأستاذ تحت الهواء هيدا 10% من اللي مخطط له وزارة التربية والتعليم الوزارة عم تشتغل بخطوات ثابتة وثقيلة حتى لا نرجع لورا نحن ما نضل مستمرين لقدام بإذن الله وهي عم تشتغل ب يعني خط أفقي في جميع المجالات التعليمية والتربوية والأنشطة حتى إن شاء الله في القادم الأيام هناك هيكلية جديدة أقرتها الوزارة تعكس مدى أهميته واهتمامه بجميع التفاصيل
2: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح يا رب. شكرا لزميلنا علي كنت معنا من محافظة اللاذقية ولضيفك الكريم الأستاذ محمد حاج محمود يعطيكم ألف عافية وعذرا من باقي المحافظات لأنه تأخرنا عليهم يعطيكم العافية. مباشرة رح ننتقل معكم مستمعينا إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
3: يسعد صباحي وصباح أستاذ المدرب.
2: سامحونا لكن نحن كمان ضيفنا بيستحق وخطوة تحسب لمديرية التربية باللاذقية وإن شاء الله يا رب كل المحافظات بتخطي هيك خطوات ناجعة وناجحة إن شاء الله لاستثمار وقت الطلاب أثناء العطلة الصيفية. شو بدك تخبرنا عن أول نافذة زميل علاء؟ تفضل.
3: باشرت محافظة حمص زميلة سمية تنفيذ أعمال المرحلة العاشرة من المسح الميداني للأمن الغذائي الأسري وذلك بهدف جمع بيانات دقيقة حول واقع الأسر واحتياجاتها المعيشية بما يسهم في توجيه السياسات والبرامج التنموية والإنسانية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز فعالية التدخلات المبنية على الأدلة في محافظة حمص.
2: جميل طبعا وهي الخطوة كتير مهمة بتهدف لتقديم دي تقييم مصادر الدخل والاستهلاك الغذائي والقدرة الشرائية لتوجيه التدخلات الإغاثية والتنموية مثل ما ذكرت حضرتك للفئات الأكثر احتياجا وفق معايير دولية مثل الفاو وبرنامج الأغذية العالمي. بدنا نطل بشكل سريع كمان على ترحيل الأنقاض وإزالة

0: المكبات العشوائية. تفضل.
1: تواصل ورشة مديرية الأشغال في مجلس مدينة حمص بالتعاون مع المحافظة تنفيذ الأعمال هذه الأعمال التي تفضلت بذكرها ضمن حملة حمص بلدنا، حيث تضمنت ترحيل الأنقاض وإزالة المكبات العشوائية الممتدة على طول شارع الشهداء في حي الوعر. وتأتي هذه الأعمال في إطار متابعة تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة ومعالجة مواقع تراكم الأنقاض والمخلفات ضمن المناطق المستهدفة.
0: جميل. وأيضا سريعا نحكي بعجالة عن اجتماع لبحث خطوات تفعيل الخدمات البريدية بمراكز خدمة المواطن.
1: نختصر من الخبر ما يفيدنا حقيقة، هو البحث الذي تم في الأمانة العامة للمحافظة مع مديرية البريد لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين خلال اجتماع حضره الأمين العام للمحافظة والمهندس طبعا ماجد الزعبي مع السيد مدير البريد. ناقش الاجتماع آليات تفعيل مراكز خدمة المواطن في مختلف مناطق المحافظة المدينة والريف، ما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات في القرب من أماكن إقامتهم في مختلف أرجاء محافظة حمص. طبعا وقت خدمات بريدية تفعل في مراكز المواطن، من بينها مثلا يعني خدمة شاب كاش المعروف.
0: نعم، بدنا نختم مع حضرتك زميل علاء مع نافذة على الخدمات الفنية، وشو عم تنجز من أعمال تأهيل طريق الفوسفات القريتين.
1: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق الفوسفات للحيلة الشعيرات صدد مهين حوارين والقريتين نحو 80% ضمن المرحلة الثالثة من المشروع الذي تنفذه مديرية الخدمات الفنية بحمص بطول 2935 متر وبتكلفة تقارب 3 مليارات ليرة سورية.
0: طبعا وهي خطوة كمان هامة كتير لتأهيل طريق الفوسفات القريتين، منشير بأنه ضمن محور الفوسفات الفحيلة الشعيرات صدد مهين حوارين والقريتين. نعم
1: طبعا هذا طريق حيوي جدا يربط المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية بمدينة حمص،
0: البلدات بريف حمص.
1: نعم
0: كثير بدنا نشكرك الزميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص العادية، حماكم الله.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا لحضرتك. وآخر محطات حلقة اليوم من نوافذ، رح نحط رحالنا بعروس الفرات محافظة دير الزور مع زميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك. زميل مالك معنا؟ الله يسعد صباحك. للأسف فقدنا الاتصال.

0: من جديد بدنا نصبح على زميلنا مالك الجاسم وعلى كل أهالي دير الزور. يسعد صباحك زميل مالك.
1: يسعد صباحك زميلة سمية.
0: يعطيك
1: ألف عافية. جميع مستمعينا على كرم.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا بدنا نبدأ معك من النافذة الهامة، النافذة الصحية، تفضل.
1: أكيد زميلة سمية، دائما نسلط الضوء على ما هو جديد ومن الصحة. هذه المرة نبدأ حيث وصلت إلى مديرية صحة محافظة دير الزور أسفل تراتي أسنان حديثة مقدمة عبر وزارة الصحة بدعم من مجلس الأعمال السوري الصيني، وتم توزيعها على عدد من المراكز الصحية في المحافظة بهدف تعزيز خدمات طب الأسنان وتلبية احتياجات المراجعين في مختلف المناطق. طبعا في تفاصيل هذا الخبر، تم التوزيع 4 كراسي بالنسبه للمشفى الوطني وكرسي واحد في مركز حي هرابش الصحي واخر في مركز الضاحيه، وايضا تم توزيع البقيه على مراكز الروضه وبقدس وهجين والقوريه بريف المحافظه. طبعا هي هذه ليست الدفعه الاولى، قبلها تحدثنا ايضا منذ فتره ليست بالبعيده، كانت مديريه الصحه بدير الزور قد تسلمت اجهزه ومعدات طبيه تخدم العمل الصحي، وتضمنت هذه المعدات 4 أجهزة إيكو و8 أجهزة ميزان لقطف الدم مقدمة كانت نذاك من منظمة الإغاثة الإسلامية. هذا بالنسبة للنافذة الأولى. بالانتقال إلى النافذة،
0: طبعا ضمن إطار النافذة الصحية بدنا نبقى فيها لنحكي عن مخالفات متعددة من وكيف تم ضبط الأدوية الممنوعة والمنتهية الصلاحية، تفضل.
1: أكيد أكيد، يعني الأمر بالنسبة للنافذة الأولى، أيضا النافذة الثانية مرتبطة بأن

0: ايضا كان هناك مشاركه لمديريه صحه المحافظه، حيث ضبطت البعثه التفتيشيه التابعه للهيئه العامه للرقابه والتفتيش وبالتنسيق ايضا مع مديريه الصحه مخالفات عده وكميات من الادويه الممنوعه والمنتهيه الصلاحيه خلال جولات رقابيه واسعه شملت اضافه ايضا الى المشافي الحكوميه مشافي خاصه وعدد من الصيدليات والمستودعات، وطبعا هذه الصيدليات والمستودعات ضمن مدينه دير الزور اضافه الى عدد من القرى والبلدات. وهناك يعني تركيز كبير من قبل البعثه التفتيشيه على قمع هذه المخالفات في كافه المجالات وليس القطاع الصحي ضمن المدينه والريف. طبعا هذا بشكل بعجاله عن هذا
1: طبعا
0: الموضوع.
1: ايضا بعجاله بنختم معك بنافذه على الامتحانات النظريه، تفضل زميل مالك.
0: أكيد زميلة سمية، يعني هذه الامتحانات تخص جامعة الفرات في محافظة دير الزور. كان هناك جولة لمحافظ دير الزور برفقة رئيس جامعة الفرات. هذه الجولة شملت عددا من الكليات في كليات الجامعة ومركز امتحاني للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هذه الجولة تزامنت مع انطلاق الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني في جامعة الفرات. كما ذكرت جولة شاملة ترعى من خلالها على سير العملية الامتحانية ومستوى التنظيم والخدمات المقدمة للطلبة، كما أيضا تم اللقاء مع عدد من الطلبة والاستماع منهم عن نماذج الأسئلة وصعوبتها وسهولتها، إضافة أيضا إلى يعني الأجواء المثالية المقدمة للطلبة ضمن القاعات الامتحانية. طبعا هذا بشكل سريع عن النوافذ الثلاثة التي اخترناها لهذا الأسبوع وشمل جانب صحة وتفتيش وأيضا عمل أو جامعة الفرات الامتحانات الطلابية.
1: يعطيك ألف عافية الزميل مالك الجاسم، كنت معنا من عروس الفرات محافظة دير الزور، حماك الله، شكرا لحضرتك.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقة اليوم من نوافذ، وكل الشكر والتقدير للزملاء المراسلين على جهودهم المبذولة بتقريب المسافات ونقل صورة الواقع والحياة بالمحافظات السورية. وكمان الشكر والتقدير الأكبر لكل مستمعين على طيب المتابعة، لأن بإصغائكم ومتابعتكم ترتقي إذاعتنا. نرجو الله أن يحفظكم ويرعاكم بعينه التي لا تنام.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
3: الحادية عشرة وربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. الرئيس الشرعي يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. أمام مجلس الأمن، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا الجديدة تستعيد دورها كجسر يربط بين القارات. الأمم المتحدة تعلن عن زيارة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تلبية لدعوة من الحكومة السورية. سوريا والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. أجواء شديدة الحرارة في المناطق الشرقية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة يبدأ من الغد. وفي خبرنا الأخير، الجيش الأمريكي يبدأ موجة جديدة من الضربات ضد إيران.

0: نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى النشرة الرياضية. أهلي حلب يحسم سلسلة حمص الفداء ويبلغ نهائي دور السلة. منتخبنا الوطني للناشئات بكرة القدم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا. ومنتخب إسبانيا يعود لصدارة تصنيف الفيفا، والمغرب يدخل نادي الستة الكبار عالميا. تأهل أهلي حلب إلى نهائي الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعد فوزه على مضيفه حمص الفداء ب 78 نقطة مقابل 74 في صالة غزوان أبو زيد بحمص ضمن منافسات الدور نصف النهائي الفاينل فور. وحسم أهلي حلب سلسلة المواجهات بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد ليضرب موعدا في النهائي مع فريق الوحدة الذي تأهل على حساب النواعير. وأنهى حمص الفداء النصف الأول من المباراة متقدما بفارق 5 نقاط ب 42 نقطة مقابل 37 قبل أن يقلب أهلي حلب النتيجة في الربعين الثالث والرابع، مستفيدا من صلابته الدفاعية ودقته في إنهاء الهجمات من تحت السلة إلى جانب تألق لاعبيه المحترفين. ويتجدد نهائي الدوري بين أهلي حلب والوحدة للموسم الثاني تواليا بعدما توج الوحدة بلقب الموسم الماضي. بلغ منتخبنا الوطني للناشئات الدور نصف النهائي في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على منتخب لبنان بهدف دون رد على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. سجلت اللاعبة بيان جمعة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 87 لتقود منتخبنا إلى انتصاره الثالث تواليا وحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على السعودية بهدف وحيد قبل أن يحقق انتصارا كبيرا على الإمارات بثمانية أهداف دون رد، ويختتم دور المجموعات بفوز على لبنان بهدف وحيد والتي حلت وصيفا ومحافظا على نظافة شباكه طوال المباراة الثلاث. بهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ليضرب موعدا مواصيف المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي. استعاد منتخب إسبانيا صدارة تصنيف الرجال فيما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والذي شهد أيضا تقدم منتخب المغرب إلى المركز السادس. وجاء صعود إسبانيا إلى الصدارة بعد إحرازها لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين التي خسرت المركز الأول للمرة الأولى منذ كانون الثاني الماضي. وحافظت فرنسا وإنجلترا على مركزيهما الثالث والرابع تواليا رغم فوز منتخب الأسود الثلاث على فرنسا ونيل الميدالية البرونزية. كما صعدت البرازيل إلى المركز الخامس بينما تقدم المغرب إلى المركز السادس وهو أعلى ترتيب له على الإطلاق، وتراجعت البرتغال مركزين لتحتل المركز السابع بعد خروجها من دور 16، وصعدت بلجيكا إلى المركز الثامن لتتبادل المراكز مع هولندا التي تراجعت إلى المركز التاسع. وصعدت المكسيك 4 مراكز لتدخل قائمة المراكز العشرة الأولى، وكانت النرويج أكثر منتخب حقق قفزة في الترتيب بتقدمها 12 مركزا لتحتل المرتبة 19 بعد بلوغها دور 8 في كأس العالم. وخرجت ألمانيا من المراكز العشرة الأولى وتراجعت إلى المركز 12 متقدمة بمركز واحد على كرواتيا، وتراجعت إيطاليا التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم إلى المركز 15.

كانت تونس أكثر المنتخبات تراجعا في التصنيف، هبطت 12 مركزا لتحتل المرتبة 57، في حين صعدت مصر 5 مراكز لتحتل المرتبة 24، وتقدمت باراغواي 7 مراكز لتصبح 34 عالميا بعد وصول كلا المنتخبين أي مصر والباراغواي إلى دور 16 في كأس العالم. أعلن تشيلسي الإنجليزي ضم الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما من صفوف أستون فيلا، وضم تشيلسي روجرز بعقد يمتد حتى عام 2033، ويبلغ روجرز من العمر 23 عاما، وهو يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وكان قد انضم إلى أستون فيلا في عام 2024 وخاض مع الفريق 125 مباراة، أحرز خلالها 31 هدفا ومنح 29 تمريرة حاسمة. في الختام، أعلن الحكم الإنجليزي الشهير أنتوني تايلر اعتزاله التحكيم الاحترافي بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من عقدين و831 مباراة. ويعد تايلر البالغ من العمر 47 عاما أو 47 عاما أحد أبرز الحكام في إنجلترا، وأسدل الستارة على مسيرته التحكيمية بآخر مباراة له، وهي مباراة دور 16 في كأس العالم بين البرتغال وأسبانيا في الولايات المتحدة. كما تمتع تايلور بمسيرة دولية متميزة، حيث أمضى 14 عاما في قائمة الحكام الدوليين التابعة للفيفا، وخلال تلك الفترة أدار مباريات في نسختين من كأس العالم أعوام 2022 و2026، ونسختين من بطولة أمم أوروبا أعوام 2020 و2024، ونسختين من كأس العالم للأندية أعوام 2022 و2025. في ختام أخبار الرياضة، تقبلوا تحايا فريق العمل، كان معكم في الإعداد مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور، وفي الإخراج لما يوسف. بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تحية عطرة بالمودة والتقدير نبثها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم عبر هذه الجولة السريعة على برامج إذاعة دمشق لهذا اليوم الأربعاء في الثامن من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من تموز لعام 2026 للميلاد. فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الأحبة، بعد هذا العرض وفي تمام الثانية عشرة تتابعون برنامج أخبار لايت، يليه مباشرة برنامج نقاط ساخنة من العالم من إعداد الزميل وسام سليمان. موجز للأهم وآخر الأخبار يأتيكم عند الثانية عشرة والربع، ويليه برنامج في الميزان عند الثانية عشرة وعشرين دقيقة. نبقى مع آخر الأخبار عند الواحدة والربع، وفي الواحدة وعشرين دقيقة

نتوقف مع الغناء والمطرب أدهم كريم وقمح بلادي. عند الواحدة والنصف تتابعون تمثيلية الأمانة من تأليف جلال الدين بلجي وإخراج باسل يوسف، وعند الثانية والربع تأتيكم النشرة الإخبارية الرئيسية. الزميلة شذى علي تطل عليكم من خلال برنامج أسرار الجمال عند الثانية وخمس وأربعين دقيقة، وفي الثالثة والربع تتابعون موجزا لأهم وآخر الأخبار. نتوقف بعد الموجز مع باقة غنائية، يليها برنامج خاص بعنوان الشجار تصنع الذاكرة وحلقتنا عن الزيتون في سوريا، يستمر حتى موعد موجز الرابعة والربع، يليه غناء ديني. برنامج مشوار إذاعي يأتيكم عند الرابعة وثلاثين دقيقة ويستمر حتى موعدكم مع الموجز لأهم وآخر الأخبار، ويلي مباشرة برنامج خرافة أم حقيقة مع الزميلة علا أحمد. عند الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة تطل عليكم الزميلة دارين علي من خلال برنامج رصيدك بإيدك، يستمر حتى السادسة موعدكم مع مسلسل الحب في زمن الكيمياء من تأليف فؤاد أحمد وإخراج نعيم السالم. النشرة المحلية تأتيكم عند السادسة والربع، وعند السابعة والربع تستمعون لموجز لأهم وآخر الأخبار، يليه محطة غنائية. برنامج حوار اقتصادي من تأليف وإعداد الزميلة غزل

حبيب. عند 39 دقيقة نتوقف مع سهرة اليوم، وعند 10:15 يأتيكم برنامج الحصاد الإخباري، وعند 11:10 إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا، إعداد وتأليف جلال الدين بلجي وإخراج أحمد فراج. موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم عند 11:15، ويلي مباشرة مطرب السهرة لهذا اليوم مع الفنان وليد توفيق. برنامج ركائز للزميل عيسى الضاير عند 11:45، وعند 12:15 يأتيكم موجز لأهم وآخر الأخبار. نتوقف بعده مباشرة مع محطة غنائية. الزميل مهران خربطلي يطل عليكم من خلال برنامج الحقيبة الرياضية عند 12:30، وبعدها نتوقف مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الزميل عبير قامو تطل عليكم من خلال برنامج يا سادة يا كرام، يستمر حتى 11:15، حيث موعدكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار. وعند 21:00 نتوقف مع صناجة العرب صباح فخري وأغنية إمتى الهوى. عند 42:00 فجرا يأتيكم مسلسل خلف جدار الزمن لطالب عمران وإخراج نذير عقيل. رباعيات الخيام لأم كلثوم تستمعون إليها في تمام 3:00 فجرا. أما مسلسل مدينة النور لنزار شرابي وثراء دبسي فيأتيكم عند 24:00. وفي تمام 5:00 نعاود الإرسال معلنين بداية يوم جديد، نرجو من الله أن يكون مليء بالخير والسعادة والأمل والمحبة للجميع. مستمعينا الأعزاء، وصلنا معكم إلى آخر محطات فترة صباحكم سوري لهذا اليوم، وفيها نهديكم تحية المودة والتقدير والسعادة والأمل من فريق العمل. في الهندسة الإذاعية المهندس عباس جنيدي، ومن أسرة المذيعين كنا معكم وبكل الحب آلاء مقصوصة وأحمد الشامي، رغد الخطيب، زين خضور وسمية بلطة. أما السيمفونية الإخراجية لهذا اليوم فقد عزفت على أوتار محبتكم بأنامل هشام حليمة ولما يوسف. نرجو أن تقضوا بصحبة برامجنا أمتع الأوقات. نشكر لكم كرم المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: الصوت دائما اللي بيوصل لكل بيت. إذاعة دمشق يسعد لي هالصباح. صباحكم بيحمل كل الخير والمحبة، يا رب دائما تكونوا سعيدين ومبسوطين والطاقة الإيجابية نحن اللي منقدم لكم إياها، وإن شاء الله يا رب أكيد بتوصل، وهلأ أكيد رح توصل مع برنامجنا أخبار لايت. بالأعداد سمر حسن، وبالتقديم الفت سليمان، أما الإخراج لمال يوسف. وبأول خبر من أخبارنا، القردة تملك قدرة هندسية تضاهي أطفال البشر. أثبتت دراسة حديثة من جامعة كارينجي ميليون أن قدرات القرود الذهنية التعرف على الأشكال الهندسية تضاهي مهارات أطفال البشر قبل مرحلة المدرسة. تخيلوا أنه أطفالنا الصغار وجدوا منافس غير متوقع في الهندسة. نعم، القرود دخلوا خط التحدي وبقوة. الباحثون وضعوا 8 قرود بالغين في مواجهة 55 طفل. قام المشاركون طبعا بتنفيذ مهارات عبر الشاشة تعمل باللمس لمطابقة أشكال هندسية متماثلة مثل المثلثات، المستطيلات، المنحرفات، يعني كل شيء بما يخص الهندسة. وبالرغم من تدويرها بزوايا مختلفة أو تغيير أحجامها واعتمادا على المحاولة والخطأ دون تعليمات أكيد مسبقة، يعني أظهرت النتائج أنه أداء الأطفال قبل دخول المدرسة، يعني قبل سن المدرسة، تطابق بشكل ملحوظ مع أداء القردة. اعتمد الطرفين على الحدس الهندسي الفطري في تميز الخصائص البصرية الأساسية للأشكال. طبعا أوضحت الباحثة المشاركة أنه

تداخل جيالين لي أن التداخل بمستوى الفهم بين الأطفال والقردة كان كتير كبير وغير متوقع. فبين في فكرة القائلة بأن التفكير المجرد ميزة ظهرت فجأة لدى الإنسان وحده، أكيد لا. في المقابل حقق البالغون المتعلمون نتائج أفضل بفضل القدرة على الاستفادة من الرموز الرياضية والقواعد الهندسية المنظمة، مثل قياس الزوايا، حساب طول الأضلاع، التناظر. توصلت الدراسة أن المدارس لا تخلق الذكاء بل تسقى الموهبة. نتقاسم مع الكائنات الحية عبر رحلة طويلة ورحلة التطور الممتدة لملايين السنين. فدائما لحتى تختبروا ذكاء أطفالكم قبل سن المدرسة، ما بعرف من أين تجيبوا لكم شيء قرد صغير، قعدوا جنب الطفل وقارنوا بالذكاء. لا تزعلوا لما عن جد، لما بتقلك واحدة ابنك مثل القرد مثل ما قالت، لما لحدا يزعل يا جماعة، بالعكس دليل الذكاء. أما خبرنا الثاني، قمامة ونشالون، أخبار تكشف حقيقة برج إيفل. كتير نحن بننبهر لما بنسمع عن أماكن أنه هي واو، وكتير منتمنى أنه نروح نزورها لجمالية المكان، لكن رح تكتشفوا شغلات تانية لما بتسمعوا عنها. إذا كنت تخطط لزيارة برج إيفل لتعيش أجواء الأفلام الرومانسية ومسلسل إيميلي في باريس، رح تصدمك أو صدمتنا بالأحرى صانعة المحتوى الهندية ميهارما بفيديو حصد أكثر من 1,000,000 مشاهدة. كشف أن الواقع في باريس أبعد ما يكون عن الفلاتر الوردية للإنستغرام اللي نحن بنشوفها أو نسمع عنها. فبدل من رائحة الكرواسان واللافندر والعطر الباريسي، وثقت الكاميرا ممرات متربة وعشب جافة، حاويات قمامة ممتلئة تفوح منها روائح غير مستحبة، بتحيط بالمعلم التاريخي لهالبرج. الشوارع ما كانت خالية من التشويق، بتحاصرك لافتات مرعبة بتحذرك أيضا من النشالين في مدينة يفترض أن واحة من الأمان. أما المفاجآت فجاءت من داخل البرج نفسه. مصاعد الرعب، انتقدت ميهارما حالة المصاعد يلي بتزينها خيوط العنكبوت والزجاج المكسور، غير الازدحام الخانق وارتفاع بدرجات الحرارة. امتدت الجولة لشوارع باريس يلي بدت غارقة بالنفايات المتناثرة والمشردين. لكن الشيء الوحيد يلي شفع على الرحلة، الحمد لله طلعت بشي حلو يعني لهالرحلة، هو الإطلالة البانورامية الساحرة من الطابق الأول. طبعا الفيديو أشعل أكيد حرب وتعليقات ساخرة بين المتابعين، فمنهم من قال إن باريس الحقيقية بحاجة لحمام تجميلي سريع، ومنهم من دافع بأن النفايات ضريبة طبيعية لمدينة يزورها الملايين. فيا جماعة الخير، يعني إذا أنتوا برج إيفل هيك عم تشوفوه وسمعتوا عنه وحدا وثق هذا الشيء، لا تزعلوا إذا رمالوا كم كيس زبالة جنب حاوية الزبالة وتعملوا لي منها طبل وزمر. أما الخبر الأخير والجميل اللي حيحبوه كتير، الباحثون عن الحب، فنلندا تخصص سلة وردية للعزاب في السوبر ماركت. إذا كنت بتعتقد أن البحث عن النصف الآخر بيتطلب تحميل عشرات التطبيقات واللي بتفوتوا على صفحات الخطابة وما خطابة وللزواج وللتعارف وغيره، أو قضاء ساعات بالمقاهي أو النوادي أو تروح لمطاعم لحتى تتعرف على شريكك الآخر، لكن فنلندا قررت كسر القواعد تماما ونقلت سوق الحب إلى سوبر ماركت البقالة الحقيقي. القصة بدأت عندما فجرت صانعة المحتوى رويا فوكس مفاجأة عبر الإنستا، كشفت فيها عن مبادرة تجتاح متاجر فنلندا. تم تخصيص سلال تسوق باللون الوردي الزاهي لفئة معينة من الزبائن، هن العزاب المستعدون للتعارف. بمجرد أنك تمشي بالمتجر وأنت حامل السلة، فأنت عم ترسل إشارة خفية ومبهجة لمن حولك وتقول أنا هنا جاهز للحب ولشراء الطماطم أيضا، يعني ما أفقره حتى على لاحق لي الطماطم، يعني علي العيار شوي. هي المبادرة الفريدة خلقت حالة من البهجة والمواقف الطريفة اللي تداولت برواد مواقع التواصل الاجتماعي
الطرافة وين؟ السياح أو الأشخاص اللي ما بيجيدوا الفنلندية ما بيعرفوا يحكوا التقطوا السلة الوردية بحسن نية لمجرد إعجابهم باللون، فوجدوا أنفسهم هنن محط نظرات الإعجاب والابتسامات الغامضة عند قسم الفاكهة، بس ما عرفوا شو السبب، يعني مثل

هذا اللي قاعد وأطرش بالزفة. حصل تعليق ساخر أكثر من 200 ألف إعجاب بعد أن كتب صاحب وتخيل الكابوس أنك عم تتجول بالمتجر ساعتين وحامل السلة الوردية لكن بتطلع بالنهاية بحقيبة بصل وبدون ما حدا يحاكيك، يعني آخر شي طلعت بالبصلات. صمت صمت وفطرنا على قشرة بصلة. وبالمقابل طالب الأشخاص الانطوائيين بتوفير سلال باللون الأسود أو الرمادي. أنا هدول لا ما بتوقع ولا بتمنى أنكم تحطوا لون، أنتوا انطوائيين فبدك تفوت أنت لحتى تحمل لافتة أو توصل الرسالة أنا هنا لشراء الحليب فقط، من فضلك لا تتنفس بجانبي، يفضل أنت لا تطلع لك من البيت. الفكرة أثبتت نجاحها بتحويل الروتين الممل اليومي إلى مغامرة مشوقة قد تلتقي بشريكك وشريك حياتك والعيون بتلتقى فجأة عند محاولة لالتقاط آخر حبة أفوكادو على الرف. فهل تؤيد هذا التطبيق فكرة السلال الوردية بأسواقنا العربية وخاصة بسوريا؟ ممكن نشوف ازدحام بأسواق الخضر. وعزيزتي المتزوجة رح قلك على شغلة، إذا طبقت عنا هون أول الناس هن الرجال المتزوجين رح يركضوا ورا السلة الوردية ليحملوها ويوهموا أنه هن عزابية ورح يشتري لك الخضرة ويستتك ويريحك. ما هو دائما بتتقاتلوا على هي الشغلة. لهون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من أخبار لايت، يا رب تكون زرعتكم الابتسامة على وجوهكم الحلوة والطاقة الإيجابية. تحيات فريق العمل بالأعداد سمر حسن وبالتقديم الفت سليمان. تحيات الإخراج لمال يوسف، تضلوا بخير، باي باي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. نقاط ساخنة في العالم.
1: صرب البوسنة. في جغرافيا البلقان المعقدة، حيث التقت إمبراطوريات قديمة، ثمة أرض لا يزال حاضرها سجين ماضيها، البوسنة والهرسك. دولة خطت حدودها بالدماء وصيغت تفاصيلها في غرف المفاوضات الدولية، لتظل حتى اليوم واحدة من أكثر نقاط العالم حساسية وغموضا. وفي قلب هذا المشهد القلق يقف صرب البوسنة، المكون الذي تحول خطابه وسياساته إلى بؤرة توتر متجددة على خارطة أوروبا. فكيف تحول السعي وراء الهوية إلى جرح بلقاني مفتوح يهدد بالانفجار عند كل منعطف؟ لنعد بالزمن إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. مع انهيار الاتحاد اليوغوسلافي، صوتت الأغلبية من المسلمين والكروات لصالح استقلال البوسنة والهرسك عام 1992، لكن هذا القرار واجه رفضاً قاطعاً من صرب البوسنة الذين تمسكوا بالبقاء ضمن الفضاء الصربي. أعلنوا عن كيانهم الخاص لتندلع حرب ضروس استمرت 3 سنوات، شهدت فظائع إنسانية وحصاراً طويلاً للعاصمة سراييفو. ولم تتوقف هذه الحرب إلا بعد تدخل دولي صاغ اتفاقية تاريخية. في عام 1995 ولدت اتفاقية دايتون للسلام. لم تكن هذه الاتفاقية مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، بل كانت هندسة معقدة لدولة فريدة من نوعها. قسمت البوسنة بموجبها إلى كيانين يتمتعان بحكم ذاتي واسع، فيدرالية البوسنة والهرسك ذات الأغلبية المسلمة والكرواتية، وجمهورية صرب البوسنة التي تمثل الثقل الديمغرافية والسياسية للصرب. هذا النظام خلق حكومة مركزية ضعيفة ومجلسا رئاسيا ثلاثيا يضم ممثلا عن كل طائفة. نجحت دايتون في إسكات المدافع، لكنها زرعت في الوقت ذاته بذور شلل سياسي ممتد، حيث تحول كل كيان إلى دولة داخل دولة، يملك فيها صرب البوسنة الفيتو لتعطيل أي قرار مركزي لا يخدم تطلعاتهم. بعد مرور أكثر من 3 عقود على تلك الحرب، لا تزال جمهورية صرب البوسنة تمثل

0: تمثل بؤرة توتر في القارة العجوز. لسنوات قاد الزعيم الصربي المتشدد ميلوراد دوديك خطابا قوميا مهددا بالانفصال الفعلي وتأسيس جيش ومؤسسات مستقلة تماما عن سراييفو، لكن المشهد مؤخرا اتخذ منحا قانونيا وسياسيا بالغ الخطورة، فقد شهدت الفترة الأخيرة ملاحقات قضائية غير مسبوقة ضد القيادة الصربية بتهمة تحدي قرارات المحكمة الدستورية العليا والمندوب السامي الدولي. هذه الأحكام القضائية التي صدرت لتقييد تحركات القادة الصرب قوبلت برفض قاطع في الحكومة الصربية الإقليمية بانيا لوكا، مما وضع البلاد أمام أزمة دستورية طاحنة وشلل شبه كامل للمؤسسات المشتركة. هذا الانقسام السياسي يتغذى أيضاً على سرديات تاريخية متناقضة، فالقيادة الصربية ترفض الاعتراف بالجرائم التاريخية الموثقة دولياً كإبادة جماعية، مما يمنع تحقيق أي مصالحة مجتمعية حقيقية. خطورة هذه المنطقة لا تقف عند حدود البوسنة، فالصراع هناك يعكس تجاذباً جيوسياسياً كبيراً، حيث يميل الصرب البوسنة نحو موسكو وبلغراد في وقت تحاول فيه سراييفو السير نحو الاتحاد الأوروبي. هذا التوازن الهش هو ما يدفع القوات الدولية للحفاظ على جهوزيتها في الميدان لضمان عدم انزلاق الأمور إلى حافة الهوية مجدداً. ويبقى السؤال، هل تصمد صيغة السلام الهشة أمام رياح القومية المتصاعدة؟ أم أن البلقان يخبئ في جعبته فصلاً جديداً من فصول النزاع؟
1: نقاط ساخنة في العالم.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 12:15 ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس الشرعي يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علب يؤكد أن سوريا الجديدة تستعيد دورها كجسر يربط بين القارات. الأمم المتحدة تعلن عن زيارة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تلبية لدعوة من الحكومة السورية. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ ثالث جلسات محاكمتها للمتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري. سوريا والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وفي خبرنا الأخير، سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. نهاية الموجز بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. في الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار علاء الدين فطراوي، الإخراج لما يوصف. أيها السادة، وسط المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لا تزال رحى السياسة الخارجية تدور في فلك البناء والتنمية المستدامة الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، لتبقى إرادة الإعمار العمود الفقري لجسد الدولة السورية الجديدة، الأمر الذي يدفعها دائما لمد يدها لكل شراكة دولية متوازنة تقوم على احترام السيادة الوطنية، توازيا مع الاطلاع بدورها المسؤول في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. فقد كانت ولا تزال منطلقات السياسة السورية في التعاطي مع الملفات التي تلهب الساحة الإقليمية ثابتة، وهي تدعو دائما إلى اعتماد الحل

0: سياسي، وتندد بأي انتهاك يطال سيادة الدول المجاورة، بل وتعلن تضامنها الكامل معها. أيها السادة، سوريا في هذه المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة تجسد دورها الفاعل كعقدة ربط آمنة ومستقرة، وممرا لوجستيا بريا وجويا حيويا لا غنى عنه. وهذا ما يؤكده الحراك السياسي السوري من خلال الزيارات الرسمية المتواصلة التي تقوم بها أعمدة الدبلوماسية السورية إلى دول المنطقة، ولعل آخرها زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى الكويت أول أمس، والتي أفضت إلى تشكيل لجنة تنسيق عليا ومشتركة. هذه اللجنة تتطلع إلى تحقيق المصالح الثنائية المتبادلة لتبقى سدة الخطاب السيادي السوري كامنة في تعزيز التغيير المركب في نظرة المجتمع الدولي السلبية تجاه سوريا بعد التحرير، خطاب يستقطب الإشادة الدولية الفاعلة في تنفيذ الرؤى الوطنية السورية. مستمعينا ومشاهدينا، في كفتي الميزان اليوم سوريا بين المد الخليجي والإشادة الدولية. ويسعدنا أن يكون ضيفا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المنجد من لندن. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تحياتي لك وللمستمعين الكرام،
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار. أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المنجد. وأبدأ معك أستاذ زياد، نتحدث عن الدعم الخليجي لسوريا الجديدة. كيف شكل التحرير نقطة تحول جذرية في العلاقات السورية مع دول الخليج العربي؟ تفضل.
1: يعني سوريا في ظل القيادة السورية الجديدة يعني بشكل أكيد تسعى إلى بناء علاقات مميزة مع كل دول العالم ومع الدول العربية بشكل خاص ودول الخليج بشكل يعني يثير الاهتمام. وتحاول سوريا قدر الإمكان إخراج البلد من عتلتها لدامت سنوات طويلة في ظل النظام البائد. القيادة السورية يعني كما نرى من خلال سياستها تسعى جاهدة لكي تستعيد سوريا مكانتها العربية المميزة. يعني سوريا كانت لها مكانة عربية مميزة ولها دور في الوطن العربي، وبالتالي يعني هذه العلاقات المميزة مع الدول العربية بشكل عام ومع دول الخليج بشكل خاص ستساهم حتما في استقطاب الدعم اللازم لإعادة إعمار سوريا وتحريك الاقتصاد. يعني سوريا خلال فترات طويلة في ظل النظام البائد أصبحت منعزلة عن كل دول العالم. نعم. ودول الخليج كذلك، عندما ننظر إلى سياسة دول الخليج، دول الخليج ترى أن استقرار سوريا يعتبر عنصرا مهما في أمن المنطقة. يعني كلنا شاهدنا كيف انعكس عدم الاستقرار السوري في 14 عاما الماضية في ظل النظام في أثناء الثورة السورية، انعكس هذا عدم الاستقرار على المحيط العربي سواء من خلال الإرهاب الذي ساد المنطقة أو تهريب المخدرات أو الهجرة غير النظامية للمواطنين السوريين الهاربين من ظلمي واضطهاد الأسد.
0: نعم، كانت تشكل سوريا أستاذ زياد سابقا يعني نقطة إزعاج للمجتمع المحيط أو للدول المجاورة عبر عمليات التهريب، المخدرات، الكبتاغون والأسلحة، وأيضا كما ذكرت حضرتك الهجرة غير الشرعية التي كانت تحدث وكانت يعني جميعها تتم بتسهيل من النظام البائد.
1: أكيد أكيد، يعني شفنا حتى يعني تهريب المخدرات بدأ، يعني لاحظنا ضمن الفواكه التي كانت تصدر إلى دول الخليج.

0: إلى الإرهاب الذي يقوم بشكل منظم من قبل النظام البائد ومن قبل الزرع إيران التي كانت تنتشر في المنطقة. ولذلك يعني التقارب السوري وانفتاح الحكومة السورية على علاقات مميزة مع دول الخليج يعني لا يحمل بعدا سياسيا فقط، إنما بعدا اقتصاديا. يعني دول الخليج، ونعلم أن دول الخليج لديها مجالات في مجال يعني في بيئة الاستثمار، وتبحث عن بيئة مستقرة للاستثمار في سوريا. في الوقت الحالي يعني تحتاج هذه الدول إلى وهذه المجالات الاستثمار تبحث عن الخبرات والتكنولوجيا، سوريا تبحث عن الخبرات والتكنولوجيا، وبالتالي فالعلاقات المميزة بين سوريا ودول الخليج تتطور بإصرار القيادة السورية على بناء علاقات مميزة مع كل الدول العربية، وهذا بشكل أكيد ينقل هذه العلاقات من مرحلة الدعم السياسي إلى مرحلة الشراكة
1: تماما،
0: الشراكة الاقتصادية. والحكومة السورية التي تضع يعني نصب أعينها إعادة بناء البلد في هذه العلاقات في بناء الدولة السورية التي خربها نظام الأسد.
1: إذن هذا المدى الخليجي أستاذ زياد له دور كبير في صياغة شراكات استراتيجية بناءة مع سوريا.
0: أكيد أكيد أكيد، يعني دول الخليج بالإضافة إلى الدعم السياسي تستطيع أن تستثمر في رؤوس أموالها في إعادة بناء سوريا وبناء شراكات بين الدولة السورية وبين دول الخليج. والقيادة السورية يعني حريصة كل الحرص على بناء هذه العلاقات واستمرار هذه العلاقات لإعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية التي كانت تتميز بها خلال العهود بعد الاستقلال. إلى وصول الأسد إلى السلطة كانت سوريا لها دور رائد في المنظومة العربية في الشراكة بينها وبين الدول العربية، إلا أن نظام الأسد وللأسف الشديد من خلال سياسته جعل سوريا منعزلة عن العالم ومنعزلة عن محيطها العربي. وبالتالي فإصرار القيادة السورية على أن تتم هنالك علاقات مميزة مع الدول العربية يأتي في مصلحة سوريا ومصلحة الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص.
1: نعم، إذن هذا يعني الحراك السياسي والدبلوماسي السوري له أثر كبير في تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية، ليس كذلك؟
0: نعم أكيد أكيد، يعني هذه الزيارات ورأينا الدبلوماسية السورية كيف كانت نشيطة، ومنذ وصول قيادة الثورة السورية إلى حكم سوريا كيف كانت الدبلوماسية السورية سريعة في تنشيط العلاقات وفي بناء علاقات مميزة من خلال زيارة وزير الخارجية السورية إلى كل الدول العربية وانفتاح سوريا على هذه العلاقات ومحاولة تواصل بشكل عام مع هذه الدول. ويأتي من خلال طرفين يعني جهتين، أولا جهة إعادة سوريا إلى الشراكة السياسية مع دول الخليج لحفظ الأمن الإقليمي، إضافة إلى الشراكة الاقتصادية التي تحتاجها سوريا خلال هذه الفترة. وكلنا يعلم أن سوريا أن القيادة السورية استلمت بلدا مدمرا
1: بحاجة ثقيلة
0: إلى إعادة الإعمار، وبالتالي هذا الأمر يساهم في إعادة بناء سوريا وإعادة الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه سابقا.
1: نعم، أيضا أستاذ زياد، يعني في المقابل سوريا لم تتخلى عن دعمها الكامل لدول الخليج العربي وإدانتها لاعتداءات الإيرانية التي تطال طبعا سيادة تلك الدول. إلى أي مدى ساهمت الظروف الإقليمية في تأكيد دور سوريا الاستراتيجي لتحقيق معادلة التوازن والردع تجاه التهديدات الأمنية الراهنة؟
0: لا شك أن سوريا كانت في ظل نظام الأسد

0: مرة للإرهاب، الإرهاب الذي يتمثل في وجود أزرع للنظام الإيراني سواء في سوريا وفي دول الإقليم. وسوريا في ظل القيادة الجديدة قطعت هذا الأمر وأنهت التواجد الإيراني الذي كان يهدد دول المنطقة في المنطقة العربية من خلال الإرهاب الذي يمارسه نظام طهران وأزرعه في المنطقة. لذلك فهذا أمر يعني يساهم في إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ورأينا من خلال يعني عدم وجود أي زراع من أزرع إيران في سوريا كيف ساهم في أمن سوريا وفي أمن المنطقة بشكل عام. ونحن نعلم أن إيران تحاول قدر الإمكان الرد على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف دول الخليج.
1: صحيح.
0: ودول الخليج يعني عندما تغير الطائرات الأمريكية إلى على طهران وعلى إيران بشكل عام، فإن طهران لا ترد على القواعد الأمريكية في المنطقة، وإسرائيل أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، لماذا لا ترد فيها وتقصف الكيان الصهيوني؟ إنما تستهدف دول الخليج زعزعة أمن واستقرار.
1: صحيح.
0: المنطقة، وهذا أمر يعني يدل. وهنا يأتي دور سوريا وزيارات وزير الخارجية السوري إلى دول الخليج وإعلان تضامن سوريا مع هذه الدول ضد الاعتداءات الإيرانية. ويعني قلت لك قبل قليل أن سوريا وفرت يعني بيئة آمنة في سوريا حتى يعني الدول المحيطة والدول الإقليمية يعني تكون بعيدة عن الاستهداف الإرهابي الذي كان يشكله التواجد الإيراني في سوريا.
1: نعم. أقف عند هذه الزيارات أستاذ زياد، ذكرتها قبل قليل، زيارة وزير الخارجية لدول المنطقة، زيارة الوزير الشيباني إلى الكويت أول أمس تتصدر عناوين الأخبار، هلأ أوضحت للسادة المستمعين والمشاهدين أهميتها في ظل يعني التطورات الأخيرة التي تعصف في المنطقة؟
0: طبعا يعني مشهود لوزير الخارجية السوري حراكه الدبلوماسي ونشاطه الواسع منذ أن وصلت حكومة الثورة إلى دمشق، وهذا يعني معهود ومشهود للسياسة الخارجية لإعادة تنشيط العلاقات بين سوريا وبين الدول العربية. يعني زيارة الوزير الشيباني للكويت حقيقة ليست هي الأولى، هي الزيارة الثانية.
1: نعم.
0: وتأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك. ولا ننسى أن أهمية هذه الزيارة تأتي ضمن الظروف الحالية التي تتعرض فيها الكويت وباقي دول الخليج إلى اعتداءات إيرانية واضحة يوميا. القوات الإيرانية تستهدف دول الخليج، وبالتالي زيارة الشيباني إلى الكويت تأتي ضمن هذه الظروف وتحمل رسالة تضامن سوري مع الكويت ضد هذه الاعتداءات. ويعني نحن لا ننسى وكل السوريين لا ينسوا مواقف دولة الكويت إبان الثورة السورية. يعني الكويت كانت تقف بحزم ضد ممارسات الإبادة اللي كان نظام البائد يمارسها ضد الشعب السوري، إضافة يعني إلى أن الكويت وهذه حقيقة كانت من أوائل الدول اللي مدت يد التعاون والشراكة مع الشعب السوري بعد التحرير، وبما يضمن مصلحة الشعبين الشقيقين. والقيادة السورية لا تنسى هذه المواقف الإيجابية من دولة الكويت على الإطلاق. لذلك هذه الزيارة دون أدنى شك تحمل رسالة تضامن سوريا مع الكويت ضد الاعتداءات الإيرانية المتكررة. ومن الناحية الاقتصادية كذلك نحن نعلم أن الكويت بيئة استثمار في المنطقة، وسوريا تحتاج إلى رؤوس الأموال الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص. وهذه يعني زيارة يمكن أن نصفها بأنها تحمل توجها سوريا للتعاون فيما يخص الاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين.
1: أستاذ زياد، يعني هذه اللجنة طبعا تنسيق لجنة تنسيق عليا

0: مشتركة بين رئاسة وزير الخارجية سيدة أسعد الشيباني وزير خارجية الكويت الشيخ جابر أو جراح جابر الأحمد الصباح. هذه اللجنة اتفقت على تعديل لجنة مشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي الاقتصادي الدبلوماسي الاستثمار كما ذكرت حضرتك. ما الذي ينتظره السوريون اليوم من مخرجات الشراكة السورية الكويتية؟
1: لا شك أن سوريا كما قلت لك بحاجة إلى أي دعم خارجي وخاصة من دول من الدول الشقيقة العربية وبشكل عام ومن الخليج بشكل خاص، وبالتالي فالشعب السوري يحتاج الآن، نحن في مرحلة إعادة الإعمار ونحتاج إلى مواقف كل الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص. وذكرت لك قبل قليل أن دول الخليج لديها يعني بيئة استثمار، وسوريا تحتاج إلى إعادة الإعمار، وبالتالي فإن توقيع هذه اللجنة المشتركة للتفعيل السياسي والاقتصادي سيساهم حتما في تدفق رؤوس الأموال الكويتية إلى سوريا لإعادة بناء سوريا التي نحتاجها وترميم الاقتصاد. الاقتصاد السوري يعني كما يعلم الجميع بعد زوال نظام الأسد يحتاج إلى التطوير، وهذا التطوير لا يمكن أن يتم إلا ببناء بيئة آمنة في سوريا واستدفق رؤوس الأموال الذي يبحث عن بيئة آمنة. وسوريا في ظل القيادة الجديدة والحمد لله أصبحت بيئة آمنة، تستطيع رؤوس الأموال الخليجية أن تعمل بشكل آمن وبشكل مستمر، فهي تستفيد من الاستثمار وتفيد الشعب السوري في إعادة بناء الإعمار. اللجنة المشتركة هي حقيقة يعني توصل واتفاق رائع للتعاون بين البلدين والشقيقين، ويساهم في دعم المواقف السياسية ودعم الاستثمار الاقتصادي بين البلدين.
0: نعم، يعني إذن سوريا اليوم هي بيئة خصبة للاستثمار لدول الخليج لدول العالم بشكل عام. هذه يعني المنطقة، أو كما ذكرت في بداية الحلقة أستاذ زياد، أن سوريا اليوم أصبحت نقطة فاعلة، استقرار هذه النقطة هي استقرار للمنطقة بأكملها.
1: أكيد يعني كما ذكرت لك قبل قليل، سوريا في عهد النظام البائد أصبحت يعني مصدر قلق ومصدر توتر لكل دول المنطقة من خلال تصدير الإرهاب، من خلال تهريب السلاح، من خلال تهريب المخدرات. وبالتالي عندما سقط هذا النظام المجرم وأتت حكومة الثورة إلى قيادة سوريا أصبحت يعني وكما يلاحظ الجميع أصبحت بيئة آمنة. هذه البيئة الآمنة تساهم في استقرار المنطقة وفي يعني بناء علاقات جيدة بين الدول، فيما تستفيد شعوب المنطقة من هذه البيئة الآمنة. نحن الآن في عهد جديد، ونتمنى أن يستمر هذا التقدم في العلاقات الأخوية بين سوريا وبين محيطها العربي لما ليؤدي إلى بناء شراكات سياسية واقتصادية تساهم في ردع الاعتداءات الخارجية وفي بناء اقتصاد يساهم في تفعيل البيئة الاقتصادية وفي التقدم والنمو والازدهار لكل دول المنطقة.
0: نعم، يعني قبل الانتقال أستاذ زياد إلى المحور الآخر وهو زيارة وزير الداخلية البحريني الفريق أول الركن شيخ راشد بن عبد الله الخليفة، سنتوقف لفاصل إن شاء الله قصير. مستمعينا الأكارم، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان على مسامعكم فضيلة الشيخ عماد داود.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى، وأيضا مرحبا بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المنجد. وكنت أستاذ زياد سألتك قبل رفع الأذان، سوريا سجلت زيارة لوزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ما هي الضرورة الحيوية لهذه الزيارة؟
1: يعني لا شك أن هذه الزيارة مهمة تدل على تطور العلاقات بين سوريا ودول الخليج بشكل عام، والبحرين التي تتعرض إلى اعتداءات إيرانية متكررة. إيران تعتبر البحرين جزءا من إيران، وبالتالي يعني هنالك محاولات

0: عديدة من السلطات الإيرانية للسيطرة على البحرين. هذه الزيارة مهمة لتعطي دليلا واضحا على العلاقات المميزة بين البحرين والدولة السورية. طبعا هذه الزيارة مهمة جدا لأنها يعني تضمنت عقد اتفاقات بين أمنية بين وزير الداخلية البحريني ووزير الداخلية السوري، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع وزير الداخلية البحريني مع وزير الطوارئ السوري وإعادة تفعيل هذه الأمور وبناء علاقات وتبادل الخبرات بين البلدين. يعني الوزير البحريني استقبل من في المطار من قبل معاون وزير الداخلية، ثم التقى وزير الداخلية السوري، والتقى الوزير مع السيد الرئيس الشرع ونقل إليه رسالة من ملك البحرين إلى القيادة السورية، وتضمنت كذلك رسالة نقلها بعثها الرئيس الشرع إلى أخيه ملك البحرين. يعني الوزير البحريني من خلال مسيرة هذه الزيارة أكد خلال لقائه يعني دعم مملكة البحرين قيادة وشعبا لسوريا، وأشاد حقيقة أشاد بإمكانيات الأجهزة الأمنية ودورها في تعزيز استقرار سوريا. الجميع يعلم ويؤكد أن سوريا في عهد النظام في عهد القيادة الجديدة أصبحت دولة مميزة وأصبحت تتمتع بالأمن والاستقرار، وذلك تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية السورية وأجهزة الأمن في دول الخليج تعتبر مهمة جدا، وبالتالي فالمباحثات بين الجانبين يعني تم فيها تعزيز مناقشة يعني كما يقال مناقشة سبل تعزيز العلاقات العامة بين البلدين وتعزيز العلاقات الأمنية وتبادل الخبرات في هذا المجال.
1: نعم هذه الإشادة. نعم لو سمحت لي أستاذ زياد، هذه الإشادات من المجتمع الدولي والعربي بشكل عام للتحولات التي شهدتها سوريا طبعا عقب تحرير البلاد وعلى كافة مسارات، ما تقييمك الشخصي لهذه التحولات؟
0: يعني هذه التحولات يعني تستحق الإشادة بها حقيقة. يعني ما قامت به الحكومة السورية خلال فترة يعني أقل من عامين تستحق الإشادة من جميع الجوانب. يعني دول العالم يلاحظ أن سوريا أصبحت في ظل القيادة الجديدة دولة مميزة. ويمكن الحديث يعني إذا أردنا التوضيح بشكل عام يمكن أن نبحث عن هذه الإشادة في عدة جوانب. هنالك التحول السياسي، يعني سوريا انتقلت من حالة العزلة النسبية إلى انفتاح عربي ودولي واسع، وهذا أمر تشيد به الدول، وهذا ما نلاحظه من خلال الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى دول العالم ودول عربية، وزيارات الرئيس الشرع. يعني الرئيس الشرع وخلال فترة قصيرة زار العديد من دول العالم وانفتح على العلاقات المميزة مع دول العالم. على الصعيد الاقتصادي كذلك لا شك أن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد دفع ثمنا بايظا، يعني ولذلك القيادة السورية تحاول قدر الإمكان من خلال علاقاتها العربية والعالمية إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا، وهذا أمر تشيد به بين سوريا ودول العالم، وهذا أمر تشيد به كل الدول، ويحاول قدر الإمكان الحكومة السورية تحاول قدر الإمكان بناء يعني علاقات مميزة وتوفير بيئة مستقرة من أجل الاستثمار. وقد نجحت حقيقة القيادة السورية نجحت في كسب ثقة المستثمرين، وهكذا نلاحظ توقيع اتفاقيات يعني مع بين المستثمرين والقيادة السورية في كل المجالات سواء من دول الخليج أو من دول العالم.

وبالتالي يعني أصبح التفعيل اقتصادي، وأصبح هنالك بيئة اقتصادية مستقرة، وهذا يستحق الإشادة به وتشيد به كل الدول العالم إذا نظرنا إلى الإشادة.

0: أستاذ زياد، هل تسمعني؟
1: صار الانتقال السياسي
0: نعم.
1: اللي عرفته سوريا، ولا ننسى أن هنالك إشادة من الأمم المتحدة بالسياسة
0: تماما.
1: الحكومة السورية وتركيزها على التعافي المبكر وإعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الحكومة السورية أولوية للتنمية الاقتصادية. ويمكن أن نشير كذلك إلى إشادة الكثير من الدول بخطوات الحكومة السورية بإنشاء لجان للعدالة الانتقالية
0: صحيح.
1: والتعاون مع آليات المتحدة. وأكبر إشادة يمكن أن يعني نركز عليها هي رفع العقوبات الاقتصادية.
0: تماما.
1: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا هو إشادة من دول العالم بأن القيادة السورية الجديدة تسعى إلى بناء الدولة وتسعى إلى أن تكون سوريا دولة مستقرة في المنطقة توفر الأمن والأمان
0: نعم.
1: لكل دول المنطقة ودول العالم.
0: نعم، هذه الإشادات أستاذ زياد من شخصيات كبيرة ومن دول وإلى آخره، عنوان المرحلة المقبلة لسوريا الجديدة في ظل اعتماد سياسة الشراكة مع دول المنطقة والعالم.
1: يعني عنوان المرحلة هو الأمن والاستقرار. الأمن والاستقرار الذي توفره القيادة السورية لسوريا يؤدي إلى الأمن والاستقرار في كل دول المنطقة بشكل عام، ويؤدي إلى أن تكون سوريا داعمة لكل أشقائها في المنطقة، وسواء على الصعيد الأمني، على الصعيد الاقتصادي، على صعيد السياسات الخارجية. فهذا العنوان، عنوان المرحلة القادمة، هو الأمن والاستقرار وإعادة بناء سوريا لكي تعود سوريا كما كانت داعما لكل أشقائها العرب، وتكون بيئة يعني آمنة توفر كل مستلزمات التنمية لسوريا وللعلاقات مع دول العربية.
0: نعم أستاذ زياد، أمس أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا قريبا. يعني كيف تكتسب هذه الزيارة أهميتها؟
1: لا شك أن يعني سوريا ومن خلال حقبة الأسد المظلمة يعني انقطعت عن العالم، وبالتالي فالآن وفي ظل القيادة الجديدة وانفتاح هذه القيادة على كل دول العالم، فيعني كل العالم تتجه أنظاره إلى سوريا ودور سوريا في المنطقة. وأكبر إشادة بسياسة الحكومة السورية هي أن الأمين العام للأمم المتحدة الذي يمثل العالم كله سيزور سوريا، وهذا
0: نعم.
1: يشكل دعما أساسيا لتوجهات القيادة السورية في بناء سوريا وفي إعادة الأمن للمنطقة. هذه الزيارة إن حصلت هي مرحلة حاسمة ونقطة مهمة في أن العالم كله يدعم التوجه السوري ويدعم سياسة سوريا ودورها في المنطقة وفي بناء السلم والأمن في المنطقة.
0: نعم، ختاما أستاذ زياد، في ضوء ما تقدم، كيف تصوغ سوريا اليوم أدوات العمل الحكومي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة؟
1: لا شك أن الحكومة السورية تعمل جاهدة من أجل بناء البلد. يعني نحن الآن في أمس الحاجة لإعادة بناء البلد، وسياسة الحكومة السورية سواء كما ذكرت في توفير الأمن الداخلي الذي يوفر بالتالي بيئة مستقرة للاستثمارات الخارجية، يساهم قدر الإمكان في إعادة البلد إلى وضعها الطبيعي كما كانت سابقا. ونجحت القيادة السورية في هذا المسار في انفتاح علاقاتها مع دول العالم العربي ومع دول العالم، ونجحت في استقطاب الجهد الداخلي لكي تتوجه كل الإمكانيات من أجل الحرص على بناء هذا البلد. وبالتالي كما قلت وذكرت سابقا أن توفير بيئة آمنة في سوريا يؤدي إلى بناء

0: بناء علاقات سياسية مميزة وبناء علاقات اقتصادية وشراكة اقتصادية بين سوريا وبين دول العالم. وهذا أمر يعني يمكن أن نقول أن الحكومة السورية نجحت فيه نجاحا مميزا خلال فترة قصيرة، يعني لا يمكن أن نعتبرها فترة طويلة في عمر الدول، سنة أقل من سنتين. هي يعني كانت فيها معجزات قدمتها الحكومة السورية للشعب السوري وللأشقاء العرب في المنطقة لتوفير بيئة آمنة توفر مزيدا من الاستقرار لكي تكون بداية لشراكة مميزة بين سوريا وبين العالم العربي والعالم الدولي.
1: نعم، يعني كما ذكر الأستاذ زياد، توفير بيئة آمنة في سوريا يؤدي إلى بناء علاقات اقتصادية، علاقات سياسية، وفي مختلف المجالات. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار عبر الهاتف من لندن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المجد. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد، ولنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله. تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
1: حياكم الله، حياكم الله. والشكر موصول لكم مستمعين الأحباء ومشاهدينا على حسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، دمتم بأمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: الثانية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس الشرعي يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا الجديدة تستعيد دورها كجسر يربط بين القارات. الأمم المتحدة تعلن عن زيارة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تلبية لدعوة من الحكومة السورية. انتهاء الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم وسيم الأسد وتحديد 29 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة سايفر السعودية لتعزيز الأمن السيبراني في قطاع الطاقة. وفي خبرنا الأخير، سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: شو فائت زينة من النوم يا عم جواد؟
1: لا لسه ما فائت استاس، بتحب فوت فيقة؟
0: لا لا خليها نايمة بتفيق لحالها، روحي حضري لنا الفطور.
1: على عيني يا استاس على عيني.

0: صباح الخير بابا، صباح الخير خال أم جواد.
1: صباح النور يا قمر، صباح النور.
2: أخيرا فاقت عصفورتي صغيرة من

0: النوم ولك صباح العسل، صباح النور يا حبيبة قلبي.
1: ايمت فقت انت من النوم بابا؟
0: انا فقت من شوية يا عمري. يلا حبيبتي تعالي، لاني عم انتظرك على الفطور مع كاسة الحليب اللي بتحبيها.
1: شكرا بابا، كتير بحب الحليب. يلا جاية بس لغسل وشي.
0: بس لا تطولي علي، ها عم انتظرك حبيبة عمري.

0: تعرف بابا؟ يا ريت لو ماما هلا تكون قاعدة معنا على السفرة وعم تفطر معنا، كتير اشتقت لها.
1: وأنا كمان اشتقت لها يا عمري.
0: هلأ بابا، ماما عم تسمعني وتشوفني وهي بالسماء؟
1: طبعاً حبيبتي، الماما عم تسمعك وتشوفك بكل لحظة بحياتك.
0: يعني هلأ إذا حكيت معها بتسمعني؟
1: إيه بابا بتسمعك، ها جربي واحكي معها.
0: أنا بحبك ماما، عم تسمعيني؟ بحبك كتير وكتير اشتقت لك.
1: طيب هلأ شو رأيك يا عمر البابا أخدك ونروح على مدينة الملاهي؟
0: هي يا الله شو بحب مدينة الملاهي، أنا موافقة. يلا بابا خلينا نقوم نروح بسرعة.
1: طيب بس في الأول خلصي فطورك. يلا يلا خلصي فطورك حبيبتي ومنروح بعدين.
0: أنا شبعت وخلصت فطور بابا، يلا خلينا نروح. يلا
1: طيب طيب طيب خلص، يلا روحي روحي مع الخالة أم جواد لتغيري تيابك وتلبسي تياب الطلعة.
0: أمرك يا أحلى بابا بالدنيا كلها، عجلي خالة أم جواد عجلي.
2: يا بنت حابة جاية جاية معك جاية معك.
1: الله يكون معك يا أم جواد، يلا روحي لبسيها.

0: ايه ولايمت بده يضل حالنا هيك يا سيد باسل؟ عيشتنا مثل ما هي.
1: حاج بقالك سعاد، حاج لسه مو عاجبك العجب ولا صيام برجب؟
0: ايه من اول ما تجوزتك لهلا ما تقدمنا فيها خطوه وحده لقدام، لا بالعكس تماما، عم تدهور حالتنا وكل مالها لورا، من سيء لأسوأ من سيء لأسوأ.
1: نحن احسن من غيرنا بكتير، احمدي الله على الصحه والعافيه اللي نحن فيها.
0: ايه لا تبعد لا تبعد، شوف اخوك قاسم.
1: لك اخي قاسم متغرب 40 سنه بالخليج وفنى عمره وشبابه حتى يجمع هي المصاري اللي عم تحزدي عليها.
0: بيت وسيارة وأموال، وأنت شو ناقصك لحتى ما تكون مثله ونتنعم نحن بكل هاي النعم اللي شو ناقصك؟
1: لك كأنك مالك بهالدنيا وما بتعرفي قصته. أخي رجع على البلد، قرر أنه يرتاح ويستقر فيها وتجوز لبنى، وتوفت من سنتين من بعد ما جابت له بنته الوحيدة زينة، وموت لبنى عذبه كثير وقهره، وربى زينة وعطاها حب وحنان الأم يلي انحرمت منه وعطف الأب. وانتي بتعرفي كتير منيح انه أخي قاسم ما عم يقصر أبدا معنا، لك بكل أول شهر بيعطيني مبلغ عم يعيني مع راتب وظيفتي، يعني أخي ما عم يبخل علينا.
0: قل له لأخوك يزود لنا المبلغ شوي لأنه ما عم يكفينا بنوم بهذا الغلا.
1: لك ما بقدر أحكي معه هذا الحكي، شبك انتي؟ برجع بقلك أخي قاسم ما عم يقصر معنا يا سعاد، والطمع ضر ما نفع.
0: ما بيقصر. يكون بمعلومك يا سيد باسم إنه أخوك المحترم عم يدفع لنا فرايط يعني من قفا جيبته، بعدين شوف بنته زينة كيف عم يصرف عليها ببزخ وأحلى تياب ولبس وألعاب، وهذا شو غير الأكل بالمطاعم الفخمة بالبلد وبرات البلد وأعياد الميلاد يلي عم يعملها ياها كل سنة أحلى من يلي قبلها، وهي شو لساتها فصعونة صغيرة عمرها 8 سنين.
1: الله يجيبك يا طولة البال. لك معقولة أنت سعاد؟ لك هي بنته الوحيدة يلي

0: طلع فيها من الدنيا شو بدك يا يعمل يعني يبخل عليها؟ لك بعدين البنت يتيمة الأم على شو عم تحسديها؟ عم يحاول ياخد دور الأم مع دور الأب ليسعدها. بعدين تعالي قلك لك كل أعياد بنته يلي عم تحكي عليها حضرتك عم يزمن عليها.
1: اي طبعا أخوك وبنت أخوك بدك تدافع عنهم. أحسن شيء تروح على شغلك لأنه ما بقى حابة أحكي معك ولا أسمع منك شيء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مثل ما بدك، جيب لك معي شيء لما أرجع.
1: وشو بدك تجيب يا حسرتي عليك؟ فراريج مشوية ولا خروف مكتف؟ لا ما بدي تجيب شيء.
0: مسخري مسخري، مثل ما بدك، خاطرك سعاد خانو.
1: الله معك.

0: شو حبيبتي زينة؟ مبسوطة؟
1: كتير يا بابا، كتير مبسوطة، وجربت كل الألعاب اللي بحبها.
0: طيب شو رأيك هلأ نروح ناكل آيس كريم؟
1: ياي آيس كريم؟ يلا بابا امشي نروح ناكل آيس كريم.
0: يلا بابا يلا امشي.

0: هاتي لشوف بابا، أعطيني رأيك بالآيس كريم، طيب ولا مو كتير؟
1: يا الله شو كانت طيبة يا بابا، كتير حبيتهم.
0: يعني المشوار عجبك اليوم ما هي؟
1: كتير عجبني يا بابا لأنك أنت معي، المشوار معك كتير حلو، الله لا يحرمني منك.
0: ولا يحرمني منك يا حبيبة عمري. لك يا بابا هلأ رح وصلك على البيت وكمل أنا مشواري.
1: ليش أنت وين بدك تروح بابا؟
0: بابا عندي موعد مع دكتوري اليوم، فاضل عليه نص ساعة بس.
1: وليش بدك تروح على الدكتور؟ أنت مريض شي بابا؟
0: لا حبيبتي ماني مريض، لا أبدا، بس يعني هذا فحص عام بعمله كل شهر لأطمن فيه على صحتي، بس هيك بابا ما في شي تاني، لا تخافي.
1: طيب بابا.
0: وهي وصلنا. يلا حبيبتي انزلي، أنا رح ضل متابعك بعيوني لتفوتي على البناء.
1: حاضر بابا، بس لا تأخر أنت بالرجعة.
0: لا بابا ما رح أتأخر عليك يا حبيبة عمري، أنا ما بصدق أنت أرجع لأشوفك. خلص بخلص من عند الدكتور وبرجع فوق.
1: باي بابا.
0: باي يا عمري باي. الله لا يحرمني منك يا بابا.

0: والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا قاسم.
1: خير دكتور صالح، احكي شو في
0: حالتك الصحيه؟ ما بتطمن، المرض منتشر بكل انحاء جسمك.
1: طيب دكتور، يعني ما له دواء؟ يعني ما بصير له عملية جراحية؟ أنا مستعد أعملها قد ما بتكلف، يعني المهم أنه هالمرض يعني ما يتطور وقدر أعيش كم سنة تانية.
0: يا ريت بقدر يا قاسم، بس للأسف ما بقى بقدر أعمل شيء. أنت بتعرف أنه هذا اليوم رح يجي.
1: بعرف دكتور بعرف.

0: بصراحة بنتي زينة حببتني بالحياة، خلتني أنسى أنه هذا اليوم بده يجي. على كل الحمد لله، على كل حال الحمد لله.
1: شبنا خلي إيمانك برب العالمين كبير يا قاسم.
0: ونعم بالله يا دكتور. يلا عن إذنك.
1: الله معك يا قاسم، مع السلامة.

0: الو باسم، كيفك اخي وكيف صحتك؟ طمني عنك.
1: اهلين اخي قاسم، انا بخير والحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله. اسمع اخي باسم، فيني شوفك ضروري هلا؟
1: ايه طبعا. خير اخي، في شي؟
0: خير اخي خير، انطرني عند باب وظيفتك، ثواني بكون عندك.
1: ماشي اخي، انا بانتظارك.

0: أهلين أخي قاسم.
1: طلع أخي طلع، خلينا نروح نقعد بشي مكان هادي ونحكي فيه.
0: إيه مثل ما بدك يا رب يا ميسر.

0: ايه اخي احكي شوفي، هي اول مره بتاخذني من الشغل بهي الطريقه، خوفتني.
1: اسمعني كتير منيح يا باسم، انا بصراحه ما بقي لي بهالدنيا الا ايام قليله.
0: انت شو عم تحكي اخي؟ الله يبعد عنك كل شر.
1: انا مصاب بهذاك المرض من زمان، والمرض هاد فشى بكل انحاء جسمي.
0: مرض؟ كيف؟ انا ما عم بفهم عليك اخي.
1: اسمعني منيح اخي، اسمعني كتير منيح. ليك بنتي زينة اماني برقبتك، من بعد موتي ما إلى حدا غيرك انت يا باسم. اصحك تحرمها من اي شيء بدها اياه. ليك اكتب لها للبنت انا تصير يتيمة الاب والابن.
0: لا تحكي هالحكي اخي، رح تضل فوق راسها لتكبر وتجوزها وتشوف ولادها كمان.
1: باسم دير بالك عليها كتير منيح، ما بدي اياها تعرف اني بدي موت، ما بدي اياها تحزن، دوها غاليين علي كتير وعلى قلبي. باسم وعدني، وعدني انك رح تسعدها وما رح تنقص عليها شيء.
0: حاجي يا اخي، عاش بقى تقهرني وتحكي هالحكي لك يا اخي.
1: وعدني يا باسم، ارجوك وعدني.
0: بوعدك اخي، بوعدك اني احط بنتك جوا عيوني وما خليها تحتاج شيء ابدا.
1: اسمع اخي باسم، تترك بيت الاجار وبتروح انت ومرتك سعاد وبتعيشوا بالبيت عندي مع زينة. بدي اياكم تعملوها مثل معاملة الام والاب.
0: ليش لك يا اخي ليش؟ انت وين بدك تروح؟
1: دكتوري، دكتوري صارح عجز لي سرير بالمشفى عنده، راح ضل هنيك لحتى الاقي وش

يا ربي يا الله. طيب طيب إذا سألتني سينا عنك لك أنا شو بدي إلا إلا أني سافرت لعند أمان ما تهجت لي.

0: سعاد يا سعاد سعاد
1: شو في باسم؟ شو في؟ ليش هيك عم تصرخ؟
0: ليكي على السريع ضبي كل اغراضنا اللازمه وخلينا نترك هذا البيت.
1: او ليش بدنا نترك البيت؟ لوين بدنا نروح؟ حكى معك صاحب البيت مشان زياده الايجار؟
0: ما حدا حكى معي شيء، بس بدنا نروح نعيش ببيت اخي قاسم على طول.
1: شو ما تقول؟ بدنا نسكن ببيت اخوك قاسم؟ يعني هو يلي قال لك؟
0: ايه هو يلي طلب مني هالشي وسلمني كل امواله يلي بالبلد وصرت انا مسؤول عنها.
1: لا لا لا ماني عم صدق ابدا. يعني انت متاكد من الشيء عم تقوله؟ يعني بدنا نعيش ببيت اخوك هيك بنتمتع بكل امواله ودخيل الله؟ رسني حتى هيك صدق انه انت عم تقول الحقيقه. مو هذا منام؟ مو
0: وترك بنته زينه امانه برقبتي وطلب مني كمان انه نعتني فيها وما نقصر عليها بشيء ابدا.
1: نعم امانه برقبتك ونعتني بمين؟ ببنته؟ لا هلا خربتها. ليش اخوك قاسم بده يترك بنته الصغيره ويرجع الخليج مره ثانيه؟ يعني
0: لا اخي مريض بمرض خطير وهو بالمستشفى هلا، وقال لي انه ايامه معدوده يا سعاد.
1: شو اخوك قاسم بده يموت؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله حزنتني على هالخبريه.
0: اسمعيني كثير يا بنت الحلال، بنت اخي زينه هي الكل بالكل ببيت ابوها وامها، وبدي منك انك تعتني فيها وتراعيها وتتعاملي معها مثل كانك امها بالضبط. البنت صارت امانه برقبتنا ونحن المسؤولين عنها.
1: فهمت. ورح كون خدامه إلها كمان اذا حبيت.
0: سعاد انا ما قلت خدامه، قلت ام. ويكون بعلمك انا مالي مستعد ابدا للخناق معك، وروحي ضبي الاغراض بسرعه، ما بدي اتاخر اكثر من هيك على البنت.
1: ايه ماشي ماشي، رايح اضب الاغراض باسم افندي.

0: مرحبا بجواد.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: يا سلام، إجا عمو باسم. كيفك عمو؟ كتير اشتقت لك.
0: يا عمري، وأنا كمان اشتقت لك يا روح عمو. هاتي بوسي.
1: عن إذنكم أنا فاتي على المطبخ تكفي الطبخة، البيت بيتكم. تفضلوا تفضلوا.
0: إذنك معك أم جواد.
2: كيفك مرت عمو سعاد؟
3: الحمد لله حبيبتي، أنا بخير لما شفتك بخير وشفت هالبيت.
2: أنا مبسوطة كتير إني شفتكم. شو هدول الشنات اللي جايبينهم معكم؟
0: عمو، نحن تركنا بيتنا واجينا نسكن هون بالبيت.
2: يو، عن جد؟
3: ايه عن جد الجد كمان.
2: هي انا كتير مبسوطة، وبابا كمان رح ينبسط كتير لما يرجع ويشوفكم هون. ما رح يتأخر، هلا بيجي.
0: ابوكي يا زينة ما رح يرجع.
2: انت شو عم تقول عمو باسم؟ بابا معنا راجع؟ انت شو عرفك؟
0: من شي ساعة كنت مع ابوكي وهي رجعتي من المطار.
2: وصلت على المطار؟ طيب طيب، ليش البابا بده يتركني لحالي ويروح؟
0: بس انتي مو لوحدك يا بنتي، انا ومرت عمك سعاد معك، وطلب مني اني اعيش معك هون بالبيت وانه دير بالي عليكي.
2: طيب عمو باسم، بابا لوين راح؟
0: سافر لعند امك، قال انه اشتاق لها كثير.

0: شو من شان انه انتظرناها كتير على السفرة او حضرتها ما كانت تجي؟ هي انت رحت واسيتها لتيجي تتغدى، وام جواد نفس الحكي كمان، وانا كسرت على انفي بصلة ورحت على غرفتها لتيجي وما اجيت. انا جعت كتير.
1: لك شبك انت سعاد؟ لك مو همك غير الاكل وبطنك؟ لك ما بتهمك مشاعر هي الطفلة الصغيرة المسكينة؟
0: قال مسكينة، قال لك عندك كل هذا البيت والأموال اللي ترك لياها أبوها، وعم تقلي مسكينة؟ والله نحن المساكين.
1: ليكي الحكي معك أنت بدون فائدة.
2: أنا رح أرجع وأحكي معها عن إذنكم. ليك إجت؟
3: أنا آسفة عمو باسم لأني خليتكم تنتظروني على الغداء.
1: ولا يهمك حبيبة قلبي، بس المهم أنك ما بقى تعيديها، لأنه الأكل ما بيحلق إلا بوجودك. أنا مبسوط كتير إني شفتك يا زينة.
0: إيه وبعدين بدنا نضل ناطرين وعم نتصفن ببعض. يلا رح يبرد الأكل. يلا
1: يلا عمو زينة، تعي عدي على كرسيكي حتى نتغدى سوا.
3: حاضر عمو باسم.
1: يلا يا جماعة قولوا بسم الله.
0: بسم الله.

0: ألو، مين معي؟
1: ألو، مرحبا أخي باسم.
0: أهلا وسهلا، مين؟
1: أنا الدكتور صالح، عم بحكي معك من المستشفى.
0: خير دكتور؟ أخي صار له شيء؟
1: أخو قاسم أعطاك عمره اليوم الصبح.
0: الله يرحمك يا أخي قاسم، الله يرحمك.
1: سيد باسم، تعال اليوم على المستشفى مشان تقوم بإجراءات الدفن، الباقية بحياتك.
0: أكيد دكتور، وبحياتك الباقية. الله معك.
2: خير؟ ليش عم تبكي باسم؟ مين اللي كان عم يحكي معك على التليفون؟
0: هذا دكتور أخي قاسم مات.
2: الله يرحمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك. يلا ارتاح. وشو بدك تعمل هلأ باسم؟ بدك تخبر زينة؟
0: أكيد لا، رح بضل كل شيء مثل ما هو. هاي وصية أخي قاسم الله يرحمه. بكرة بس تكبر تعرف لحالها. وين هلأ زينة؟
2: قاعدة بغرفتها عم تلعب.
0: أم جواد، يا أم جواد.
3: خير أستاذ باسم، بدك مني شي؟
0: أم جواد، أخي قاسم تعيشي أنتي.
3: شو؟ الله يرحمك يا أستاذ قاسم، الله يرحمك. شو كنت منيح وظريف ومحترم، الله يرحمك الرحمن الرحيم يا أستاذ قاسم. شو كنت معي منيح، الله يرحمك يا أستاذ قاسم، الله يرحمك، الله يرحمك.
0: اسمعيني كثير منيح يا أم جواد، وصية أخي الله يرحمه إنه بنته زينة ما تعرف هذا الشيء لتكبر، فهمتي علي؟ اصحك زينة تعرف بأي شيء يا أم جواد، مفهوم؟
3: حاضر يا سيد باسم، ما رح حسسها إنه صاير شيء أبدا. الله يرحمك يا أستاذ قاسم.
0: طيب يلا روحي كملي شغلك، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، الله يرحمك يا أستاذ قاسم الرحمن الرحيم، الله يرحمك.
0: سعاد، أنا رايح على المستشفى.
2: الله معك.

0: هي أخوك قاسم صار له 100 شهر، ما بدك تروح تسحب مصاري من البنك وتخلينا هيك نستمتع بقى بحياتنا؟
1: لك أنت شو مخيك؟ لك شو مخيك؟ هدول المصاري اللي بالبنك مو إلي يا ست سعاد، هدول للبنت الصغيرة زينة يتيمة الأب والأم.
0: لك والله ما في غيري أنا اليتيمة، ولك حرام عليك حرام، شو أنت ما بتشوف وما بتحس؟ بدي اشتري تياب غير التياب المبهدلة يلي عندي، ولك بدي حط بإصبعي هيك خاتم ذهب حقيقي، ولا مرة بحياتي هيك لبست خاتم ذهب حقيقي هيك، وبدلي هذا الخاتم التنك يلي معي.
1: لك هي المصاري أمانة برقبتي، ما بقدر أتصرف فيها على كيفي.
0: شوف باسم، إذا ما بتشتري لي خاتم ذهب وبتعطيني مصاري لأشتري فيهم لبس إلي مثل هالعالم والناس، لأترك لك هذا البيت كلياته. لك شبك شبك عم تطلع فيني هيك؟ ولك قوم قوم روح تلحلح أصحاب المصاري.
1: عمرك يا ست سعاد، عمرك، أنا رايح أسحب مصاري وأشتري لك خاتم بطريقي، أنت ديري بالك على هالبنت الصغيرة بغيابي، فهمتي؟
0: طبعا حضرتك جايبني خدامة إلها لهالفصعونة.
1: لك يا سعاد، أنت هلأ بمقام أمّا، لك أنا بعرفك طيبة، شو يلي غيرك؟ لك شو صار لك؟ حرام عليك، البنت بتحبك. يلا سلام.
0: الله معك، قال بتحبني قال.

0: أم جواد؟ يا أم جواد؟ أم جواد؟
1: نعم نعم، أمرك ست سعاد.
0: وينك أنت؟ شو ساعة لتردي يعني؟
1: لا عفوا، مو هيك مو هيك القصد، بس كنت بالمطبخ عم علق على الطبخة.
0: هلأ الطبخة صارت أهم مني يا ست أم جواد؟
1: لا عفوا، مو هيك القصد مو هيك القصد، أنا بعتذر.
0: اسمعي ولي، أنا أصلا من أول ما فتت على هالبيت ماني هاضمتك، أول ما بتسمعي اسمك فورا بتكوني هون قدامي مزروعة، فهمتي؟
1: أمرك ست سعاد، أمرك
0: أمرك ست سعاد. تضربي شو مؤدبة؟ وين هديك الفصعونة الصغيرة؟
1: بتكون عم تلعب بغرفتها.
0: قلتي لي بغرفتها؟ ايه روحي جيبيها لهون بسرعة.
1: ايه أمرك يا ستي أمرك.
0: أنا فرجيك يا فصعونة شو رح أعمل فيكي. شو صار معك يا أم جواد؟
2: خير مرت عمو، قال بدك ياني.
0: ايه بدي ياكي. شو قاعدة عم تساوي بالغرفة؟
2: عم العب مرت عمو.
0: ايه من هون ورايح بتصيري بتلعبي بغرفة أم جواد، فهمتي؟
2: وليش لألعب بغرفتها طالما أنا عندي غرفة ألعب فيها؟
0: مو بس لعب حبيبتي، كمان بتنامي معها بالغرفة تبعها.
2: بس أنا بحب نام بغرفتي وعلى تختي.
0: اسمعي اللي عم قلك عليه، أحسن ما خلي البابع ياكلك.
2: لا الله يخليك يا مرت عمو.
0: لكن اسمعي الكلمة واعملي يلي عم قلك عليه.
2: خلص خلص أمرك، بنام مع خالي أم جواد بغرفتها.
1: بس هذا الشيء ما بيصير ابدا يا ست سعاد، هذا البيت بيت ابوها، يعني معقول البنت تنام بغرفتي الصغيره وهي عندها غرفه كبيره؟ ما بيصير ابدا.
0: انت سكتي ولا تتدخلي باشياء عائليه وخاصه، والا ليكي بقلعك من البيت، فهمتي؟
1: فهمت فهمت يا ست.
0: ويا ويلكم اذا بتفتحوا تمكم بكلمه واحده قدام زوجي باسم، بتكونوا فتحتوا عليكم طاقه جهنم، فهمتوا؟
1: حاضر
0: يلا نقلعوا منوجي انتو الاثنين، يلا
1: امشي بنتي امشي.

0: انت عم تحكي عن جد؟ انت حامل؟
1: ايه حامل، وبالشهر الثالث كمان.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله على نعمك علي يا رب. اسمعي يا روحي، من هون ورايح ما بتعملي شيء ابدا بالبيت.
1: افهم ام جواد وزينة بهالحكي حتى يعرفوا.
0: لك امو على عيني. يا ام جواد يا زينة، وينكن انتو؟
2: امرك سيد باسم؟
3: نعم عمو باسم، شو في؟
0: قربي لعندي عمو، قربي. شبكي حبيبتي زينة؟ ليش هيك وشك شاحب؟ مريضة شي؟ لك وليش هيك تيابك منضيفة؟
3: ما فيني شي عمو باسم، وتيابي نضاف شوي البستون.
0: لك شو مالك عم تغسلي لها تيابها للبنت يا ام جواد؟
2: بلا سيد باسم، عم اغسلهم.
1: هلا احكي لهم ليش ناديت عليهم.
0: ايه والله نسيت، اسمعوني منيح. رح يجي ضيف صغير جديد على البيت بعد 6 شهور.
3: ومين هذا الضيف الصغير عمو باسم؟
0: مرت عمك سعاد، حامل ببو صغير.
3: عن جد عمو باسم؟ يا يعني رح يصير عنا بالبيت ببو صغير؟
2: مبروك ست سعاد، مبروك.
1: الله يبارك فيكي ام جواد.
0: اسمعيني ام جواد، بتلبي طلبات الست سعاد وما بتخليها تعمل شيء اطلاقا بالبيت.
2: ليش هي عم تعمل شيء بالاصل؟
0: ام جواد انتي معي؟
2: امرك سيد باسم، امرك، ما رح خليها تعمل اي شيء. حاضر.
0: يلا روحي غسلي لها وشها لزينة وغيري لها ثيابها كمان.
2: حاضر سيد باسم، حاضر. تعالي معي، تعالي حبيبتي تعالي.

0: قولي زينة، فهمتي شو عم قلك؟
1: أمانة مرتعم، ولا تحطيني بالسقيفة لحالي، كتير خفت بالليل وأنا لحالي.
0: إيه بس تسمعي الكلمة ما بحطك بالسقيفة.
1: عم اسمع الكلمة مرتعمة، بس الله يخليكي خليني ألعب بلعبتي شوي، كتير اشتقت ألعب فيها.
0: ولك حاجي نق حاج، بالأول خلصتي تنظيف البيت مع أم جواد؟
1: خلي أم جواد ما خلتني أشتغل شي.
0: ولي أم جواد؟ أم جواد تعالي لهون.
2: أمرك يا ست سعاد.
0: وليش ما عم تخليها تشتغل معك وتنظف البيت؟ آه
2: البنت صغيرة يا ست سعاد، وهذا الشغل مو إلها.
0: آه وإنتي بدك تعلميني شغلي وليه؟ هلأ بتحملي حالك وبتضبي غراضك وبتنقلعي برات هذا البيت. يلا لشوف.
2: بس يا ست سعاد أنا مالي مكان تاني روح عليه، خليني هون.
0: روحي دبري حالك، أنا ما بهمني. يلا.
1: الله يخليكي يا مرت عمو، لا تقلعي من البيت، أنا كتير بحبها لخالتي أم جواد.
0: روحي أنتي من وجهي.
2: ليش هيك ضربتيها يا ست سعاد؟ حرام عليكي، هاي طفلة صغيرة ما بصير، حرام.
0: آخ آخ.
2: خير خير ست سعاد؟ شبكي؟ شو في؟ شو صار لك؟
0: دخيلك يا أم جواد، دخيلك، ما عاد فيني استحمل.
1: شبك مرت عمو؟ شو اللي عم يوجعك؟
2: خير ست سعاد؟ شبكي؟ لا إله إلا الله، شبكي ست سعاد؟ طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك، هلا بنتصل بالدكتور، طولي بالك.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله قدر ولطف. لو ما أم جواد لحقتك بسرعة على المشفى أبصر شو كان صار بحالتك. النزف كان قوي كثير.
1: ما أسب شو اللي صار. ابني وينه؟
0: حبيبتي المهم سلامتك. إذا الله أمر بترجعي بتحملي وبتجيبي أحلى صبي. طولي بالك يا رب.

0: الحمد لله على سلامتك حبيبتي، الحمد لله على سلامتك.
1: وين زينة؟ بدي زينة هلا.
2: أنا هون مرت عمو. الحمد لله على سلامتك، كنت كتير خايفة عليكي.
1: من هون ورايح ما بتنادي لي غير ماما، مفهوم يا زينة؟
2: مفهوم يا أحلى ماما بالدنيا كلها.
0: إيه ها؟ الله يسمعنا الأخبار الطيبة.
3: الحمد لله على سلامتك ست سعاد.
1: الله يسلمك يا أم جواد، ولا لولاكي ما كانوا لحقوني هون بالمشفى، ما رح انسالك هالمعروف لحتى موت.
3: ولو يا ست سعاد، انتو عيلتي وهذا واجبي تجاهكم.
1: تسلمي يا أم جواد.
2: ماما سعاد لا تتركيني، وعديني تضلي معي.
0: الله يخلي لي اياكم يا أحلى عيلة.

كان معكم وحسب سماع الأصوات جهاد الزغبي، فاطمة سعد، الطفل أليمار إسماعيل، سارة دالي، براء الزعيم، نبيل جعفر، ورامز عطالله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الثانية وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة الرئيسية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: مباحثات سورية ليبية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأخرى سورية بحرينية لتطوير التعاون الأمني.
0: تلبية لدعوة من الحكومة السورية، الأمم المتحدة تعلن عن زيارة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى سوريا.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن سوريا الجديدة تستعيد دورها كجسر يربط بين القارات.
0: تتابعنا في النشرة أيضا، القيادة المركزية الأمريكية تواصل ضرباتها على أهداف عسكرية في إيران. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة إيمان شكري وأحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم.
1: وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث السيد الرئيس أحمد الشرى مع وفد ليبي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يفتح أفاقا أوسع للشراكة ويخدم المصالح المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الشرى في قصر الشعب بدمشق للوفد الليبي الذي يرأسه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية محمد عبد الكريم رعيد، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار وعدد من المسؤولين المعنيين. كما بحث رئيس الشرى وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطوير التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك. وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد بحث مع نظيره البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبد الله الخليفة والوفد المرافق عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار.
0: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا قريبا في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه أمينا عاما للمنظمة الدولية، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة السورية. وبحسب ما ذكره دوجاريك، فإن غوتيريش سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن زيارته تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. للحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم إلينا المحلل السياسي زكوان كوكا. مرحبا بك أستاذ زكوان.
2: مرحبا بكم وتحية لكم ولجميع مستمعين.
0: أبدأ معك، يعني في أي إطار يمكن وضع زيارة غوتيريش إلى سوريا، وهي الأولى له لسوريا منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولماذا هي في هذا التوقيت؟
2: سيدي الكريم، إذا أردنا تأطير هذه الزيارة المزمع إجراءها إلى دمشق في الأيام القادمة، يمكن تأطيرها من زاويتين متكاملتين. أولا، هي زيارة ذات طابع سياسي ودبلوماسي، تعكس اعتراف أممي بأهمية المرحلة التي تمر بها سوريا، خصوصا أن الأمم المتحدة نفسها وعلى لسان مسؤولين رفيعين فيها أقرت بأنها

0: هذه المرحلة هي نمر بفترة مفصلية وحاسمة في تاريخ البلاد، وأن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه أكد أنه يريد الاطلاع بشكل مباشر على الفرص والتحديات التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي، وعلى مسار الانتقال والتعافي بعد سنوات طويلة من الصراع أو من الثورة. من زاوية أخرى، تأتي الزيارة في سياق تنامي الانخراط الدولي مع دمشق، وفي سياق أيضا الدبلوماسية الفعالة والمكثفة التي تمارسها سوريا مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال الاتصالات والزيارات الدولية والإقليمية المتزايدة، والتي لاحظنا أن وتيرتها كانت مرتفعة في الفترات الماضية. لذلك فحضور أعلى مسؤول أممي وزيارته إلى دمشق يحمل دلالة على أن الملف السوري عاد إلى موقع متقدم جدا على أجندة المجتمع الدولي، ليس فقط من زاوية الأزمة الإنسانية التي كان يتم تناول الملف السوري من خلالها في السنوات السابقة، وإنما أيضا من زاوية إعادة ترتيب الملفات السياسية، من زاوية النظر في ملفات الاستقرار وإعادة البناء والتعافي. وأيضا هنالك نقطة مهمة جدا، أنه خلال زيارة ماكرون نحن تابعنا جميعا محاولات التشويش على الزيارة والتفجير الذي حصل إبان تلك الزيارة، وأنه الكثير من المتربصين لسوريا نظروا إليها لأنها ستخفف من وتيرة علاقات سوريا مع الخارج أو الزيارات أو حتى الأنشطة الدبلوماسية، ولكن هذه الزيارة بهذا المستوى من أعلى مسؤول أممي إلى دمشق تؤكد على أن وتيرة تفاعل دمشق مع المجتمع الدولي ومع الأطراف الدولية والإقليمية ما زالت وتيرة عالية ومتصاعدة ومستمرة في التسارع والتكثيف.
1: هذه رسالة مهمة.
0: نعم، والتوقيت نفسه يؤشر إلى أن وجود حاجة أممية لتقييم التطورات على الأرض بسوريا، لذلك جاءت هذه الزيارة رغبة من الأمم المتحدة في تأكيد دعمها لمسار الاستقرار، وأنه إضافة إلى أنه الأمم المتحدة تريد أن تبعث برسالة مفادها أن دعم سوريا يجب أن يترافق مع احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية، وهو أمر أكد عليه غوتيريش أكثر من مرة سابقا، وسيؤكد عليه وسيعمل عليه بشكل مفصلي وتنفيذي من خلال مخرجات الزيارة القادمة. هذه الأمور أيضا كلها مرتبطة توقيت الزيارة، مرتبطة بالإطارين الرئيسيين اللذين تحدثنا عنهما أن الزيارة تأتي من خلالهما.
1: نعم، شكرا لك السيد زكوان كوك المحلل السياسي على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لك.
2: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن البلاد تشهد تحولا تاريخيا صنعه السوريون والسوريات بإرادتهم وتضحياتهم، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث التطورات في سوريا إلى أن سوريا انتقلت من ساحة للنزاعات إلى جسر يربط بين قارات العالم. هذا وأكدت دول عدة في مجلس الأمن دعمها لسوريا ولمسار العدالة الانتقالية فيها، مشددين على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية لحفظ الاستقرار. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي.
3: سوريا التي حضرت طويلا في مجلس الأمن لوصفها أزمة مستعصية تعود اليوم إليه بوصفها قصة نجاح صنعها السوريون والسوريات بإراداتهم وتضحياتهم. هذا ما أكده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة لبحث التطورات في البلاد، مؤكداً انتقال سوريا من ساحة للنزاعات إلى جسر يربط بين قارات العالم.
4: كانت سوريا ساحة للنزاعات، وها هي تعود اليوم لتكون جسراً يربط بين مختلف قارات العالم، وهو ما تجسد في واشنطن قبل أيام، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية لإعادة تأهيل خط النفط كركوك بنياس في خطوة تكرس دور سوريا بوصفها مقراً إقليمياً للطاقة وجسراً للتعاون والازدهار.
3: علبي تحدث خلال الجلسة عن عقد مجلس الشعب لأولى جلساته، إضافة إلى تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكتمل بذلك الأعمدة الأساسية للبناء المؤسساتي في المرحلة الانتقالية.
4: عقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته، واجتمع تحت قبته سوريون وسوريات من مختلف المحافظات والمكونات والخبرات، وكذلك تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 7 أعضاء.
3: وخلال حديثه عن الجهود الدبلوماسية للبلاد،

0: أكد علبي أن سوريا اختارت طريقاً واضحاً مع الجوار بعيداً عن الحروب والأزمات، كما تطرق إلى إنجازات وزارة الداخلية في إحباط شبكات التهريب، لافتاً إلى إطلاق هيئة مكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز المكافحة.
1: تؤكد سوريا مجدداً أنها لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منطلقاً لتهديد أمن الدول، دول المنطقة وشعوبها.
0: ما عرضه علبي أمام مجلس الأمن يؤكد أن البلاد تتقدم اليوم بخطى واثقة نحو استعادة دورها الطبيعي في الساحة الدولية، مستندة إلى مسار سياسي ومؤسساتي واضح وإرادة وطنية أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.
2: يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون الوزير لشؤون الكوارث أحمد قزيز يشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وخلال مداخلته أكد قزيز أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تمثل أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستفادة من طاقات السوريين وخبراتهم في عملية البناء والتعافي، مستعرضا أبرز التحديات التي لا تزال تعوق العودة وفي مقدمتها الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية نتيجة سنوات الحرب، إضافة إلى انتشار الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتراجع فرص العمل. كما سلط قزيز الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وأعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات في إطار المرسوم الرئاسي رقم 59.
3: عقدت الهيئة العامة لاتحاد غرف الصناعة السورية اجتماعها العام الثاني والأول بعد التحرير بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونائب الوزير باسل عبد الحنان ومعاون الوزير لشؤون الصناعة محمد ياسين حورية، في خطوة عكست توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
2: وخلال الاجتماع أكد الوزير شعار أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور اتحاد غرف الصناعة باعتباره شريكا رئيسا في تطوير الصناعة الوطنية، مشددا على ضرورة إعداد رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة السورية ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية. للحديث أكثر عن الصناعة السورية وأبرز ما ناقشه اجتماع اتحاد غرف الصناعة السورية الأول بعد التحرير، ينضم إلينا مازن ديرواني أو ديروان رئيس غرف الصناعة السورية. مرحبا بك سيد مازن.
4: أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتك.
2: أهلا وسهلا بك. بداية، ما الملفات التي ناقشها اجتماع غرف الصناعة السورية؟
4: هلا اولا هو هذا اول اجتماع للهيئه العامه بعد التحرير، والحقيقه ثاني اجتماع بتاريخ الاتحاد للهيئه العامه، وتم يعني تدارس العديد جدا من المواضيع، في مواضيع حتى لم يتم يعني الوصول لها، فحنكون باجتماع ثاني لتغطيه جميع المواضيع اللي في عنا يعني تم تعديل حصه اشتراك الاتحاد من اشتراكات الغرف لأنه هو لم يفعل بشكل كافي عبر السنوات الماضية، وتم إقرار الموازنة لعام 26، وتم بيان وضع خطة عمل للاتحاد وعممناها يعني تعميمها على الغرف، كمان تم وضع خطة لتشكيل لجان قطاعية على مستوى الاتحاد بدل التكرار بين الغرف، يعني لأنه لم يكن مفعلا سابقا، أما الآن إن شاء الله هيكون في تشبيك للجهود حتى تكون فعالية أعلى، فاللجان القطاعية والتخصصية طبعا هيكون لها دور كبير بدعم كل القطاعات حسب احتياجاتها. وكمان كان في اجتماع، حضر الاجتماع الدكتور ياسر مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، وتم الحديث على تطوير المواصفات القياسية ومطابقة المستوردات للمواصفات حتى ما يكون في ظلم للمستهلك ولا ظلم للصناعي. كمان قمنا بالطلب من الحكومة لدراسة تطوير قانون ونظام الغرف بما يتناسب مع المتغيرات الأخيرة في التوجه الاقتصادي لسوريا.
2: نعم، بالحديث عن الصناعة السورية، كيف هو حالها اليوم وما هي التحديات التي تواجهها في طريق النهوض؟
4: والله الصناعة السورية ماشية بالاتجاه الصحيح الحمد لله، والعديد جدا من المصانع الجديدة يتم تأسيسها، والعديد جدا أغلب المصانع إن لم نقل جميعها تقوم بتوسيع تجديد آلاتها وتوسيع إمكانياتها. هذا مع وجود تحديات عدم توفر الإقراض. طبعا نصيحتي أن الاصطناعيين هو أن يفكروا كمسوقين يقومون بالإنتاج وليس العكس، يعني بمعنى ذلك يجب عليهم أن في اقتصاد السوق الحر يجب عليهم دراسة الأسواق بدقة أكبر، دراسة أسواق المستهلكين لتأمين المنتجات الأكثر رغبة من قبل المستهلكين. وطبعا المستهلكين ليس فقط، لا يعني فقط المستهلكين السوريين، إنما أيضا المستهلكين 7 مليارات مستهلك طاري سوريا موجودين ينتظرون البضائع السورية أمل ذلك. فالحقيقة الصناعة ماشية بالاتجاه الصحيح. طبعا هناك ما زال بعض العقبات البيروقراطية التي تقوم الحكومة بتذليلها تباعا، وسيتم تذليل معظمها عند الوصول إلى حالة الأتمتة أو الرقمنة إذا جاز التعبير للإجراءات، قلة إضعاف الاحتكاك بين الصناعي أو التاجر وموظف الحكومة. هذا الشيء بيساعد على تذليل العقبات. طبعا قوانين الضريبية الحالية هي الحقيقة من أفضل القوانين الضريبية بالعالم برأينا نحن، فهي مشجعة للاستثمار وعادلة مع بين، يعني فيها عدل بين الحكومة وبين الصناعي أو التاجر. وأيضا قانون الاستثمار تم تعديله بشكل يكون يحفظ حقوق المستثمرين حتى يتشجعوا ويجوا على البلد ويأسسوا، هذا كان له أثر كبير. لهالسبب هذا في فترة قصيرة لم تتجاوز العام نرى أن المدن الصناعية لم يعد فيها أقسام فارغة، وهناك قوائم انتظار، ويتم توسيع مدينة الصناعية في دمشق وفي حلب. الحمد لله الوضع بشكل جيد، يعني نحن يعني
2: إقبال كبير،
4: طموحنا كبير على أنه سوريا حيكون بضائعها موجودة بأسواق
2: منافسة
4: لم تشهدها من قبل،
2: ستكون منافسة بإذن الله. شكرا لك مازن ديروان رئيس غرف الصناعة السورية.
4: شكرا.
3: عقدت اليوم محكمة الجنايات الرابعة بدمشق ثالث جلسات المحاكمة للمتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة حقوقية وطنية ودولية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وتضمنت الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام. وعقب انتهاء الجلسة الثالثة تم تحديد 29 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة.
2: إلى الخبر الأخير، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم بدء موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران للمرة 11 على التوالي بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن هدف هذه الضربات هو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم في استهداف السفن التجارية والطواقم المدنية العابرة لمضيق هرمز. وفي الوقت ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار وتسوية الخلافات مع إيران للتوصل لإنهاء عمليات الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إيران لا تقدم مؤشرات جادة للبدء بمفاوضات حقيقية.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بأبرز عناوينها.
2: مباحثة سورية ليبيا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأخرى سورية بحرينية لتطوير التعاون الأمني.
3: تلبية لدعوة من الحكومة السورية، الأمم المتحدة تعلن عن زيارة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى سوريا.
2: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن سوريا الجديدة تستعيد دورها كجسر يربط بين القارات.
3: وكان في نشرتنا أيضا القيادة المركزية الأمريكية تواصل ضرباتها على أهداف

0: العسكرية في إيران.
1: ها نحن نصل إلى نهاية النشرة، فتقبلوا تحية منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في التقديم مان شكري وأحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة المصطفى وبراء برهوم. شكرا لكم لطيب المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: يا مساء الخير لكل متابعي إذاعة دمشق من وين ما كنتوا عم تشوفونا أو عم تسمعونا. بدنا نرحب فيكم بحلقة جديدة من أسرار الجمال. رح نرافقكم بالأعداد والتقديم شدى علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. متابعينا، الأسبوع الماضي فتحنا ملف سوق التجميل الموازي، والحقيقة حجم الرسائل اللي وصلتنا أثبتت أنه عم نلمس جرح واقعي ومؤلم جدا. بحلقتنا السابقة حكينا عن الأخطاء المباشرة والجانب القانوني الأولي، واليوم مستمرين معكم بجزء تاني وأعمق. رح نغوص بأسئلة طبية وتشريحية، ورح نفتح الملفات المغلقة عن كواليس سوق المواد المهربة وكيف القانون عم يتعامل مع التزوير والترويج الرقمي. الحلقة الماضية وصلتنا لكثير من الرسائل والاستفسارات ما قدرنا نجاوب عليها، بس إن شاء الله اليوم رح نحاول نغطي كل استفساراتكم. وبدنا نرجع نذكركم برقم الواتس يلي عنده سؤال أو استفسار: 0987-810-950 0987-810-950. وبصرنا نرحب بضيفنا بالاستوديو الدكتور عبدالله الطباخ، أخصائي جراحة الترميمية والتجميلية.

0: اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
1: يسعد مساكي ومسا السادة المستمعين.
0: سعد اوقاتك، اهلا وسهلا فيك. وايضا معنا عبر الهاتف المحامي مازن عبد الله عيد، اهلا وسهلا فيك استاذ مازن.
2: يسعد مساكم، يا اهلا وسهلا.
0: يسعد اوقاتك.
2: يسلمكم.
0: دكتور عبد الله، بدنا نبلش من الاعلانات اللي عم تملي السوشيال ميديا وعم تعطينا مثل شعارات انه مواد بتدوم لسنوات، يعني ممكن فيلر يقعد لسنين، طبعا باسعار مغريه، وعم تتم هاي الحقنات بالصالونات. يعني علميا وطبيا وبناء على احدث الدراسات، شو حقيقه هاي المركبات؟ وليه الابحاث العالميه بتصنف السيليكون السائل او البوليمرات المجهوله كمواد مشوهه للنسيج الخلوي او على المدى البعيد؟
1: تمام. هلا نحن خلينا نتفق على شغله، انه المواد المالئه الفيلر بالاضافه للمواد اللي بتستخدم باغراض علاجيه مثل البوتوكس، هي مواد مؤقته. يعني انت الماده هي بتعرفيها انه مصنوعه بشكل صحيح ومرخصه ومستورده عبر القنوات النظاميه، يوم اللي بتكون مؤقتة. بدنا يعني الأخ المستمع يعرف تماما أنه اللي عم يشيع أنه هي المواد تأثيرها دائم، بالعكس هذا الشيء عم يكون منضف لمواد مواد مسرطنة، مواد مشوهة، مواد يفترض أنه ما تستخدم أو غير مرخص فيها من قبل يعني المنظمات الدوائية العالمية. عرفتي كيف؟ فمادة الفيلر نحن علميا الهيالورونيك أسيد في إلها فترة معينة، البوتوكس كمان نفس الشيء في إله فترة تأثير معينة، هي الفترة بعد طبعا باختلاف المريض وباختلاف العمر وباختلاف الأثر اللي مطلوب. يوم اللي نحن مثلا عم نستخدمها لأغراض مثلا إزالة التجاعيد أو أغراض تجميلية، فيما يعني إذا كنا واضحين أكثر في إلها تأثير معين. يوم اللي نكون عم نستخدمها لأغراض علاجية، البوتوكس في إله استخدامات علاجية، إذا كان في عنا مثلا تشنج شديد بأحد عضلات الوجه ناجم عن شلل معين، ناجم عن إصابة عصبية معينة، كمان في إله تأثيرات معينة. فبس بالنهاية هي التأثيرات كلها مؤقتة، واللي بيقول انه هذا التأثير دائم او شيء فهو اما هذا تشويه وتزوير، او عم يكون في لعب او يعني
0: المادة حصرا ما سليمة
1: تماما، ما سليمة وغير مرخصة. نحن حتى تكونوا بالصورة، يعني من فترة الاسبوع الماضي ببريطانيا في يعني منظمات طبية صارت تحذر من استخدام البوتوكس، بالأخص البوتوكس الغير مرخص والمواد المقلدة.
0: يعني شفنا نحن على السوشيال ميديا انتشار لكتير حالات انه صار عندهم تشوهات بسبب البوتوكس، وقالوا انه هلأ بالسوق في نوع من انواع البوتوكس عم يعمل فعلا اشكالات، وحكينا الحلقة الماضية انه عم تؤدي احيانا للوفاة.
1: تماما، هي يعني اذا القصة يعني بتنفذ بتشوه يعني بيكون أخف الضرر. يعني نحن للأسف القصص اللي عم نسمعها عم تكون أكبر من هيك، في حالات عم يعني عم تتسبب بحالات حساسية، وعم تكون النتيجة الوفاة مفاجئة والسريعة. المريض عم يدخل بصدمة تأقية نحن من إلا هاي، وطبعا المريض أكيد ما حيكون يوم اللي عم يستخدم، الناس اللي عم تستخدم هاي المواد عم تستخدمها بمكان غير مرخص وغير مهيئ لأنه يستخدم هي المواد، ولا في عدة أو أدوات الإنعاش الأول للمريض، فالمريض عم يموت. وبصراحة عنا يعني أنا سمعت بأكثر من حالة وفاة ناتجة عن حقن البوتوكس، أحدها يعني شخص هو يعني ما عندي بموضوع التجميل وصالون حلاقة أو هيك بالمنزل، يعني حقن لمريضة لسيدة وتوفت مباشرة. توفت يعني ما
0: المادة هي سيئة أم طريقة الحقن أم؟
1: يعني هو غالبا المادة سيئة، واللي صاير أنه هذا الشخص ما عنده إلمام بالتشريح ولا بيعرف الأوعية كيف بتمر وشو هي ممكن الشذوذات اللي التشريحية اللي ممكن تكون موجودة عند هذا الشخص. فببساطة هي المادة فاتت عن طريق الدوران، هي يفترض تكون بقلب نسيج العضلة، فاتت بالدوران بالدورة الدموية وسببت هي الصدمة التأقية وكان

0: نتيجه توقف القلب والوفاه.
1: استاذ ماسن، يعني سمعنا من الدكتور عن بعض الحالات الطبيه والوصف الخاطئ لهي المواد، يعني بالمقابل يعني دكتور عم نشوف بعض المؤثرين على السوشيال ميديا عم يروجوا لصالات

0: عاملين فيه غير مرخصين، وبيؤدوا لأضرار جسدية وتشويهية بالمراجعين والمواطنين اللي عم يراجعون. أكيد كل مين بيساعدهم بالموضوع سواء كان يعمل بالمركز أو يشجع على العمل بهالمركز أو مراجعة المركز يعتبر شريك أو ممكن يعتبر متدخل بالجرم ويحاكم ويعاقب على هو الجرم يلي ارتكبه، ويكونوا كلهم متضامنين بالتعويض على المتضررين يلي تضرروا من هاي المراكز. نحن هاي المراكز منقول كمان، أنا بحب أشير أنه هاي مسؤولية مشتركة بين المسؤول يلي عم يشترك عم يفتح المركز وغير مرخص ويشتغل فيه ويلي عم يعمل له يروج له للدعايات، والمواطن اللي والمواطنه اللي عم تراجع هيك مركز وهي ما عم تتاكد او ما عم تعرف او ما عم تتثبت او يمكن تعرف انه هو مو مرخص وغير مختص بالموضوع، بجوز للرخص بجوز للدعايه القابحه او الزايده اللي عم تظهر. فلا شك انه هي كمان تتحمل المسؤوليه، لكن هي اكيد المسؤوليه كبيره على اصحاب المراكز اللي عم يشتغلوا.
1: بدنا نحكي بعد شوي استاذ مازن عن موضوع مسؤوليه المريض اللي هو اساسا رحله عند شخص غير مؤهل وغير خبير، ولكن عم نحكي عن المؤثرين على السوشيال ميديا اللي بيروجوا لهي الصالونات بدون ما يتاكدوا هل هي مرخصه، هل عم تزاول المهنه بشكل نظامي، وعم يقبضوا ثمن هذا الاعلان بدون ما يكون عندهم المعلومات الكافية. القانون بيجرمهم مثل ما تفضلت، ولكن شو ممكن تكون العقوبات؟
0: لا، المشترك اللي يكون مشترك بالجرم أو متدخل فيه ممكن يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي أو تخفف قليلا عنه، لكن على حسب الأعمال اللي ساهمت بوقوع هذا الجرم. أحيانا الدعاية لحالة ما حتكون بنفس العقوبة تبع الفعل والمسؤولية تبع الفعل، لكن هي ممكن تصل لها نفس مسؤولية الفاعل والصاحب المركز أو القائم بالعمل، أو ممكن تخفف إذا كانت هي بس دعاية مجردة بدون ما يكون فيها تحريض على مراجعة المراكز هي. طبعا يعني يقدرها القاضي بقدرة عند العرض عليه وبيشوف الأفعال اللي ارتكبها صاحب الدعاية اللي عم يقوم فيها والمؤثرين، فإذا كان له دور كبير بالتأثير وكان في كذب واضح وفي هذا صار من كمان يعاقب بجرم الاحتيال والنصب ويشدد فعله بهالحالة هي كمان.
1: يعني هي دعوة لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا بمجال الإعلانات وكل المؤثرين على السوشيال ميديا بأنه يتأكدوا من يعني مصداقية المركز اللي عم يشتغلوا له هذا الإعلان، هل هو فعلا عم يمارس المهنة بشكل نظامي، هل المواد الموجودة هي مواد مرخصة، حتى ما يكون هو شريك بجرم في حال حصل لاحقا.
0: بالتأكيد هو ما بيحسن يتهرب من المسائل يقول أنا ما بعرف، لازم هو يتأكد ويكون على بينة من المركز اللي عم يعمل له دعاية حتى وإلا بيكون مسؤول معه بنفس المسؤولية.
1: دكتور عبد الله، يعني بعيدا عن الحقن بالمكان الخاطئ، يعني المواد المغشوشة أو المهربة أو الرخيصة، هاي المواد عم تسبب تفاعلات مؤجلة، يعني ممكن نحن نشوف بعد الحقن الأمور منيحة، بعد سنة أو سنتين عم نشوف تكتلات، تغير بالشكل أو هجرة مثل ما بيسموه لبعض الحقنات مثل الفيلر. هي ليش بيصير هيك؟ شو السبب؟ ليش بتأثر بهذا الشكل رغم أنه مثل ما تفضلت الحقنات السليمة هي الحقنات المؤقتة التأثير؟
2: تماما. بالنسبة للفيلر بالذات، يعني هو يفترض أنه هي المادة يوم اللي بتكون نظامية ومرخصة ومعروف المصدر تبعها يفترض تكون شديدة النقاوة، ما يكون يعني ما يكون فيها أي إضافات تانية، المادة الفعالة فقط اللي تكون موجودة اللي هي الحمض الهيالوروني.
1: نحن وهي بتكون الأغلى يعني.
2: تماما. يلي بيصير أنه البضاعة المقلدة والغير مرخصة بيصيروا بيدوفوا لها مواد، هاي المواد يفترض أنه ما تستخدم بهدف تمديدها، بهدف الحصول على كميات أكبر، وبهدف أنه نحن نعطي شكل معين للمريض، بس تماما مثل ما اعتذرت لحضرتك أنه بعد
1: أخف.
2: فترة المريض بيحصل على نتائج أو بصير في عنده تليفات وبصير في عنده تندبات، وللأسف هي تليفات حتى إذا بدنا نعالجها نحن، حتى يعني الفيلر النظامي أي

0: أيام ممكن يصير في حقن بمكان خاطئ، أو ممكن نتجاوز شوي الكمية. ففي دواء اسمه الهيالورونيداز، نفسه حقنه، بنحقن بالمكان، بندوب هالفيلر هذا اللي حقناه، بحيث انه يعني نحصل على الشكل المرغوب.
1: بس مثل ما تفضلت المره الماضيه انه لازم يكون بعد فتره قصيره.
0: لا، لازم يكون تماما يعني خلال ايام، والا خلص حصل التاثير وصار في تليف وصار في تندب وخلص النتيجه.
1: طيب دكتور، سؤال
0: ما عادت قابله للرجوع يعني.
1: بيخطر على بالي كثير من الصبايا، طب انا بدي اروح احقن فيلر، في عندي كذا خيار، نوع غالي ممكن، يعني الفروقات بين اسعار السنتي من نوع لنوع تكون كتير كبيرة. كيف بعرف أنا أنه هل هو الغالي هو الأفضل، ولكن أنا حابة أعمل وما عندي هالإمكانية؟ بيقولوا لي هذا أقل نقاوة، تأثيره أكتر، ولكن نوعيته ممتازة وعم يضاين وما عم يعمل أي إشكاليات. كيف بدنا نعرف نحن نوع الفيلر الصح اللي بدنا نختاره لنحقنه؟
0: المهم انه يكون هذا الفيلر او هي الماده تكون فايته عن طريق بالطرق النظاميه، بمراقبه من وزاره الصحه، ومعروف المصدر ومعروف تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء المده وكيف انحفظت وكيف.
1: كيف بده يعرف المريض هاي التفاصيل دكتور؟
0: طبعا
1: الثقه بالدكتور فقط،
0: مو قصه هيك. لا يعني طبعا يوم اللي انت بتروحي لعند شخص او طبيب هو مختص بهالموضوع هذا بشكل كامل، يعني أنا كطبيب بعرف وقاري وشايف الاختلاطات اللي ممكن تصير، فما لي مستعد أنه أني خاطر بمريض كرمال أنه والله جيب مادة رخيصة أو هيك. ف يعني اللي بيقول لك، اللي بيعطيك كتير أنه آمال هيك وأنه تخيلات أنه الفيلر دائم، وأنه هذا صدقا بيكون عم يبالغ وبيكون جاهل، ما بيعرف في طبيعة المادة أبدا. الفيلر هي مادة مؤقتة، وكل ما كانت يعني قابليتها للامتصاص أكبر، كل ما كانت نتيجتها التجميلية أحلى، بس يعني هي بالنهاية
1: قصيرة العمر،
0: يعني بأحسن الأحوال وبألطف الأماكن اللي بدنا نحكم فيها ما مفروض تدوم سنة ونص ماكسيموم.
1: أستاذ مازن، يعني بعض الصالونات لما الصبية بدها تستفسر عن مصدر المادة بيعرضوا لها علب أدوية أو موافقات، يعني ممكن تكون مزورة ليقنعوها بأنه هي طبية أو أصلية. طب قانونا استخدام وثائق طبية مزورة أو التلاعب بلصاقات الشحن داخل الصالون، يعني لحتى يوهموا المستهلك بأنه هي المادة فعلا أصلية، هل هذا يعتبر جرم تزوير بأوراق خاصة واستعمال مزور؟ كيف بيتحول هذا التصرف من مخالف تموينية يعني لجنحة جنائية بتمس الصحة العامة؟
2: لا شك انه لما بيستعملوا المواد مغشوشة مثل ما حكيتي الأول انه ممكن تلاحق كجرم تمويني، لكن اذا وصل انه في خداع اكبر وفي ضرر سبب بضرر جسدي اكبر وبضرر معروف متوقع انه حصولها، هون بينقلب الفعل اعتداء وإيذاء قصدي. إذا اشتد معها دائمة بتحول لجناية، عقوبتها من 3 سنين إلى 15 سنة، إذا سبب الوفاة صارت بين 15 و25 سنة، بحسب هالمواد المزورة، وخاصة أنه إذا صاحب الصالون اللي عم يستعمل هالمواد بيعرفها أنه مزورة، فتشدد العقوبة له حتى بأقصى حد الأقصى للعقوبة بهالموضوع. هون بنخرج من موضوع الغش فقط والمواصفات تغيير المواصفات إلى موضوع الإيذاء والإلحاق ضرر بالشخص، يمكن يؤدي لعاهة دائمة أو لا سمح الله للوفاة.
1: أستاذ، بدنا ننتقل لفقرة سؤال على الماشي لحتى نجاوب عن يعني أكبر قدر ممكن من رسائل المستمعين.

0: في عنا سؤال بيقول دكتور، أنا حقني فيلر بشفايفي بالصالون من سنة وصار معي التهاب والحمد لله تعالج، بس حابة أدوب وارجع احقن عند طبيب من جديد. هل في خطوره تختلط ماده التذويب بالماده القديمه المجهوله اللي بالصالون وتاثر على ماده الحقن الجديده؟
1: هلا الحقن من سنه على حسب ما فهمت، مو هيك؟ اذا الحقن من سنه خلاص ما يعني حتى ماده التذويب ما عاد يعني ما حتكون فعاله، ما حدا بدنا ننتظر لحتى هذا الفيلر اللي حقنته يروح تاثيره و

0: ويرجع الشكل لطبيعته وبعدين تحقن من جديد. اما انه نستخدم مثل ما حكينا ماده التذويب بعد سنه ما حيكون لها اي تاثير.
1: يعني في كثير ناس بتكون صار لها زمان حاقنه بتقول لك ما عجبني شكله او تكتل فانا رح ذوبه وارجع احقن، هذا شيء تجاري يعني ما بتتذوب بعد هالفتره؟
0: ما بترجع للشكل الطبيعي 100%.
1: طب حقن فوق هاي الماده اللي لسه ما راحت بشكل نهائي ممكن يعمل اشكالات؟
0: ممكن، يعني اذا كان هالشخص اللي عم يحقن او هالطبيب اللي عم يحقن محترف ممكن يعدل الشكل، اذا كان في تشوه معين ممكن يعدله وتحصل المريضه على الشكل المطلوب.
1: استاذ مازن، في سؤال من صبيه عم تقول انا شفت بلوجر عم تعمل اعلان وتمدح بحقن الفيلر عند صالون ورحت لعندهم بناء على الاعلان تشوه وجهي والتهب، لما حكيت البلوجر حضرتني، هل بقدر ارفع دعوى قضائيه علي بتهمه الايذاء او الترويج للنصب؟
2: طبعا ممكن تلاحقها هي والمركز اللي عمل هالعمليه هي المخربه عشان يعتبر هالموضوع. هلا نحن مثل ما حكينا اللي بيعمل دعايه لصالون او عمليات كاذبه هو بيشترى يعتبر شريك بالجرم، لكن ممكن نعتبر اذا انا البلوجر اللي عمل هالدعايه كان سبب لذهابي لهالمركز واتباعي لهالعمليه حيكون بمرتبه المحرض على الفعل، فممكن عقوبه المحرض حتكون اقوى من واشد من عقوبه الفاعل، فممكن ملاحقته اذا كان تبين انه هالكذب اللي ادعته البلوجر والتدليس اللي استعملته بالدعايه ووجهت المواطن او المريض لهالمركز هذا خلاه هو اللي يروح يقنع به العملية هاي، فممكن تتلاحق بعقوبة التحريض، جرم التحريض على هالارتكاب الفعل المؤذي، وإذا كانت الإذاء كان مسبب عاهة دائمة فمثل ما حكينا ممكن يوصل للجناية اللي من 3 سنين إلى 15 سنة العقوبة.
1: عم تقول كمان إنه شو هي خطوات إثبات الدعوة، يعني في حال تم مسح المحادثات هل يعني توثيق الإعلان كافي ليكون دليل أمام محكمة الجرائم الإلكترونية؟
2: هلا هذا ضمن إجراءات الإثبات بالجرائم الإلكترونية، بدك تقدم للنيابة وتطلب مراجعة الأمن الجنائي الخاص بالجرائم المعلوماتية لا يتوثقوا من صدور هالإعلان عن هالشخص. هذا طبعا الوسائل الإلكترونية إذا موجودة واستندت على هوا الإمكانيات الإلكترونية وإمكانيات المختصين بهالموضوع، إذا حسنوا يربطوا هالدعاية بهالشخص هذا فصار في عنا مجال للإثبات وصار مجال للمساءلة والملاحقة والمعقوبة إن شاء الله.
1: دكتور عم تقول عملت بلازما وميزو لشعري بصالون وطلع عندي دمامل بجلدة الراس والتهاب، صاحبة الصالون خافت وعرضت علي مبلغ كبير ترضية وتدفع لي حق الأدوية بشرط أني ما أشتكي، شو بتنصحوني أعمل؟
0: طبعا لازم تشتكي، يعني سؤال بديهي جدا لازم تشتكي. خوف صاحبة الصالون هذا دليل على تورطها وهي ما له مؤهلة أن تعمل هيك. يعني نحن حتى حكينا بالحلقة الماضية أنه كأطباء في إجراءات من يعني مفروض أطباء من اختصاصات تانية ما يعملوها، يعني مثلا طبيب النسائية ولا طبيب العينية ولا أي اختصاصات تانية يفترض ما يعمل هي الحقونات، يفترض في اختصاصات معينة هي اللي بتعمل هي الحقونات سواء حقن البلازما أو حقن الميزو البوتوكس الفيلر، فما بالك بشخص عادي عم يمارس هالشي هذا وانت ما بتعرفي شو هي هي المواد، كيف حفظها، شو الطريقه اللي حقن فيها، فلازم تشكي. لازم
1: يعني ممكن تشتكي وما تحصل شيء من الدعوه استاذ مازن ولا لا؟ قولا واحدا بس بدها تدفع كثير تكاليف، ممكن بالتراضي تاخذ يعني مبلغ يكفيها للعلاج وتنحل القصه، شو بدنا ننصح على الصبيه؟
2: هلا هي المعادلة الصعبة اللي ممكن نتعرضنا نحن كمحامين بهيك مسائل، يعني المسألة كواجب مثل ما قال الدكتور كواجب قانوني هو تجاه المجتمع وتجاه الناس انه لازم تشتكي على المركز وتسكره، لكن إذا اشتكيت وسكرته وما حسنت تحصل التعويض ولحق ضرر وتلفت ومنها كمان عندها هي مصلحتها انه تاخذ التعويضات بأسرع ما يمكن. فيجب أن يعني بهالحالة هي بدك تصل لحل أو درجة معينة، ممكن تقدم شكوى ومن بعد منها ممكن تفوضها على المصالحة بحيث تاخذ عليها اثباتات، بحيث بعد ما تتم المصالحه او تتم التعويضات ممكن تستعمل هالاثباتات هي مشان تنصح المواطنين الاخرين بعدم مراجعه المركز لما يحصل الضرر تبعهم. يعني هون الاشكاليه بين الواجب الحق الخاص والحق العام.
1: طيب استاذ مازن، في حال الصبيه ما لجأت للقضاء وقبلت بالترضيه الماديه الشفهيه، هل بيسقط حقها بالتقاضي لاحقا اذا تطور الالتهاب او صار مضاعفات خطيره وحبت تشتكي ولكن بترجع بتقدر تشتكي؟
2: لما بتعمل مصالحه هي وياها وتعويض عن الاضرار اللي اصابتها يسقط حقها بالادعاء الشخصي عن حالها بالنسبه للاضرار اللي اصابتها. اذا صار تفاقم ضرر غير متوقع عند الاسقاط بيصير بحق لها طرد الطالب بتعويض اخر عن التفاقم الضرر اللي زاد بعد ما عمل المصالحه. هذا حق قانوني ومعترف فيه ومستقر بالتعامل القانوني والفقه والاجتهاد. هذا لا يمنع، يعني بالنسبه لها كحق شخصي بيمنعها من تابع الدعوه بالنسبه للاضرار اللي كانت معروفه واخذت تعويض عنه. اما بالنسبه للشكوى على المركز وعدم ترخيصه وغيره هذا موضوع مستقل لا يمنع انه تشتكي عليه ويتستر ويغلق حتى يلاحق اللي عامل بالمركز بدون ترخيص.
1: نتمنى نكون وصلنا للجواب، وهلا بدنا ننتقل لاخر فقراتنا وصح او غلط. أسئلة سريعة وبدنا إجابات دقيقة وسريعة. دكتور، السؤال بيقول إذا المادة مكتوب عليها ماركة عالمية واشترتها الصبية بنفسها، يعني هي راحت تأكدت أنه هاي المادة فعلا أصلية وممتازة ومغشوشة وجابتها لعند حدا هو يحقن لياها، هيك بتضمن أنها هي مو مغشوشة ورح تحصل على النتيجة الصح؟
0: مو بالضرورة. موضوع التأكد من المادة ومصدرها وهل هي المادة مطابقة ولا لا، هي مهمة وزارة الصحة، فهي بدها تكون متبعة الشغلات النظامية وتتحرى المصدر
1: يعني هي إذا هي بتعرف حدا بيشتغل بشركة أدوية مرخصة وبتجيب مواد كويسة وجابتها هي وراحت لعند حدا حقنتها، هيك بتضمن أنها تحصل على نتيجة جيدة ولا طريقة النقل، طريقة حفظ المادة، طريقة الحقن، كله هذا بيلعب دور؟
0: تمام. يعني هلأ هي بالنهاية إذا هيك يفترض أنه عند طبيب مختص يكون عملت هالحقن هذا، فالطبيب المختص أكيد رح يشوف هالمادة ويشوف صلاحيتها ويشوف مصدرها وبيعرف. يعني نحن كأطباء بنعرف في عنا أنواع معينة بنتعامل فيهم، هدول موثوقين، هدول مرخصين من قبل وزارة الصحة بنشتغل فيهم.
1: أستاذ مازن، يعني في بعض الصالونات بتفرض على المريضة أنه أنت وقعي إقرار بأنك مسؤولة عن أي مضاعفات للحقن. في حال وقعت المريضة على هيك إقرار، هل هذا الطريقة بتعفي الصالون من المساءلة القانونية؟
2: هلا هذا لا يمكن انه نمشي مثل ما تعمل المشافي لما بتوقع المريض على انه يتحمل المسؤوليه وانه بده يعمله. اذا كان المركز مرخص والعامل بالموضوع مختص بالعمل الجراحي التجميلي وعمل فيه بموجب الاجراءات الاصوليه الطبيه والتجميليه الصحيحه فممكن يعفيه من المساءله. اما اذا كان بالاساس المركز غير مرخص او الشخص اللي قام بالعمل غير مختص أو حتى مختص، حتى طبيب لو ارتكب خطأ واضح وسبب ضرر للمريض هذا لا يعفي من الملاحقة والمسؤولية والعقوبة والتعويض.
1: بدنا نشكرك الأستاذ مازن عبد الله عيد المحامي، شكرا كثير على المعلومات اللي تفضلت فيها.
2: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: بدنا نشكرك كمان الدكتور عبد الله طباخ أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية، شكرا كثير على المعلومات القيمة اللي تفضلت فيها.
0: كل الشكر لكم.
1: والشكر لكم متابعينا، هيك حلقتنا بتكون لليوم خلصت، تبقوا بألف خير. كنا معكم بالإعداد والتقديم شذا علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. المحكمة الدستورية العليا تبدأ دراسة مشروع القانون الناظم لعمل المحكمة واختصاصاتها. خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة، سوريا تؤكد أن العودة الآمنة للسوريين ركيزة للتعافي. وزير الأشغال يبحث مع وفد ألماني وأممي مشروعا لإعادة تأهيل السكن والبنى التحتية. وزير الطاقة يبحث مع محافظ حلب واقع القطاع الخدمي ومعالجة تحديات المياه والكهرباء. هيئة التخطيط والإحصاء تعزز ربط التعليم بسوق العمل عبر مذكرة تفاهم مع الجامعة السورية الخاصة. وفي خبرنا الأخير، الدفاعات الجوية الأردنية تعترض 4 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون أضرار. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: أشجار تصنع الذاكرة، الزيتون في سوريا. الإعداد هديل أحمد، التقديم عبد الكريم البوشي، الإخراج حكمة الشيخ بكري. منذ أن عرف الإنسان الاستقرار الأول على هذه الأرض وهو يترك خلفه علامات تدل عليه، بعض تلك العلامات كانت حجارة بنت البيوت، وبعضها كان طرقا سلكتها القوافل، أما بعضها الآخر فقد كان أشجارا ظلت في مكانها قرونا طويلة تراقب الزمن وهو يعبر من حولها. في سوريا تقف أشجار الزيتون كواحدة من أقدم الشهود على العلاقة بين الإنسان والأرض. جذورها غائرة في التراب، وأغصانها تمتد نحو السماء، وبين الجذور والأغصان تختبئ حكايات لا تحصى عن مواسم العمل والأمل والصبر.

هذه الشجرة التي رافقت الحضارات القديمة لم تكن مجرد محصول زراعي أو مصدر غذاء، بل أصبحت جزءاً من ملامح المكان وذاكرة الناس. فمن الساحل السوري إلى سهول إدلب وحلب، ومن القرى الجبلية إلى السهول الممتدة، رسمت بساتين الزيتون مشهداً مألوفاً في الحياة السورية، حتى غدا جزءاً من هوية الأرض نفسها. وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدتها الزراعة خلال العقود الأخيرة، ما تزال أشجار الزيتون تحتفظ بمكانتها الخاصة، محافظة على حضورها في الحقول والبيوت والأسواق، ومواصلة دورها بوصفها واحدة من أهم الثروات الزراعية السورية.

0: عرفت سوريا زراعة الزيتون منذ آلاف السنين، وتشير الدراسات الأثرية إلى أن منطقة بلاد الشام كانت من أقدم المناطق التي انتشرت فيها هذه الشجرة المباركة. وعلى مر العصور لم يقتصر دور الزيتون على كونه مصدراً للغذاء، بل أصبح جزءاً من النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات التي تغذت على ثماره. فقد استخدم الزيت في الغذاء والإنارة وبعض الصناعات التقليدية، وشكلت زراعته مورداً مهماً للعديد من القرى والبلدات السورية. ومع مرور الزمن أصبحت بساتين الزيتون جزءاً ثابتاً من المشهد الطبيعي في البلاد، حتى بات من الصعب تخيل كثير من المناطق السورية دون تلك الأشجار التي تنتشر على التلال والسهول وتمنح المكان ملامحه الخاصة. وقد ساعدت قدرة الزيتون على التكيف مع البيئات المختلفة على انتشاره في مساحات واسعة، ليصبح واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا وأكثرها ارتباطاً بالأرض. وللتعرف أكثر على الجذور التاريخية لزراعة الزيتون في سوريا وأسباب ارتباط هذه الشجرة بالأرض السورية منذ آلاف السنين، يحدثنا المهندس الزراعي موسى البكر.
1: شجرة الزيتون هي شجرة من الأشجار المعمرة والتي ذكرت بالقرآن الكريم، لذلك هي تعتبر من الأشجار المباركة والمهمة. أكثر المحافظات اللي تزرع فيها أشجار الزيتون تعتبر حلب، وريف حلب بالمرتبة الأولى بالإحصائيات الأخيرة اللي تجاوزت أكثر من 17 مليون شجرة زيتون. أما بالنسبة لمحافظة إدلب تجي بالمرتبة الثانية بحوالي 14 مليون شجرة زيتون. أشجار الزيتون هي تعتبر مصدر دخل لكثير من المزارعين لما تحويه، إن كان من الفائدة بالزيت، زيت الزيتون اللي له تصنيف عالمي، طبعاً لتنوع المناطق المزروعة في الزيتون، موجودة بحلب، موجودة بإدلب، موجودة بمنطقة الساحل بالإضافة لدرعا وحما وحمص. ولكن أشجار الزيتون ما بتتحمل درجات حرارة كثير مرتفعة، لذلك بنشوف تواجدها في المنطقة الشرقية قليل. أشجار الزيتون لها أهمية كثير كبيرة، طبعاً بكل سنة من السنوات بيكون عنا فائض بيتراوح بحسب سنة الإنتاج، لأنه الزيتون موجود فيها ظاهرة هي تسمى ظاهرة المعاومة، اللي من خلال التجارب الأخيرة قدرنا أنه نكسر هاي الظاهرة. طبعاً هون يقصد بالمعاومة بيكون في عنا سنة حمل، والسنة بيكون الحمل خفيف جداً بالنسبة للزيتون، ولكن من خلال استخدام عمليات الري، من خلال استخدام طرق التقليم الحديثة وإضافة الأسمدة بشكل منتظم، فقدرنا نوصل ليكون عنا إنتاج بشكل سنوي.
0: في الريف السوري لا ينظر المزارعون إلى الزيتون بوصفه محصولاً زراعياً فقط، بل باعتباره جزءاً من تاريخ العائلة نفسها. فكثير من الأشجار الموجودة اليوم زرعها الآباء والأجداد قبل عقود طويلة، وما تزال تعطي ثمارها عاماً بعد عام. وتنتقل ملكية البساتين من جيل إلى جيل، كما تنتقل معها الخبرات الزراعية المتعلقة بالتقليم والحراثة والعناية بالأشجار.

0: في كثير من القرى ارتبطت حياة الناس بمواسم الزيتون ارتباطاً وثيقاً، حتى أصبحت هذه الشجرة حاضرة في الحكايات الشعبية والأمثال والأغاني التراثية التي رافقت العمل في الحقول. ولذلك لا تمثل أشجار الزيتون مجرد مصدر دخل للأسر الزراعية، بل تمثل جزءاً من الهوية الريفية والذاكرة الاجتماعية التي حافظت على استمراريتها عبر الزمن.
1: سوريا تحت المراتب المتقدمة عالمياً وعربياً بإنتاج زيت الزيتون، مصدر دخل رئيسي لآلاف العائلات، ويسهم في الصادرات السورية بشكل كبير. طبعاً اللي ساعد على انتشار شجرة الزيتون بمختلف المحافظات السورية، تنتشر بشكل واسع لقدرة الفائقة على التكيف مع المناخ المعتدل ومقاومة للجفاف. هذا العامل الأساسي بخليها تنتشر لشجرة الزيتون بمنطقتنا، بالإضافة أنه بتتكيف مع التربة، خاصة الأراضي جيدة التصرف، الأراضي الصخرية والأراضي الجبلية، كما أن عامل تاريخي لشجرة الزيتون من آلاف السنين ساعد أيضا على انتشار أشجار الزيتون بالمحافظات السورية.

لم تقتصر علاقة السوريين بالزيتون على العمل الزراعي وحده، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية. فزيت الزيتون حاضر على الموائد، وأغصانه دخلت في الموروث الشعبي، وأشجاره شكلت جزءاً من صورة الريف التي احتفظت بها الذاكرة الجمعية عبر الأجيال. وفي العديد من المناطق ما تزال بعض الأشجار المعمرة قائمة حتى اليوم، شاهدة على تعاقب أجيال من المزارعين الذين مروا من هنا، تاركين خلفهم مواسمهم وأحلامهم وتعبهم اليومي.

0: مع اقتراب فصل الخريف تبدأ مرحلة ينتظرها المزارعون طويلاً. إنه الموسم الذي تتحول فيه بساتين الزيتون إلى مساحة عمل جماعية تجمع أفراد الأسرة والجيران في مشهد يتكرر كل عام. تفرش الشوادر تحت الأشجار وتمتد الأيدي بين الأغصان لجمع الثمار التي نضجت بعد أشهر طويلة من العناية والمتابعة. ورغم دخول وسائل حديثة تساعد في جمع الثمار، ما تزال كثير من الأسر تحافظ على الطابع الاجتماعي لهذا الموسم الذي يمثل أكثر من مجرد عملية زراعية، فهو مناسبة يلتقي فيها الناس ويجددون صلتهم بالأرض والإرث الذي تركه لهم الأجداد.
1: بالنسبة لأجواء قطاف الزيتون في القرية أو في الضياع بشكل عام، هي أجواء كتير كتير كويسة. يعني نحن بنستنى من السنة للسنة لحتى نطلع على القطاف، بتلاقي كل الضياع هي ضياع فاضي، ما فيها حدا، كله متوجه. بتلاقي العالم الموجودة في أراضيها الزراعية عم بتقطف مع المعدات، مع الأكلات اللي هي مميزة وبتنطبخ في فترة قطاف الزيتون.
0: بعد انتهاء القطاف تبدأ مرحلة جديدة في رحلة الزيتون. تنقل الثمار إلى المعاصر حيث تتحول إلى زيت يعد من أهم المنتجات الزراعية السورية وأكثرها حضوراً على الموائد. وفي الماضي اعتمدت عمليات العصر على وسائل تقليدية، استخدمت الأحجار الكبيرة لطحن الثمار واستخراج الزيت منها. أما اليوم فقد شهدت المعاصر تطوراً ملحوظاً مع دخول التقنيات الحديثة التي ساعدت على تحسين الجودة وتسريع الإنتاج. ورغم اختلاف الوسائل بقي الهدف واحداً، وهو الحفاظ على جودة الزيت الذي يمثل بالنسبة لكثير من الأسر نتاج موسم كامل من الجهد والعمل. كما يشكل زيت الزيتون أحد المنتجات التي ترتبط بالمطبخ السوري ارتباطاً وثيقاً، ويحتل مكانة مهمة في العادات الغذائية التي توارثتها الأجيال.

0: بالنسبة للمراحل يعني الأساسية اللي بتمر فيها ثمرة الزيتون في المعصرة، أول شيء بتفضل سير بتعبى الزيتون في أكياس وبناخده في التركتورات على المعاصر، بينغسل الزيتون وبيتنقى من ورق الشجر، بعدين بينعجن وبعدين بينعصر وبيستخلص على تنكات الزيت. يعني هلق المعاصر أكيد هي ساهمت في تخفيف الأعباء اللي كانت على المزارع في العصير التقليدي، لكن بالمقابل أحياناً بتصير أعطال تقنية، يعني بتخرب المعصرة وممكن يتعرض صاحب الرزق للتلف بشكل مباشر.
1: ورغم المكانة التي يحتلها الزيتون في سوريا، فإن هذه الزراعة تواجه تحديات متعددة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية المتغيرة، فالمزارعون يتابعون باستمرار تأثير التغيرات المناخية واختلاف معدلات الهطول المطري من موسم إلى آخر، لما لذلك من أثر مباشر على نمو الأشجار وإنتاجيتها. كما تشكل تكاليف الإنتاج الزراعي ومتطلبات العناية بالبساتين وتسويق المحصول تحديات حاضرة في حياة العاملين في هذا القطاع، وتتطلب مواجهة هذه الظروف الاعتماد على ممارسات زراعية أكثر كفاءة للحفاظ على الأشجار وضمان استدامة هذا المورد المهم. ولتوضيح أبرز التحديات التي تواجه هذه الزراعة اليوم من تغيرات مناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، يحدثنا المهندس الزراعي موسى البكر.
2: كان التحدي الأكبر والأكثر هو منذ بداية الثورة مع إجرام نظام الأسد البائد اللي اقتلع أكثر من 1.5 مليون شجرة في المناطق الشمالية، فهذا كان من التحديات اللي عانتها شجرة الزيتون ما عانتها، فمنشوف أشجار قصت، أشجار حرقت، أشجار اقتلعت بشكل كامل. مسألة التخزين بالنسبة لزيت الزيتون، لأنه المزارعين بالعموم ما عنده إمكانية ليخزن الزيت لحتى يكون في عنده تصدير له بشكل كتير كبير. نحن منشوف لما بيخف الإنتاج في أكثر دولتين تعتبر من الدول المنتجة لزيت الزيتون اللي هي كانت إسبانيا أو تونس، فبالتالي بيكون في ارتفاع للأسعار مع تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد، لأنه دائما بنحكي بنقول أنه بالنسبة أنه بيكون التصدير بعد الاحتياج أو بعد تزيد الاحتياج بالنسبة للمزارعين، وبالتالي كل سنة بيكون في عنا فائض، هذا السنة بيتراوح بحسب كمية الإنتاج والرعاية ومعدلات هطول الأمطار.
1: في السنوات الأخيرة اتجه عدد من المزارعين إلى تطبيق أساليب حديثة في إدارة بساتين الزيتون، وتشمل هذه الأساليب تحسين طرق الري والاهتمام بالتقليم ومكافحة الآفات الزراعية وفق أسس مدروسة، إضافة إلى تطوير عمليات التصنيع والتخزين. كما برز اهتمام متزايد بالحفاظ على الأصناف المحلية التي ارتبطت بالمكان وأثبتت قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وتعكس هذه الجهود سعياً لتحقيق التوازن بين المحافظة على الإرث الزراعي المتوارث والاستفادة من المعرفة الحديثة التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي وتحسين مردوديته. وفي هذا السياق يوضح المهندس الزراعي موسى البكر أبرز التقنيات التي تسهم في تحسين الإنتاج والحفاظ على صحة الأشجار.
2: تعتبر الأساليب الحديثة اللي ينصح في تطبيقها هو الانتقال من مرحلة الري بالجري أو الري ضمن التطويف إلى استخدام آليات جديدة اللي هي بتعتمد على الري الرذاذي أو الضبابة، طبعا هون مع مكافحة دائمة ننصح فيها، لأنه باستخدام هذه الطرق ممكن يساعد أو يأثر على تشكيل الأمراض الفطرية ممكن تصيب الأشجار، أو الري ضمن التنقيط، بالتالي بيكون حافظنا على المياه الموجودة، استخدمنا أساليب ري حديثة ومتطورة، بالتالي بيكون في عنا إنتاج دائم، والاعتماد بشكل رئيسي على المناطق اللي فيها مصادر مياه طبيعي أو جوفي، نحكي عن الينابيع والأنهار، وعملية استجرار المياه من مكان لمكان مسألة كتير مهمة، كسر ظاهرة المعاومة اللي هي بتعطي للمزارع إنتاج بشكل دائم، بيكون في عنده كل سنة إنتاج. يعني إذا كان معدل الإنتاج هاي السنة 85%، السنة الثانية بنشوف إنه معظم المساحات المزروعة بيكون إنتاجها من 10 ل 15%، فبالتالي بيخف الإنتاج عند المزارع. ولكن مع اتباع الساليب إن كانت الري الحديثة أو التقليم الحديث بطريقة اللي هي تعتبر فقط على التخفيف، وهون نقول للمزارعين ككل بأشجار الزيتون ما لازم يكون في إدخال لا المنشار الكهربائي ولا المنشار اليدوي إلا في الحالات الحرجة، بيكون استخدام المقص بشكل دائم، فبالتالي منحافظ على إنتاجية مستمرة بشكل دائم واتباع أنظمة الوقاية، لأنه تعتبر أشجار الزيتون من الأشجار الحساسة لكثير من أمراض الزيتون، وشفنا بالفترة الأخيرة أكثر الأشجار اللي أصيبت بسلة الزيتون اللي أثر على إنتاجية، ورح يكون في معظم المناطق الإنتاج ضعيف نتيجة الإصابة بسلة الزيتون. نصيحتنا الأخيرة وكلامنا الأخير عن الزيتون والحفاظ على الأصناف المحلية، هاي الأصناف تأقلمت مع البيئة السورية بشكل كامل، لما بده يكون في زراعة لمساحات جديدة فمن المفترض أن يكون الحفاظ وزراعة هاي الأصناف، لأنه تأقلمت مع هون التأقلم بيكون على أمرين، اللي هو التأقلم مع الظروف المناخية الموجودة بالإضافة للتأقلم مع التربة الموجودة اللي زرعت فيها هاي الشجرة. فلذلك أي إدخال أي صنف يحتاج بداية تجريب عدة سنوات، يكون مختبرات لتحليل المنتجات اللي بتصدر عن هذا الشجر كزيتون وجودة، مشان ما يأثر بشكل كبير على المنتجات الثانية.

وفي عالم يتغير بسرعة، تبقى أشجار الزيتون واحدة من أبطأ الكائنات وأكثرها صبرا. لا تستعجل مواسمها ولا تبدل طباعها مع تبدل الأزمنة. تنمو بهدوء وتقاوم الجفاف والبرد والرياح، وكأنها تعلمت من الأرض سر البقاء. ولعل ما يمنح هذه الشجرة مكانتها الخاصة ليس حجم محصولها فقط، بل قدرتها على اختصار حكاية الإنسان مع المكان. فكل غصن يحمل أثراً من يد اعتنت به، وكل جذع قديم يخفي سنوات طويلة من العمل والانتظار، وكل موسم جديد يضيف صفحة أخرى إلى سجل لم يكتمل بعد. وعندما تغيب أسماء كثيرة عن الذاكرة، تبقى الأشجار شاهدة، تقف في الحقول نفسها وتنظر إلى الأجيال وهي تتعاقب من حولها، محافظة على حضورها في المشهد السوري كما كانت منذ قرون.

هنا في سوريا لا تنتهي قصة الزيتون عند حدود بستان أو موسم حصاد أو معصرة تنتج الزيت، إنها قصة أرض وجدت في هذه الشجرة ما يشبهها، صلابة في مواجهة الظروف وقدرة على الاستمرار رغم كل ما يمر بها. ولهذا حين ننظر إلى شجرة زيتون معمرة فإننا لا نرى مجرد شجرة مثمرة، بل نقرأ فصولاً طويلة من تاريخ الريف السوري، ونلمس جذورها في حكاية شعب ارتبط بأرضه وفي أغصانها وعداً يتجدد كل عام بأن الحياة قادرة دائماً أن تنبت من جديد. أشجار تصنع الذاكرة، الزيتون في سوريا. الإعداد هديل أحمد، التقديم عبد الكريم البوشي، الإخراج حكمة الشيخ بكري.

حاضر حاضر من تاني حاضر

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي والتي تضمنت مزاعم واتهامات باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد توقف دام قرابة 7 سنوات، وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في منطقة رأس العين بريف الحسكة. غرفة تجارة ريف دمشق تبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. انطلاق أكبر قافلة عودة طوعية تضم 314 عائلة من مخيمات الشمال إلى ريف إدلب الجنوبي. وزيرة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركز التنمية المجتمعية في إدلب. وفي الخبر الأخير، وقفة لأهالي المعتقل

0: المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: نواكب معكم آخر أخبار المحافظات السورية، نصحبكم في جولات مميزة مع مراسلينا ضمن برنامج مشوار إذاعي.
1: يا طير سلم لي عسورية، وعا قلب ودعته بأراضية.
0: مشوار إذاعي الأحد والأربعاء الرابعة والنصف عصراً عبر إذاعة دمشق.
2: مساء الخير لكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا. يسعد مساكم من جديد مستمعينا ببرنامجنا مشوار إذاعي. مشوار إذاعي رجعنا لكم مستمعينا متابعينا ومشاهدينا بعد غيبة، فخليكم معنا. بالعدد والتقديم رح كون معكم أنا مرح طه، وبالإخراج معنا خديجة مصطفى وبراء برهوم. بكل مدينة حكاية وبكل قرية تنبض يستحق أن يروى اليوم، أو في كل قرية نبض يستحق أن يروى عفوا اليوم. نفتح نوافذ الأثير في سوريا بكل تنوعها وجمالها، من رفقكم بجولة بين أهلها وناسها. رح نكون معكم من عين الشرقية في ريف مدينة جبلة، من الموقع الأثري العريق تل النبي مندو بمنطقة القصير. كمان رح نستمع إلى صوت مدينة الباب بريف حلب، رح ينضم إلينا عبد الحي زميلنا ومراسلنا من هنيك لحتى نشوف شو مخبينا بجعبته لليوم. يسعد مساك عبد الحي.
3: ألو مساكم،
2: كيفك عبد الحي؟
3: مستمشير تمام الحمد لله، كيفكم؟
2: تمام، نحن مشتاقين لكم مشتاقين لأصواتكم مراسلينا بكل المناطق السورية.
3: أكيد نحن كمان نشتغل لهي الجولات وهي الرحلات بمحافظاتنا السورية.
2: عبد الحي شو مخبينا بجعبتك اليوم؟ منين حتكون؟ شو حتحكي لنا؟
3: هلا رح نكون من مدينة الباب، وصراحة اخترنا مدينة الباب اليوم لأنه يعني مدينة الباب شهدت أمس أحداث مهمة جدا. نعم. وشيء مميز على مستوى سوريا. هلا أول شيء خلينا نحكي بشكل عام عن هاي المدينة، مدينة الباب. يلي مدينة الباب يمكن هي ثاني أكبر مدينة في محافظة حلب بعد مدينة منبج.
2: نعم.
3: ومن أهم مدن ريف حلب بشكل عام، وهي في ريف حلب الشرقي تحديدا. بتبعد عن مدينة حلب قرابة 50 كيلو متر. هي بوابة، طبعا جت اسم مدينة الباب لأنه هي يعني هي البوابة باتجاه الجزيرة السورية، ومن هذا الشيء تم تسميتها مدينة الباب. وهي من أهم مدن حلب تجاريا واقتصاديا، مدينة مشهورة بالتجارة، بحب أهلها للعمل. هي مدينة ضخمة لأنه يعني لو هيك نحكي شوي عن المدينة، أنه هي مركز إداري مركز تجاري، بتخدم كتير من القرى اللي حواليتها المحيطة فيها. المدينة هي كتير بتشبه بتفاصيلها مدينة حلب، يعني بالنهار عدد زوارها بيكون أكتر بكتير من عدد سكانها، يعني هو تقريبا 225,000 نسمة، لكن بالنهار مثل مدينة حلب اللي بتستقبل الأهالي من محيطة، من يعني مشان أشغالهم مشان أعمالهم لحتى يقضوا أمورهم داخل هاي المدينة.
2: نعم.
3: لو حكينا عن الشيء اللي بتشتهر فيه مدينة الباب، هلا أكثر شيء بتشتهر فيه مدينة الباب وهذا مشهور جدا هو اللحم، يعني لحم الغنم.
2: أيوة.
3: هاي المدينة كتير بتشتهر ب

0: يعني لحم الغنم، وهي الطعم الزكية بهذا اللحم، وبتشتهر أيضا باللبن، لبن الغنم أيضا. يعني أكيد أي
1: في ثروة حيوانية
0: أي
1: يعني.
0: بالضبط، أي حدا راح يزور المدينة لازم يجيب معه لبن غنم، لازم يحكي يدوق اللحم الغنم اللي موجود بهيدي المدينة. والسبب مثل ما تفضلتي انه هو الثروة الحيوانية كتير كبيرة بهي يعني بهي المنطقة تحديدا، بريف حلب الشرقي تحديدا، والباب هي اهم، حكينا انه هي واحدة من اهم المدن بريف حلب الشرقي.
1: نعم.
0: هلا نعم
1: عبد الحي، يعني قبل ما ننتقل هيك للفعاليات اللي رح تحكي لنا عنها، انت قلت انه بتشتهر بالغنم، بالزراعة. طيب، ما في اي نشاط زراعي مثلا عندهم بمدينة الباب؟
0: أكيد. هلا أنا راح كنا نحكي
1: تفضل.
0: أكثر عن الشيء اللي بتشتهر فيه
1: نعم.
0: المدينة، الزراعة أو النشاط الزراعي.
1: اها.
0: واحدة من أكثر الأمور اللي بتشتهر فيها المدينة، لأنه في انتشار حول لزراعة القمح، لزراعة الزيتون، لزراعة الشعير، حتى الفستق الحلبي. في زراعة الفستق الحلبي موجودة في ضمن مدينة، يعني بمحيط مدينة الباب، إضافة مثل ما حكينا لتربية الأغنام يلي بتشتهر فيه، يلي هو
1: نعم.
0: موجود بشكل كتير كبير ضمن هاي المدينة. بتشتهر أيضا بأسواق الشعبية هاي المدينة. لو دخلتي جوا هاي المدينة رح تشوفي الأسواق القديمة، رح تشوفي الأسواق الشعبية المكتظة بالناس بالأهالي، رح تشوفي حرف قديمة، حرف تقليدية، رح يعني في شيء رح يرجعك بالذاكرة لورا كتير. بتحكي إن احنا عم نحكي عن تفاصيل من الحرف التقليدية القديمة، كل هذا الشيء موجود ضمن مدينة. طابع هاي المدينة على فكرة هو كتير بيشبه مثل ما حكينا مدينة حلب،
1: نعم.
0: يعني هي طابع المدينة يعني الحقيقي، يعني حتى ما أنه هي بين الريف أو المدينة، لا هي مدينة. وحكينا أنه عدد سكانها كتير كبير، 225 ألف تقريبا. بيميز هاي المدينة أيضا قربها من جبل الشيخ عقيل، هذا الجبل اللي هو يعد من أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية في هاي المنطقة، في منطقة ريف حلب
1: نعم.
0: الشرقي. وهذا الجبل يلي شهد ليلة أمس يعني وضع حجر الأساس لواحدة من أهم المشاريع اللي راح نحكي عنها بعد شوي. لو حكينا عن أهالي هاي المدينة يلي بيشتهروا طبعا، وهذا الشيء أجمع عليه الكل، إنه هن بيشتهروا بالكرم، بيشتهروا بحسن الضيافة. بيتميز المجتمع في مدينة الباب يعني بالترابط العائلي، إنه بيحافظوا على العادات والتقاليد
1: نعم.
0: القديمة، يعني بالرغم من إنه حكينا إنه المدينة راحت باتجاه أو الباب راحت باتجاه طابع المدينة، لكن حافظوا على العادات والتقاليد القديمة الريفية اللي موجودة، لأنه الباب في كتير من أهالي القرى المحيطة فيها سكنوا ضمن مدينة الباب. أيضا بالمقابل، وبعد ما حكينا مع أهالي المدينة دردشنا معهم، كمان هي بتشتهر بأنه في كثير من أهالي هاي المدينة بسبب أنهم بيلحقوا موضوع التجارة
1: نعم.
0: وتجارتهم، فهم أيضا يعني تركوا المدينة وراحوا باتجاه أماكن ثانية، فهذا الشيء خلى أبناء مدينة الباب موجودين بمختلف الجغرافيا، يعني لأنه هن جماعة تماما يعني موضوع التجارة عندهم هو شيء كثير مهم، فإنه لازم يروحوا ويكونوا موجودين بالأماكن يلي بتتطلب إنه يكونوا موجودين فيها.
1: نعم،
0: خلال نعم
1: تفضل.
0: تمام خلال لو حكينا عن مدينة الباب، طبعا كان إلى خلال سنوات الثورة، وأكيد كلنا بنعرف كان إلى نشاط كتير كبير، إن كان بالحراك المدني أو إن كان خلال المعارك العسكرية ضد النظام البائد. ومن مدينة الباب طبعا انطلقت أيضا معارك، خلال معركة التحرير انطلقت عدد من المعارك ضد نظام الأسد. خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع المشاريع يلي تم وضع حجر الأساس إلى ليلة الأمس مدينة الباب، ونحكي عن مشاعر الأهالي. نحن امبارح كنا عم نغطي هذا الحدث، طبعا امبارح تم وضع حجر الأساس لمشروعين كتير مهمات هن رائدات على مستوى سوريا.
1: نعم.
0: طبعا المشروع الأول هو المدينة الإدارية، ورح تكون أول مدينة إدارية في سوريا موجودة بمدينة الباب. طبعا هذا المشروع الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو جمع المؤسسات والدوائر الحكومية في مكان واحد، في
1: جميل.
0: مجمع واحد، لحتى هذا الشيء يسهل حصول المواطنين على الخدمات ويختصر الوقت والجهد

0: ورفع كفاءة العمل الإداري وأنه يقلل الازدحام داخل مدينة الباب. هذا المشروع رائج جدا ونتمنى تطبيقه بمختلف المحافظات والمدن السورية، وكثير أهالي الباب كانوا فرحانين لهذا المشروع يلي نعتبر أنهن يعني حجر الأساس لهذا المشروع على مستوى سوريا، وأنه بدأ من عندهم. المشروع الثاني هو مشروع كليات الباب التابعة لجامعة حلب، وكمان هذا المشروع هو يعني أول خلينا نحكي أول صرح جامعي حكومي في المدينة، يعني هي أول كليات جامعية راح تكون موجودة في المدينة. هذا المشروع بيهدف لتوفير التعليم الجامعي لأبناء المنطقة، أبناء منطقة ريف حلب الشرقي بالكامل. يعني هذا الموضوع بيخليهم ما يضطروا أنه يتنقلوا من محافظة لأخرى، بالعكس بيوفر لهم يعني المكان ضمن مدينتهم لحتى يتابعوا تعليمهم الجامعي.
1: نعم.
0: طبعا
1: كم
0: هذا المشروع في مرحلته الأولى، نعم
1: هو بدي أسألك كم مرحلة
0: هذا المشروع،
1: كم مدة تنفيذ المشروع؟
0: أول شيء لو نحكي عن المشروع في مرحلته الأولى
1: تفضل. أكيد.
0: عبارة عن كليات، هي كلية العلوم والهندسة الزراعية والطب البيطري. ومن هون أنت بتعرفي أهمية مدينة الباب مثل ما حكينا على أنه هي بتشتهر بالزراعة والثروة الحيوانية، فهدول الكليات رح يكونوا موجودين. هذا الشيء طبعا مرتبط بأهمية مدينة الباب من الناحية الزراعية ومن ناحية الثروة الحيوانية. بحسب كلام يعني السيد وزير التعليم، وانه راح يكون خلال يعني خلال الفتره المقبله ممكن يكون نشهد كليات اخرى في هي في هذا يعني هي المدينه.
1: نعم.
0: الجامعيه طبعا المراحل الى الان يعني ما في يعني وقت محدد، وقت زمني محدد، لكن من بعد وضع حجر الاساس بدايه هذول المشاريع تم على الفور البدء في تجهيز المدينه الجامعيه والمدينه الإدارية في مدينة الباب. يعني لو أردنا نختم رحلتنا معكم عن مدينة الباب بأنه هي مدينة مهمة جدا، بوابة اقتصادية وتجارية وحتى إنسانية لشمال سوريا ولريف حلب الشرقي. وأنا يعني مع أطلاق هدول المشاريع للمشاريع المدينة الإدارية والمدينة الجامعية رح تكون المدينة مقبلة على مرحلة جديدة، يعني هي مرحلة البناء، مرحلة بناء الإنسان.
1: نعم.
0: وبناء الحجر وتستعيد هاي المدينة، مدينة الباب يلي أصلا مو أنه تستعيد هي دائما بمكان مرموقة، لكن أنه تكون هي يعني نموذج لباقي المدن السورية.
1: نعم. بدي أشكرك كثير عبد الحي، شكرا لك. هيك إن شاء الله يا رب تجيبنا أخبار حلوة كمان بالحلقات الجاية. يعطيك ألف عافية.
0: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله.
1: بأمان الله عبد الحي.
0: إن شاء الله.
1: طبعا مستمعينا يعني من حلب ومدينة الباب أكيد رح ننتقل لعين الشرقية لريف جبلي مع مراسلنا علي إبراهيم. علي رح يحكي لنا عن مدينة جبلي بمحافظة، عفوا عن عين الشرقية بريف مدينة جبلي باللاذقية. هي القرية اللي بتتميز بطبيعتها الجبلية ويعني بتشتهر ببساتين الزيتون والحمضيات، ويعني سكانها بيعتمدوا على الزراعة إلى جانب بعض الحرف التقليدية. ورح يحكي لنا أكثر عن هالمنطقة أكيد زميلنا علي إبراهيم. علي يسعد مساك.
2: نعم، مساء الخير لك يا مرح ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق.
1: مساء الأنوار علي، يعني اشتقنا لكم.
2: والله أنا حقيقة يعني لو أخذت كم ثانية ما فيني أعبر قديش مبسوط أنه رجع برنامج مشوار إذاعي اللي هو بصمي في العمل الإعلامي السوري، خاصة أنه لما نحن بنعتمد على الصوت والشرح في نقل الصورة، يعني نحن عم نعتمد على شيء يحفز خيال أي شخص عم يستمع لنا، وهذه من أجمل الشغلات اللي ممكن تصير مع الإنسان أنه يحفز خياله بدل التليفون، بدل التلفزيون، بدل الشاشة، يكون هو عم يطفي جمال على جمال الحقيقة والواقعية اللي عم نقوم بنقله على كل مساحة الجغرافيا السورية.
1: صحيح صحيح. علي علي اليوم أنت حتنقلنا صورة. نعم. من عين الشرقية بريف جبلي، تفضل
2: يعني
1: المايك معك.
2: يا مرح. نعم يا مرح، حقيقة إذا بدنا نحكي عن عين الشرقية، إذا بدنا نحكي عنها من الجانب الإداري، هي حقيقة تابعة لمنطقة جبلي في محافظة اللاذقية. هلأ هي مرتفعات جبلية متقدمة، أنت بتعرفي أنه منطقة جبلي هي منطقة بشكل عام يوجد فيها مساحة سهلية واسعة

0: بين الجبل
1: نعم.
0: والبحر، يعني هذه ميزة موجودة فقط في المسافة الممتدة من نهاية أطراف محافظة طرطوس، نحن عم نحكي عن مدينة بانياس، وصولا إلى مدخل مدينة اللاذقية.
1: نعم.
0: هذه المساحة هي مساحة سهلية، وبالتالي لما بنحكي نحن عن عين الشرقية التي تقع على أستراد جبلة أو اللاذقية الغاط، نحن عم نحكي عن بداية المرتفعات الجبلية على ارتفاع يوصل ل 288 متر عن سطح البحر، يعني نحن عم نقول هلأ فوق السهل بشوي وتحت الجبل بشوي، وبتعرفي خير الأمور أوسطها، فبالتالي تصبح عين الشرقية هي موقع جميل جدا يطل على كل السهل الساحلي، وفي نفس الوقت يكون في خلفه من الجهة الشرقية منه وأيضا الشمالية والجنوبية السلاسل الجبلية. أما إذا بدنا نحكي نحن ليش اسمها عين الشرقية، حقيقة هي مو عين واحدة، كثرة ينابيع بهالمنطقة، نحن هون عم نحكي على ينابيع جوفية عذبة تتفجر في الأراضي في أي نقطة ممكن تكوني أنت عم تحفري فيها، قد تظهر لك عين من العيون، وبالتالي أصبح اسمه عين الشرقية.
1: نعم.
0: كثرة الينابيع الجوفية الموجودة فيها.
1: نعم.
0: هلا إذا بدنا نحكي عن موقع الجغرافيا، ما راح نحن عم نحكي عن صلة وصل وعقدة اتصالات حيوية، عم نحكي على قرى مثل زامة، مثل متور، مثل لقيع، مثل حرف متور ومركز مدينة جبلة، وفي نفس الوقت هي تقريبا تتوسط المسافة بين سهل الغاب وأيضا منطقة مركز منطقة مدينة جبلة، وتنتشر يعني عدة استراحات موجودة على الطريق كونها نقطة لتلاقي المسافرين قبل الوصول إلى المناطق الساحلية.
1: أيوة.
0: يعني نحن نودع السلسلة الجبلية في نصف عين الشرقية ليبدأ بعدها سهل مدينة جبلة بالظهور علينا.
1: نعم.
0: هلا إذا بدنا نحكي عن الناحية التاريخية، نحن عم نحكي على نطاق حضاري واسع جدا، عم نحكي على ممالك الساحل القديمة مثل مملكة سيانو. طبعا مملكة سيانو هي مملكة مشهورة جدا في المنطقة الساحلية، ويوجد تل في مدينة في ريف مدينة جبلة معروف باسم تل سيانو نسبة لهالمملكة الكبيرة. هي تقع عمليا على أطراف المملكة اللي كانت تعرف باسم مملكة سيانو.
1: نعم.
0: طبعا إذا بدنا ننتقل هيك نجيبكم من التاريخ إلى الحاضر، نحن عم نحكي على مركز خدمي وإداري، وعم نحكي على عدد سكان إذا بدنا نقول فقط قرية عين الشرقية يتجاوز 25,000 نسمة حاليا. طيب هدول الناس لحل سكنوا واستوطنوا بهذه المناطق، شو هو المصدر الرئيسي للدخل تبعهم؟ نحن هو نحكي على منطقة تتوزع فيها الزراعة على زراعات فعلية وأيضا مروية، ما رح مثل ما قلنا أنه وجود الينابيع الكثيرة في هذه المنطقة خلت يكون في خصوصية للزراعة، مو كل المناطق الجبلية بمحافظة اللاذقية هي مناطق مروية، دائما تعتمد على الزراعة البعلية، ولكن في المناطق التي فيها الينابيع هذه المناطق فينا نقول أنها تعتمد على الزراعة المروية، وبالتالي أنت هون بتحصلي على خضار بكل أنواعها، على التبغ واللي هو أكثر المنتجات لسكان منطقة عين الشرقية، زراعة التبغ لما نحكي عن مثلا الأشجار المثمرة الأخرى.
1: نعم.
0: نحكي عن التين، عن الرمان، عن الأشجار الفراجية والبعلية بالإضافة للخضار الصيفية المتنوعة. بس نحن بدنا نحكي هون يا مرح كثير كثير مهم هو زراعة الزيتون، والزيتون في منطقة عين الشرقية هو مصنف على مستوى العالم أخذ المركز الثالث بأفضل منتج للزيت كان من زيتون هذه المنطقة.
1: ما شاء الله.
0: طبعا نحن عم نحكي على الدنومات المزروعة بآلاف الأشجار المعمرة والحديقة بين السفوح والأودية، طبعا نحن عندنا الزيتون مو نوع واحد، هو مجموعة من الأنواع، عم نحكي على الصوراني، على الزيت على المحزم، وهي أصناف تتميز بنسبة زيت كتير عالية وملائمة لطبيعة التربة الكلسية والجبلية.
1: نعم.
0: واللي بيهتم بموضوع زيت الزيتون رح يعرف تماما شو بدي قلك هلأ، هو بيجي كلون هو أغمق من زيت إدلب، عرفت كيف، وهو أفتح من زيت الدجاج، فهو كمان يقع في مسافة متوسطة من نسبة الأكسدة والاستخدام بالنسبة لكل من يريد أن يستخدم هذا الزيت.
1: نعم.
0: طبعا عين الشرقية هلأ هي تعتبر وجهة سياحية كتير مهمة، ليش؟ لأنه نحن إذا كنا بالمنطقة الساحلية نحن

0: بدنا نحكي عن الرطوبة وجو الصيف، انتم بالشام بعيدين عن اجواء الرطوبة، نحن هون بنعاني منها بشكل دائم.
1: صحيح صحيح.
0: وبالتالي تصبح اقرب مسافة انت قادرة تروحي عليها وتتخلصي من الاجواء الرطبة هي
1: أيوة
0: بداية السلسلة الجبلية في عين الشرقية. يعني
1: أيوة
0: انت لما تطلعي لهونيك عم بتروحي على منطقة تعتبر بداية الجاف، وبنفس الوقت عم بتروحي على مناطق غزيرة بالينابيع، غزيرة
1: نعم
0: الانتاج الزراعي والخضروات والفواكه، وبنفس الوقت انت بتكوني قريبة على أعلى جبلية وقريبة ايضا على مركز المنطقة
1: تعتبر
0: الجغرافية.
1: كمصيف يعني،
0: نعم
1: ممكن تكون مصيف.
0: صحيح، تعتبر يعني فينا نقول بداية خط المصيف، والمميز انه انت خلال 20 دقيقة مرة من وجودك بهذه المنطقة قادرة توصلي على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر
1: نعم
0: بمنطقة الشعرة التي يعني هيك تتزعم بين سهول الساحل وسهول حماة، وبنفس الوقت بدك 20 دقيقة بتكوني على شط البحر قادر الشخص يروح وانه يتسبح هناك.
1: جميل.
0: فهذه المنطقة هي منطقة لكل المسافرين، وبنفس الوقت هي ايضا منطقة وسطى بين يعني القمم الجبلية بالساحل السوري وبين ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي غزيرة مثل ما قلنا بالينابيع، لطيفة بالأجواء، وأيضا قد تكون مقصد للسياح، وفي قادم الأيام قد نشهد العديد من المشاريع بهذه المنطقة نظرا لحيويتها. ولا تستغربي يا مرح أنه ممكن يكون في مشوار إذاعي بعد سنة من ونقول لك نحن هلأ عند الزيب لاين الموجود بعين الشرقية أو عند التليفريك الموجود بعين الشرقية.
1: ما شاء الله،
0: إن
1: يعني
0: شاء الله.
1: يعني فيها جو سياحي، خلينا نقول يعني
0: هي
1: هي تعتبر
0: مشاريع
1: قرية سياحية بامتياز.
0: تماما، بس هي ناطرة المستثمرين، نحن كلنا هلأ بانتظار إن شاء الله أن يقوم المستثمرون الحقيقيون الراغبون بنهضة هذا البلد، يشوفوا هذه الطبيعة البكر، يعني عند كل نبع ماء تستطيعي إقامة منشأة سياحية
1: يا سلام
0: في منطقة عين الشرقية وجوارها.
1: يا سلام، بتمنى أكيد يكونوا عم بيسمعونا وحتى يعني يكون في اهتمام خاص بالمناطق السياحية أو اهتمام أكبر، وهيك إن شاء الله بنتمنى نزورها. في عندك كمان أي هيك معلومات حابب تحكي لنا إياها علي؟
0: والله حقيقة إذا بدي أرجع أحكي على هذا المحور، هو محور كثير هام واستراتيجي ويحتاج إلى الكثير من الحديث والتوسع، ولكن اليوم خصصنا الحديث فقط عن منطقة عين الشرقية، بل بس في موضوع واحد لازم أذكر لك إياه.
1: تفضل.
0: بعيدا عن الجانب السياحي وبعيدا أيضا عن الجانب الاجتماعي، نوعية التربة والأحجار الموجودة بهذيك المنطقة خلت يعني انه تكون قبلة للمستثمرين الصناعيين. انت عم تحكي على نوع من التربة ونوع من الحجارة تصلح لان تكون يعني تستخدم في كمواد بناء، تصلح لان تكون ايضا كمواد زينة او ديكورات داخلية في المنازل. يعني كمان عندك شق صناعي متميز في هذه المنطقة، كان موجود اكثر من كسارة بمحيطها، ولكن انت بتعرفي انه الكسارات تحتاج الى شروط واجراءات دقيقة جدا حتى ما تأثر على المياه الجوفية الموجودة بهذه المناطق.
1: تم استثماره؟
0: إذا فينا هلأ لازم يتم، أنا حسب معلوماتي الشخصية أنه لازم يتم قريبا جدا إن شاء الله البداية بأول مشروع على هذا المحور فيما يتعلق بموضوع الكسارات واستخدام هذه التربة وهذه المنتجات الطبيعية بحياتنا اليومية. ضل أقول لك شغلة واحدة بس، أنه خط خطوط المياه العذبة اللي عم تتجه من الريف للمدينة هي تمر بمناطق عين الشرقية مثل ما قلنا نتيجة الينابيع العديدة المتفجرة، لأنه هي تعتبر خط عبور لكل المياه الجوفية اللي بتجي من القمم الجبلية، خاصة بعد فصل الشتاء نحن عم نحكي على كميات الثلوج الهائلة اللي بتكون موجودة بجبال ريف مدينة جبلة، وبالتالي لما بتذوب عم تتحول هي للمياه الجوفية اللي هي نقطة أحد أهم نقاط المرور تبعها هي منطقة عين الشرقية.
1: نعم، يعطيك ألف عافية علي إبراهيم علي، هذا التوصيف يعني دائما أنت مميز بوصفك للمناطق اللي بتكون فيها. بدي أتشكرك كتير، وعلى أمل هيك الحلقة القادمة تكون بمكان.
0: يا مرح.
1: الله يسعدك.
0: بدي أتشكرك إلك كتير، وبدي أقول لك أنا لا أقول إلا ما أرى، وفي بلادنا من الجمال ما يكفي يعني لأن نتحدث عنه لسنوات طويلة. الله يحمي سوريا ويحمي أهل سوريا جميعا، وإن شاء الله كلنا بتكون إيد واحدة لبناء سوريا المتطورة والمتقدمة، نستثمر فيها كل الإمكانيات الطبيعية يلي صدقيني وأنا بكل الأماكن والدول اللي زرتها

0: الله أنعم علينا بطبيعة هيك ربما تكون متفردة إن شاء الله نقدر إمتى ونعرف نستثمرها بالشكل الأمثل.
1: آمين. يعني أنا لا أعجب أنك تستشعر وبتصير هيك لسانك لسان شاعر لما بيشوف هاي المناظر.

مستمعينا ومتابعينا عم تسمعونا على 95 من دمشق وريفا، وأيضا عم تتابعونا وتشوفونا على قناتنا على تليجرام إذاعة دمشق. تسمعونا من كل دول العالم عبر موقعنا الإلكتروني damasradio.fm.

0: ومن مدينة الباب أكبر مدن الريف الشرقي لمحافظة حلب إلى عين الشرقية في ريف جبل نختم من تل النبي مندو من منطقة القصير، وهذا التل الذي يعتبر من أحد أهم المواقع الأثرية في سوريا في ريف حمص. رح يكون معنا زميلنا علاء سليمان. يسعد مساك.
1: يسعد مساكي زميلة مرح ولي أستاذة متابعي دمشق.
0: كيفك علاء؟ كيف أخوالك؟
1: الحمد لله اشتقنا لكم. كيف كل انتم؟
0: والله نحن اشتقنا لكم يعني هيك بعد قطيعة
1: بعد البرنامج. كنا نحن نتابع نسمع من الزملاء ومن الأصدقاء المتابعين أنه كان ينتظر هذا البرنامج كل أسبوع يعني مرتين حتى هيك يروحوا معنا لمناطق على يبدو مناطق كتير الناس ما بتسمع فيها أو ما بتعرفها
0: صحيح
1: أو حتى ما زاريدة. فكانت هاي الإضاءة كتير حقيقة يعني لافتة من إذاعة دمشق للإضاءة على هذه البلاد الثرة والغنية بمختلف المقاصد والمتنزهات أو حتى المواقع الأثرية والسياحية.
0: صحيح نحن لهيك من لكم مراسلين دائما نشتقنا لكم، وهي يعني كانت انقطاع بسيطة بيننا وبين زملائنا المراسلين وبيننا وبين مستمعينا. من وين رح تكون اليوم على؟
1: والله اليوم اخترنا أن أتوجه إلى ريف حمص الجنوبي الغربي إلى منطقة القصير، وهناك معلم أثري تاريخي هام للغاية كما أسست في المقدمة، وهو تل النبي مندو في تلك المنطقة. طبعا يعني بدنا نحكي شوي عن هذا الموقع الأثري والتاريخي. نعم. الذي يقع حوالي 30 كيلومتر عن مدينة حمص، ويتموضع على الضفة الشرقية لنهر العاصي عند نقطة التقاء النهر مع بعض الينابيع المائية الموجودة في تلك المنطقة.
0: نعم.
1: وأيضا هذا الموقع تل النبي مندو يشرف على منطقة واسعة من سهل القصير والحدود السورية اللبنانية، إذا هو متاخم للحدود السورية اللبنانية في تلك المنطقة. مرح هذا الموقع حقيقة يعني موجود عبر التاريخ ويشكل نقطة استراتيجية وعسكرية وتجارية يعني عبر الزمن يعني. فحقيقة هو يشرف على منطقة واسعة من سهل القصير والحدود السورية اللبنانية كما ذكرنا. هذا الموقع جعله عبر التاريخ نقطة تاريخية كثير مهمة يعني للتنويه مرة جديدة حتى في العصر الحديث اكتسب أهمية استراتيجية.
0: نعم.
1: في غاية الأهمية يعرف أيضا باسم حقيقة باسم قادش أو باللغة الإنجليزية كادش، وهو الاسم القديم للمدينة الكنعانية التي قامت.
0: نعم.
1: بهذا الموقع.
0: أنا خطر لي سؤال، ليش اسمها تل النبي مندو؟ في نبي اسمه مندو؟
1: على بالحسب الاكتشافات الأثرية هو تسمية محلية.
0: أه.
1: وهو بالأصل تل النبي مند.
0: أيوة.
1: ويبدو أن النبي مند يعني غارق في القدم والتاريخ، وهو كما فهمنا يعني هو مزار ديني حتى الآن.
0: نعم.
1: يعني واكتسب اسم مندو لاسم صاحب هذا المزار أي التسمية المحلية لمنطقة القصير جبل النبي مندو، لكن تاريخي اسمه النبي مندو.
0: يعني أنا أقرأ الآن أمامي يعني ببعض المراجع أنه مقام النبي مندو وهو الأخ الأصغر للنبي يوسف، فأنا ما بعرف شو صحة هي
1: هذا الكلام يعني قد يكون دقيقة، وهذا يعبر عن عراقة هذا المكان وقدمه يعني.
0: نعم.
1: من عصر سيدنا يوسف يعني من عصر الفراعنة فينا نحن.
0: نعم.
1: على جايين الحديث.
0: تفضل.
1: عن وجود المصريين القدماء والفراعنة الذين حكموا، يبدو كان هذه البلاد تابعة لحكمهم في مصر.
0: هي منطقة غنية بالآثار أيضا.
1: نعم. طبعا هو الاسم القديم

0: الكنعاني قادش التي قامت بهذا المؤذن. نتحدث هنا أولا على أنه من العصر الكنعاني القديم.
1: نعم.
0: أيضا كلمة قادش تعني في اللغات القديمة أي المنطقة أو المدينة المقدسة. إذا المقدسة طبعا إذا له أهمية ورمزية روحية دينية ما قبل الإسلام. نتحدث هنا ما قبل الإسلام بكثير يعني من السنوات والعصور. الاسم الحالي كما يعني يقول يتداوله الناس هنا في هذه المنطقة هو تل النبي مندو ومرتبط يعني بالمقام الديني الذي ذكرناه.
1: نعم.
0: ينسب للنبي مندو في الموقع. أيضا يعني ممكن نحكي عن أهم ما يميز هذا الموقع موقع تل النبي مندو أنه شهد معركة قادش.
1: أيوة.
0: قادش حوالي 1274 ما قبل الميلاد.
1: نعم.
0: قبل السيد المسيح ب 1274 سنة.
1: نعم.
0: فجرت هنا في هذا المكان حقيقة معارك كثيرة بين الفراعنة المصريين وغيرهم ممن كان يحكم المنطقة كالحسيين وغيرهم. انتهت المعركة هنا بين الفراعنة المصريين والملك الحسيين في توقيع أول معاهدة سلام.
1: نعم.
0: مكتوبة في التاريخ. أول معاهدة سلام وقعت بين المصريين والحسيين في هذا المكان.
1: تفضل.
0: نحكي شوي يعني لو نتحدث عن العصور التي مرت على هذا المكان. جبل نبي مندو أو تل نبي مندو. العصر البرونزي وهو أقدم استيطان بشري شهدت هذه المنطقة ربما يعني في 1400 قبل الميلاد. إذن المصريين بمعركة قادش 1274 والعصر البرونزي بالألف الرابع قبل الميلاد.
1: نعم.
0: أيضا الكنعانيون والفينيقيون حكموا هذه المنطقة وكان لهم أثر ووجود من خلال ما تركوه من آثار وكتابات ونقوش تعبر عن تاريخ هذا المكان وتاريخ أولئك الذين حكموا هذه المنطقة سواء كانوا من كنعانيين أو فينيقيين. أيضا الحسيون وأيضا المصريون القدماء وصولا إلى العصر الأرامي وأيضا العصر اليوناني والروماني. إذا نختتم هنا عند العصر اليوناني والروماني. وكانت هذه الحضارات المتعاقدة تعبيرا عن أهمية هذا المكان وهذا الموقع.
1: نعم.
0: وأهمية سوريا بشكل عام يعني في مواقعها الأثرية والتاريخية المنتشرة في كل مكان من الأراضي السورية.
1: نعم. على
0: ما يعبر.
1: تفضل. نعم. تفضل. تفضل.
0: ما يعبر عن حقيقة هذه الأمكنة ودلالاتها وأهميتها التاريخية والحضارية والاستراتيجية المكتشفات الأثرية التي وجدت في هذا المكان وغيره من الأمكنة. نتحدث هنا عن جبل النبي مندو أو تل النبي مندو. أسوار هناك أسوار دفاعية.
1: نعم.
0: بنيت في تلك العصور وهي أسوار ضخمة جدا ويعبر عنها بالأسوار العمورية والهلنسية. أيضا هناك قبور أثرية عثرة في تل النبي مندو والمناطق المحيطة به على عشرات من القبور وأيضا الجرار الفخارية والعملات والأدوات البرونزية إضافة إلى الزجاجية منها وأيضا التماثيل والآثار الدينية القديمة.
1: نعم.
0: أيضا
1: بشو تشتهر منطقة تل النبي مندو؟
0: تل النبي مندو الطابع على منطقة القصير طبعا نحن خلال مشاهداتنا في السنوات الماضية المنطقة الزراعية بامتياز كونها مجاورة لنهر العاصي وتفرعاته. أيضا تمتاز بالتربة الخصبة التي يزرع فيها مختلف أنواع الزراعات خاصة المرتبطة بالزراعات الاستراتيجية كالقمح والشعير والحمضيات وغيرها وحتى شجرة الزيتون. يضاف إليها الزراعات المروية وأشهرها على الإطلاق هو زراعة البطاطا في منطقة ربلي وتعتبر هذه المادة من هذه المنطقة من أفضل ما يمكن إنتاجه من ثمار البطاطا ذات الأهمية الغذائية العالية.
1: نعم.
0: والتي حقيقة تنتشر في مختلف أرجاء الأراضي السورية. معروفة البطاطا الربلية هي من أطيب أنواع البطاطا كونها مالحة بامتياز يعني. هلا في كمان نحن عنا في هذا المكان هناك مسجد تاريخي أيضا جسر أثري فوق نهر العاصي تعرض لأضرار في الفترة

0: الماضية، إضافة إلى الطواحين المائية القديمة والقناطر الحجرية البازلتية. نشير أيضا إلى أهم الزراعات التي موجودة أيضا في هذه المنطقة، هي زراعة شجرة المشمش والقرعد. والمشمش بمختلف أنواعه، وكان حقيقة هذا العام غفيرا في إنتاج مادة المشمش ذي المذاق الطيب.
1: أيضا أتفضل.
0: إضافة إلى حقيقة السكان هنا يعني يعتمدون على الزراعات المختلفة وتربية المواشي أيضا الزميلة مرح. هناك جمال أيضا طبيعي
1: صحيح
0: يجعلها هذه المنطقة موقعا سياحيا للسياحة المحلية وغير المحلية، نظرا لجمال الطبيعة واعتدال المناخ في تلك المنطقة. وأيضا هناك الخدمات المقدمة حتى عام 2011 مع بداية الحرب وما تعرض لها المنطقة من خراب وتدمير، حتى هذا الموقع الأثري تعرض للعديد من الأضرار، نتيجة أن النظام السابق كان يعتبره ويجعله مقرا ومرصدا استراتيجيا لكشف تلك المنطقة المرتبطة في حتى الحدود اللبنانية.
1: نعم.
0: هناك إذا سمحت لي أن أشير،
1: تفضل.
0: هناك خطة في مديرية الآثار والمتاحف في حمص لإعادة ترميم الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية، ومن بينها المنطقة المرتبطة بجبل النبي مندو. أيضا هناك خطة لابد من الإشارة إليه داخل مدينة حمص وخارج مدينة حمص لإعادة تأهيل المواقع الأثرية التي تدخل بها حمص بدءا من تدمر وليس انتهاء في الحمامات والجوامع الأثرية والأسواق التجارية داخل مدينة حمص.
1: في أي هيك معلومات حابب لسه أضيفها لمداخلتك اليوم علاء؟
0: المعلومة التي نعيد التذكير بها والحديث عنها هو عودة النشاط السياحي، خاصة السياحة الشعبية إلى تلك المنطقة، خاصة منطقة ظهر الخطير وبحيرة قطيني والمناطق السياحية والأثرية التي تذكر بالكثير من اللوحات الطبيعية التي تمتاز بها تلك المنطقة. نحن ندعو الجميع إلى معروف أهل حمص يعني بحب استيران زميلة مرح، فندعو إلى زيارة تلك المنطقة بشكل دائم، وهذا حقيقة ينشط الحركة السياحية وعودة العجلة السياحية الاقتصادية للدوران من جديد، خاصة مع وجود يعني هناك فريق عمل كبير في محافظة حمص لإعادة تأهيل البنى التحتية، خاصة الطرقات وغيرها من المرتبطة بحركة الناس والتنقل في منطقة بشكل عام، يعني وخاصة في الريف الغربي لمدينة حمص.
1: جميل جدا، بدي أتشكرك جزيل الشكر علاء سليمان على هي التوصيف الجميل لمنطقة تل النبي مندو. شكرا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: طبعا أضيف إلى كلام زميلي علاء أنه تم العثور على 71 قبر استخرجت منها، طبعا باكتشاف البعثة الوطنية عام 1980، استخرجت من هذه القبور جرار فخارية وعملات من العصور أو من العصر الروماني وقوارير وحناجير زجاجية وأدوات برونزية وحلي، إضافة إلى تماثيل مرمرية وأوان زجاجية وكسر فخارية وتماثيل برونزية لأرباب سورية قديمة ترتدي أثوابها الطويلة وعلى رأسها قلنسوات وصولجانات، وأغلب هذه الكنوز الأثرية موجودة بأجنحة متحف حمص. يعني مستمعينا أكيد بكل مرة منكون فيها مع مراسلينا بتحفونا بمناطق جديدة وبرحلة جديدة، لهون رح تنتهي رحلتنا اليوم، رحلة حملتنا بين أصوات الناس ونبض الأماكن من عين الشرقية لتل النبي مندو وصولا لمدينة الباب. شكرا لكل مراسلينا يلي شاركونا ولكل مستمع رافقنا بمحبة واهتمام. نلتقى بمشوار جديد مع مناطق جديدة وحكايات تانية، حكايات بتستحق أنه نرويها. دمتم بخير وإلى اللقاء. بالإعداد والتقديم كنت أنا معكم مرح طه.

ومن الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. أتمنى لكم كل السعادة والتوفيق مستمعينا، وإن شاء الله يا رب نهاركم وليلكم سعيدة بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق السعودية وتؤكد تضامنها معها. مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد يستعرض مع سفير جمهورية اليمن لدى الجمهورية العربية السورية المستجدات الإقليمية والدور العربي في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد أن استراتيجية مكافحة غسل الأموال والإرهاب محطة مهمة في مسيرة سوريا. بعد توقف دام قرابة 7 سنوات، وزير الطاقة يفتتح محطة مياه علوك في منطقة رأس العين بريف الحسكة. الرئيس الأمريكي يحذر طهران من إطلاق النار على أي سفينة في مضيق هرمز. أخيرا، النفط يتجاوز عتبة $95 في ظل تجدد التصعيد في الشرق الأوسط. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: وعز الشرق أوله دمشق.
2: خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد.

0: الإخراج إياد سمندر. تكحيل عيون الأطفال بيقوي النظر وبيحمي العيون. من أول الأشياء يلي كان أهل زمان بيحرصوا عليها بعد ولادة الطفل هي تكحيل عيونه، وكتير من الأهالي لليوم بيعتقدوا أنه تكحيل عيون الأطفال بيقوي النظر وبيحمي العين من الأمراض وحتى بيزيد جمال العين واتساعة. بس يا ترى هل فعلاً الكحل مفيد لعيون الأطفال ولا هي عادة متوارثة انتقلت بين الأجيال بدون دليل علمي؟ خلونا نكتشف الحقيقة. من زمان كان الكحل جزء من العناية بالمولود الجديد، وكتير من الأمهات والجدات لسه بيعتبروا أنه الطفل لازم يتكحل من أول أيام حياته، وفي ناس بتقول أنه الكحل بيقوي النظر، وفي ناس تعتقد أنه بيحمي العين من الالتهابات والحسد. بس هل فعلاً هالمعتقدات صحيحة؟ خلونا نسمع شو رأي الناس بالشارع بهالاستطلاع.
1: هاي العادة كانت موجودة من زمان ولا تزال، بس هي ممكن تأثر كتير على نظر الطفل وعلى عيونه وتعمل التهابات وإمتهانات عينية. يعني هي شيء مو صحي، بس كانوا من زمان يستعملوها ويعملوها على أساس بتكحل العيون، بس هي ما كانت تعمل شيء.
2: طبعاً لا، أبداً ما أنا منيحة. أولاً ممكن هاي الرمد اللي بالكحلة ممكن تأثر على العين، على هاي أبداً من هاي عادة متوارثينا من قبل، هاي كلها غلط بغلط، أبداً مو ظابطة. الولد بشكل عام أول ما بيخلق بيجي إنه مكحلين بتلاقيهن عيونه، وخصوصاً إذا كان رموشه هيك، يعني ليش مشان شو؟ يعني لا، إنه يعني هو صغير يعني بريء يجي يكحل له عيونه. أنا بالنسبة لأولادي أبداً ولا فكرت إني حط لهم بعيونهم هيك شيء، لأنه أبداً أكيد مضرة، لأنه خصوصاً الكحلة، وخصوصاً إذا بدها تكون بودرة أو هاي الكحلة العربي، هذا كله ربط بيفوت على عين الولد بيضره بيأثر عليه، مشان شو؟ لا أصلاً يعني خلص على طبيعته أحسن بكتير. طبعاً أكيد يعني سيئة، أبداً في أضرار كتير سيئة للولد.
0: بعد ما سمعنا الاستطلاع خلونا نتفق انه علميا ما في اي دليل بيثبت انه الكحل بيقوي النظر او بيزيد حدة الابصار عند الاطفال، كمان ما في دليل انه بيحمي العين من الامراض او الالتهابات. بالعكس، بعض انواع الكحل التقليدية ممكن تحتوي على نسبة مرتفعة من الرصاص او المواد الملوثة، وهي المواد ممكن تشكل خطر على صحة الطفل، وخاصة انه جسم الرضيع بيكون اكثر حساسية من جسم البالغ. كمان إدخال الكحل داخل العين ممكن يسبب تهيج أو التهاب أو انسداد بالقنوات الدمعية عند الأطفال. ولحتى نتأكد أكثر ونحصل على المعلومات العلمية الدقيقة، خلونا نشوف شو بيقول العلم ونسمع الرأي الطبي وشو رح يخبرنا الدكتور علاء الحسن، جراح وطبيب عيون، بخصوص هالموضوع.
3: يعطيكم العافية. بدنا نحكي عن موضوع شائع عنا بالمجتمع، هو عن موضوع تكحيل عين الطفل. هل تكحيل عين الطفل هو حقيقة طبية وإلى فوائد، أم هي خرافة اجتماعية؟ طبعا الشيء الأكيد أنه هو خرافة اجتماعية، وأغلب المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية بتحذر من هذا الموضوع، لأنه له عواقب ومشاكل ومضاعفات رح تؤذي عين الطفل. طبعا شو المبررات اللي بيسوغها المجتمع لتكحيل عين الطفل؟ خرافات بتحكي انه اذا كحلنا عين الطفل رح العين رح تتوسع او انه الرموش رح تطول. طبعا هذا الشيء غير صحيح ابدا، لانه حجم العين وشكل الجفن وحتى طول وكثافة الرموش هي صفات جنينية وراثية بحتة، يعني هي ما بتنتقل الا عن طريق الحمض النووي من الوالدين، أما ما في أي مادة تجميلية سواء كحل أو أي شيء تاني ممكن لأدي هذا الشيء. وفي خرافة تاني بيقول أنه مثلا تكحيل عين الطفل احتمال بيقوى نظره للطفل وبيؤدي لصفاء الرؤية. طبعا هذا الشيء كمان خرافة، لأنه الكحل هو عبارة عن جزيئات صلبة غريبة، هاي الجزيئات بتخدش القرنية وتسبب ضبابية مؤقتة في الرؤية، وهالشي احتمال أنه يؤدي لضعف دائم في البصر نتيجة الالتهابات المتكررة. في خرافة تانية بيقولوا أنه إذا كحلنا عين الطفل ما بتفوت جراثيم، أو أنه بننظف العين وتطهير العين.

0: كمان هاي الشيء طبعا هو غير صحيح أبدا، لأنه الكحل الشعبي أساسا المستحضر هو أساسا محضر في بيئات ملوثة وغير معقمة بالمرة. هالشيء كأنه إحنا عم نجيب الجراثيم أو الفطور أو الفيروسات عم نحطها على عين الطفل، وهذا الشيء أساسا مضر جدا وبيضر حتى الجهاز المناعي للطفل. وفي خرافة كمان بتقول إنه احتمال إذا نحن حطينا كحل لعين الطفل هذا الشيء بيحميه من الضوء الساطع أساسا، يعني إذا كان في ضوء بالبيت ما بيأثر عليه. وخرافة تانية إنه بيحميه من الحسد ومن العين. طبعا بالنسبة للحقيقة العلمية إنه الضوء الساطع نحن بنحمي الطفل من الضوء الساطع بحيث إنه نحن نبعده عن الأشعة الشمس المباشرة الحارقة خصوصا. أما أنه موضوع هو بيحمي أكيد هذا الشيء غير صحيح أبدا. وبالنسبة للحسد هو أساسا هو طبعا معتقد ديني، والتكحيل العين ما بيفيد بهذا الموضوع. شو المخاطر والأضرار الطبية اللي احتمال بتصيب عين الطفل؟ احتمال نحن يصير عنا تسمم حاد ومزمن بالرصاص، وهذا الشيء مؤذي جدا، لأنه في الكحل الموجود بيحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الرصاص السام، أحيانا تصل لنسبته ل50%، وهذا الشيء كتير بيأثر على الأغشية المخاطية المبطنة لعين الطفل واحتمال تنتقل إلى مجرى الدم. المضاعفات كثيرة باحتمال يتراكم الرصاص في العظام ودماغ الطفل، وهذا الشيء احتمال يؤدي لتلف لخلايا الدماغ. المشكلة الثانية احتمال يصير عنا انسداد بالقنوات الدمعية الحاد، عفوا انسداد بالقنوات الدمعية، فبيؤدي إلى التهاب مجرى الدمع حاد. طبعا كثير احنا عندنا من الأطفال أساسا بيجوا عندنا في عندهم انسداد بغشاء هايسنر، هو انسداد طبيعي عند الطفل، فالأهل بيجي بيحطوا مثلا كحل على عين الطفل. هاي الجزيئات أساسا اللي في الجزيئات الحاوية على الكحل واللي فيها كمية من الرصاص راح تعمل أساسا انسداد يعني انسداد ميكانيكي لمجرى الدمع، لأنه هي أساسا بتسد مجرى الدمع. بالإضافة احتمال بيصير عندنا أكزيما وتحسس مفرط، لأنه ملامسة الكحل أساسا لجلد الطفل المحيط بالعين والجفون يؤدي إنه يصير عندنا أساسا أكزيما تلامسية، بصير في عنا إحمرار، بصير عنا توزم شديد في الجفون، بصير في عنا قشور حول العين. المشكلة الرابعة احتمال يصير عنا تقرحات ضمن القرنية، وإذا صار عنا تقرحات ضمن القرنية نتيجة الاحتكاك المباشر مع جزيئات الرصاص، هاي التقرحات رح تؤدي احتمال لخسارة قرنية الطفل، وهالشي رح احتمال يؤدي للعمى. فدائما نحن بنوصي إنه هذا الموضوع أساسا هو عبارة عن خرافة وليس حقيقة طبية.
1: هلأ بعد الرأي الطبي، فكرة أنه تكحيل عيون الأطفال بيقوي النظر وبيحمي العين خرافة، فبالنهاية العادات الموروثة جزء حلو من تراثنا وثقافتنا، بس لما بيتعلق الأمر بصحة أطفالنا لازم نعتمد على العلم والدليل الطبي. فمو كل عادة قديمة ضارة، وبالمقابل مو كل عادة قديمة صحيحة، بس المهم أنه نتأكد وناخد المعلومة من المصدر الموثوق. تكونوا بصحة وعافية، ومنلقاكم بخرافة جديدة لنكتشفها سوا. خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد، الإخراج إياد سمندر.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي. التقديم رغد الخطيب. رصيدك بإيدك. الإخراج نورس الكريدي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رصيدك بإيدك. مرات كتيرة منشوف إعلام بيقول اشتري اليوم وادفع بعدين، أو تقسيط مريح بدون دفعة أولى. وبصراحة العرض بيكون مغري، بس السؤال هو هل التقسيط فعلا بيريحنا ولا ممكن يتحول لعبء مالي يستمر معنا أشهر أو حتى سنوات؟ اليوم بحلقة رصيدك بإيدك رح نحكي عن التقسيط وإمتى بيكون حل ذكي وإمتى بيصير فخ.
2: طب أنا أبطئ.
3: مش مهم بقى، المهم الحالة النفسية.
1: أولاً التقسيط مو غلط بحد ذاته. التقسيط ببساطة إنك تاخد شي اليوم وتدفع حقه على دفعات، وأحياناً بيكون خيار مناسب، خصوصاً إذا كان الشي ضروري وسعره كبير. بس المشكلة مو بالتقسيط نفسه، المشكلة لما نوافق عليه قبل ما نحسب إذا فعلاً منقدر نلتزم فيه. ثانياً انتبه للمبلغ النهائي، لأنه كتير من الناس بيركزوا على قيمة القسط الشهري، مثلاً بس 50,000 بالشهر. لكن السؤال الأهم، قديش رح يكون المبلغ النهائي؟ لأنه بعض العروض بتخليك تدفع أكتر من سعر المنتج، سواء بسبب فوائد أو رسوم إضافية أو تكاليف ما انتبهت لها من البداية. لهيك لا تنظر للقسط بس، شوف تكلفة الشراء كاملة. ثالثاً، لا تخلي سهولة التقسيط تشجعك على شراء أشياء ما بتحتاجها أو ما لك بحاجتها أساساً. أحياناً ما منكون ناويين نشتري شيء، بس أول ما نسمع قسط شهري بسيط منقنع حالنا أنه الموضوع سهل، وفجأة بيصير عنا أكتر من قسط بنفس الوقت، ومع نهاية الشهر منكتشف أنه جزء كبير من دخلنا رايح لالتزامات قديمة. لهيك قبل أي تقسيط اسأل حالك، لو ما كان في تقسيط هل كنت رح أشتري هذا الشيء؟ رابعاً، اقرأ الشروط قبل التوقيع. بعض العروض فعلاً بدون فوائد، وبعضها في شروط لازم ننتبه لها، مثل رسوم التأخير أو غرامات عند التأخر بالدفع أو شروط بتزيد التكلفة إذا صار أي تأخير. دقائق قليلة لقراءة التفاصيل ممكن توفر عليك مصاريف كبيرة بعدين. خامساً، إمتى بيكون التقسيط قرار منيح؟ إذا كان الشيء ضروري وكان القسط مناسب لدخلك وما رح يأثر على مصاريفك الأساسية، فوقتها ممكن يكون التقسيط خيار ممتاز. أما إذا كان مجرد شراء بدافع

الرغبة أو لإرضاء الآخرين، فالأفضل تستنى وتوفر حقه. وأخيراً، التقسيط وسيلة مو هدف، ممكن يساعدك

رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي، التقديم رغد الخطيب، رصيدك بإيدك، الإخراج نورس الكريدي.

0: الحب في زمن الكيمياء،
1: مسلسلة إذاعية في حلقات، كتبها للإذاعة فؤاد أحمد، ويخرجها لكم نعيم السالم.

0: CNBC Action. We speak the 2010.
1: يا الله شو هالعيشة هي كلها ملل بملل. لا كمان مسكر موبايلك. الله يصبرني عليك.
2: خيرية يا خيرية.
3: نعم مدام، حضر لك الأكل؟
1: لا ما تعملي لي شي، مليت من الأكل لحالي.
3: مدام نسيت قلك، الدكتور حسام اتصل وقال إنه مو جاي على الغداء.
1: بلا شو؟ وليش ما حكيتي من الصبح؟
3: مدام أنت كنتي نايمة هلأ لحتى فقتي.
1: ايه خلاص خلاص، روحي سوي لي قهوة.
3: طيب حاضر مدام.
1: أهلين خولة، كيفك؟
4: شو عم تعملي؟
1: شو عم بعمل يعني؟ عم بتفرج على التلفزيون.
4: لكان جهزي لي حالك على السريع، عازمتك على الغداء.
1: على الغداء؟ لوين؟
4: في مطعم فاتح جديد، بعت لنا دعوات مجانية.
1: أوف، شو هي موضة جديدة للدعاية؟ يعني عم يبعتوا دعوات لكل الناس؟
4: إيش وشايفة أصحاب المطاعم مجانين؟ حبيبتي، هاي الدعوات بس لرواد المطاعم، ونحنا ما في حدا قدنا بياكل بالمطاعم. أي أنا من وقت اللي تجوزت ما شميت ريحة الطبخ ببيتنا إلا مرات قليلة، رغم إنه عنا طباخة.
1: ليش أنتي زوجك عم تقعدوا ببيتكم؟ ما أنتوا طايرين من بلد لبلد.
4: وأنتي يا حرام طايرة بالريموت كنترول من قناة لقناة.
1: حقك، بيطلع لك تتمسخري ست خولة.
4: هلا لا تجني، عم بمزح. خلص حبيبتي جهزي حالك، جاي أخذك بسرعة. يلا باي
1: باي.

0: بكل أسف يا دكتور معتز، اللي قلته صحيح. يعني بعض العلوم إلها حدين، سلبي وإيجابي، وطالما في خير وشر رح تبقى بعض العلوم فاقدة لهويتها ولهدفها اللي مفروض تحققه.
1: معناها أنت متفق معي أنه العلم هو السلاح اللي رح يحسم ساحة الصراع بين الخير والشر.
0: نعم نعم، العلم له دور أساسي، بس ما هو الدور الوحيد. الإنسان يا دكتور معتز كمان محكوم بقيم ومفاهيم إنسانية، ما رح تموت مهما حاولت قوى الشر تستخدم التطور العلمي والتكنولوجي لفرض

0: سيطرتها على العالم.
1: بس أنت بتعتقد يا دكتور إنه الوحش ممكن يتحول إلى حمل وديع فجأة وبفعل المفاهيم والقيم الإنسانية؟ القوة والسيطرة صارت عند قوى الشر في العالم غريزة.
0: بس غريزة الخير أقوى ورح تبقى أقوى، وأخيراً إذا بدها غريزة العقل هي اللي رح تنتصر.
1: غريزة العقل، شلون قدرت تجمع بين الاثنين؟ ما الغريزة عكس العقل.
0: هذا حكي نظري ناقص، لأنه برأيي التفكير العاقل لدى الإنسان أصبح عبر الزمن هو السلوك البديهي والطبيعي ويوازي بحكم العادة على الأقل قوة الغريزة. ومن هون يا دكتور معتز أنا بأكد لك بأن السلوك العاقل عند الإنسان أصبح هو السلوك الغالب، ولهيك رح ينتصر العقل أخيرا.
1: بس يا دكتور حسام، شو نسيت أنه العقل نفسه بيحمل الشقين الخير والشر؟
0: وهذا اللي أنا بختلف فيه معك، لأنه برأيي العقل مجبول بالخير، والخير فقط هو الفطرة الأساسية للعقل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا بيعني حسن الشكل والعقل معا.
1: دكتور حسام، ممكن أسألك سؤال؟
0: تفضل تفضل.
1: أنت دكتور بشو؟

0: شامم ريحة محاشي.
1: أهلين أبو سعيد، وأنا شامة ريحة زيت وشحم ومعزوت.
0: أيوة، ليكون مو عاجبتك هالريحة ست سوسن.
1: لا يا حبيبي، كتير عاجبتني. سيد فوزي، فوت على الحمام يلا.
0: بس أنا كتير جوعان.
1: طيب لبين ما تتحمم بكون جهزت لك الغداء.
0: ماشي. شو وينهم الأولاد؟
1: الأولاد بغرفتهم يا أبو سعيد. لك يلا تحمم على السريع مش عن تلحق تتغدى وترجع على شغلك.
0: إيه شو عليه؟ لكان بسرعة حضري لي الغداء، ولا قلك حضري لي الغداء والعشاء والفطور تبع بكرة لأني كتير جوعان، مفهوم؟
1: مفهوم أبو سعيد، مفهوم، تكرم عينك.

0: صالح بدك شي؟ انا رايحه اشوف اهلي.
1: خير فيهم شي؟
0: لا يا بعيد الشر عنهم، بس من وقت ما بلش سامر يقدم امتحانات البكالوريا ما زرتهم، واليوم خلص امتحانات.
1: ايه شو علي؟ روحي بس لا تتاخري.
0: ما راح اتاخر. يلا باي.
1: استني، لوين رايحه؟
0: يلا.
1: شو ما بدك تاخذي الاولاد معي؟
0: الاولاد رح يبقوا عند ابوهم حبيبي صالح.
1: سحر بطلي الحركات، خذي الاولاد معك.
0: يا حبيبي يا صالح، بدي اقعد مع امي واخواتي شوي، ما بكفي طول النهار بالوظيفه؟ شو ما بحق لي ارتاح شوي؟ بعدين كلها ساعتين وبيناموا.
1: ليش ما بدك تيجي تعشيهم قبل ما يناموا؟
0: حبيبي كل شيء جاهز عندهم، كلها صحنين ثلاثه حط لهم اياهم وعشيهم.
1: ايه
0: وبعدين نيموا.
1: اه وبعدين نيموا؟ شو يعني بسهر لحالي؟
0: لا ايوه، كيف تسهر لحالك؟ معقول حبيبي؟ نام معهم انت كمان.

0: يا بنتي يا هالة، صدقيني حظك من السماء يا أمي. حسام شاب معدل وفهمان وابن عالم وناس وكمان دكتور. صحيح بنتي، كيف جوزك دكتور وما عنده عيادة؟
1: أمي حسام دكتور بالصيدلة.
2: وهي القهوة صارت جاهزة. تفضلي أمي، هذا فنجانك سكر على الريحة.
0: يسلموا يسلموا يا أم سعيد. لك بنتي، أنت ما فيك تفارقي المطبخ لهون ولا بيتك يعني.
3: ليش في حدا منا بيقدر يجاري أم سعيد بالمطبخ وخصوصا بمساوات القهوة؟
2: وهذا فنجانك

0: يا ست هالة يا مرت الدكتور سادة.
1: يسلموا إيديكي.
0: وإيديكي. أما أنا وأختي حبيبتي سحر مرت الموظف المعتر منشربة حلوة.
1: أي صحيح سوسان، فهميني شو بتساوي للقهوة مشان تصير طيبة هيك؟
0: والله يا أختي بحطلها بهارات.
1: ألو ماما، ماما وين شربتي؟
2: عم فكر بوضع جوزك حسام، كيف هو دكتور بالصيدلة؟ يعني دكتور وصيدلي؟
1: أمي حسام دكتور بس مو دكتور بيعالج الناس.
0: يو كيف هيك أختي؟ بيصير دكتور وما بيعالج الناس؟ إلا كان شو بيشتغل؟
1: يا ماما يا سوسن، حسام بالبداية درس بكلية الصيدلة
2: ايه؟
1: وباعتباره كان شاطر كتير كمل دراسات عليا بالصيدلة وبعدها حصل على شهادة الدكتوراه بالصيدلة وهيك صار دكتور بس بالصيدلة.
2: بدك تدغري أمي؟
1: ايه
2: والله ما فهمت عليك شيء. كيف هو دكتور وصيدلي وما عنده لا عيادة ولا صيدلية؟ لكن شو بيشتغل تقبريني هلا عطار؟
1: أمي حبيبتي حسام موظف بمركز البحوث العلمية وهذا ما بيتوظف فيه إلا المتفوقين باختصاصات.
2: يو يعني هو موظف هلا مو دكتور؟
1: أمي هو موظف بس موظف كدكتور.
2: والله وضع جوزك يا بنتي غريب، في حدا بيكون دكتور وصيدلي وحامل كل هالشهادات مشان يتوظف؟ ليش لكان ما توظف من البداية وما كان تعب حاله بكل هالشهادات اللي عنده؟ يو هي صالح جوز اختك سحر موظف مثله مثل جوزك وما عنده الشهادات اللي عند جوزك يا أمي، بس يبدو انه جوزك غاوي يغلب حاله. أمي
1: هاي مشان تعرفي يا أمي حظ بنتك المعتر.
3: حظ مين المعتر؟
1: أهلين بابا.
3: مرحبا يا بنات.
1: أهلين بابا.
3: كيفكن؟ إن شاء الله هاللمة على خير.
1: أهلين بابا. أهلين.
2: أهلين أهلين أبو سامر، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: عود واسمع، قال صهرنا حسام مو دكتور موظف.
3: حسام شاب ما في منه إن كان دكتور ولا إن كان ناطور، مو هيك لك بنتي؟
1: إيه بابا حسام ما في منه.

0: هلا هلا، ليش نايمة هون؟
1: أهلين حسام.
2: الحمد لله السلامة. قديش الساعة؟
0: هلا، بعرف انك متضايقة وبعرف اني مقصر بحقك، بس شو بدي ساوي؟ هيك طبيعة عمي.
2: شو يعني؟ اضرب راسي بالحيط؟
0: حبيبتي، ليش هيك عم تحكي معي؟
2: هذا معنى كلامك؟ عجبك عجبك، ما عجبك اضربي راسك بالحيط.
0: هلا لا تكبري الموضوع، كل ما في المسألة اني مشغول بدراسة بحث وكلها فترة قصيرة وبفضالك.
2: بالله شو؟ انا الجارية تبعك ما هيك؟ بستنى لا تفضالي.
0: لا، يبدو انه اعصابك تعبانة اليوم. قومي على فرشتك واسترخي ونامي، وبكرة منحكي.
3: غدا يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من المسلسلة الإذاعية
4: الحب في زمن الكيمياء.
5: المخرجان المساعدان باسل يوسف وحمدي شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية فترتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين بعد الفاصل.
1: سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق السعودية وتؤكد تضامنها معها.
0: وضع حجر الأساس للمدينة الإدارية والكليات الجامعية في مدينة الباب بريف حلب.
1: افتتاح مركز التنمية المجتمعية في ريف إدلب لإعادة تفعيل الدور المجتمعي لذوي الهمم.
0: وفي نشرتنا أيضا، الشركة السورية للاتصالات تفتتح عددا من نقاط الإنترنت المجانية في حماة. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج براء برهوم.
1: أهلا بكم. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة في محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الادعاءات، مشيدة بالدور الإيجابي والمحوري الذي تطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول

0: السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة بما يخدم شعوب أو بما يخدم مصالح شعوبها ويصون استقرارها. وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن صعدت أول أمس الاثنين تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية.
1: استقبل مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد سفير جمهورية اليمن لدى الجمهورية العربية السورية محمد عزي بعكر في مقر الوزارة بدمشق. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والمستجدات الإقليمية والدور العربي في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل التصعيدات الأخيرة.
0: برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع تم وضع حجر الأساس للمدينة الإدارية والكليات الجامعية في مدينة الباب بريف حلب. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في خطوة هي الأولى من نوعها وبرعاية السيد الرئيس أحمد الشرع وبحضور رفيع المستوى، انطلقت بالأمس فعاليات وضع حجر الأساس للمدينة الإدارية والكليات الجامعية في مدينة الباب شرقية حلب. محافظ حلب عزام الغريب خلال الفعالية أكد أن وضع حجر الأساس ليس إلا امتداد لتاريخ المدينة العريق، مؤكدا توجه الدولة نحو بناء الإنسان عن طريق التنمية والمعرفة وبامتلاك المؤسسات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد أن تلك الخطوة تأتي إذاناً ببدء مرحلة جديدة من تطوير التعليم العالي في المنطقة انطلاقاً من متطلباتها وأولوياتها التنموية.
3: تشمل الكليات ثلاث كليات، أولاً كلية الطب البيطري وكلية الهندسة الزراعية وكلية العلوم. حقيقة هي ليست كليات فحسب، هي بوابات لحماية الأرض، حماية التربة، لتحويل البحث إلى إنتاج، حقيقة لتحويل المعرفة إلى مشاريع تنموية.
2: الحلبي أكد أيضا أن تعزيز حضور مؤسسات التعليم العالي في مدينة الباب هو استحقاق تنموي يعكس إيمانا عميقا بأن الاستثمار في العلم هو الاستثمار الحقيقي، لافتا إلى حرص الوزارة على المضي في تنفيذ خططها لتطوير البنية الجامعية في مختلف المحافظات بما يحقق العدالة في الوصول إلى التعليم الجامعي ويعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية في البلاد. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أكد أن المشروع سيقوم على أرض وقفية بهدف استثمار الوقف في عمارة الإنسان والبنيان، منوها إلى أن ريعه سيعود للوزارة.
4: هذا اليوم مبارك الحقيقة لأنه في بناء للبنيان وبناء للإنسان معا، فالبناء الإداري والبناء أيضا التعليمي، الكليات الجامعية، هذا في خير لسوريا كافة. وإذا أشرق الأمر في الباب سيشرق في حلب وسيشرق في كافة سوريا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
2: فعالية وضع حجر الأساس للمدينة الإدارية والكليات الجامعية في مدينة الباب تؤكد أن الاستثمار في التعليم والمعرفة ركيزة أساسية في إعادة بناء الإنسان والأوطان، وتعكس توجها حكوميا واضحا نحو ترسيخ مؤسسات تعليمية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والنهوض به.
1: في إطار جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية لتسريع وتيرة التعافي المبكر في قطاع السكن والخدمات الأساسية، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ماركوس هيغن والوفد المرافق مقترح مشروع نموذجي لإعادة تأهيل السكن والبنى التحتية في المناطق المتضررة قابل للتطبيق والتكرار في مناطق أخرى بما ينسجم مع الأولويات الوطنية. وأعرب الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء عن تقديره لدعم الحكومة الألمانية ومواقفها الإنسانية تجاه الشعب السوري، مؤكدا تطلع الوزارة لتطوير الشراكة والاستفادة من الخبرات الدولية لتحديث التخطيط الحضري وتطوير البنى التحتية بما يعزز الواقع الخدمي ويهيئ الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين.
0: بعد توقف دام 7 سنوات، افتتح وزير الطاقة محمد البشير محطة مياه علوك في منطقة رأس العين بريف الحسكة بحضور المحافظ نور الدين أحمد وعدد من أعضاء مجلس الشعب ووجهاء

0: المنطقة. وتعد محطة علوك من المنشآت المائية الاستراتيجية، حيث تضم نحو 34 بئرا ارتوازية ومحطة تجميع رئيسة ومحطة تجميع الرئيسية وتضخ المياه لمسافة تقارب 67 كيلومترا إلى خزانات الحمى غرب مدينة الحسكة، ومنها تتوزع على الأحياء وصولا إلى مدينة تل تمر ومنطقة الهول.
1: افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مركز التنمية المجتمعية في معرض مصرين بريف إدلب بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والمحافظ محمد عبد الرحمن ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مراسل إذاعة دمشق من إدلب أحمد سلوم. أحمد،
2: تحياتي وليد.
1: أحمد، ما الهدف الرئيسي من افتتاح هذا المركز وما أبرز الخدمات والبرامج التي سيقدمها؟
2: نعم وليد، افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات مركز التنمية المجتمعية في معرض مصرين شمال إدلب. الهدف طبعا الافتتاح جاء ضمن سلسلة حملة ضمن سلسلة التعهدات في حملة الوفاء لإدلب. من أهداف المركز هي تأمين التدريبات وتنمية مهارات المصابي الحرب والمصابين ذوي الهمم من خلال إعداد برامج وتدريبات تنمي من مهاراتهم وإعدادهم إلى الأسواق أو لسوق العمل من خلال تأمين جميع مستلزمات التدريبات، بالإضافة أيضا إلى تأمين فرص العمل بعد الانتهاء من عمليات التدريب في المركز. المركز ليس أو يعتبر المركز الأول من نوعه في المنطقة ضمن سلسلة مراكز كما أكد محافظ إدلب. في المستقبل القريب سيكون هناك افتتاح لعدة مراكز تضمن دمج مصابي الحرب أو المصابي ذوي الهمم في أسواق العمل لجعلهم أو لمساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم، وأيضا مساعدتهم في أن يكونوا جزء من المجتمع، جزء فعال لتنمية أو لكل شخص في الاختصاص الذي أو الاختصاص الذي يملك فيه مهارة من خلال تنمياتها في هذا المركز، وأيضا السعي لتأمين فرصة عمل من خلال دعم البرامج العملية بعد أن يخضع المصاب سواء مصاب الحرب أو المصاب من ذوي الهمم للبرنامج والتدريب في المركز. سيكون هناك دعم حكومي وتوجيه لتأمين فرصة عمل من خلال الدعم الكامل بعد الانتهاء من الدورات أو من خلال الدعم المجتمعي المستمر.
1: نعم، شكرا لك أحمد سلوم مراسل إذاعة دمشق في إدلب.
0: في خبرنا الأخير، افتتحت الشركة السورية للاتصالات عددا من نقاط الإنترنت المجانية في الأماكن العامة والحيوية بمدينة حماة بهدف توفير الخدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم للشبكة. وشملت المرحلة إطلاق 4 نقاط رئيسية في ساحة العاصي وأمام القصر العدلي وأمام مستشفى حماة الوطني، بالإضافة إلى منطقة الكراج.
1: بهذا يا أستاذ نكون قد أتينا إلى ختام هذه النشرة، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين.
0: سوريا تدين مزاعم واتهامات ميليشيا الحوثي بحق السعودية وتؤكد تضامنها معها.
1: وضع حجر الأساس للمدينة الإدارية والكليات الجامعية في مدينة الباب بريف حلب.
0: افتتاح مركز التنمية المجتمعية في ريف إدلب لإعادة تفعيل الدور المجتمعي لذوي الهمم.
1: وكان في نشرتنا أيضا الشركة السورية للاتصالات تفتتح عددا من نقاط الإنترنت المجانية في حماة.
0: في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات فريق الإعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمنا هذه النشرة لكم وليد يونس وعبد الكريم البوشي، وكان معكم في الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. شكرا للمتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع القائم بأعمال إيرلندا لدى سوريا أيدين أهارا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية إيرلندا. الوزير أسعد الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس آخر المستجدات الإقليمية وتعزيز التنسيق والتشاور بما يخدم القضايا العربية المشتركة. مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد يستعرض مع سفير جمهورية اليمن في سوريا المستجدات الإقليمية والدور العربي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يعلن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومنها أثينا، برلين، بون، بروكسل وروما وفيينا، براغ وجنيف. قوات الأندوف تطلق بالتعاون مع محافظة القنيطرة والهلال الأحمر العربي السوري مخيما طبيا متنقلا لتقديم الرعاية الصحية والأدوية المجانية في ريف القنيطرة. وفي الخبر الأخير، قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية تتوغل في محيط صد المنطرة في ريف القنيطرة الشمالية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اقتصادي. حوار اقتصادي لكم تحيات فريق العمل، بالإعداد غزل إبراهيم، تقديم وحوار مي حلوة، بالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. مستمعينا ومشاهدينا الأحبة والأكارم، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وحماية الاقتصاد الوطني وترسيخ نزاهة النظام المالي وتعزيز الثقة بالمؤسسات، أطلقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تجسد هذه الاستراتيجية التزام سوريا بتطوير منظومتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي مع مراعاة الأولويات الوطنية وطبيعة البيئة المؤسسية والاقتصادية في البلاد. فما أهمية هذه الخطوة؟ ما الذي يمكن أن تحققه على صعيد الاقتصاد والاستثمار والعلاقات المالية الدولية؟ ما أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذها؟ للحديث عن هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد الصباغ. أهلا بك دكتور.
2: أهلا بك يا سمي وبإذاعة دمشق والأخوة المستمعين.
1: حياك الله، أهلا بحضرتك. يعني كيف تقرأ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؟
2: هلا بالتأكيد يعني هذه الاستراتيجية هي

0: مقدمة لدخول سوريا في مجموعة العمل المالي طبعا، والتي تسبقها إزالة سوريا من القائمة الرمادية. يعني قبل أن نخوض في ماذا تعني دخول سوريا أو هذه الاستراتيجية، لابد لنا من الحديث عن مجموعة العمل المالي الدولي فاتف.
1: تمام.
0: طبعا مجموعة العمل الدولي العمل المالي الدولي فاتف هي هيئة دولية تم إنشائها عام 1989 من قبل الدول الأعضاء، من طبعا الوزراء وضعوا أهداف التزام بأهداف معينة من خلال وضع معايير لتعزيز تنفيذ فعال لتدابير القانونية والتنظيمية والتشريعية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب، لما كان له تأثير على الاقتصاديات العالمية، اقتصاد الظل، الاقتصاد الأسود كما يسمى، على الإرهاب إلى آخره. فكان لابد من وضع أطر ضمن مجموعة العمل المالي، ونحن نعلم أنه أهم قنوات غسيل وتمويل الإرهاب هي القنوات المصرفية، لذلك كان لابد من وضع الأطر القانونية. لذلك هي عبارة عن هيئة لصنع السياسات التي تعمل على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإحداث إصلاحات تشريعية وتنظيمية الوطنية في هذا المجال. طبعا هذه المجموعة العمل المالي كان لها عدة يعني قرارات أو توصيات، من بداية 1990 تم تعديلها 96، ثم بال 2001 2003 وآخرها 2012. طبعا آلية عملها تقوم المجموعة طبعا بمراقبة تقدم أعضائها في تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة تمويل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم بمراجعة وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدابيرها وتقنيات مكافحتها من قبل هذه الدول.
1: تمام.
0: بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي العالمي.
1: طيب.
0: فبالتالي
1: عفوا لا يعني دكتور أدي مهم يعني هي المقدمة عن مجموعة العمل
0: بالضبط.
1: المالي
0: بالضبط.
1: بتوصياتها يعني خلينا نحكي إلى أي مدى يعكس إطلاق هذه الاستراتيجية التزام سوريا بالمعايير الدولية.
0: طبعا الاستراتيجية هي بداية، يعني قبل أن نقول عن الاستراتيجية هناك خطوات قامت بها يعني الحكومة السورية من أجل الدخول وتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي الدولي، ولكن هذه الاستراتيجية جاءت لتؤطر هذا العمل من خلال التأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية واستكمال الإصلاحات.
1: نعم.
0: من خلال توجيهات مجموعة العمل المالي التي هي بنية مؤسسية وفنية، إصلاحات تشريعية، تعزيز فعالية منظومة المكافحة، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. طبعا هذا الهدف منه الخروج من القائمة الرمادية، وسوف نتحدث لاحقا عن
1: القواعد. تماما. طيب أهمية يعني هذه الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد السوري في المرحلة الحالية.
0: طبعا هذه الاستراتيجية تشكل إطار الذي يعيد توجيه التدفقات تدريجيا نحو القنوات الرسمية، تدفقات الأموال نحو القنوات، وهذا عامل أساسي من خلال ضبط الأسواق، ضبط يعني ممكن نقول ضبط السوق النقدي أهم شيء، وبالتالي سوف ينعكس على قدرة المؤسسات المالية السورية وعلى رأسها المصرف المركزي على التحكم باستقرار سعر صرف الليرة السورية، وهذا سوف ينعكس على الاقتصاد السوري من خلال تقليل المخاطر التي سوف يتعرض لها، يعني ممكن أن يتعرض لها حاليا، وذلك من خلال تنظيم نظم مالية شفافة تحظى بالثقة الكافية تمام والوطنية والدولية، وتستمر بدعم مسار الخروج من القائمة الرمادية أكيد، يعني
1: طيب.
0: ونعود إلى القائمة الرمادية.
1: تماما. طيب هذه النظم المالية الشفافة يعني كيف يمكن ربما أن تنعكس على أداء المؤسسات المالية والمصرفية؟ مثل ما حضرتك يعني قلت أنه بالنظم المالية الشفافة إن كانت وطنية وإن كانت دولية.
0: بالضبط. طبعا يعني عندما
1: حتى تحقق الأهداف.
0: بالضبط. عندما نتحدث عن نظم مالية شفافة يعني مثلا من أبسط الإجراءات الحساب العميل، من هو العميل؟ سؤال من هو العميل تمام الذي سوف يفتح حساب، وهذا سؤال مهم لدى المصارف العالمية حتى أنا أعرف من هو العميل، يعني مصدر أموال العميل، الحساب الذي يتحرك إلى أين يحركه كذا، سوف يكون في شفافية هنا حتى عندما تتعامل الدول مع سوريا تمام يكون هناك شفافية أنه هذه الأموال تذهب باتجاه مثلا إعادة الأعمار، باتجاه صناعات معينة، باتجاه لا تذهب باتجاه، حتى يعني يكون هناك مزيد من الثقة الاقتصاد العالمي بالاقتصاد السوري، وبالتالي هذه تتطلب شفافية في كل إجراءات

0: العمليات المصرفية في الداخل، حساب العميل، تنقلات العميل، حجم الأموال، إلى أين تذهب الأموال، حركة الأموال، ما هي الحركة، تمام، الحسابات من وإلى أين، إلى آخره من هذه الأمور التي سوف تعطي مزيد من الثقة، من ثقة الاقتصاد، ما الاقتصاد العالمي بالاقتصاد السوري.
1: طيب هل يمكن
0: أن...
1: تمام. هل يمكن أن تكون هذه يعني الخطوة مدخل لتحسين علاقات القطاع المصرفي السوري مع البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية وحتى الدولية؟
0: بالضبط، يعني عندما نقول خروج من القائمة الرمادية فهذا يعني نحن نسأل ماذا يهم المواطن السوري، ماذا يعني من يعني تنعكس هذا على المواطن السوري أو على الاقتصاد السوري، هذا يعني الخروج من القائمة، يعني انتهاء كل القيود.
1: تمام. طيب دعنا
0: يمنح المؤسسات المالية العالمية ثقة أكبر.
1: نعم. طيب دعنا نتحدث عن القائمة الرمادية دكتور.
0: طبعا يعني عندما تحدثنا عن مجموعة العمل المالي، العمل المالي الدولي، هي هيئة تم تأسيسها عام 1989 بمجموعة، طبعا مجموعة أعضائها حاليا 38 دولة ومنظمتين التي هي دول الخليج العربي ومنظمة دول الخليج العربي، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، يعني 40 عضو فيها. تمام. سوريا ليست عضو فيها، وسوريا ضمن القائمة الرمادية. نحن نقول سوريا ليست عضوا في في منظمة العمل الدولية، ولكن لديها هي ضمن قائمة الدول الخاضعة لمراقبة مشددة.
1: تمام.
0: ضمن الدول الخاضعة لمراقبة مشددة والتي تعرف بالقائمة الرمادية لفاتف. ما هي القائمة الرمادية؟ هي قائمة تظهرها مجموعة العمل المالي فاتف للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذه هذا السبب هو السنوات يعني الثورة، كان هناك خروج لل نحن نقول الاقتصاد المالي والمصرفي أو المصرفي السوري عن الاقتصاد العالمي، وبالتالي دخلت ضمن هذه بعض القنوات المصرفية، لا أحد يعرف إلى أين تذهب هذه الأموال ومن أين تأتي، وبالتالي تم تحديد سوريا ضمن المخاطر العمل المالي والمصرفي والمخاطر الاقتصادية، وبالتالي تم إدراج سوريا ضمن القائمة الرمادية. تمام. فنعيد التأكيد على القائمة الرمادية، هي قائمة تظهرها مجموعة العمل المالي فات للدول التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: تمام. طيب الدور المنتظر يعني من المصارف، يعني بمقلب آخر شركات الصرافة، الجهات الرقابية، بقية المؤسسات المالية في تطبيق هذه الاستراتيجية؟
0: طبعا هذا الدور يأتي بالتزامن وبالمشاركة والرقابة من قبل المصرف المركزي. تمام. بالرقابة على هذه المؤسسات من أجل الالتزام بالمعايير التي تم وضعها من قبل مجموعة العمل المالي الدولي، الالتزام بها للانفتاح باتجاه يعني أول شيء إخراج سوريا من هذه القائمة، ثاني شيء إدخالها بشكل تدريجي في مجموعة العمل المالي، وبالتالي إعادة تدفق الأموال عن الطريق الرسمي.
1: تمام.
0: عن القنوات الرسمية.
1: تمام. طيب.
0: وبالتالي هذا يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام المالي المصرفي، وهذا يساعد على الاندماج في النظام المالي العالمي.
1: طيب بمجموعة العمل المالي يعني في قوائم، يعني وقت حضرتك يعني قلت القائمة الرمادية، هل من يعني قائمة هلا في أعضاء مؤسسين، أعضاء يعني موجودين بهي المجموعة في القائمة الرمادية اللي يعني بعد سوريا يعني موجودة فيها؟ طيب يعني نحن فيما ولو التزمت سوريا بكل المعايير الدولية عبر هاي الاستراتيجية اللي خطت فيها خطوة رائدة، يعني ممكن انه يعني يكون اسمها خارج القائمة الرمادية سوريا؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني وهذا يعني من خلال في كان موجود ضمن الاجتماع الذي حصل اليوم بالاستراتيجية ممثل على الأمم المتحدة، طبعا روحي الأفغاني. تمام. يعني هذا يعني أعطى أبدى في تصريحاته أن سوريا خطت خطوات في الالتزام بالمعايير المالية الدولية وبالشفافية في بناء بنية مؤسسية إلى آخره، فهذا يعني يعطي انطباع في أكيد سوف يكون هناك إخراج سوريا من هذه القائمة. مجرد أن تخرج سوريا من هذه القائمة سوف تعمل المصارف الدولية على يعني إعادة العلاقات السورية، طبعا أولا فتح حسابات مصرفية

0: المركزي مع المصارف المركزيه الموجوده في دول العالم، وسبقها يعني عده فدق يعني المصرف الكندي، المصرف التركي، واعتقد يعني هناك محاولات لفتح حساب في المصرف المركزي الفرنسي والالماني الى اخره. وبالتالي يعني بدات الخطوات تبدا، ولكن لم تنتهي هذه الخطوات بشكل كامل، لان هناك يعني آلية عمل ومراقبة لضمان بناء بنية سليمة، بنية هي مؤسسية تشريعية فعالية من خلال كفاءات إدارية مصرفية تستطيع العمل على البرامج الموجودة نتيجة غياب أو وجود فجوة كبيرة، انقطاع بين الاقتصاد السوري المصرفي والاقتصاد العالمي المصرفي. وبالتالي لابد من وجود هذه الكفاءات المدربة والخبرات حتى يتم التعامل من جديد ودخول سوريا الى هذا العمل المصرفي العالمي.
1: نعم، هناك الكثير من التساؤلات، وايضا لدينا ملف اخر، يعني الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد الصباغ، تفضل بالبقاء معنا انت وكل مستمعينا الاكارم عبر اذاعه دمشق ومنصاتها. حان الان موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه دمشق وما حولها. يرفع الأذان الشيخ سيد نقشبندي.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: معودة طيبة لمتابعة برنامج حوار اقتصادي، ومعنا ضيف الدكتور عبد الحميد الصباغ الخبير والمحلل الاقتصادي. أهلا بك من جديد دكتور.
1: أهلا بك يا سامي.
0: كنا نتحدث عن الاستراتيجية التي طبعا يعني تماما أطلقتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لدينا يعني العديد من التساؤلات دكتور لحضرتك، يعني نستفيد من خبرتك. خلينا نتحدث عن يعني كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب بالاقتصاد السوري؟
1: طبعا بالتأكيد هذه المنظمة سوف تؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بشكل عام سواء أجانب أو السوريين. يعني التزام، يعني عندما تم إلغاء سوريا من القائمة الرمادية يعني تمت الالتزام بالمعايير التي وضعتها هذه المجموعة، وبالتالي هناك خطوات يعني أنا برأيي يجب العمل عليها، مثل الدخول بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي هي عبارة عن الدول العربية جميعها. طبعا
0: هي كأول يعني كأول خطوة دعنا نقول كمتطلبات ينبغي العمل عليها خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها. تمام، الدخول بمجموعة العمل
1: المالي الإقليمية الشرق الأوسط طبعا هي الدول العربية. هذه المجموعة تعمل على الالتزام بالمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي الفاتح، بالإضافة إلى أن هناك كذلك مجموعة أخرى هي مجموعة إيجمونت، هي عبارة عن وحدات الاستخبارات المالية. هذه يعني لديهم فريق استخبارات مالية مختص خبرات يعمل على مراقبة الدول على الالتزام بهذه المعايير. طبعا فيها حاليا 164 عضو، إذا يعني تم الاتفاق ودخول هذه الوحدات سوف يعطي تقريرا لمجموعة العمل بأن هذه الدولة سوريا تمت الالتزام بالمعايير ولا مانع من دخولها في منظمة مجموعة العمل المالي الدولي. وبالتالي عند إطلاق سوريا وإخراج سوريا من مجموعة رمادية هذا يعني فوائد تنعكس على الاقتصاد السوري وعلى المواطن السوري من خلال تسهيل التحويلات المالية، تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، تعزيز الخدمات المصرفية، وبالتالي هذا كله يعطي دعم لبيئة اقتصادية أكثر انفتاحا باتجاه الاقتصاد العالمي. هذا سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين سواء العرب الأجانب أو حتى المستثمرين المحليين، لأن هذه البيئة أصبحت سليمة من خلال سهولة عبور القنوات المصرفية إلى خارج سوريا طبعا. وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى انخفاض تكلفة نقل الأموال إلى داخل سوريا وإلى خارج سوريا.
0: تمام، هلا التزام سوريا بالمعايير الدولية، تنفيذ الاستراتيجية، تحقيق الأهداف، دور المصارف، شركات الصرافة، الجهات الرقابية، كل هذه المفردات فيما ولو يعني تكاملت شروط العمل بينها ربما يعني تكون عوامل مساعدة لتنفيذ الاستراتيجية. تمام، طيب ماذا عن تحديث التشريعات، يعني تطوير الأنظمة أيضا التقنية، بناء القدرات البشرية وهو موضوع جدا مهم.
1: بالضبط، يعني اكيد يعني عندما نتحدث هذا حديثنا نظري، يعني هناك معايير تم التزام نقاط 1 2 3، ولكن نريد الواقع الفعلي العملي. يتطلب بيئة تشريعية سليمة، يعني كيف سليمة؟ تتلائم مع الانفتاح، مع الاقتصاد العالمي، مع التطورات الاقتصادية العالمية. تمام، يعني يستطيع المستثمر الدخول والخروج الى سوريا بأمان وبثقة بأنه لن يتعرض الى مخاطر تشريعية مستقبلا. تمام، يعني الآن مفتوحة ولكن مستقبلا هناك مخاطر مستقبلية، يعني بأي لحظة ممكن الأموال تم تأميمها أو مصادرتها أو حجزها أو أي عقبات قانونية. ذلك ونحن متفائلين يعني بداية انعقاد مجلس الشعب بإخراج قانون استثماري يلائم الاقتصاد ويحاكي التطور الاقتصادي العالمي. هذا أولا، بالإضافة إلى موضوع الهيكلية الإدارية، يعني يجب أن يتم العمل على بناء مؤسسات تتمتع بهيكلية إدارية سليمة. يعني أولا الهيكلية الإدارية ليس فقط الـ يعني توصيف الوظائف، وإنما آلية

0: عمل هذه الوظائف، المرونة، الشفافية، الحوكمة إلى آخره، تمام؟ وفنية، تمام؟ تتلائم مع التطورات التقنية والبرمجية الحاصلة في العالم، وهذا يتطلب تأهيل كفاءات بشرية.
1: صحيح.
0: لدينا كفاءات بشرية، ولكن الكفاءات البشرية يعني نعود ونقول هناك فجوة يعني ليست قليلة، يعني من 2011 حتى الآن يعني نحن نقول هناك فجوة، وبالتالي لابد من تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية. لدينا كفاءات ولكن يمكن نقول غير مطلعة على البرمجية، بحاجة إلى دورات، وهذا العمل يعني لا يأخذ فترة زمنية طويلة، وأعتقد أنه بدأ العمل عليه على تأهيل الكفاءات ما يتلائم مع تطورات البرمجية العالمية، خاصة نحن نتحدث عن التحول الرقمي، عن الذكاء الاصطناعي، عن إلى آخره، وبالتالي هذا كله يحتاج إلى كفاءات بشرية تستطيع التعامل مع التقنيات الحديثة التي تتطور وبسرعة. يعني لا يمكن أن نقول يعني كل لحظة هناك شيء جديد في مجال البرمجيات والذكاء الصنعي.
1: تماما. طيب، هل تتطلب الاستراتيجية تعاون أكبر ربما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؟
0: بالتأكيد، يعني هو في البداية هي اللبنة الأساسية التي يتم وضعها من قبل الجهاز الحكومي، من قبل الوزارات المعنية بهذا الموضوع. وأنا لاحظت أن الحضور كان يعني، وهذا أمر جيد، يعني وزارة الداخلية، وزارة العدل، الاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات، وهذه كلها الوزارات معنية، وبالتالي هذه تستطيع أن تضع اللبنة الأولى. هلا فيما بعد سوف يكون هناك تواصل مع القطاع الخاص لرفض ومساعدة القطاع الحكومي للوزارة بشكل أساسي، يعني ممكن نقول على التعاملات من خلال، نحن لدينا من المصارف الخاصة 11 مصرف خاص في سوريا مدرج في سوق الأوراق المالية، ويمكن 3 مصارف إسلامية، وبالتالي لدينا 14 بنك في سوريا، هذه القطاع خاص كله، قطاع خاص شركات مساهمة، وبالتالي هذه الشركات الخاصة لها يعني يقع عليها عبء العمل من أجل تأهيل بنيتها الداخلية، برمجياتها، الكفاءات البشرية، حتى تستطيع العمل مع الاقتصاد العالمي.
1: تمام.
0: وهذا هو المطلوب منها.
1: طيب، كيف يمكن تحقيق التوازن ما بين تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبين تسهيل النشاط الاقتصادي وعدم فرض أعباء إضافية على المستثمرين والشركات؟ وحضرتك يعني أتيت على ذكر هيك شيء، يعني بتسهيل النشاط الاقتصادي أنه يكون في ترانزيت أو بيكون في يعني أعباء يعني مادية غير باهظة الثمن، فشو بتقول بهذا الخصوص؟
0: أكيد، يعني هناك عدة أمور. أولا يعني العمل على ضبط الحدود، تمام، وهذا يقع على عاتق وزارة الداخلية، تمام، إصدار قوانين يقع على عاتق وزارة العدل ومجلس الشعب طبعا فيما بعد، تماما. ولكن كيف لن يؤثر هذا؟ طبعا عندما نحن نضع آلية لغسيل الأموال ومكافحة الأرهاب ليست إعاقة للعمل، وإلا لا نظرنا إلى اقتصاديات العالم المتقدمة، كلها لديها هيئات في مجال هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الأرهاب، من أعظم الدول إلى الدول المتقدمة صناعيا، وبالتالي كانت هناك إعاقة. هي بسيطة جدا، هناك بعض الخطوات التي تعمل معايير يتم العمل عليها، كما ذكرت مثال بسيط، فتح حساب عميل، تمام، يعني بكل بساطة يقدم يعني بيان عن مصدر أمواله، هذا ما ليس فيه أي إحراج يعني، تمام. بالإضافة، طيب، بدأ العمل نقل أي حساب الهدف منه، هذا توضيح الهدف من الحساب، وهذا مطلوب دوليا وليس من الداخل، وبالتالي المستثمر الأجنبي يعني متعود على هذه الطلبات، لأن نفس الشيء موجودة في الخارج هذه المعايير، فأنا إلى أين سوف أنقل الأموال؟ باتجاه مثلا الصناعة الفلانية أو باتجاه التجارة الفلانية، ترانزيت إلى آخره، وبالتالي هذا لن يعمل إعاقة، بالعكس هو تسهيل. أما الذي ليس لديه هذه من الأمور يعني نعتبرها من الشفافية الموجودة في العمل المصرفي، وبالتالي بالعكس هذا يسهل، عندما تكون أنا إجراءاتي شفافة وواضحة لا يكون هناك عندي أي إعاقة، ولكن الأموال التي ليس لها يعني التوجه المصدر التي تتوجه إليه غير واضح، فهذا هنا يوضع عليها إشارة استفهام إلى أين حركة الحساب، كمية حركة الحساب، حجم الأموال التي تنتقل، تمام، هدفنا يعني مثلا ممكن أن يعني من التلاعبات مثلا $1,000,000 لشراء عفش بيت فرضا، تمام، هل من المعقول أن $1,000,000

0: شراء عرش بيت، يعني هذا رقم تمام يضع عليه شيء. فهناك بعض المعايير تضع انه في ارقام يمكن ان تتحرك بدون اي رقابه، ارقام حد اعلى من الحسابات
1: تماما.
0: تمام. وهناك ارقام كل ما ارتفع الرقم هناك بالاضافه الى ان هناك

0: يعني هؤلاء يجب أن يوضحوا إلى أين وبيان الجهة من خلال ثبوتيات، وهذه بسيطة جدا. وأنا أعود وأكرر وأؤكد بأن هذا الموضوع لن يعيق المستثمرين لأنه موجود في كل دول العالم، وبالتالي بالعكس هذا أمر طبيعي، ليس زيادة روتين، لا بالعكس هي عبارة عن برامج، يعني ليست إنه معاملات إدارية، هنا نتحدث عن التحول الرقمي، تمام؟ وهناك برامج تضع مباشرة يقف الحساب عند غياب معلومة معينة، وبالتالي متعود المستثمر الذي يعمل في الأسواق الخارجية متعود على هذه المعلومات
1: على هكذا إجراءات. تماماً. متفائل حضرتك؟ متفائل حضرتك بهي الاستراتيجية؟ يعني تتوقع أنه تنعكس إيجاباً على تصنيف سوريا المالي، علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية مستقبلاً؟
0: أكيد متفائل. لماذا؟ لأن هذه هي الإجراءات، هذه هي الخطوات الصحيحة. يعني عندما لا نقوم بهذه الخطوات ونتركها للزمن لكي تسقط بالقدم، فهذا بالعكس يقع علينا نحن كأفراد الشعب السوري والمسؤولين بشكل أساسي عن إدارة الاقتصاد السوري وإدارة الدولة السورية، يقع عليهم العبء على العمل وبشكل سريع على إزالة هذه يعني اسم سوريا من القائمة الرمادية للتسريع في الدخول في الاقتصاد العالمي. وبالتالي طالما قامت هذه الاستراتيجية، والاستراتيجية واضحة، يعني من أهم الخطوات الالتزام بالمعايير الدولية،
1: تمام.
0: وبالتالي هذه الخطوات واضحة، وبالتالي أكيد متفائل طالما تم الإعلان عليها وبشفافية وبداية انطلاقها. ويعني كما ذكرت لك من خلال تصريح ممثل طبعا بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة روحي الأفغاني، يعني كان تصريحه متفائل وجيد باتجاه الاستراتيجية. يعني الاستراتيجية بدأت ولكن تم الإطلاق، يعني بدأت الإصلاحات في سوريا، إصلاحات بهذا الموضوع. بالتالي يعني أنا كعبد الحميد متفائل في هذا الموضوع
1: وكخبير ومحلل اقتصادي.
0: أكيد.
1: طيب نواصل حوارنا معك دكتور عبد الحميد الصباغ الخبير والمحلل الاقتصادي، ومع كل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، وننتقل للحديث عن محورنا الثاني في حلقة اليوم من حوار اقتصادي. سنتناول في هذا المحور موضوع إحياء خط كركوك بانياس الذي يعد أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وجيوسياسية مهمة سواء بالنسبة لسوريا والعراق أو على مستوى المنطقة بشكل عام. ينظر إلى هذا المشروع بوصفه خطوة قد تسهم في إعادة تنشيط حركة نقل النفط وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلا عن توفير موارد مالية جديدة، دعم جهود إعادة الإعمار، فتح أفاق أوسع للاستثمار في قطاع الطاقة. دكتور، ما أهمية إعادة إحياء خط كركوك بانياس في هذا التوقيت؟ ما الذي يميزه عن غيره من مشاريع نقل الطاقة في المنطقة؟
0: يعني بداية أبدأ من السؤال الأخير، ما الذي يميزه عن غيره؟
1: تمام.
0: يعني أعتقد بأن الدراسة البدائية موضوعة وجاهزة، وكان الخط موجود سابقا، تمام، يعني يحتاج إلى إعادة تأهيل لهذا الخط، تمام، إعادة تأهيل. وبالتالي يعني نقول البنية التحتية ممكن أن تكون جاهزة أو تحتاج، ولكن من ناحية آلية العمل، آلية نقل، لا يوجد هناك أي مشكلة تقنية وفنية لهذا الموضوع، وبالتالي هذا الموضوع سوف يعني له أهمية أكثر من الخط من الخليج باتجاه تركيا وباتجاه بانياس واللاذقية، تمام. يعني هذا الخط لم يبدأ، لا يوجد فيه بنية تحتية، والدراسة المبدئية يعني أعتقد لم تكتمل بعد، ويحتاج إلى رأس مال ضخم. هنا المسافة أقصر، البنية التحتية جزء منها موجود، تحتاج إلى إعادة تأهيل، تمام؟
1: تمام.
0: بالإضافة إلى أن هناك يعني تعاون مسبق بين الجانب العراقي والجانب السوري في هذا الموضوع، تمام؟ ما الذي سوف نستفيد منه سواء سوريا أو العراق؟ العراق مستفيدة حاليا أكيد من خلال تصدير النفط إلى دول العالم،
1: تمام،
0: نتيجة الحرب، استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية في في في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي عدم إمكانية العراق، لأن العراق المنفذ الوحيد لها باتجاه هي تمام
1: باتجاه الشرق مثلا،
0: باتجاه الخليج العربي، مضيق بسيط، وبالتالي لا يمكن هذا. أما باتجاه الشرق، سوريا الوحيدة التي يمكن أن يتم تصدير النفط إلى العالم،
1: يعني إذن فائدة كبيرة للعراق.
0: للعراق لا يوجد لديها أي منفذ آخر،
1: طيب،
0: إلا باتجاه تركيا، وهذا له تكلفة كبيرة جدا.
1: طيب، نتحدث عن يعني الجانب السوري، يعني ما الذي سنجد

0: من هذا الخط أو إعادة تشغيل هذا الخط، يعني سواء على صعيد الإيرادات، توفير احتياجات السوق المحلية من النفط مثلا.
1: بالضبط. هلأ يمكن أن يدخل ضمن الاتفاق أنه بعض النفط يمكن أن يتجه باتجاه مصفات ثانية، يمكن يكون ضمن هذا الاتفاق. هذه أولا سنستفيد من
0: لتغذية
1: احتياجات، ممكن نقول احتياجات المحلية، لاستكمال احتياجات المحلية أو تغطية النفط حتى يتم استكمال تهيئة حقول النفط الموجودة في سوريا. الناحية الثانية النفط يعني أعتقد كما يعني الرقم تم تداوله يمكن أن يرتفع إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميا، تمام؟ وهذا رقم ليس سهلا، تمام؟ له عوائد ترانزيت نقل النفط، هذا العوائد سوف تزداد، يرفع إيراد الخزانة الدولة السورية، تمام؟ وبالتالي عوائد هذا سوف تساهم في إعادة الإعمار حكما. طيب هناك كذلك هناك
0: رسوم العبور،
1: طبعا رسوم العبور اكيد هي رسوم العبور هي سوف تدفع بالدولار، وسوف يعني وليست قليله، يعني لا ليس لدي تصور، ولكن يعني خلينا نقول هي 1% مثلا من قيمه النفط، فهذا رقم يومي، يعني يومي ايراد يومي للدوله السوريه، تمام؟ وبالتالي هذا سوف يزيد من دخول النقد الاجنبي الى الخزانه الى المصرف المركزي السوري، وهذا سوف يساعد يعني نعود يساعد في استقرار سعر الصرف من خلال استقرار أو تغطية العجز في ميزان المدفوعات السورية، تمام؟
0: برأيك ما متطلبات إعادة تأهيل هذا المشروع؟ يعني من هي الجهات أو الدول التي يمكن أن تشارك في التمويل والتنفيذ، يعني ربما أيضا الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشروع نتحدث هنا؟
1: هلا الخدمات اتوقع ان هناك الجانب الامريكي، اتوقع حتى الشركات الامريكيه ابدت استعدادها على تاهيل هذا المشروع، تمام؟ يعني يمكن اي يعني بالنسبه للدوله السوريه اي شركه مهما كانت تقدم هذه مرحب بها، واعتقد ان هناك شركات كثيره على استعداد للقيام لانه مشروع رابح، تمام؟ يعني رأس مال ممكن يكون ضخم يعني كتمويل، ولكن طويل الأجل، استثماره طويل الأجل ودخله مستمر، وبالتالي عوائده مستمرة والأرباح فيه جيدة، وبالتالي أي شركة ممكن أن تدخل تعمل في مجال الطاقة. وأعتقد أن هناك
0: يعني مشروع رابح بالنسبة للشركات العملاقة والكبرى.
1: بالضبط. طيب سوريا في هناك فوائد أخرى أنا غابت عن ذهني أو نتيجة السرعة، في هناك العمالة، يمكن أن يكون هناك هذا الخط يحتاج إلى صيانة إلى إلى إلى آخره، بالإضافة إلى الميناء، ميناء بانياس، تمام؟ فهناك يحتاج إلى توظيف عمالة، تمام؟ بالإضافة إلى وجود شركات أجنبية موجودة سوف يحتاج إلى خدمات لوجستية أخرى من سياحة، فنادق، طعام، نقل إلى آخره، وبالتالي هذا سوف يكون نوع من أنواع زيادة الدخل، نشاط اقتصادي يزيد دخل المجتمع السوري وتأمين فرص عمل، وبالتالي له أثار إيجابية حكما على سوريا.
0: يعني هو بيصير فرص عمل، تحريك قطاعات النقل والخدمات، الصناعة، تنشيط حركة الاستثمار بكل ما فيها، يعني
1: حتى السياحة يعني.
0: تماما. طيب هل يمكن أن نشكل هذا الخط ممر استراتيجي بديل أو مكملا للمسارات التقليدية لتصدير النفط، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها مضيق هرمز؟
1: يعني أنا أعتقد بالنسبة للعراق هذا الممر الوحيد الآمن بالنسبة لهم في الفترة المقبلة، تمام؟ لأن الحرب لا يعني ليس لها يعني أفق، من الواضح أن ليس لها أفق بنهايتها، تمام؟ حتى إذا انتهت الحرب ممكن أن تعود من جديد المخاطر، تمام، النقل عبر مضيق هرمز. فبالتالي يعني بدأت دول العالم البحث عن بديل لهذا المضيق، وليس فقط يعني من جانب المصدر وإنما من جانب المستورد، لأن المستورد يقع حاليا في مشكلة. يعني نحن نقول الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني كانت هناك تقارير من البنك الدولي أن هناك مخاوف من وجود بداية ركود اقتصادي عالمي، سببه ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع الوقود عالميا، وبالتالي لابد من البحث عن بديل آخر. يعني
0: طيب هذا الخط يعني ربما تشغيله سينعكس على أمن الطاقة في المنطقة، يعني في ظل التغيرات الجيوسياسية، تقلبات أسواق النفط العالمية؟
1: هلا أكيد سوف ينعكس، ولكن هذا الأمر يعني يرتبط نحن نقول بالجانب السياسي، تمام؟ ليس فقط في الجانب الاقتصادي، يعني الجانب السياسي بين العراق وسوريا، بين الإرادة السياسية العراقية والإرادة السياسية السورية، تمام؟ يعني بما معناه الخروج من يعني الآثار السياسية السلبية، وبالتالي البحث

0: عن العائد الاقتصادي لكلا الدولتين لسوريا وللعراق من اجل الاتفاق. يعني يجب ان يكون هناك تفاهمات سياسيه حتى يستمر هذا الجانب الاقتصادي او هذا
1: نعم نتحدث في يعني عجاله بالدقائق المتبقيه عن ابرز التحديات التي قد تواجه اعاده تشغيل هذا الخط. ربما نتحدث ايضا كيف يمكن تجاوز هذه التحديات ليكون الختام في حلقة اليوم. تفضل دكتور.
0: عن الجانب السياسي، وأعتقد أن هناك اتفاق أكيد، هناك الموضوع البنية التحتية المتعلقة بمختلف نواحي استكمال الخط، من جانب التمويل، البحث عن ممول، تمام، شركة ممول بدون عقود يعني تكون لصالح الجانب السوري أو الجانب العراقي، كلا الدولتين هما المستفيدتين. الشيء الثاني الخدمات اللوجستية المكملة لهذا، يعني ليس فقط الخط إمداد الخط، ولكن هناك يعني يحتاج إلى خدمات لوجستية فيما بعد، متابعة آلية عمل الخط، مراقبة لضمان انسياب الطاقة النفط، تمام، مراقبة يعني يجب أن تكون هناك شركات لها خبرة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى تهيئة ميناء بانياس من أجل تصدير هذا النفط. والموضوع العقود من الجانب القانوني هذا يجب أن يكون سليم ومدروس بحيث أن لا يكون هناك له تأثيرات على المستثمرين وعلى سوريا والعراق.
1: تمام، يعني إعادة تأهيله وترميمه يتطلب الشيء الكثير، وربما يعني إعادة التأهيل هي يمكن من التحديات
0: بالضبط. وهذا يعني
1: وخاصة أنه يمتد على يعني مئات الكيلومترات،
0: يعني أعتقد المسافة شيء بتصور فوق 1000 كيلومتر أو 1500 كيلومتر، يعني الموضوع ليس سهلا
1: تماما،
0: بالتالي تمويله هو يحتاج إلى جانب. ولكن كما ذكرت سيدي في منذ قليل أن يعني أرباحه جيدة، بالتالي ولكن يحتاج إلى بيئة مستقرة، تمام. يعني تحدثنا منذ قليل عن مجموعة العمل المالي الدولي، هذه من المتطلبات، نقل ودخول الأموال إلى سوريا، تمام، هذه
1: صحيح.
0: من المتطلبات، يعني سلامة البيئة التشريعية، البيئة المؤسسية، يعني العمل المؤسسي الموجود في ضمن الحكومة السورية طبعا وضمن الحكومة العراقية، يعني أي شركة تدخل وتتبنى تمويل هذا المشروع يعني أكيد سوف تنظر إلى المخاطر المؤسسية الموجودة، آلية الهيكلة الإدارية، الجانب العراقي والجانب السوري، هل هناك إمكانية للاستمرار ضمن وجود هذه الهيكلية؟ هناك مشاكل، طيب
1: بعد التشغيل يكون في ديمومة،
0: بالضبط، لأن العوائد لن تكون خلال أشهر أو عام،
1: صحيح،
0: ممكن يكون عائد، يعني فترة استرداد رأس المال ليست قصيرة، قد تمتد إلى 10 سنوات فترة استرداد هذا مثل هذا المشروع، وبالتالي ينظر المستثمر إلى المخاطر على المدى الطويل وليس طبعا المخاطر الموجودة وما هي انعكاساتها وما هي الـ يعني الخطوات التي تقوم بها كلا الحكومتين من أجل تلافي هذه المخاطر المؤسسية والتشريعية والبيئية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكل ما عرضت وقدمت في هذه الحلقة من حوار اقتصادي، الخبير والمحلل الاقتصادي دكتور عبد الحميد الصباغ، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لك يا
1: أستاذ. الشكر موصول لكل مستمعينا ومشاهدينا متابعينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. كنا معكم في حلقة هذا اليوم، لكم منا كل الحب. نحن فريق العمل بالإعداد غزل إبراهيم، تقديم وحوار مي حلوة، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والرابعة الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع القائم بأعمال أيرلندا لدى سوريا أيدين أوهارا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أيرلندا. وزارة الخارجية والمغتربين تطلق لصاقة التصديق القنصلي الأمنية الجديدة في جميع بعثاتها ومكاتبها داخل البلاد وخارجها كخطوة نوعية ضمن مسار التحديث المؤسسي الشامل. سوريا تشارك بأعمال أكاديمية جوجل الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لندن بوفد يرأسه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس خالد الحمصي. عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى يؤكد أن انتقال محاكمة وسيم الأسد إلى المرافعات يمثل محطة مهمة، محددا موعد النطق بالحكم في 29 من تموز الجاري. وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي يبحث مع محافظ الحسكة استكمال دمج مؤسسات التعليم العالي في المنطقة الشرقية ضمن منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية. أخيرا، وزير الطاقة محمد البشير يفتتح محطة مياه علوك لتأمين المياه للأهالي في محافظة الحسكة بعد توقف استمر لسبع سنوات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
2: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم بوثين العلي وورد إسماعيل. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. طاب مساءكم متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من بانوراما الصحف.
3: بداية حلقتنا متابعينا عبر مقالات الكتاب وآراء الصحف ستكون مع الشأن السوري، فتحت عنوان سوريا تفرض حضورها في مجلس الأمن تعاف وطني واستقرار إقليمي، علقت صحيفة الوطن السورية على جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا وقالت لقد كشفت هذه الجلسة التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء عن تحول واضح في طبيعة المقاربة الدولية لدمشق، إذ باتت القضية السورية تناقش في سياق مرحلة انتقالية تعمل خلالها الدولة على بناء مؤسساتها واستعادة سيادتها ومعالجة إرث انتهاكات النظام البائد بالتوازي مع إعادة دمج اقتصادها في المنظومة الدولية.
2: صحيح، فأهمية هذه الجلسة تكمن بحسب الصحيفة في أن هذا التحول ظهر في تقاطع مواقف دول متباينة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وتركيا حول ضرورة دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها مع اختلاف واضح في الأولويات والمقاربات.
3: نعم، وضمن هذا السياق جاءت كلمة مندوب سوريا إبراهيم علبي ليقدم صورة متكاملة عن الأولويات التي تريد دمشق تثبيتها في المرحلة الجديدة، فإبراز مشاركة الدفاع المدني السوري في إنقاذ العالقين في فنزويلا ومشروع إعادة تأهيل خط كركوك بانياس والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعبر عن توجه لإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي كدولة فاعلة في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
2: أجل، وكانت العدالة الانتقالية حاضرة في سياق هذه الجلسة، فحضور ممثلي هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين وعائلات الضحايا في مجلس الأمن يعكس توجهاً لإدخال ملف الحقيقة والمساءلة في صميم عملية بناء الدولة، ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ضوء تأكيد على بدء محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في أحداث السويداء وضمان عودة المهجرين وحماية حقوق أبنائهم.
3: وأنهت صحيفة الوطن السورية مقالها بالإشارة إلى أن دلالة جلسة مجلس الأمن لا تقف عند حدود المواقف المؤيدة لسوريا، بل تتصل بتحول أوسع في التعامل الدولي مع دمشق، بعدما باتت ملفات بناء مؤسسات الدولة والعدالة الانتقالية وعودة

0: السوريين وإعادة الإعمار واستعادة الدور الإقليمي حاضرة إلى جانب ملف السيادة، ما يعزز دور سوريا الإيجابي في المنطقة ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي والوطني.
1: نبقى في الشأن المحلي، حيث سلطت صحيفة الوقائع الإلكترونية الضوء على الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا، وقالت تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لمسؤول أممي بهذا المستوى منذ عام 2009، وخصوصا أن المنظمة الدولية قد أكدت أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو تقديم الدعم الأممي الكامل لعملية الانتقال السياسي في البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستقرار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.
0: صحيح، ونقلت الصحيفة عن نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني تأكيده بأن الزيارة تأتي استجابة لدعوة رسمية من الحكومة السورية، مبينا أن غوتيريش سيعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع القيادة السورية وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع لمناقشة آفاق التعاون المشترك.
1: نعم، وتتابع الصحيفة فهذه الزيارة تحمل، وبحسب تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، رسالة التزام دولي تجاه الشعب السوري، موضحا أن غوتيريش سيؤكد خلال محادثاته على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم الحكومة في مسارها الحالي وضمان تجاوز التحديات التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية.
0: وفي ختام مقالها، رأت صحيفة الوفاق الإلكترونية أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حيوي يعكس رغبة المجتمع الدولي في دفع عجلة الاستقرار، وتتويجاً للتحركات الدبلوماسية التي شهدتها دمشق مؤخراً لترتيب الملفات السياسية والأمنية العالقة.
1: نختم الملف المحلي بالوقوف عند الاستحقاق الدستوري، حيث توقفت صحيفة الثورة عند الحدث التاريخي الهام الذي شهدته سوريا في 12 من شهر تموز الجاري، عندما فتحت أبواب البرلمان السوري الجديد ليدخل منها الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وأهوائهم، من دون أحزاب ومن دون توصيات من فروع المخابرات ومن دون دولارات منظومات الفساد.
0: نعم، فأبواب البرلمان التي فتحت لم يدخل عبرها نواب سوريا فقط، بل والكلام للصحيفة دخلت معهم آمال وطموحات وهموم شعب عظيم مجروح ومتألم، دخلت معهم أحلام الأطفال والأمهات ودعوات الأجداد والجدات، دخل معهم حمل ثقيل يشمل حياة الناس ورفع الحد الأدنى للأجور والرواتب ومكافحة التضخم والبطالة واحتكار التجار والتلاعب بالأسعار وتعليم أجيال قادمة في مدارس وجامعات حقيقية تنتج كفاءات ومواطنين وجيلا ليس لديه شعارات فارغة تقتل سنوات حياته.
1: بالتأكيد، وعبر البوابة البرلمانية دخلت أيضاً وبحسب الصحيفة قوانين اقتصادية عصرية استثمارية تبتعد عن الأبواب الخلفية والسمسرات والشركات مع المسؤولين وأبنائهم، دخلت لتحقق الحرية الاقتصادية دون أن تنسى العدالة الاجتماعية وتكرس نمواً اقتصادياً تستفيد منه الطبقات الضعيفة وليس قلة من الأثرياء، وتخلق طبقة من رجال الأعمال الوطنيين الذين يبنى الاقتصاد على أكتافهم ولا تبنى ثرواتهم على أكتاف الاقتصاد.
0: بكل تأكيد، وهنا يبرز والكلام للصحيفة التحدي التاريخي الكبير أمام نواب الأمة في استعادة الثقة وبنائها من جديد على أسس حديثة طويلة الأمد تنزع الذكريات من العقول وتخلق الأمل في القلوب بأن يمتلك الوطن مؤسسة تشريعية على مستوى المرحلة وبحجم التضحيات والتحديات.
1: وفي الختام، رأت صحيفة الثورة السورية أن أبواب البرلمان الجديد عالية وواسعة تتسع للجميع، ومنها تخرج أحلام الأمة محملة على قوانين وتشريعات وأفكار يجسدها برلمان يجب أن يكون عقل الدولة ومصنع الأفكار والقيم.
0: ومن الملفات المحلية ننتقل وإياكم متابعي إذاعة دمشق الكرام إلى الملفات الدولية، والبداية من العراق، حيث اهتم موقع سكاي نيوز بموضوع السلاح المنفلت وقال في خطوة

0: تعكس تصاعد التحركات الأمنية لملاحقة مصادر السلاح غير الشرعي. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل العاصمة بغداد بعد ضبط ورشة تضم 25 هيكل طائرة ومعدات وأدوات تستخدم في عمليات التجميع والإنتاج.
1: نعم، وتأتي هذه العملية بحسب الموقع في وقت تكثف فيه الحكومة العراقية إجراءاتها لحصر السلاح بيد الدولة ضمن مسار يستهدف الحد من انتشار الأسلحة خارج المؤسسات الرسمية وسط مخاوف متزايدة من استخدام الطائرات المسيرة في تهديد الأمن الداخلي أو استهداف منشآت ومصالح داخل العراق وخارجه.
0: صحيح، وأهمية هذه العملية لا تقتصر وفقا للموقع على ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة، بل تمتد إلى ما تكشفه من وجود بنية إنتاج محلية لهذا النوع من الأسلحة وما تثيرهم تساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراءها ومدى ارتباطها بجهود دولة الرامية إلى إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتعزيز احتكار المؤسسات الرسمية للقدرات العسكرية.
1: وأنهى موقع سكانيوز مقاله بالتأكيد على أن الحكومة العراقية ستواجه صعوبة في تفكيك البنية التحتية للسلاح المنفلت بشكل كامل خلال المرحلة الحالية، لأن هذا المسار يحتاج إلى وقت ودعم داخلي وخارجي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة تنفذ أجندات مرتبطة بإيران، كما أن إنهاء نفوذها سيحرم أطرافاً سياسية تعتمد على السلاح المنفلت لترسيخ نفوذها وتوسيع حضورها في المشهد السياسي.
0: وتحت عنوان إيران البحث عن إدارة الخسارة، رأت صحيفة الدستور الأردنية أنه منذ اندلاع المواجهة الأخيرة بدأ واضحاً أن إيران لا تخوض حرباً مفتوحة بقدر ما تدير معركة محسوبة.
1: صحيح، والمفارقة التي تستحق التوقف عندها هي وبحسب الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية وصلت إلى العقبة بينما حرصت طهران على تجنب أي مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى سقوط قتلى أمريكيين، لأن ذلك يعني فتح الباب أمام رد أمريكي واسع لا يبدو أنها مستعدة لتحمل كلفته.
0: بالتأكيد، فلو كانت القيادة الإيرانية تعلم أن إحدى الضربات قد تؤدي إلى مقتل جندي أمريكي في الأردن، فمن المرجح أنها كانت ستعيد حساباتها. فإيران تعرف، والكلام للصحيفة، أن الخط الأحمر الحقيقي ليس إسرائيل وحدها بل الولايات المتحدة، وتدرك أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتعامل مع مقتل جنودها باعتباره حادثاً يمكن احتوائه، بل سبباً لتوسيع نطاق الرد.
1: بالضبط، وهنا تنهي صحيفة الدستور الأردنية مقالها بالتأكيد على أن إيران تبدو أمام واقع مختلف، اقتصاد مثقل بالعقوبات وضغوط داخلية متزايدة وخسائر عسكرية وأمنية متراكمة، إضافة إلى تراجع نفوذ كثير من حلفائها في المنطقة. لذلك فإن أولوياتها لم تعد توسيع دائرة المواجهة بل منع تحول الخسائر إلى انهيار استراتيجي.
0: نختم ملفات حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف من المخاوف الأوروبية من احتمال أن تقوم موسكو بشن هجوم على أوروبا. وضمن هذا السياق، حذرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية من تصاعد هذه المخاوف إزاء احتمال مواجهة عسكرية مع روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
1: صحيح، ونقلت الصحيفة الفرنسية عن رئيس أركان الدفاع السويدي الجنرال مايكل كلايسون قوله إن أوروبا يجب ألا تستبعد احتمال تحرك روسي في المستقبل القريب، متسائلا لماذا سينتظر الروس بينما ستكون أوروبا أقوى خلال 5 أو 10 سنوات.
0: أجل، فرغم استنزاف جزء كبير من قدرات روسيا العسكرية في أوكرانيا، لا تزال موسكو، والكلام للصحيفة، تحتفظ بإمكانات عسكرية مهمة تشمل إنتاج الذخائر والقوات الجوية وأسطول الغواصات، إلى جانب قدراتها على تنفيذ العمليات الهجينة.
1: وأنهت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقالها بالإشارة إلى أن هذه المخاوف دفعت دول شمال أوروبا إلى تعزيز تعاونها الدفاعي، فالسويد تستعد لتولي دورا محوريا في قيادة القوات البرية المتقدمة داخل فنلندا بمشاركة مرتقبة من فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، في خطوة تعكس استعداد القارة لمواجهة أي تهديد أمني محتمل.

0: متابعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غدا الخميس في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المخصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمة.
0: التقديم
1: بوثين العلي
0: وورد إسماعيل.
1: وفي الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.

أيامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث النبوي الشريف هو أصل عظيم في أهمية الرحمة واللين في الإسلام، يعلمنا أن الرحمة فطرة إنسانية وسلوك نبوي، وأن قسوة القلب وعدم إظهار العاطفة للأبناء أو الضعفاء تحرم الإنسان من رحمة الله عز وجل. إن الله تعالى جعل في قلوب عباده المؤمنين الرحمة والمودة، وأرسل نبيه رحمة للعالمين، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. إن من أعظم النعم التي يودعها الله في قلب الإنسان نعمة الرحمة، وبها تستقيم الحياة وتتآلف القلوب. وقد حثنا ديننا الحنيف على إظهار العواطف النبيلة والشفقة، لا سيما تجاه الأبناء والضعفاء، فهم أكبادنا وثمار قلوبنا. فلما رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن تعجب وقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة إنكار وتوجيه، وقال كلمته الخالدة التي هي ميزان رباني: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى، عندما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الصبيان، أجابه النبي: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فهو عليه الصلاة والسلام لم يقبل الحسن خفية، بل قبله أمام الصحابة وأمام الأقرع وهو سيد قومه. لماذا؟ ليكسر عادة جاهلية كانت عند العرب يرون تقبيل الأطفال ضعفا ينقص من هيبة الرجل، فجاء الإسلام ليصحح المفاهيم. الرحمة ليست ضعفا بل قوة، واللين ليس ذلا بل خلق الأنبياء. قال الله تعالى عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: فالأقرع عنده 10 أولاد ولم يقبل واحدا منهم، فكان جواب النبي كالصاعقة: إذن لا تستحق رحمة الله. أيها الآباء، أيتها الأمهات، الطفل لا يفهم الكلام الكثير، لكنه يفهم الحضن والقبلة والمسح على الرأس. هذه القبلة تزرع في قلبه الأمان وتقوي شخصيته وتجعله رحيماً بين الناس عندما يكبر. إن القسوة تخرج لنا جيلاً قاسي القلب، عاقاً بوالديه، عنيفاً في المجتمع، والرحمة تخرج لنا جيلاً حنوناً باراً نافعاً لأمته. إن تقبيل الأبناء وضمهم وإظهار الحب لهم ليس ضعفاً، بل هو منهج النبوة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقسوة والجفاء في التعامل مع الأطفال يورثان العقد النفسية ويجففان منابع العاطفة في قلوبهم، مما ينعكس سلباً على برهم بآبائهم وعلى استقامة أخلاقهم. الرحمة تبني أجيالاً سوية قادرة على العطاء، والجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله وحن على ضعفائهم وصغارهم رحمه الله في الدنيا والآخرة. إن مفهوم الرحمة في الإسلام أوسع من أن يقتصر على الأبناء، فهو يشمل كل ضعيف. الرحمة بالزوجة والأسرة، بالتفاهم والمودة وحسن العشرة، بكلمة طيبة، بمساعدة في البيت، فخيركم خيركم لأهله. الرحمة بالضعفاء وكبار السن والخدم، بإعطائهم حقوقهم والرفق بهم، لا تكلفهم ما لا يطيقون، وأعطهم حقهم قبل أن يجف عرقهم. الرحمة بالحيوان والطبيعة، بعدم الإيذاء والظلم، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ودخل رجل الجنة في كلب سقاه. وقفة أخيرة للآباء، لا تقل أنا أربي أبنائي بالقسوة من أجل أن يصبحوا رجالا. الرجولة علمها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. عمر بن الخطاب كان شديدا في الحق، لكنه كان يلاعب أبناءه ويرحمهم. قبل أولادك، احضنهم، اسمع لهم، فوالله إن هذه القبلات ستدخر لك حسنات ودعوات وبرا بعد موتك. فلنحرص على غرس هذه القيمة العظيمة في بيوتنا ومجتمعاتنا، ولنكن عونا لبعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة، ولنظهر اللين والرحمة في تعاملاتنا اليومية لتنزل علينا رحمات الله وتوفيقه. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة والمودة، وأن يجعلنا من عباده المرحومين. اللهم أصلح أبناءنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم انزع الغلظة والقسوة من قلوبنا واملأها رحمة ولينا بعبادك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي الحبيب. الإعداد: الدائرة الدينية. التقديم: صابرين الورار. من هدي الحبيب. الإخراج: حمدي شويكي.

اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة عذاب القبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. قرأت شيئا منذ أيام يتحدث عن التحضر والحضارة والمدنية، ومع أن المفردات الثلاث تتعلق بتطور المجتمعات الإنسانية، إلا أن هناك فرقا بينها. مثلا يعرف ساموئيل هانغتون الحضارة في كتابه صدام الحضارات بأنها كيان ثقافي، بينما يميز رالف لينتون بين المدنية والحضارة في كتابه شجرة الحضارة قائلا: قد تتشابه المدنيات، لكن هذا لا يعني بالضرورة تلاقي الحضارات، فالمدنية تراث إنساني بينما الحضارة شأن خاص. وهذا لا يتوافق كثيرا مع توصيف المدنية كتطور

مادياً وتقني، أي ما يتعلق بالأدوات وكل ما ابتكره الإنسان وبناه كالمؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجيا. أما التحضر فهو ما يتعلق بالسلوك والحالة الاجتماعية كانتقال الحياة الريفية إلى المدينة وما يتبع ذلك من تغير في السلوك وطريقة العيش والالتزام بالقوانين المفروضة في المدينة والأنظمة المتبعة كأن تحترم إشارات المرور مثلاً. أما الحضارة وهي الغاية والهدف من حديثي فهي ما يجب على كل دولة أن تسعى إليه، لأن الحضارة هي العنوان العريض الجمعي وهي الهوية الشاملة للمجتمعات بشقيها المادي أي المدنية والمعنوي المتمثل بما نحتاج إليه لنبني أوطاننا ولنبني الإنسان فينا بناء صحيحا، وأقصد هنا القيم والأخلاق والفنون والفلسفة والعلم والتربية. فإذا كانت المدنية ما نملك من أدوات والتحضر كيف نتصرف في بيئتنا، فالحضارة أيها الأحبة هي نحن، هي حقيقتنا وحقيقة قيمنا وأخلاقنا وحقيقة أهدافنا وغاية وجودنا الإنساني والمجتمعي والثقافي، فلنسعى إليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

سهرة الأربعاء، حكي من القلب بيوصل للقلب. مساء الخير، مساء المحبة لكل اللي عم يسمعونا الليلة وين ما كنتوا، بالبيت بالسيارة أو يمكن قاعدين محالكن وعم تراجعوا أشخاص مروا بحياتكن عطيتوهم من قلبكن وما عرفوا قيمة هالقلب. أهلا وسهلا فيكم بسهرة جديدة من سهرة الأربعاء. أنا معكم اليوم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وكالعادة بالبداية تحية كبيرة لفريق العمل اللي بيتعب حتى توصل هالسهرة بأجمل صورة وأجمل صوت، بالإخراج باسم محمود ومروان خربطلي.

هذول مروان رح نحكي عليهم هلا، اللي تبعت الغنية تبعك. رح نحكي عن العاشق المهجور واللي قطف زهور وفل واللي ما حدا عم يعجبه. يلا هلا نشوف. في ناس بتفكر انه اذا كانت طيبة رح تغير الناس، اذا صبرت اكثر رح يقدروها، اذا سامحت كل مرة رح يعرفوا قيمتها، لكن الحقيقة مو كل الناس بتتغير. في ناس كل ما اعطيتها اكثر شو تعتبر انه هذا حق لها أكتر، وكل ما سامحت بتكرر نفس الخطأ، وكل ما سكتت بتظن أنه السكوت ضعف. وأكبر غلطة أنك ترفع شخص فوق حجمه وتنسى قيمة نفسك، لأنه اللي بيحبك عن جد ما بيخليك كل يوم تثبت له أنك بتحبه، ولا بيتغير ولا بيعتبر أنه تعبك واجب ولا اهتمامك أمر مفروغ منه. في ناس ما بتعرف قيمة وجودك إلا بعد ما يصير غيابك هو الدرس. شو؟ هو الدرس ايه، لكن وقتها بيكون الندم متأخر. سؤالنا اليوم بعد فاصل مع مروان. سؤالنا اليوم مستمعينا لهي الليلة، ليش اللي بيكون اللي او اللي بتكون معه منيح دائما معرض لانك تخسره؟ ليش مروان؟ هلا رح نعرف من مستمعينا. اول واحد

واحد ليش كمان أول واحد يعني حتى أول واحد حتى ما بيسأل عنك ولا بتهمه إنك زعلان ولا رضيان؟ ليش دائما اللي منيح أنت معه هيك بيكون؟ ليش برأيكم أحيانا الشخص الطيب هو أول واحد بينجرح؟ صاروا ثلاث أسئلة. هل سبق وقدمتوا كل محبتكم واهتمامكم لشخص وبالأخير حسيتوا إنه ما قدر هالشي؟ يعني برأيكم الطيبة ضعف ولا المشكلة مع الأشخاص اللي ما بيعرفوا يقدروا الطيبة؟ مستمعينا ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم وأراءكم على رقم الواتساب 098-781-0950 وعلى أرقام التواصل الأرضية 525-44-46 و525-44-47 و228-44-43 ورقم المحافظات 211-97-23 وكمان فيكن تابعونا عبر قناة إذاعة دمشق على التليجرام وعبر فضائية إذاعة دمشق. مستمعينا خلوني أحكي معكم هيك بصراحة شوي قبل ما نبلش وقبل ما نأخذ اتصالاتكم ورسائلكم، يعني قديش كم مرة بحياتكم قالوا أو قلتوا أنتوا قديش أنتوا قلتوا أنه مو مشكلة أنا بسامح، مو مشكلة أنا بتحمل، مو مشكلة المهم يعني ما أخسر هذا الشخص، وبعد فترة اكتشفتوا أنه كل ما تتنازل أو كل ما يعني كل ما تتنازل شو بدي يعني فهمكم يا اكتشفتوا انه كل ما تنازل قدمتوه شو؟ انه كل ما تنازل قدم كل ما كان عم يقربكم من هذا الشخص كل شيء او كل شيء بتقدموه ما كان عم يقربكم من هذا الشخص، بالعكس كان عم يبعدكم عن حالكم انتو. برايكم ليش في ناس كل ما تعطيها اكثر بتطلب اكثر؟ وليش احيانا الشخص اللي بتكون معه احن هو أكتر واحد بيجرحك؟ هل لأنه الطيبة صارت نادرة ولا لأنه الناس في ناس ما بتعرف قيمة الشيء إلا بعد ما تخسره؟ أنا بالنسبة إلي مروان بشوف أنه المشكلة مو بالطيبة، المشكلة لما الطيبة تصير بلا حدود، لما الإنسان يخاف يقول لا ولما يعتبر أنه احترامه لنفسه أنانية، بينما الحقيقة أنك تحترم نفسك هذا أول خطوة حتى يحترمك غيرك. شو رأيكم؟

يعني مروان مزبوط كلامك انت، مثل الزوج هلا عم يقول مروان انه مثل الزوج والزوجه، انه خلص الزوجه مثلا او الزوج بضمن انه موجوده زوجته، فشو ما عمل معها ما رح تزعل ويلا بيتقل يلا. لا ما بصير هيك يا مروان. هلا احنا بدنا نسال، نحن يعني فعلا اذا في شخص كل مره بتوقف جنبه انت وكل مره بتسامحه وكل مره بتلاقي له مبرر وبالمقابل ولا مره يعني حسسك بقيمتك، بتكمل معه انت ولا بتقول يعني خلص وصلت لهون بكفي خلص وبس؟ شو مروان بتكفي؟ ما بتكفي. هو انت بايع هيك هيك مثل ما عم تقول ما بتكفي. هلا السؤال

0: هل يمكن يعني كثير ناس عاشوا، هل يعني صار معكم انكم كنتوا موجودين بكل تفاصيل حياة شخص ولما احتجتوه ما لقيتوه؟ كثير بتصير على فكرة مع كثير عالم. وشو كان شعوركم؟ يعني هل قدرتوا تسامحوه ولا اعتبرتوا انه هالموقف يعني كشف الحقيقة؟ برأيكم ليش بعض الناس ما بتحس بقيمة الشخص إلا بعد ما يبعد؟ وليش ما مننتبه للنعمة وهي بين إيدينا ومنشتاق لها بعد ما تروح؟ أنا عندي قناعة يعني بالنسبة إلي إنه مو كل شخص خسرناه كان خسارة. أحيانا بيكون رحيله هو بداية راحتنا. في ناس أفضل رد عليهم مو العتاب ولا الركض وراهم، أفضل رد إنك تكمل حياتك وتحافظ على كرامتك، لأنه بالنهاية راحة البال أغلى من أي علاقة تستنزف من قلبك كل يوم وكل شيء. معنا تليفون، منقول ألو.
1: الأخ الصديق العزيز خالد جيروديه، الشخص العزيز المحبب إلى قلوبنا.
0: الله يسعدك يا أبو علي.
1: نتمنى على طول تقولوا من داخل بدال من داخل الاستوديو، من داخل قلوبكم على طول. أنا بنبهكم عليكم أنتم الكل.
0: أنا ما بقول من داخل الاستوديو.
1: قولوا قولوا من داخل قلوبكم أو من بيناتكم أو هيك شيء.
0: الله يسعدك.
1: لأن أنتم أكثر من أحزاب نايم
0: يا رفيق. حبيبي يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك.
1: نعتز فيكم ونشوف حالنا فيكم.
0: أبو علي أهلا وسهلا أستاذ. كيفك؟ طمني عنك.
1: والله بكل خير، أنا استناك بالدنيا.
0: خلي لي إياك، خلي لي إياك. عم تسمعنا من بداية الحلقة؟
1: طبعا.
0: طيب ليش يعني اللي بتكون معه منيح دائما معرض لانك تخسره؟
1: هلا استاذ لك على كل الامور، المسامح كريم، المسامح كريم، انا بسامح.
0: لا لا، انه انا بدي اعرف انه ليش يعني دائما اللي بتكون معه منيح دائما يعني معرض لانك تخسره، وبتخسره احيانا، ليش؟ لانك انت منيح.
1: صحيح صحيح الكلام، لانه عم يشط ويمط، عرفت شلون؟
0: حتى هو طلع، حتى اللي انت بتكون معه منيح هو اول واحد ما بيسال عنك ولا بتهمه انك زعلان ولا رضيان.
1: هي لانه عم تعطيه انت اكبر من حجمه استاذ، لانه عم تعطيه اكبر من حجمه، عرفت شلون؟ فوقتا هو انت عم تعطيه، فهو بيصيبه مركب النقص والغرور، درسنا بالمدارس النقص والغرور، فعنده هو شخصيته معتزه، شخصيته عرفت شلون؟ ما فيها خير، ما فيها كذا ولا كذا. فرب العالمين شو بيقول؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عرفت شلون؟ فهون رب العالمين عم يأمرك انت انه كن مسامح، معلش سطح الحزن في ظهرك، عرفت شلون؟ وبما انه على طول عم نستناكم استاذ، عرفت كيف؟ فبنتمنى انت والمخرجين العظماء الموجودين وكل الكادر، انا بعتبرهم احبابي، عرفت شلون؟ يا ريت غنيت، بدي اهديك لك وللشباب ولكل اللي عم يسمعنا، عرفت كيف؟ غنيت عزيزي جلال بتخاصمني حبه وبتفاضيني حبه وبتصالحني حبه، عرفت شلون؟ يا ريت تكون موجوده عند الاستاذ مروان، وهيدا هدية مني لكم.
0: تكرم عيونك.
1: شكرا.
0: اهلا ابو علي، شكرا لمشاركتك. كمان معنا اتصال، نقول الو. الو الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك استاذ خالي؟
0: يا اهلا وسهلا.
2: اخبارك؟
0: مين سليمة؟
2: ايوه.
0: هلا يا سليمة،
2: اهلا وسهلا، تعرف علي.
0: كيفك، شو اخبارك؟
2: بعرف حس اللي بعرفه ما بعرف.
0: هلا الحلقه الماضيه كان لازم ما نعرف، هلا نعرفك نحن.
2: لما حكيتي اول شيء عرفت انك ما بتعرفني، بس لانك ذكي ما شاء الله ولذيذ.
0: لا صوتك، صوتك على فكره كان ضعيف ولساته ضعيف، هلا اللي مروان خلي تقولنا صوته شوي.
2: يعني الاستاذ اللي رد علي يعني يا دوب فهمت منه ولا شيء، صوته بالمره، بس الصباح بيكون اقوى، ليه ما بعرف.
0: ولا يهمك.
2: المهم كيفك انت اليوم؟
0: والله تمام، مشتاقين لك احنا. هلا يا سليمة.
2: نعم
0: يا سليمة.
2: نعم يا قلبي.
0: هلا برايك هلا هو سبب نحن انه ليش اللي بتكوني معه منيح دائما معرض انك تخسره؟
2: بدي اقول لك ليش. لانه حسب اخلاقيته وتربيته، اذا الواحد اخلاقي ما بيهون عليه العشرة على الاطلاق، بس اذا هو هيك، انا مالي ما عندي مشكله انه اذا كان هو منيح ولا ما، المهم انا اكون منيحه. اني ما اتغير، انه امكم واليكم اذا كنت.
0: طيب هلا ليش، طيب ليش في ناس بتفكر انه اذا كانت، اذا كانت طيبه يعني لازم توافق على كل شيء؟
2: لانه هدول عندهم نقص بالادراك والتفكير، يعني انه الواحد يدرس علم النفس بتلاقي انه في ناس ما عندها مقدره انها تفهمك او تفهم طيبتك او تفهم عطائك، بتفكروا انه ضعف. وبحاول بشتى الوسائل انه انا فهمهم ووصلهم الفكره، في عندهم سوء فهم وبطء بالفهم، يعني انه بالاستيعاب ما بيستوعب.
0: هلا هي الطيبه عمرها ما كانت يعني الغاء للنفس، بالعكس هي

0: انت
1: أسمى الصفات الإنسانية على
0: بس
1: فكرة.
0: بجوز المشكلة انه ما قال لا يمكن او شيء او
1: لا، إنه
0: ما
1: بقول
0: عبر عن
1: لا،
0: رأيه.
1: هلا أنا بقول لا، في عندي أنا جارة كثير بحن عليها وهي معاقة وهيك، وبرغم كل هذا قد ما بحن عليها وبعطيها شغلات حلوة هي بتعطيني العكس. شي بتعلم الأولاد يضربوا بالحذاء، شي بتعلمهم يسبوا، شي يعني كثير كثير سيئة، لدرجة قلت لها أنا جارتنا يا جارتنا حاجة تقومي بحارسنا، ما إلك شغلة وعاملة غير تسيئي لحالتنا، فرضتي الغربة لعيشتنا، كالله موصف سابع جار، وأنت عليك إحنا عليك كثير بنغار، كل يوم ترشي علينا النار ونحن نداري جيرتنا، ليش يا جارتنا؟ ما عاد في احتمال، الكل منك صابع تلال، حطمتي كل الآمال والإصلاح هو غايتنا، انتبهي افهمي امشي معنا.
0: هلا سليمة انا عجبني يعني اول ما بلشت انه اعمل الخير
1: طبعا
0: لانه بيشبهك، ما هيك؟
1: طبعا اكيد انا بتنزل عن طيبه قلبي وعن عطائي على الاطلاق شو ما صار، يعني عييت وانا بحن لهالجاره وهي بتعطي بتضرب بالحجاره، ما عندي مشكل انا فيها، بس انا بدي احاول اني وصل على بر الامان، بحس بيقول لي استعمل خير الك وشر الك، انا ما عندي مشكله
0: هلا
1: بصراحه.
0: اعمل الخير مزبوط ايه لانه بيشبهك، بس يعني مو لانه رح يغير الناس.
1: بس احيانا ها بتزبط معي، يعني احيانا بضل انا كل ما هن بيقصوا كل ما بيأذوا انا كمان
0: بس
1: بعمل.
0: بس ما يخسر اخلاقه الواحد، ما يخسر
1: اكيد
0: حاله،
1: لا،
0: ما
1: اكيد
0: يخسر
1: لا،
0: حاله،
1: هاي
0: لانه
1: انا
0: كمان
1: ماشي
0: يعني مشان يرضي
1: اكيد
0: حدا الطرف الثاني او
1: انا
0: يرضي حدا غيره.
1: بعتبره مريض نفسي وانا بدي اعالجه، تمام؟ هيك انا بعتبره، يلي بيقصر بالعطاء او بيقصر بالاحترام بيكون هو عنده ناقص كثير وبده واحد يعلمه، فبحاول بشتى الوسائل، سنه سنتين ثلاثه ما عندي مشكلة، المهم
0: معناتها انت سليمة اهم درس يعني مثل ما بتقولي انه انك تضل طيب
1: ابدا.
0: بس تعرف لمين تعطي قلبك انت،
1: والله بعطي للكل، بيسأل فكل واحد شو بيوصل عنده وشو بيرد لي
0: ولمين
1: هذا.
0: تكتفي معه بالاحترام بس من بعيد.
1: أكيد أكيد، نبعد نبعد
0: شكرا
1: نبعد
0: لمشاركتك يا
1: حبيبتي.
0: سليمة.
1: مرة خير، هذيك المرة كانت الغنية هي أم يونس على الإد بين أمي وبي، وأنا بأسف كثير، كنت بتمنى وأم أنس صلحت لي الفكرة، فبتمنى إذا موجودة سمونا ياها، على الإد بين أمي وبي،
0: شو هي الغنية؟
1: على الإد بين أمي وبي، وكان صعب القضية وأنا
0: كأنه هي
1: تعبانة.
0: طلبتيه الأسبوع الماضي.
1: أيوة طلبته، بس أنا هي لهي أم يونس للأسف الشديد، أنا سميرة توفيق. لا وقت اللي كان بي
0: لسميرة
1: سبق.
0: توفيق
1: لا
0: مروان،
1: لهي لهي أم يونس طلعت.
0: لا لهيام يونس عم يقول
1: ايوه
0: مروان.
1: هي لهيام يونس، مظبوط اكيد.
0: طيب يلا تكرم
1: سلمي
0: عيونك
1: على
0: يا
1: الكل،
0: سليمة،
1: شكرا كثير لك،
0: اهلا وسهلا، شكرا
1: بتنقل معي.
0: لمشاركتك،
1: هلا سلام
0: اهلا
1: عليكم.
0: وسهلا فيكي. معنا كمان مسج مروان بيقول مساء الخير استاذ خالد، برأيي لانه الانسان، هي من احمد من دمشق، بيقول برأيي لانه الانسان بيتعود على وجود الشخص الطيب وبيعتبر اهتمامه شيء مضمون، ولما بيغيب بيكتشف متأخر قديش كان مهم. تحياتي لك ولكل فريق البرنامج، احمد من دمشق. شكرا لك يا احمد، فعلا احيانا يعني الاعتيادي بيخلي الانسان ينسى قيمة النعمة اللي موجودة بين ايديه. كمان معنا رسالة بتقول اصدقاؤنا من رقم اخره، والله راحت وين هاي، ايه رقم اخره 228، بيقول أصدقاؤنا في إذاعة دمشق مساء الخير، نعم أنا مسامح باستمرار ولكن المسامحة حدود، يقول المثل الشعبي السفيه هجه ولا فجه، يعني هجه ولا فجه، لأنه إذا أردنا المسامحة فالطرف الآخر يتخذنا بياخذنا باستهتار واستهزاء. مع خالص تحياتي وحبي لكم من عبد الناصر الحسن صوران حما، مقيم في هولندا. يسعد اوقاتك، حلو حلو المثل. كمان الهجر ممكن يكون هو يعني من اهم اسباب العلاج لهذا الموضوع. كمان معنا رساله بتقول يسعد مساكم، ليش كل الناس خير وبركه؟ ليس كل الناس خير وبركه، هناك اشخاص كالعطسه يجب ان نحمد الله بعد خروجها، وهناك أشخاص لو شعروا أنك ترى حلما جميلا لأيقظوك من نومك، ابتعد عن ما يؤذيك. كمان البعد من أجمل وأهم الأدوية لهذا الموضوع.

0: اللي بيروح ما رح نتأسف منه، رح نقول له روح الله معك. معنا رسالة كمان بتقول برأيي من رنا من حمص، عم تقول أنا كنت دائما أول شخص بيسأل ويهتم، ولما احتجت حدا ما لقيت غير الصمت، وقتها عرفت مين بيستحق يبقى بحياتي. تحياتي لإذاعة دمشق. رنا من حمص عم تقول شكرا لك يا رنا، فعلا المواقف هي اللي بتكشف مين كان معك حبا ومين كان معك مصلحة أو عادة مثل ما بقوله. حلو، شكرا لمشاركتك. كمان معنا رسالة بعد التحية والسلام. أستاذ خالد، الطيبة ليست ضعفا إنما شجاعة وقوة، ولكن عندما تتحول الطيبة إلى استسلام تتحول الطيبة إلى ضعف. الدكتور علي من دمر. حلو حلو يا دكتور علي، فعلا الطيبة هي شجاعة وليس الضعف، لكن مثل ما قلت أنت أنه وقت بتكون استسلام بتصير ضعف. مزبوط. هلأ إحنا بدنا نسأل، إحنا لسؤال عطفي تليفون معنا بنقول ألو، رح نسأل عن الطيبة لنرد على الدكتور علي. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: خالد.
0: يا هلا.
1: يسعد لي
0: مساء. هلا يا حنان،
1: كيفك
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: عم تسمعينا يا حنان؟ والله مشتاق لك يا حنان، شو أخبارك؟ مشتاق
1: لك العافية، وأنا كمان صلي زمان ما حكيت معك.
0: الله يسعدك يا رب. ليش؟
1: والله ما بعرف، عم تزرفك ظروف أحيانا.
0: ايه؟
1: ما
0: المهم إنك بخير، المهم إنك بخير.
1: والله الحمد لله طالما أنت بخير.
0: الله يسعدك يا رب. المهم إنه ما في مرض، ما في شيء، ما في وجع.
1: لا لا الحمد لله ولا شيء ولا شيء. بس
0: غيبي قد ما بدك، بس المهم كوني مبسوطة حنان.
1: اي والله الحمد لله رب العالمين.
0: اهلا وسهلا فيكي، بيسعدنا دائما انه
1: بسمعنا هيك كم تنخفض شوي درجه الحراره، هيك شيء 15-20 درجه
0: بتكوني مبسوطه اكثر.
1: اي كثير.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله. يلا هلا كل شيء له وقته، الصيف له وقته والشتوي له وقته.
1: لا لا انا بحب الشتوي والله.
0: لسه ما تعبنا من الصيف يعني، لسه ما ملينا منه، لساتنا باوله.
1: والله والله انا مالي لما بلش، انا مالي.
0: يلا بعين الله.
1: والله هلا بالنسبه ل
0: يا حنان رح اسالك انا سؤال هلا هيك لنرد على دكتور علي.
1: بدي جاوب على النقاش اللي كنت عم تحكي فيه.
0: طيب انا بس بدي اسالك سؤال قبل ما نبلش في القصه هاي العامه. هلا صرنا لانه صار معروف الجواب، بدي اسالك انه هل
1: لا انا عندي جواب غير.
0: ايه شو هاتي.
1: هلا خالد لما بيكون في عطاء وبيقابله النكران والجحود، فأنا برأيي هي بتقلب علاقة سامة، يعني خلص ما تكفي فيها.
0: هذا أخذ كل شيء، أخذ كل شيء عندك، قدمتي له كل شيء، خلص ما عاد في شيء ياخذه منك إلا معناتها خلصنا.
1: ما بقدم له أنا أكثر من هيك، خلص بكفي.
0: قصدي هو يعني هو الطرف الثاني معتبر إنه أنت أخذ كل شيء منك، يعني
1: بتصير علاقة سامة لإلي يعني.
0: ايه هو لانه اخذ كل شيء صار يعطيك السم اخر شيء.
1: صحيح تماما. فانا لذلك بشوفه اذا هو بيضل بينكر وما بيقابل المعروف مثل على قولة غنيتي انا اكر المعروف.
0: طيب يا حنان بدي اقول لك هلا يعني الدكتور عم يقول علي من دمر هلا كان عم يقول انه الطيبه ليست ضعف انما شجاعه وقوه، لكن عندما تتحول الطيبة إلى استسلام تتحول إلى ضعف. طيب هلأ إمتى تتحول الطيبة إلى استغلال؟ نعتبر إحنا استغلال أكثر ما أن هي ضعف، لأنه ليش؟ لأنه أنت عم تقدمي دائما الشيء المنيح وأنت عم تلاقي الشيء يلي ما بينفع، أو دائما أنت تخسري لأنك أنت منيحة.
1: إيه لك شو بصراحة للأمانة هالأيامات الطيبة ما عم تنفع، الطيبة الزايدة ما عم تنفع، فلذلك لحد يكون طيب كل الأد يعني
0: الطيبة هي سبب انه وصلت الناس انه تستغلكم.
1: انا هي سبب تماما. الطيبة الزايدة ما بتنفع هالأيام،
0: يعني برأيك انه الطيبة غلط معناتها.
1: مو قصة يعني هيك، قصة الواحد ما يستعمل طيبته عن من غير وعي. انا قصدي هيك
0: معناتها، يعني الطيبة ما أنا غلط برأيك، بس انه لازم يكون نحط الحدود.
1: انا

0: لك شو على هلا. انا بعتبر الطيبه الزايده غلط كبير، يعني ما بصير الواحد يكون طيب كل الأد وتروح عليه، ما بصير، لازم يكون طيب بعقل،
1: معناته لازم يحط حدود مثل ما عم نقول.
0: تمام صح، يحط حدود بس مو طيب يعطي
1: لطيف. وكمان يا حنان كمان في بعض الناس تعتبر انه اعطائنا حق لها، يعني انه انت يعني انت ما عم تقدم شيء، انت هذا حق. يعني انت انت لازم تكون منيح، انت لازم تكون منيح، يعني انا بستاهل اكثر من هيك.
0: هذا الحكي ومردود عليه اللي عم يحكي هيك.
1: ايه
0: مو صح،
1: المشكله مو انك مو انه كل ما اعطيت اكثر صار مطلوب منك اكثر.
0: انا بدي اعطي الشخص المناسب يعني
1: يا
0: عيني
1: اللي هو بيستاهل. يا عيني عليكي، يا عيني عليكي يا حنان، معناتها تمام تمام وصلنا للجواب، معناتها منك الطيبه لازم يرافقها وعي، مو هيك؟ ومو كل الناس تعرف تقدر.
0: صحيح
1: تمام تمام.
0: انا لذلك بنرجع للاصل، الواحد ما يكون يخلي يلجم طيبته، انا برايي
1: تمام
0: يعني
1: تمام.
0: ما يخلي ما يعطي طيبته إلا للناس اللي بيستاهلوا.
1: اللي بيستاهلوا هو، يا عيني عليك.
0: إيه تماما، يسعد لي مساك.
1: حلو، شكرا يا حنان.
0: ومساك إخراج ومساك جميع. شكرا
1: شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا فيكي.

الله الله يا مروان. معنا رسالة كمان بتقول سامر من اللاذقية، بيقول برأيي لأنه بعض الناس ما بتحس بقيمة الشخص إلا بعد غيابه، وبتفكر إنه وجوده مضمون وما راح يتركه، يعني مثل ما قالت حنان كمان. تحياتي إليك أستاذ خالد وإلى المخرجين باسم ومروان سامر من اللاذقية. صح يا سامر، الاهتمام لما يصير عادة للأسف في ناس بتبطل تشوفه قيمة، خلاص بصير أنت يعني مستنزف، أو أنت بالعكس كمان لازم تقدم أكتر. قدم أنت، شو عم تقدم أصلا؟ كمان معنا رسالة من رقم آخره 441، بيقول مساء الخير من نبيل مصطفى. عم يقول هناك أناس لا يقدرون الطيبة والاحترام لأنهم في أعماقهم يعيدون شو؟ بعيدون عن الطيبة والاحترام، وهناك من يتفاصحون بالكلام الجميل لأنهم مغرورون ويحاولون أن يجملوا حقيقتهم المخادعة. حلو كمان، حلو الرأي. كمان معنا رسالة بتقول من رقم آخر 206، السلام عليكم، الله يعطيكم العافية على البرنامج، معك عبد الرحيم الطيار من حماة. شكرا يا عبد الرحيم، الله يعافيك يا رب. كمان معنا رسالة من رقم آخر 249، رسائل كتير مروان، ما عاد ما بجوز ما نلحق. عم يقول تحياتي لكم، العلاقة بين الطيب والخبث لن تستمر وإن طالت، الطيب هو الغالب دائما لأنه نفسه خلقت وجب لأن النفس يمكن جوز خلقت وجبلت على الطيبة، والخبيث سيجد نفسه الخاسر ويعيش وحيد لأن الخبثاء لا يستطيعون العيش مع بعضهم. محمد جمال الحاج. حلو حلو، هو مثل ما بيقولوا الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، بس كمان ما عم تزبط، لا مع هذول ولا مع هذول عم يقولوا.

حلو محمد جمال، شكرا لمشاركتك. كمان معنا رسالة بتقول هبة من حماة، بتقول يعني أنا تعلمت أنه ما ضل أركض ورا حدا ما بيسأل عني، لأنه المحبة لازم تكون من الطرفين. تحية

0: تخسره حتى يعرف قيمتك، بيقدرك وانت موجود. تحياتي لكم. ابو عمر من طرطوس، شكرا لك يا ابو عمر، الله يسعدك ويسعد مساك. يعني اجمل تقدير هو يلي بيجي بوقته، مو بعد الندم. اكيد كمان معنا رساله من ماجدة من حلب بتقول: يسعد مساك استاذ خالد الطيبة، والعفو والمسامحة فطرة عند الانسان، من شاب على شيء شاب عليه، بس بيخفف المعاملة، بس ما بيقدر يغير طبعه. يلي بيجي مع البدن بيروح مع الكفن. حلو حلو يا ماجدة. كمان على اتصال نقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: بس بدي تشكر ماجدة قبل ما تروح. اي الو تفضل.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: يسعدني مساكم بنور النبي يا استاذ خالد.
0: اهلا وسهلا. مين ابو موفق؟ شيء
1: ابو موفق من الشاغو.
0: ابو موفق، ها صرت اعرفك من صوتك يا ابو موفق. طمني، جاي الكهرباء عندك؟
1: والله مقطوعه هلا.
0: اوهو علينا. يا ابو موفق، حتى وهي جايه بيخلوك البنات بتفرجوا على المسلسل وبتركوك تسمع الراديو.
1: اي والله جاكم هذيك الجماعه. اي والله قلت لك جاي، قلت لك جاي، بس عم يتفرجوا على المسلسل.
0: الصبايا عم يتفرجوا على المسلسل.
1: هلا هن محرومين من المسلسل وانا محروم اشوفك على الشاشه.
0: الله يخلي لك اياهم. عم يسمعوا معك البرنامج ولا لحالك؟
1: اي والله ليكون قاعدين هيك على الطرف عم يسمعوا، مش معه قاعدين على الدجاج. الحمد لله.
0: اي الله يخلي لك اياهم.
1: الله يكرمك ويخليك، كل شيء عندك يا استاذ خالد.
0: يسعد لي اياك يا ابو موفق.
1: الله يسعدني مساكم كلكم، كل شيء
0: يا ابو موفق.
1: نعم نعم.
0: خلينا نفوتك فورا بالسؤال. ليش هلا السؤال صرت تعرفه انه ليش اللي بتكون معه منيح دائما معرض لانك تخسره؟ طيب هلا انا بدي اسال ليش دائما الناس اللي شلون بدي اقول لك، يعني بعض الناس ما من شو ما قدمنا لهم او نعم. ما من او ما من نقدرهم لبعد ما نفقدهم. ليش؟
1: بقول لك شغله، في عالم بتقدم لهم بتعودوا عليك، بتصير مثل فرض الصلاه. شو فرض الصلاه؟ مفروض علينا من رب العالمين، واذا قصرت شوي يعني قلب دولابك شوي بيفضحوك.
0: هي على فكره يعني هي اكبر نقطه بتوجع، انه ليش الانسان يعني ما بحس بقيمه الشخص الا بعد ما يخسره، ما هيك؟
1: تمام. هلا في شغله انت مثل ما قالت البنت حنان تحيي لك، يعني عرفت شو انه هلا اي كل شغله هلا الصدقه بدك تعطيها ناس بيستاهلها. بتلاقي بتطلع من الجامعه انت يوم الجمعه بتلاقي مليون بني ادم بجوز كلهم ما بيستاهلوا، في بجوز بتروح بتدق عليها بتعطيهم، عرفت شو؟ هدول بيستاهلوا، بس في ناس ما بيستاهلوا، بتساوي معهم معامله ابدا ابدا ابدا ابدا، عرفت شو؟ بس الواحد بيساوي مثل ما ساوى سيدنا النبي اللهم صل وسلم بارك عليه، انه بده يكون مسامح الواحد. اجى واحد ضايقك كثير اخي، لا تخاصمه، انا برايي بس يعني الطوي خلي سلام بينك وبينه، عرفت شو؟ عم لك في ناس بتفكرك مثل فرض الصلاه، فرض الصلاه يعني عامل كميه، رحت لعندها ساعتين لها بشغله برزقها، عرفت شو؟ بتصير اجى غبت عنا بتفضحك هدول.
0: هلا انا برايي ابو موفى لانه الانسان بيتعود على وجود النعمه.
1: مضبوط صح.
0: ولما بتكون موجوده كل يوم بيعتبر انه امر طبيعي. مشان هيك هو ليش هيك العلاقات الإنسانية سبحان الله دائما متوفر، بتلاقي يعني ما بتسأل عن زعله دائما، أنت وأنت بتعتبر أنه دائما هو رضيان، حتى لو هو زعلان أنت بتعتبر أنه حتى يعني أنه بيرضى بأي كلمة. ليش؟ لأنه هو موجود دائما.
1: هلا في ناس مفروضة عليك، هلا مثل مرت الواحد
0: هاي على قولت مروان انه مرتك مفروضة عليك، يلا من زعل اليوم بدها ترضى غصب عنها بكره.
1: يعني انت اليوم الشغله انت شوي انت مثلا طلع خلقك بدك غط شوي، اولادك نفس العمليه، عشان قرايبينك مقربين كثير لك مثل اخوات الواحد.
0: يعني ايوه بس مرتك تزعل يا ابو موفق، بس مرتك تحمل حالها وتروح لعند اهلها او لعند اخوها او لعند اختها وتغيب، هداك الوقت تحس بالفراغ. انت بتقولك وين راحت ام موفق؟ هون بتكتشف قديش هالنعمه كبيره، وانه قديش موجوده يعني ضروري بحياتك.
1: والله حطيت ايدك على الوجع. والله وينك؟ اذا حردت المراه بنصح اي زلمه غير شو بيساوي كمان. اذا حردت ضب الدجه تبعه ويلحقها على بيت اهله، على بيت اهله كمان يحرد معه.
0: كرمال هيك يا ابو موفق لازم احنا ما ننتظر الغياب يعني لحتى نعرف قيمه الشخص الموجود بحياتنا، ما هيك؟
1: طيب كلام سليم حلو. وعم اقول لك احنا وينك؟ المربى بتم مربى.
0: يا عيني عليك.
1: المربى بالبيت وعند اهله مربينه، صدقني قد ما اذا ساويت معه منيح اذا شفته بعين بشوفك

0: الله يسعدك يا موفق.
1: بس في ناس تاء والله وينك مثل ما حكينا انه يعني مثل المفروض ساويت شغلي معه وعلى طول ساويت معه وعلى طول شو بده بجوز يقولوا هذا اجدى بعرف ايش وين كذا. بس هو احنا عم نساوي مع رب العالمين احنا نساوي وما بنقول انت بالبحر. لا البحر شو بدي بالبحر؟ انا بساوي عند الله ما في روح شيء ابدا ابدا ابدا.
0: هلا يا موفق المهم هلا انت بالنسبه لك ام موفق تكون نعم. داير بالك عليها ولا تخليها لا تخسرها ولا يعني تحس بقيمتها لبعد ما تروح تزعل ما هيك او تغيب.
1: كلام حلو. الحمد لله ما في زعل. الحمد لله سمعتك
0: يا الله يسعدك يا موفى. سلم لنا على موفى وعلى بناتك.
1: الله يبارك فيك وان شاء الله يسمع صوتك على طول بالخير انت والاستاذ مروان الغالي.
0: خلي لي اياك
1: يسمع اذاعه دمشق تحيه له. السلام عليكم.
0: الله يسعدك يا رب. اهلا وسهلا فيك. كمان معنا مسج مروان. فاصل يا عيني.

بدي أخذ رسالة من درعة، كأنه من درعة، إيه من نور. نور من درعة بتقول قبل ما أروح لفقرة نصائح، عم تقول اليوم ما عاد يهمني مين زعل ومين صار يهمني، ما عاد اليوم ما عاد يهمني مين زعل مني، أيوة صار يهمني إني ما أزعل من حالي لأني ضيعت عمري وعم حاول أرضي الناس، ما كانوا شايفين قيمتي. تحياتي لكم جميعا في إذاعة دمشق. الله يسعدك يا نور، يمكن هاي أجمل رسالة بتوصلنا الليلة. يعني أحيانا أكبر راحة مو لما يرضى عنك الناس، أكبر راحة لما ترضى أنت عن نفسك وتعرف أنك ما قصرت مع حدا. هلأ اليوم يعني كل الشكر لكل الرسائل اللي عم توصلنا، يبدو أنه أغلبهم متفقين على فكرة واحدة، أنه الطيبة ما لازم تتغير، لكن لازم يصير معها حكمة، لأنه الإنسان الراقي بيعرف يعطي، لكن كمان بيعرف يحافظ على كرامته، بيعرف أنه اللي بيقدر بيقدر وجوده رح يحافظ عليه، أما اللي ما عرف قيمته وهو موجود فغالبا رح يعرف بعد فوات الأوان. إيه بس شو استفدنا بعد منه؟ بكون فات الأوان خلص مشي الحال. إلى النصائح يا مروان. النصيحة الأولى، لا تعتقد أنه طيبتك رح تغير أو ستغير كل الناس، فبعض الناس لا يتغيروا إلا إذا أرادوا هم ذلك. لا تجعل احترامك للآخرين سببا في إهانة نفسك. سامح إن استطعت، لكن لا تجعل التسامح يعني باب لتكرار الأذى. خليك معي مروان. هي النصائح لك أنت قبل منهم، قبل المستمعين. إذا وجدت إنه عطائك أصبح واجبا في نظر الآخرين فراجع حدودك لا أخلاقك. مروان، لا ترفع حدا فوق قدره، لأنه المبالغة في التقدير يعني ممكن تجعل البعض ينسى يقدرك أنت. يا عيني مروان. باسم، لا تربط قيمتك بطريقة معاملة الناس إليك، فقيمتك هي لا يحدد تقدير الآخرين. إذا ابتعدت لحماية كرامتك فلا تشعر بالذنب، فبعض المسافات راحة. الأهم افعل الخير لأنه بيشبهك، لا لأنك تنتظر المقابل، ولا تنتظر شكر من الجميع، فأجر الإحسان الحقيقي عند الله.

بتعرفوا كمان في قناعة صرت أنا مؤمن فيها أكتر من أي وقت مضى، اعمل خير لأنه بيشبهك، بيشبه أخلاقك، مو لأنه رح يغير الناس، لأنه مو كل إنسان يعني بيقدر طيبتك، ومو كل إنسان رح يفهم نيتك. في ناس كل ما أعطيت أكتر بتعتبر عطائك واجب، وكل ما سامحت اعتبرت صبرك ضعف، وكل لكن هذا ما بيعني أنك تغير قلبك ولا تخسر أخلاقك. خليك طيب لأنك مساذج، سامح لكن تعلم، وعطي لكن لا تعطي على حساب كرامتك وراحتك. تذكروا دائما مو كل شخص بيستحق مكانة أو مكان دائم في حياتك. في ناس أكبر إحسان بتعملوه مع أنفسكم أنه تتركوها تكمل طريقة وتكمل طريقتكم. شلون؟ شو قلت لي مروان؟ وتكملوا طريقتكم انتو، كملوا بطريقتكم انتو. ليش؟ لانه كمان لانه الانسان لما يعرف قيمة نفسه ما بيعرف يركض وراء اهتمام حدا، ولا تستجوا تقدير حدا، بكفي انه يكون صادق مع نفسه وراضي عن ضميره ويترك الباقي على الله. لانه اجمل الناس مو اللي بيرضى او بيرضي الجميع، اجمل الناس هو اللي بيحافظ على اخلاقه من دون ما يخسر نفسه.

مستمعينا، الطيبة أجمل صفة، لأن ما لازم تكون على حساب كرامتكم. كونوا أصحاب قلوب بيضاء لكن بعيون مفتوحة. حبوا الناس لكن لا تتعلقوا بمن لا يقدر محبتكم، وسامحوا لكن اتعلموا من تجاربكم، وتذكروا دائما مو كل اللي خسرك خسرك، ومو كل اللي خسرته كان بيستحقك. إذا إجا يوم واكتشف أحدكم قيمتك بعد غيابك، فبيكون هذا درس له أكيد. لكن لا تجعل حياتك متوقفة بانتظار أنه يندم أحد. عيش بسلام وأحسن لمن يستحق، وترك أمرك لله، فالله لا يضيع حق أحد، وعدله آت في الوقت الذي يشاء. كنت معكم اليوم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وفي الإخراج دائما معنا يوم الأربعاء باسم محمود ومروان خربطلي. إلى اللقاء.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 10:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: الحصاد الإخباري.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سنوات طويلة من التحديات تبرز سوريا اليوم كعنوان لمرحلة جديدة يخطها صمود أبنائها ودبلوماسيتها النشطة نحو آفاق من الاستقرار. فقد شكلت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة محطة فارقة ومفصلية أعادت رسم ملامح الحضور على رقعة العمل الدبلوماسي الدولي، مانحة إياه زخما غير مسبوق. وتوج هذا الاعتراف الأممي المتنامي بالإعلان عن زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق لترسيخ ركائز التعافي المنشود. هذه النقلة لم تكن سوى ثمرة لجهود وطنية حثيثة أثمرت عن اعتراف أمريكي صريح بالتقدم المحرز على الصعيدين السياسي والأمني. وفي السياق ذاته حظيت خطوات اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية بترحيب دولي واسع لجهودها المخلصة في كشف مصير المفقودين وإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. هذا التناغم بين الرؤية الوطنية والترحيب الدولي يفتح الباب واسعا أمام مرحلة واعدة يسودها السلام الشامل وتستعيد فيها البلاد عافيتها ومكانتها المستحقة بين الأمم. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، ومعي في الإخراج الزميل مروان خربطلي وباسل محمود. أهلا بكم من جديد. شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة تحولا استراتيجيا منح الحراك الدبلوماسي السوري دفعة غير مسبوقة، ترجمت بإعلان زيارة مرتقبة لغوتيريش إلى دمشق واعتراف دولي بالتقدم السياسي والأمني وجهود كشف المفقودين. للحديث أكثر حول هذه المواضيع يسرنا أن ينضم إلينا الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز مدى للرؤية السياسية الأستاذ أحمد رمضان. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا.
2: بكم وبالسادة متابعي أيضا إذاعة دمشق.
1: يسعد مساك أستاذ أحمد. بداية، يعني ما هي الدلالات الاستراتيجية لتزامن التحول في مواقف مجلس الأمن الدولي مع الإعلان عن الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا؟
2: يعني لا شك هذا مؤشر أيضا على نجاح إضافي للدبلوماسية السورية فيما يتعلق بإنهاء عزلة سوريا التي خلفها النظام البائد، وأيضا انفتاح سوريا على المجتمع الدولي وقدرة سوريا أيضا على بناء علاقات متينة وقوية مع كافة دول العالم بما في ذلك أيضا الأمم المتحدة، التي كانت سوريا خلال العقود الماضية تعاني عزلة كبيرة في نطاقها. ومجلس الأمن هو الهيئة العليا الآن التي تكون مسؤولة على الأمن والسلم الدوليين. زيارة الأمين العام بما يمثله من مكانة عالمية تعتبر حقيقة مؤشر على أن الأمم المتحدة ودولها كذلك ومؤسساتها تتعامل الآن مع الدولة السورية كدولة مستقرة من ناحية، وأيضا دولة قائدة على مستوى الإقليم، بمعنى دولة لها تأثيرها ونفوذها ومكانتها وقدرتها أيضا على أن تكون لها بصمتها في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي والدولي. أنا أشعر الآن أن سوريا تحقق مزيد من التقدم، قادرة على أن تضع أقدامها بشكل ثابت على الأرض، تحقق أيضا مزيد من الانفتاح على مستوى العلاقات السياسية وعلى مستوى بناء التحالفات كذلك. ومجلس الأمن الآن يرسل رسالة جديدة بأن سوريا استطاعت

0: استطاعت أن تتخلى أو تتجاوز المرحلة الصعبة التي مرت فيها، وقادرة أيضا على أن تكون دولة مسؤولة من ناحية الالتزامات، ومن ناحية أيضا بناء العلاقات، ومن ناحية أيضا الدخول في المنتظم الدولي بشكل واعي وصحيح ومسؤول.
1: نعم. يعني في بالتزامن وفي ذات يعني السياق أستاذ أحمد، يعني نحن نرى هناك تحول مستمر وتطور في العلاقات مع الجانب الأمريكي، خاصة بعد يعني صدور الاعتراف الصريح الجديد بالتقدم المحرز على الصعيدين السياسي والأمني. كيف يمكن قراءة المنهجية الأمريكية في التعامل مع الملف السوري؟
0: الولايات المتحدة أعادت بناء علاقاتها ليس فقط يعني مع سوريا أو حتى على مستوى الإقليم، على المستوى الدولي. هي تتعامل الآن مع القوى الصاعدة، تتعامل مع القوى التي تملك مقومات النجاح والقادرة على أن تعيد تشكيل نفسها وأن تكون لاعب مساهم أيضا في تشكيل النظام الإقليمي ولاحقا النظام الدولي. القناعة الأمريكية والتي ترسخت مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025 أن سوريا هي جزء من المنظومة الصاعدة في الإقليم، وبالتالي هي تتجاوز ما كان سابقا يعني منظومة الدول الفاشلة التي كان منها النظام البائد، منظومة الدول الوظيفية، منظومة الدول الريعية التي تشكل عبئا على الإقليم وعبئا على العالم. الآن سوريا بدأت تخطو خطوات مهمة، ليس فقط يعني هذه الترجمة السياسية نراها، لأن هناك تغير جوهري في المفهوم، هناك تغير جوهري في كيفية التعامل أيضا مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وسوريا لديها الآن قدرة على أن تكون شريكة بناء ومسؤولة يعني ضمن التحالفات التي تتشكل على المستوى الإقليمي والدولي. لذلك نلاحظ أن إدارة الرئيس ترامب والولايات المتحدة بشكل عام تعطي سوريا مكانة خاصة ومميزة أيضا بعد أن تحولت من دولة عبء على المنظمة إلى دولة الآن لديها القدرة على أن تكون دولة فاعلة.
1: أيضا يعني بالتوازي مع العمل الدبلوماسي الحثيث ويعني التقدم الكبير في هذا الجانب، نحن يعني نشهد خطوات يعني متلاحقة من قبل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية. هل تعتبر اليوم يعني ما تقدمه اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية بمثابة رافعة دبلوماسية تعطي المزيد من الثقة في سوريا وفي عمل المؤسسات السورية أمام المجتمع الدولي، وفيما يتعلق سيما فيما يتعلق بإغلاق الملفات الإنسانية العالقة؟
0: يعني هذا الملف ملف واسع حقيقة.
1: نعم.
0: الهيئة تؤدي دورا مهما فيه، لكن هو يتجاوز أيضا الهيئة إلى وزارات أساسية وسيادية تتعامل مع هذا الملف من زوايا الاختصاص، وحقيقة بأداء مميز. وشاهدنا على سبيل المثال وزارة الداخلية أيضا تتعامل بقدرة وإتقان في ملاحقة مرتكبي الجرائم وبإنهاء ملف الإفلات من العقاب، وأيضا منع هؤلاء من إعادة تشكيل خلايا أو تشكيل عصابات يمكن أن تقوم الأمن الوطني السوري. وكذلك أيضا شهدنا وزارة العدل تقوم بنفس الأداء، ولديها ملفات مهمة في مجال المتابعة كذلك. إذن هناك يعني عدة جهات تتعامل مع الوطنية للعدالة الانتقالية، وأعتقد أن هي تحتاج أيضا أن تسرع في أدائها من ناحية، وأن تتحدث بشكل أوضح أيضا عن التحديات التي تواجهها، أو أيضا تتحدث إلى الرأي العام عن ما قامت به خلال الفترة الماضية.
1: نعم أستاذ أحمد، يعني هذه النتائج هي يعني فيما يتعلق ب

0: يعني بمعظمها بالمسار القانوني والمحاسبات داخليا، ماذا عن خارجيا؟
1: خارجيا هذا جهد كبير يتم من خلال وزارة الخارجية من ناحية، من خلال جهاز الاستخبارات الذي يتابع أيضا بإتقان هؤلاء، من خلال وزارة الداخلية كذلك المعنية بملاحقة هؤلاء وتواصلهم مع خلايا في الداخل. ولذلك أعتقد أن الدولة السورية الآن تملك معلومات وافية وكافية عن نشاط هؤلاء. من
0: تؤذي
1: الدولة السورية؟ نعم أسمعك.
0: يبدو كان هناك انقطاع صغير. نعم تفضل.
1: نعم الدولة السورية تملك الآن معلومات كافية ووافية عن تحركات هؤلاء، واستطاعت أيضا ملاحقتهم حتى في بعض الدول التي يعني يتواجدون فيها ويختبئون فيها، وأعتقد أنهم لم يشكلوا خطرا جديا، لأنهم يعني الدولة استطاعت أن تفكك الكثير من الخلايا، وكانت على علم مسبق بمحاولاتهم أيضا لزعزعة الأمن الداخلي. بعض المحاولات التي قاموا بها كانت محاولات فاشلة، واستطاعت الدولة أن تحصل على المعلومات وتلاحق هذه الخلايا وتعتقلها خلال وقت قياسي.
0: نعم. يعني بالتأكيد هناك يعني آثار ومناحي يعني إيجابية قادمة لهذا الزخم الدبلوماسي، سواء من الجانب الأمريكي أو اليوم يعني في القادم من الأيام زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى يعني إلى دمشق. يعني ما التداعيات المحتملة لهذا الزخم على سوريا، لكن فيما يتعلق على وجه الخصوص في ملفات التعافي المبكر، إعادة الإعمار في البلاد؟
1: يعني هو يتزامن حقيقة الآن مع تطور مهم على مستوى الإدارة الأمريكية من ناحية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا يشكل كان نوعا من التحدي حقيقة في مسألة التعافي الاقتصادي. ونقطة ثانية، هناك بقايا لعقوبات كانت مفروضة على سوريا أيضا تعالج الإدارة الأمريكية مع الكونغرس. زيارة الأمين العام تمثل تتويجا الآن الحقيقة للجهود السياسية التي ترسل رسالة واضحة ومباشرة إلى كافة الفعاليات الإقليمية والدولية بأن سوريا جاهزة لمرحلة إعادة الإعمار، جاهزة لمرحلة التعافي الاقتصادي، جاهزة أيضا لمرحلة استقطاب الاستثمارات الخارجية، وأنها الآن مؤهلة لإيجاد البنية الكافية القانونية والتشريعية مع تشكيل مجلس الشعب أيضا لضمان أيضا عمل هذه الاستثمارات بصورة سلسة وجيدة. وأعتقد أن الآن نحتاج إلى أن نتوجه الآن على المستوى الإقليمي والدولي بخطاب واضح الآن يعزز المكاسب السياسية ويحولها الآن إلى مكاسب اقتصادية كبيرة وواضحة، لأن الساحة السورية أعتقد أنها مؤهلة. لدى القيادة السورية أعتقد رسالة واضحة في هذا الاتجاه، ويمكن أن تستثمر بشكل كبير هذا التحول الذي يجري الآن.
0: نعم. يعني بشكل مباشر هل من المتوقع أن يكون هناك يعني دور مباشر للدبلوماسية الأممية عبر هذه الزيارة المرتقبة، يكون لها دور في ترسيخ مسار الاستقرار وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض؟
1: بلا شك. يعني عندما نتحدث عن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لديها مؤسسات كبرى، وهذه المؤسسات هي التي تقوم بتقييم أداء الدول من مختلف المناحي. ولذلك عندما يأتي الأمين العام إلى سوريا، هذه رسالة كبرى بأن سوريا انتقلت من مرحلة عدم الاستقرار أو الاستقرار الهش إلى مرحلة الاستقرار وبداية التعافي. والجانب الاقتصادي لا يتحرك إلا عندما يجد الغطاء السياسي. إذا نحن أمام غطاء سياسي دولي مهم للغاية، وأنا أعتقد أن هذا سيسبق الآن توافد يعني

0: كثير من الوفود الاقتصادية إلى داخل سوريا بعد أن يجدوا المظلة السياسية الكبرى قد تحققت ويستطيعوا الآن العمل داخل سوريا. التحدي الحقيقي حقيقة هو توفر البنية الداخلية. نحن نحتاج إلى الإسراع في توفير البنية التشريعية أن تتكامل هذه البنية. نحتاج إلى توفير أيضا عمل تشاركي بين كافة ذلك وعن القطاعات الخدمية وأيضا تكامل البنية الاستثمارية الاقتصادية مع كافة الجهات المعنية أيضا بمسألة التعافي الاقتصادي. وبالتالي ستدخل سوريا ربما مع اكتمال العام الثاني من التحرير مرحلة جديدة. هناك تقدم كبير حصل على المستوى السياسي يحتاج أن يصاحبه أيضا تقدم كبير على المستوى الاقتصادي.
1: يعني أستاذ أحمد في هذه النقطة يعني و يعني أريد أن أستفيد قليلا في يعني إجابتك، أين تكمن التحديات والعوائق؟ يعني هل هو العامل عامل وقت أم هو يعني عامل لربما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي؟ أستاذ أحمد تسمعني؟
0: أسمع. نعم معك.
1: نعم. يعني
0: أسمع.
1: هناك يعني بالتأكيد.
0: تسأل عن العوامل.
1: نعم نعم بالتأكيد هذه العوامل التي قد تؤخر ربما البدء بهذه البنية التشريعية والبنية الاستثمارية ويعني تسريع عملية إعادة العمار، عملية يعني التقدم الحقيقي على الأرض.
0: لا شك أن أهم تحدي أمامنا هو ما ورثناه عن هذا النظام البائد المجرم. البلد كانت محطمة من ناحية القدرات والإمكانيات. البلد لم يكن فيها أي نشاط يمكن أن يشكل نوعا من الجاهزية إن صح التعبير التي يمكن العمل عليها. وهناك أيضا دولة كانت منعزلة ومعزولة ودولة لا تملك المقومات التشريعية الكافية كذلك، ودولة هناك فيها حالة نزوح كبيرة ولجوء أيضا إلى الخارج. نتحدث عن قرابة 14 إلى 15 مليون سوري نازح ولاجئ. مستوى التدمير الهائل، تعطل المشاريع، توقف البنية أو دمار البنية التحتية لقطاعي الطاقة وأيضا المياه والكهرباء وإلى آخره من هذه الخسائر الكبيرة التي ألحقت أو ألحقها النظام بجرائمه أيضا بسوريا. وبالتالي إعادة تأهيل هذه البنية أو استحداث بنية جديدة، لأن هذه البنية كانت متهالكة بالأساس وجرى تدميرها أيضا. وبالتالي هذا يمثل تحدي كبير، هذا يحتاج إلى استثمارات.
1: نعم
0: تستطيع الدولة نعم
1: أسمع.
0: لا تستطيع الآن الدولة السورية الآن بإمكاناتها الراهنة الحالية أن تقوم ب هذا الجهد لوحدها. وبالتالي هذا الذي يمثل أن تحديا جوهريا. رغم ذلك حقيقة نحن نشاهد هذا التقدم الذي حصل على المستوى السياسي وعلى مستوى الانفتاح والعلاقات. رغم ذلك نلاحظ حجم الوفود التي جاءت إلى سوريا من مختلف أنحاء العالم. رغم ذلك نلاحظ حجم الثقة التي ظهرت على المستوى الإقليمي والدولي بأداء القيادة السورية. وهذا ليس نوعا من المجاملة بل نوعا من تقرير وتوصيف الواقع حقيقة، لأن هناك الآن تحول جذري جرى في أسلوب التعاطي وفي أسلوب أيضا نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا. هذه التحديات موجودة، لكن في مقابل ذلك نحن نملك الفرصة الكافية لكي نعبر باتجاه الطريق الصحيح. يعني هذه الفرصة موجودة الآن بالنسبة لسوريا، وأنا أعتقد أننا يعني ربما وصلنا إلى مشارف يعني نهاية المرحلة الصعبة ونقترب أيضا من بداية مرحلة جديدة. أنا أعتقد أنها هي نهاية المرحلة يعني

0: مع نهاية العام الثاني للتحرير سندخل أيضا مشهدا جديدا في سوريا، سيكون عنوانه هو العنوان الاقتصادي، تقدم في مجال خدمات، تقدم في مجال تطوير حالة التعافي الاقتصادي، وهناك ثقة إن شاء الله أن نستطيع أن نعبر هذه المسافة بقدرات أيضا، كما عبرنا المرحلة الصعبة الأولى نعبرها أيضا إن شاء الله نحو مرحلة جديدة تكون فيها سوريا عنوانا مهما على مستوى الإقليم
1: إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني بالتوازي مع عمل مع هذا العمل الجبار للدبلوماسية السورية، يعني نجد هناك يعني بالمقابل هذا التحول في أو لنقل التطور في يعني الموقف الأمريكي المتسارع في إيجابيته، وأيضا يعني هناك زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق. هذه التحولات الدولية كيف أو هل يمكن أن تؤثر يعني على مواقف الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى التي ربما يعني كانت تتبنى مقاربات يعني مغايرة لاتجاه سوريا؟
0: بكل تأكيد لديها تأثير حقيقي وجاد، لأن الولايات المتحدة تملك يعني أكثر من تجربة في الإقليم. هناك دولة جارة لسوريا هي العراق، كان لدى الولايات المتحدة تجربة معها، وشاهدت أيضا أنه بعد أكثر من 23 سنة تقريبا من التغير الذي حصل في العراق بأسباب متعددة، لكن أيضا تجربة لم تنجح، يعني كان هناك فشل في ذلك. الآن هناك تجربة مختلفة جدا في سوريا، والنجاح يعني ليس بإيحاء ولا بتدخل خارجي، عنوان النجاح هو عنوان سوري. ولذلك أعتقد يعني أن الولايات المتحدة ترى ما يمكن أن تعتبره نموذجا ناجحا يمكن أن يعمم على دول المنطقة، ويمكن أن تشكل سوريا نوعا من الرافعة، لأن يعني سوريا تحتل موقع استراتيجيا مهما، هي صلة الوصل والربط الآن بين الأناضول بعمقها التركي وبين الجزيرة العربية بعمقها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأيضا البحر الأبيض المتوسط مع العمق الذي أيضا يمكن يرتبط بالعراق ومشاهد التطور. هذه القدرة أيضا على تجاوز إرث الماضي الأليم والصعب أيضا والانفتاح وإعادة تشكيل المنطقة دون الغوص بحالة الانتقام وحالة الاشتباك الصفري التي يعني تخوضها بعض الأنظمة الفاشلة في المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة يعني مضطرة أن تبدي ارتياحها وإعجابها أيضا بما يجري في سوريا والبناء عليه كذلك، وهذا الذي شاهدناه يترجم الآن من خلال الزيارة المرتقبة للأمين العام، وأنا أعتقد أنها جدا مهمة، هي ترسل رسالة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للدول الأخرى أيضا الأعضاء في مجلس الأمن، ترسل رسالة إلى باقي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تشعر الآن عليها يعني الإسراع في بناء علاقات سياسية واقتصادية مع سوريا، وسوريا دولة مرشحة لأن تكون إحدى الدول الصاعدة والمهمة أيضا في الإقليم.
1: يعني أود أن يعني نختم بسؤالنا حول ما السيناريو المتوقع في توظيف هذا الاعتراف الأممي والأمريكي وهذا التطور في العلاقات في رسم خارطة الطريق السياسية المقبلة للبلاد؟
0: أنت لا تستطيع أن تعافد اقتصادي حقيقي إلا بعد أن تنهي حالة العزلة الدولية، وهذا الأمر تحقق إلى حد كبير. الآن يحتاج إلى نوع من الحراك الداخلي الذي يتزامن الآن مع تشكل مجلس الشعب، مع خلق البيئة السياسية الملائمة لكي تشكل نوع من الحاضن الوطني الأوسع للتحولات الوطنية التي تجري في سوريا. هذا التشكل يجعلنا نعبر الآن نحو مسألة مهمة، وهي الخوض المعركة الاقتصادية. نحن أمام معركة بكل

0: معنى الكلمة، هي معركة الاقتصاد، معركة البناء، معركة التنمية، وتحتاج إلى تضافر الجهود الكبرى. يعني أنا لا أريد أن أستخدم حقيقة مسألة إعادة إعمار بعبارة جافة يمكن أن تستخدم في الأدبيات الأممية. نحن أمام معركة تنمية ومعركة بناء حقيقية، يعني يخوض المجتمع السوري وقوى السورية المتضافرة كافة مع تحت سقف الدولة السورية، تحت السقف الوطني كامل. وهذه يجب أن تبدأ الآن مع نهاية هذه مرحلة العزلة، وأن يكون الجميع مشارك فيه. هذا هو التحول المهم الذي يمكن أن نحصد به حقيقة ثمرة التحرير وثمرة التحول الذي تم في سوريا، وسوريا قادرة على أن يعني تحقق ذلك. سوريا لديها إرث وتجربة كبيرة جدا يعني في مسألة يعني إعادة البناء. سوريا لديها تاريخ من الثلاثينيات القرن الماضي، كانت تصدر المنسوجات إلى أوروبا، كان لديها علاقات اقتصادية مع دول عديدة، ولديها إرث أيضا في عالم الصناعة كما هو معروف في حلب ودمشق وأيضا مدن سورية أخرى. وبالتالي سوريا قادرة أن تستعيد هذا المجد. هناك مخزون كبير لدى الشعب السوري، أيضا هذا المخزون ما زال موجودا، حاول النظام البائد أن يشوهه وأن يدمره ويقوضه، لكنه ما زال موجودا وقادر على أن يستمر. وبالتالي هي هذه هي صلب المعركة الداخلية التي نحتاجها الآن في سوريا. وأعتقد أن الإشارات التي وردت في أكثر من مرة في حديث يعني الرئيس الشرع كانت تدور حول هذه النقطة تحديدا، هي أننا يعني المعركة القادمة هي معركة التنمية ومعركة البناء.
1: في نهاية هذا الحوار ونهاية هذه الحلقة، شكرا لك الأستاذ أحمد رمضان، الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز مدى للرؤية السياسية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في ذات الوقت 10:15 بتوقيت دمشق. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج مروان خربطلي وباسل محمود. شكرا لكم لطيب المتابعة، نلقاكم على خير.
2: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: جيل الطيبين وجيل الواي فاي.
3: تذكر يا راضي أيام جيل الطيبين لما الكلمة كانت شرف والناس بتساعد بعض من دون ما تنتظر مقابل، لما الواحد كان يحكي مع صاحبه وش لوش وما كان في حواجز ولا شاشات.
2: جيل الطيبين، الجيل اللي ما كان عنده واي فاي ولا بين إيديه موبايلات، بس كان عنده طولة بال وصبر، ووقت الفراغ ما كان يعرف شو بده يعمل فيه.
3: صحيح، بس هالجيل كان بيعرف قيمة الوقت، والناس كانت تعيش اللحظة، ما كانت عايشة ورا شاشات. كنت بتلاقي الجيران بيجتمعوا والضحك ما بينقطع.
2: أما جيل الواي فاي فصار كل شي عنده بسرعة، وللأسف هاي السرعة شو جابت معه؟ البرود. كل واحد ماسك موبايله عم يعلق وليك على كيفه من دون أي لقاء مباشر أو موعد حقيقي.
3: لا، والأسوأ من هيك صار الواحد يحس حاله غريب إذا ما كان متصل بالنت، وكأنه انقطع عن الحياة. يا رجل،
2: يعني إذا ما كان في عندك واي فاي كأنك مانك موجود بالعالم. لك حتى القهوة صار لازم يكون فيها إنترنت.
3: أكيد القهوة صار لازمها واي فاي، مو بس سكر وحليب. إيه، أنا بتذكر جدي لما كان يفتح بابه للكل كان رجال طيب، وما كان يرفض مساعدة حدا، كان يشارك كل شيء مع الناس اللي حواليه.
2: هذا النوع من الناس اللي عم تحكي عنه صار نادر اليوم، ما عضل منه، الكل مشغول بحاله.
3: مزبوط، بس هدول الناس الطيبين هن اللي بيخلوا الحياة حلوة، مو بس التكنولوجيا.
2: بس يا صابر، جيل الطيبين ها ما كان عنده انترنت، بس كان عنده إنسانية لا بتنباع ولا بتنشرى.
3: أكيد يا رفيقي، والإنسانية

0: ما بتحتاج للتحديث.
1: تخيل معي لك صابر كيف لما كان جدك يزور جيرانه وما كان يحمل بإيده الموبايل، بس كان يحمل بإيده غرض يفوته،
0: وكان دائما يقول النية الطيبة بتفتح كل الأبواب.
1: وهيك كان جدي الله يرحمه عنده واي فاي خاص فيه، اسمه واي فاي القلوب المطمئنة.
0: أكيد، والسرعة كانت 100% حب.
1: إيه والله، بس كمان ما فينا ننكر على هالجيل، الواي فاي جاب لنا فوائد كتيرة وخلق مشاكل أكتر. يعني صار الواحد هيك يختصره ويصير يكتب رسالة بدل ما يحكي تليفون، يبعت هذا الإيموجي بدل ما يضحك من قلبه.
0: الناس صارت تفضل الشاشة على الصحبة والرسائل على الكلام، صار في فجوة بين الناس، فجوة ما بتتعالج بدون لقاء حقيقي.
1: اسمع مرة حاولت اتصل بواحد من رفقاتي،
0: ايه
1: بس كان مشغول الزلمة على النت، ام كتبت له يعني وينك انت، قال لي عم بعمل تحديث لحالي. عليم الله، حسيت حالي عم بحكي مع روبوت ياباني.
0: تحديث لحاله
1: والله.
0: شكله هذا رفيقك صار عنده فيروسات وصار لازم يعمل لحاله ريستارت.
1: لك المشكلة انه الناس صاروا يختاروا العالم الافتراضي على الحقيقي، تخيل.
0: مزبوط، صار الواحد يحس حاله وحيد بقلب هي الزحمة الرقمية.
1: طب خليني أسألك سؤال صابر.
0: تفضل.
1: كيف ممكن ندمج جيل الطيبين بجيل الواي فاي؟ يعني كيف فينا نعيش التكنولوجيا بكل تفاصيلها بس بدون ما نخسر إنسانيتنا؟
0: لازم نرجع نركز على اللقاء الحقيقي، يعني نستخدم التكنولوجيا كأداة مو كبديل، يعني نخصص وقت نقعد فيه بدون موبايلات، نسمع لبعض، نضحك مع بعض.
1: فيها وجهة نظر، لازم نخلق توازن، يعني نعيش هاي اللحظات ونحافظ على الطيبة الحقيقية بيناتنا.
0: ويمكن لازم نعلم الجيل الجديد كيف يكونوا طيبين مو بس متصلين
1: أونلاين. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية سعد الشيباني يبحث مع القائم بأعمال إيرلندا لدى سوريا آيدن أوهارا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض مع القائم بأعمال السفارة المصرية محمد الفقي تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والقاهرة. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يبحث مع نائب المبعوث الأممي كلاوديو كوردوني سبل تعزيز التعاون القانوني والحقوقي وسيادة القانون في سوريا خلال المرحلة المقبلة. وزارة الخارجية والمغتربين تطلق لصاقة التصديق القنصلي الأمني الجديدة في جميع بعثاتها ومكاتبها داخل البلاد وخارجها كخطوة نوعية ضمن مسار التحديث المؤسسي الشامل. وزارة الخارجية والمغتربين تعقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبحث تطوير الحوكمة العامة في سوريا وتعزيز الشفافية والإصلاح المؤسسي.

0: الأساسي عبر تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين. وفي خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يبحث مع وزير التجارة التركي عمر بولات في العاصمة التركية أنقرة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

ركائز. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم شذا علي. التنفيذ يحيى قصيعة.

0: ركائز، إخراج محمد غزاوي.
1: مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الأسبوعي ركائز. متابعينا، في حلقة اليوم نسلط الضوء على قطاع تنموي خدمي استراتيجي يعتبر شريان الحياة الداعم لحركة النقل والتجارة والصناعة، قطاع توليه الحكومة أولوية بالغة في خطتها الاستراتيجية التي أفصحت عنها والتي وضعت لها خطة زمنية محددة بسنتين فقط للتنفيذ لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق الدولية وطرح أهم المشروعات الاستثمارية عبر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد الذي يشكل عاملا اقتصاديا وتنمويا شديد الأهمية. تابعونا بعد هذا الفاصل لنبدأ الحوار.

0: بكم من جديد متابعينا للحديث أكثر وبشكل مفصل. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد المهندس سام أحمد، مدير مكتب الاستثمار المركزي في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سام في ركائز.
1: أهلا بكم. أهلا أستاذ الشدة.
0: أهلا بك. يعني بداية لنبدأ من المحور الأهم والذي يعني يتحدث عن موقع سوريا الجغرافي، حيث تشكل قلب الشرق الأوسط، وشبكتنا الطرقية هي الممر الطبيعي لحركة الترانزيت الإقليمية والدولية. يعني بداية، كيف نقرأ الأهمية الاستثمارية لشبكة الطرق الدولية وربطها بدول الجوار لجهة هذا الموقع الجغرافي، وما هي العوائد المباشرة التي يمكن تحقيقها لدعم الاقتصاد الوطني عبر هذا الملف؟
1: الحقيقة تعتبر سوريا تاريخيا جزء من طريق الحرير، طريق الحرير الممتد من الصين وصولا إلى العراق، فسوريا أيضا باتجاه تركيا وباتجاه الجنوب باتجاه دول الخليج. يعتبر موقع سوريا موقع استراتيجي، خاصة أنه

0: يربط ما بين القارات الثلاث، قارة إفريقيا وقارة آسيا وشمالا باتجاه تركيا فأوروبا. فهذا الموقع له دور كبير جدا في حركة الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية. يمكن أن تلعب سوريا دور أساسي في تنمية وتطوير التجارة العالمية من خلال هذا الموقع الاستراتيجي.
1: يعني تعتزم وزارة النقل على البدء بالمشروعات لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق، ما هي أهم هذه المشروعات التي تعتزم وزارة النقل على طرحها لإعادة التأهيل والتطوير دوليا؟
0: نحن أستاذي شذا عنا نحن الطرق التي تربط شمال سوريا مع جنوبها، الطريق الذي يصل ما بين معبر نصيب في الحدود الجنوبية ما بين سوريا والأردن، ومعبر باب الهوى شمالا ما بين سوريا وتركيا. هذا الطريق نتيجة مرور الفترة الزمنية الماضية وعدم وجود أعمال صيانة صحيحة وسليمة، ونتيجة لقدم الآليات والخبرات اللي موجودة على اللي أثرت على الكفاءة الفنية للعمل على هذا الطريق، طرحت وزارة النقل مؤخرا صيانة هذا الطريق بمعايير عالمية على أن يتم تنفيذه من قبل شركات عالمية وبإشراف أيضا مكاتب استشارية عالمية لهذا الطريق. فحاليا تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة والتي تستند إلى المعايير والمواصفات العالمية لهذا الطريق، وإن شاء الله قريبا بعد فض العروض سيتم البدء بتنفيذ هذه الأعمال.
1: يعني تتحدث الحكومة اليوم عن خطة طموحة للتنفيذ خلال مدة سنتين يعني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق الدولية، يعني بصفتك مديرا لمكتب الاستثمار المركزي، يعني ما هي الخارطة الفورية لأهم المشروعات التي تعتزم وزارة النقل طرحها حاليا للالتزام بهذه المهلة الزمنية المضغوطة؟ يعني تفضلت أن هنالك يعني جهات ستشرف على تنفيذ هذه المشاريع، وهل سيتم ذلك ضمن الخطة وضمن المهلة المذكورة؟
0: حقيقة أهم مشروع حاليا تم طرحه هو صيانة الطريق من مثل ما ذكرنا من نصيب حتى باب الهواء، طبعا على عدة مراحل. صيانة هذا الطريق رح تتم من خلال شركات عالمية بإشراف مكاتب هندسية متخصصة لهذا النوع من الأعمال. ومدة التنفيذ لهذا المشروع لا تتجاوز سنتين، سيتم تنفيذه وفق مواصفات عالمية بآليات وتجهيزات حديثة، كون الآليات الموجودة سابقا يعني مستهلكة ولم يتم تجديد هذه الآليات. حاليا وضعت مواصفات والشروط جديدة ضمن دفاتر الشروط الخاصة لهذا المشروع، بحيث أن نستخدم آليات حديثة، خبرات جديدة ينعكس بشكل جيد جدا على أداء وتنفيذ المشروع.
1: يعني تحدثت عن أهم الطرق التي ستبدأ المؤسسة بصيانتها وهي طريق من نصيب حتى باب الهوى، ماذا عن طريق الام 45؟ هل سنرى قريبا انطلاق عمليات لإعادة تأهيل الطريق الدولي الاستراتيجي، وهل هنالك خطة زمنية لتنفيذه؟ لأنه يعني يشكل محور حيوي يعني يؤثر على الكثير من التجار المواطنين والسائقين، وهذا ملف ينتظره الجميع.
0: حقيقة الطريق الحالي المستخدم ما الذي يصل دمشق مع القنيطرة هو طريق يعني مزدحم جدا نتيجة هذا الازدحام، يعني المواصفات الفنية له غير جيدة. طريق الام 45 هو طريق نحاول فيه أن نخرج من مناطق الازدحام بحيث نؤمن انسيابية للحياة.

0: معركة ما بين دمشق وما بين مدينة القنيطرة خارج الأماكن المزدحمة وخارج البلدات إلى حد ما يعني. طبعا نحن تم إنجاز مرحلتين من هذا المشروع، في مرحلة ثالثة حاليا تم الاجتماع مؤخرا مع محافظة ريف دمشق وتم مناقشة هذا الموضوع، وحاليا يتم إعداد، طبعا تم وضع أكثر من تصور للطرق، بحيث أكثر من احتمال للطرق، الطريق الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة الثالثة. حاليا تتم دراسة هذا الموضوع، وإن شاء الله قريبا بعد أن يتم تحديد المسار بشكل نهائي ستتم مع إجراءات التعاقد، يعني بعد وضع طبعا الشروط والمواصفات الفنية وطرحه للمناقشة.
1: هل هنالك مراحل تنفيذ معتمدة زمنيا لهذا الخط أم أنه سيجري تباعا؟
0: يعني سيجري تباعا. حاليا التركيز بشكل كبير جدا على طريق
1: نصيب باب الهواء. نعم، يعني إذا ما علمنا أستاذ بأن مجموع أطول شبكة الطرق المركزية والدولية في سوريا يقارب 9058 كيلو متر، يعني نعم. هذا الرقم ضخم جدا ويحتاج إلى جهود جبارة. ما هي دلالات هذا الرقم من المنظور الاقتصادي والتنموي؟ واليوم كيف تعمل المؤسسة على تعزيز الربط بين كافة المحافظات ورفع كفاءة البنية التحتية العملاقة؟ يعني بالحديث عن طريق نصيب باب الهواء له الأولوية، ولكن ماذا عن الطرق الأخرى وهذه الشبكة الضخمة من الطرق؟
0: أستاذة، الطرق هي الشريان الرئيسي الذي يربط ما بين المحافظات السورية. شبكة الطرق المركزية تمتد على مسافة حوالي مثل ما ذكرت حضرتك 9000 كيلومتر. يقع على عاتق هذه الشبكة أعمال الربط بين المحافظات من الناحية الاقتصادية والتجارية والسياحية، إضافة إلى الربط مع الدول المجاورة والربط مع المطارات والموانئ البحرية. تتم أعمال الصيانة في المؤسسة من خلال فروع المؤسسة الممتدة في جميع محافظات القطر. هذه الفروع تقوم بإعداد الدراسات الفنية لكل طريق تابع لهذا الفرع، بيتم إرسالهم للإدارة المركزية، بعد ذلك يتم اختيار الأماكن التي سيتم صيانتها حسب أهمية هذا الطريق من ناحية، وحسب الكتلة المالية المتوفرة له في ميزانية المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. يعني بدنا ناخذ نحن المعايير بحيث انه نأمن كتلة مالية ونحقق أهمية الطريق المطلوب للصيانة.
1: أستاذ، يعني هذه الطرق تمر عليها الكثير من الشاحنات بحمولات كبيرة، يعني تتسبب أحيانا في تخريب الإسفلت بشكل سريع. ما هي المواصفات والمعايير الهندسية والفنية الحديثة الصارمة التي ستعتمدها المؤسسة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة لضمان ديمومة الطرق ومقاومتها للأوزان الثقيلة؟
0: طبعا نحن سابقا كنا نقوم بأعمال صيانة جزئية لا تحقق المواصفات الكاملة ما يجب. طبعا في أسباب لهذا الشيء، أنه الآليات التي كانت موجودة لا تؤمن، لا نستطيع من خلال تحقيق المواصفة المطلوبة. حاليا من خلال دفاتر الشروط التي يتم طرحها سيتم استجرار آليات ومعدات وتجهيزات حديثة، بحيث تتم أعمال الصيانة بشكل صحيح وسليم، مستخدمين فيها الوسائل الحديثة لأعمال الصيانة. هي من ناحية. من ناحية ثانية، نحن أعمال الصيانة يعني الجديدة التي ستدخل إلى القطر سنطلع عليها كمهندسين يعني موجودين في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، نطلع على هي أعمال الصيانة بحيث أن تشوف شو في آخر التطورات

0: التحديثات الموجودة بما يخص هذا المجال.
1: يعني تفضلت أستاذ بأن أعمال الصيانة تحتاج إلى تجهيزات حديثة، إلى مواكبة التطورات، يعني وتحتاج إلى آليات تخصصية ضخمة. هل هنالك تسهيلات أو إعفاءات جمركية؟

0: كزفت ومواد الدعم الفني، يعني هل ستكون للشركة المستثمرة التي ستوقع العقد لها حرية في اختيار مصادرها، أم ستعتمد على مصادر وطنية ومحلية بالكامل، أم هنالك يعني مواد نوعية بحاجة إلى استثمارها وإلى استيرادها من الخارج؟ عفوا.
1: لا، حقيقة نحن المواد اللي موجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية هي مواد جيدة وممتازة. من خلال نحن التجارب المخبرية التي تم إجراؤها عليها كحصويات كمواد إسفل تحقق المواصفات المطلوبة محليا وعالميا، وبالتالي سيكون الاعتماد بشكل كبير على المواد الطبيعية الموجودة في سوريا. في الحالات الخاصة إذا اقتضت أن يتم استجرار مواد خاصة فيمكن عندها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
0: أستاذ، يعني هنالك جوانب عدة وتساؤلات لدى الأوساط الاقتصادية، هل هنالك يعني دراسات قائمة حاليا لتوسيع الطرق الضيقة أو إضافة حارات مرورية جديدة على الاستيرادات الرئيسية، يعني كما تفضلت بما يتعلق بخط دمشق القنيطرة، هل هنالك دراسة لتوسيع طرق أخرى لاستيعاب كافة أو كثافة الآليات المتزايدة؟
1: حقيقة حاليا في عندنا مشروع نحن يصل من دمشق إلى دير الزور. المشروع يتضمن إنشاء ممر موازي لطريق دير الزور الموجود حاليا، طريق موازي له يمتد من دير الزور إلى دمشق. طبعا هذا الشيء رح يؤدي لتخفيف كثافة الحركة على الطريق الموجود حاليا، رح يأمن السلامة لحركة المركبات، رح يشجع بشكل كثير كبير الحركة التجارية والاقتصادية الداخلي والخارجي من وإلى دير الزور، يعني وراحة كبيرة للمواطنين المستخدمين للطريق.
0: هل هذه المشاريع يعني كلها مطروحة للاستثمار أم أن هنالك مشاريع ستشرف عليها وزارة النقل بشكل خاص؟
1: لا، في مشاريع رح يتم طرحها أو يتم حاليا طرحها. هاي المشاريع سيتم الإشراف عليها من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بشكل مباشر. المشاريع النوعية اللي تم طرحها هو مشروع صيانة طريق دمشق مثل ما ذكرنا من درعا حتى الحدود التركية. هذا المشروع سيتم الإشراف عليه من قبل مكاتب استشارية خاصة. باقي المشاريع
0: بإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. هل هنالك مدد زمنية لتنفيذ هذه المشاريع أم كل مشروع له يعني مدته الزمنية ويعني خطته التنفيذية؟
1: يعني كل مشروع له المدة الزمنية حسب المواصفات، حسب الكميات اللي بده يتم صيانتها طبعا، لكن بشكل عام هي المدد قصيرة، يعني بحيث انه انا خلال موسم العمل بالصيف مثلا انه تخلص اغلب هذه المشاريع. قد يكون هناك مشاريع تمتد لفترة اطول، لكن بشكل عام لا تتجاوز هذه المشاريع السنة.
0: يعني في ختام هذا الحوار الغني يعني أستاذ سام، يعني ما هي الرسالة التي توجهها عبر أثير إذاعة دمشق لكل المستثمرين والمهتمين بقطاع النقل الطرقي السوري في هذه المرحلة؟
1: حقيقة قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التابعة لوزارة النقل قطاع واعد، ويوجد الكثير من المشاريع الاستثمارية ضمن هذا المجال. طبعا في تأكيد ومتابعة على هذا الموضوع من قبل السيد وزير النقل والسيد مدير عام المؤسسة، بحيث أنه يكون القطاع الخاص يعني داعم ومساند للدولة في هذه المشاريع.
0: كل التوفيق لكم أستاذ سام أحمد، مدير مكتب الاستثمار المركزي في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، يعني تمنياتنا لكم ولبلدنا الحبيب سوريا بكل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.
0: والشكر موصول دائما لكم مستمعينا الأكارم على حسن المتابعة. لكم تحيات فريق العمل، ونلقاكم الأسبوع المقبل في ركائز اقتصادية جديدة بأمان الله ورعايته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة للجمعية العامة يؤكد أن سوريا الجديدة أصبحت تبحث عن المفقودين للتي تصنعهم، مشددا على أن الإخفاء القسري شكل معاناة يومية للسوريين. العلبي يعلن افتتاح مكاتب للهيئة الوطنية للمفقودين في مختلف المحافظات لتقديم الدعم لذوي المفقودين وإطلاق منصة إلكترونية قريبا لإدخال بياناتهم. وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض مع القائم بأعمال السفارة المصرية محمد الفقي تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والقاهرة. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يبحث مع نائب المبعوث الأممي كلاوديو كوردوني سبل تعزيز التعاون القانوني والحقوقي وسيادة القانون في سوريا خلال المرحلة المقبلة. وزير التعليم العالي يبحث مع عمداء الكليات في الحسكة واقع التعليم الجامعي والتحديات التي تواجه الكوادر التدريسية في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الأراضي الزراعية في محيط قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: الحقيبة الرياضية. الإعداد مصطفى شمشان. في التقديم مهران خربطلي. وتحية الإخراج من رهف جعفر. مساء الخير من إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى الحقيبة الرياضية. وننهي في حلقتنا لهذا الأسبوع ملف كأس العالم 2026 الذي أسدل الستار على نهايته يوم الأحد الفائت بتتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2010، مما يعني أن 7 من أصل 8 فائزين بالبطولة قد فازوا بها مرتين على الأقل، ويبقى منتخب إنجلترا هو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب مرة واحدة.

تلقى منتخب إسبانيا هدفا واحدا فقط في مبارياته الثماني في كأس العالم 2026، وهو أقل عدد من الأهداف التي تلقاها أي منتخب في نسخة فاز فيها بكأس العالم. ولم يهزم منتخب إسبانيا في آخر 38 مباراة له في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة على الإطلاق لأي منتخب أوروبي أو أمريكي جنوبي في التاريخ، بينما أنهى المنتخب الأرجنتيني كأس العالم في المركز الثاني للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 30، 90 و2014 الأكثر بالمشاركة مع منتخب ألمانيا. بدأ منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 بتعادل سلبي من دون أهداف أمام الرأس الأخضر، وهي البطولة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفائزون في الفوز في مبارياتهم الافتتاحية بعد خسارة الأرجنتين بهدف لهدفين أمام السعودية عام 2022، وقد حدث هذا 3 مرات فقط في أول 21 نسخة سابقة. الإسباني فيران توريس صاحب هدف الفوز، هو ثاني بديل يسجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم بعد الألماني ماريو غوتزي عام 2014، والذي جاء أيضا في شباك الأرجنتين. منتخب الأرجنتين هو أول منتخب في تاريخ كأس العالم لا يسدد أي تسديدة في 90 دقيقة من نهائي كأس العالم، بل أن محاولته الأولى عن طريق ليونيل ميسي جاءت في الدقيقة 117. إيماليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين قام ب11 تصديا في هذه المباراة، وهو أكبر عدد من التصديات لحارس مرمى في نهائي كأس العالم منذ عام 66. أصبح ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ثاني لاعب على الإطلاق يشارك في 3 نهائيات لكأس العالم للرجال، أيضا في 2014 و2022 بعد كافو لاعب المنتخب البرازيلي أعوام 94، 98 و2002، وبعمر 39 عام و25 يوم يعد أيضا ثاني أكبر لاعب عمرا يشارك في نهائي كأس العالم بعد الدينوزوف لاعب منتخب إيطاليا عام 82. وشهد الشوط الأول من هذه المباراة 3 تسديدات فقط، جميعها لمنتخب إسبانيا. هذا هو أقل عدد من التسديدات في الشوط الأول من نهائيات كأس العالم في السجلات منذ عام 66، بينما هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب الأرجنتين في تسديد أي كرة في أول 45 دقيقة.

هناك ثلاث حالات مسجلة منذ عام 66 للاعب أكمل 100 تمريرة ناجحة وأكثر في نهائي كأس العالم. اثنتان من هذه الحالات جاءت عن طريق لاعبي منتخب إسبانيا في ليلة التتويج، رودري ب 101 تمريرة وباوكو بارسي ب 121 تمريرة، بالإضافة إلى دونغا مع منتخب البرازيل عام 94 ب 130 تمريرة. ذهبت خمس من آخر ست نهائيات في كأس العالم إلى الأشواط الإضافية، أكثر من أول 17 نسخة في البطولة، أربع بما في ذلك مباراة أوروغواي ضد البرازيل عام 50. نيكو غونزاليس لاعب منتخب الأرجنتين هو خامس لاعب فقط يبدأ أول مباراة له في كأس العالم في النهائي بعد بولغار المجري وتيتشي السلوفاكي وديزوتي الأرجنتيني وكرامر الألماني. وأصبح لامين جمال لاعب منتخب إسبانيا ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعمر 19 عاما وستة أيام بعد بيلي في عام 58 ب 17 عاما و 249 يوما وبرغومي عام 82 بعمر 18 عام و 201 يوم، وبمشاركة باوكو بارسي أساسيا أيضا 19 عام و 178 يوم. أصبح منتخب إسبانيا أول منتخب يضم لاعبين مراهقين في نهائي واحد لكأس العالم. وبمتوسط عمر 30 عاما و 101 يوم اختارت الأرجنتين ثاني أكبر تشكيلة أساسية في نهائي كأس العالم بعد منتخب البرازيل ضد تشيكوسلوفاكيا عام 62 كانت 30 عاما و 216 يوما.

لم يكن فقدان كأس العالم هو المشهد الوحيد المؤلم بالنسبة إلى ليونيل ميسي في ليلة إسدال الستار على مونديال 2026، بل جاءت الصدمة الثانية عندما خسر أيضا جائزة أفضل لاعب في البطولة، رغم الأرقام الاستثنائية التي حققها طوال المنافسات، ليعود الجدل مجددا حول معايير اختيار الفائز بالجائزة الفردية الأهم في كأس العالم. وبالنظر إلى أرقام قائد الأرجنتين تبدو علامات الاستفهام منطقية بالنسبة لكثير من المتابعين، فقد أنهى ميسي البطولة الثانية في ترتيب الهدافين بثمانية أهداف، كما قدم 4 تمريرات حاسمة ليكون الأكثر مساهمة في أهداف منتخب بلاده خلال مشوار الوصول إلى المباراة النهائية. ولم تتوقف إنجازات ميسي عند النسخة الحالية، إذ عزز أيضا مكانته التاريخية بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا في تاريخ كأس العالم، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البطولة، فضلا عن حفاظه على رقمه القياسي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في الأدوار الإقصائية للمونديال بعدما وصل إلى 10 تمريرات حاسمة، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب. كما قدم النجم الأرجنتيني عروضا فردية استثنائية طوال البطولة، كان أبرزها أمام إنجلترا في نصف النهائي عندما صنع هدفي الفوز، وقدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص الأرجنتين ليقود منتخب بلاده إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وفي المقابل لم يكن اختيار رودري وليد الصدفة، إذ لعب لاعب مانشستر سيتي دورا محوريا في تتويج إسبانيا باللقب، وكان العقل المدبر لخط الوسط الإسباني طوال البطولة بفضل قدرته على التحكم في نسق اللعب وربط الخطوط وفرض اسلوب الاستحواذ الذي تميز به لاروخا. وجاء النهائي ليجسد قيمة رودري بصورة واضحة بعدما أكمل 101 تمريرة صحيحة من أصل 106 بنسبة دقة بلغت 95%، ليساهم بشكل مباشر في فرض الهيمنة الإسبانية على مجريات اللقاء ومنع الأرجنتين من فرض أسلوبها. ولم يكتفي رودري بالتألق في المباراة النهائية، بل دخل التاريخ أيضا بعدما أصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الصحيحة في تاريخ كأس العالم ب 1394 تمريرة، متجاوزا الرقم الذي ظل بحوزة البرازيلي دونغا والذي بلغ 1306 تمريرات. ويبقى الجدل قائما بين من يرى أن ميسي كان يستحق التتويج بفضل تأثيره الهجومي وأرقامه التاريخية، وبين من يعتبر أن رودري جسد اللاعب الأكثر اكتمالا والأكثر تأثيرا في منتخب توج باللقب دون خسارة. وبين الرأيين تبقى جائزة أفضل لاعب واحدة من أكثر الجوائز إثارة للنقاش بعد نهاية كل نسخة من كأس العالم. فرض المنتخب الإسباني هيمنته المطلقة على مجريات الشوط الأول من نهائي كأس العالم ليجبر كتيبة ليونيل ميسي على تسجيل رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ البطولة، يعكس حجم التفوق الذي فرضه لاروخا خلال أول 45 دقيقة. ووفقا لشبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن الأرجنتين فشلت في لمس الكرة ولو مرة واحدة داخل منطقة جزاء إسبانيا خلال الشوط الأول، في مشهد نادر لم يحدث سوى مرات قليلة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في نسخة عام 66. وأوضحت الشبكة أن منتخب الأرجنتين أصبح ثالث منتخب فقط يحقق هذا الرقم السلبي في شوط أول من نهائي كأس العالم، بعدما سبق له أن عانى من الموقف ذاته في نهائي مونديال 90 أمام ألمانيا الغربية. كما شهد نهائي كأس العالم 2022 تسجيل فرنسا الرقم نفسه أمام الأرجنتين، عندما عجز الديوك عن لمس الكرة داخل منطقة جزاء منافسهم خلال الشوط الأول قبل أن تعود المباراة إلى الإثارة في الشوط الثاني.

أصبح لويس دي لافوينتي المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ المنتخب الإسباني بعد قيادته لاروخا للفوز بكأس العالم 2026، ليضيف اللقب العالمي إلى رصيده الذي يضم كأس الأمم الأوروبية 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2023، متفوقا بذلك على مثله الأعلى فيسنتي دول بوسكي الذي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012. مدرب أسبانيا دي لافوينتي بعد المباراة رفقة جميع أعضاء طاقمه التدريبي عبر عن فخره الكبير بالإنجاز التاريخي قائلا: أشعر بفخر كبير بهذا الجيل من لاعبي كرة القدم الذين نشأوا على هذه الفكرة وكانوا مخلصين لها وساهموا في تطويرها وقدموا لنا مثالا على مجموعة، على عائلة ولاعبين جيدين وعظماء يتمتعون بموهبة استثنائية. أنا متحمس للغاية بالنظر إلى الماضي والتفكير فيهم، لقد فزنا بكل شيء، كل شيء مع هذا الجيل من لاعبي كرة القدم، مشيرا إلى أن الفريق كان يستحق حسم المباراة في وقت أبكر بكثير لولا تصديات الحارس الأرجنتيني إيماليانو مارتينيز. وكشف المدرب الإسباني عن الرسالة التي وجهها للاعبيه قبل المباراة قائلا: قلت لهم يا سادة، لدينا موعد مع التاريخ وعلينا أن نصل إليه أولا، مضيفا أنه بعد المباراة سأله بعض اللاعبين عما تبقى لهم لنفوز به، فأجابهم: مباراة سبتمبر أيلول، ما زال أمامنا الكثير لنفوز به. وفي الوقت الإضافي قال لهم: علينا الاستمرار ونحن نلعب بشكل أفضل. وعن اللحظة الحاسمة التي سجل فيها فيران توريس هدف الفوز قال دي لافوينتي: أتذكر صورة فيسنتي وهو يطلب الهدوء، لقد حدث شيء مشابه لنا، من الصعب الحفاظ على الهدوء لكن هذا ما كان مطلوبا، مشيدا بالمهاجم الكتالوني: الحياة عادلة لمن يعمل بجد، لقد استحق فيران ما حدث له. بإمكان رودري الفوز بالكرة الذهبية ولكن بإمكان لاعبين آخرين لدينا الفوز بها أيضا، مشيدا بالنجم الشاب لامين يامال: لقد قدم تضحية كبيرة من أجل الفريق مما يدل على القيم التي يتمتع بها هذا الفريق. وفي ختام المؤتمر الصحفي علق دي لافوينتي بروح دعابة على وعد المدافع مارك كوكوريا بحلق شعره ورسم وشم صورته إذا فازت إسبانيا بكأس العالم قائلا: لقد أخبرتهم بالفعل أنهم مخطئون، وإذا قطعت وعدا فعليك الوفاء به، أنا لست قبيحا إلى هذا الحد أيضا.

هكذا انتهت كأس العالم 2026، وهكذا توج المنتخب الإسباني بلقبها للمرة الثانية في تاريخه، وهكذا ننهي حلقات الحقيبة الرياضية عن كأس العالم، لكن أخبارنا دائما تتجدد معكم على هواء إذاعة دمشق. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام. نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير الدياب.

الزوجة صاحبة المشاكل. في يوم من الأيام يا سادة يا كرام، يحكى أنه كان هناك رجل من الأخيار يدعى أبا العلاء، كان متزوجاً من امرأة لا تترك فرصة إلا واختلقت فيها مشكلة، وكان من شدة نكدها أنها تعترض على كل ما يقوله أو يفعله لمجرد المخالفة فقط.

0: وذات يوم قرر الزوج أن يختبر مدى إصرارها على النكد والمخالفة، فاشترى قطعة لحم فاخرة وفاكهة شهية ودخل بها إلى المطبخ وقال لزوجته بصوت هادئ: يا زوجتي العزيزة، لقد اشتريت هذا اللحم وهذه الخضار، وأرجو منك اليوم ألا تطبخيه، بل اقطع اللحم وضعيه في الشمس ليجف، فإني أشتهي اللحم المجفف. فنظرت إليه الزوجة بغضب وقالت:
1: بل سأطبخه مرقا ولحما مطهوا، لن أترك اللحم يفسد في الشمس ليأتي عليه الذباب لمجرد أنك تشتهيه، لن أفعل ذلك.
0: فضحك الزوج في سره، فقد طبخت ما يريده أصلا بفضل طبعها المعاكس.

0: اقتربي من جهة اليمين فهي أكثر أماناً، ولا تقتربي من جهة اليسار لأن الخشب فيها مكسور وقد تسقطين في النهر لا سمح الله. وبمجرد أن سمعت كلامه وعناداً فيه اتجهت فوراً نحو جهة اليسار المكسورة وقالت:
1: بل سأمشي على هذه الجهة. أي،
0: ولم تكمل كلمتها حتى انكسر الخشب وسقطت في النهر الجاري.

وفي يوم آخر خرجا معا للسير في بستان، فوصلوا إلى جسر خشبي ضيق يعبر فوق نهر صغير. خاف الزوج عليها فقال لها محذرا: يا زوجتي احذري وأنت تمشين.

بدأ الموج يجرفها، فركض الزوج على ضفة النهر، لكن الغريب أنه كان يركض عكس اتجاه مجرى الماء، أي إلى المنبع وليس المصب. فرآه الناس فصرخوا به: يا رجل، إن الموج يجرف زوجتك إلى الأمام، فلماذا تركض أنت إلى الخلف؟ فأجابهم الزوج وهو يلهث: يا قوم، أنتم لا تعرفون زوجتي، إنها امرأة نكدية تعشق العناد ومخالفة كل شيء، وأنا متأكد أنها حتى وهي تغرق ستسير عكس المجرى عنادا في قوانين الطبيعة. آخ، يا لمصيبتي!

هكذا يا سادة يا كرام، نرى أنه لا يأتي من العناد إلا المشاكل والصداع والمصائب، ولكن إذا كان هناك تفاهماً وتقبلاً لرأي الآخر فعندها ستكون الأمور سمناً وعسلاً ولوزاً.

هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يعلن افتتاح مكاتب للهيئة الوطنية للمفقودين في مختلف المحافظات لتقديم الدعم لذوي المفقودين وإطلاق منصة إلكترونية قريبة لإدخال بياناتهم. وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض مع القائم بأعمال السفارة المصرية محمد الفقي تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق والقاهرة. وزير التعليم العالي يبحث مع عمداء الكليات في الحسكة واقع التعليم الجامعي والتحديات التي تواجه الكوادر التدريسية في المحافظة. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي يبحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا تشي هونغوي آفاق تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مطلوب بموجب إذاعة بحث في مدينة حماة بعد اشتباكه مع الدورية وإطلاق النار باتجاه عناصرها ما أدى إلى إصابة أحدهم. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الأراضي الزراعية في محيط قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: شو فائت زينة من النوم يا أم جواد؟
1: لا لسه ما فائت استاس، بتحفي وتفيقة؟
0: لا لا خليها نايمة بتفيق لحالها، روحي حضرينا الفطور.
1: على عيني يا استاس على عيني.

0: صباح الخير بابا، صباح الخير خال عم جواد.
1: صباح النور يا قمر، صباح النور.
2: أخيرا فاقت عصفورتي صغيرة من النوم ولك صباح العسل، صباح النور يا حبيبة قلبي.
0: ايمت فقت انت من النوم بابا؟
2: انا فقت من شوي يا عمري. يلا حبيبتي تعالي لاني عم انتظرك على الفطور مع كاسة الحليب اللي بتحبيها.
0: شكرا بابا، كتير بحب الحليب. يلا جاية بس لغسل وشي.
2: بس لا تطولي عليها، عم انتظرك حبيبة عمري.

0: تعرف بابا؟ يا ريت لو ماما هلا تكون قاعدة معنا على السفرة وعم تفطر معنا، كتير اشتقت لها.
1: وأنا كمان اشتقت لها يا عمري.
0: هلأ بابا، ماما عم تسمعني وتشوفني وهي بالسماء؟
1: طبعا حبيبتي، الماما عم تسمعك وتشوفك بكل لحظة بحياتك.
0: يعني هلأ إذا حكيت معها بتسمعني؟
1: إيه بابا بتسمعك، ها جربي واحكي معها.
0: أنا بحبك ماما، عم تسمعيني؟ بحبك كتير وكتير اشتقت لك.
1: طيب هلأ شو رأيك يا عمر البابا أخدك ونروح على مدينة الملاهي؟
0: يا الله شو بحب مدينة الملاهي، أنا موافقة. يلا بابا خلينا نقوم نروح بسرعة.
1: طيب بس في الأول خلصي فطورك. يلا يلا خلصي فطورك حبيبتي ومنروح بعدين.
0: أنا شبعت وخلصت فطور بابا، يلا خلينا نروح. يلا
1: طيب طيب طيب خلص، يلا روحي روحي مع الخالة أم جواد لتغيري ثيابك وتلبسي ثياب الطلعة.
0: يا أحلى بابا بالدنيا كلها، عجلي خالق أم جواد عجلي.
2: يا بنت حابة جاية جاية معك جاية معك.
1: الله يكون معك يا أم جواد، يلا روحي لبسيها.

0: ايه ولقيمت بده يضل حالنا هيك يا سيد باسل؟ عيشتنا مثل ما هي.
1: حاج بقالك سعاد حاج لسه مو عاجبك العجب ولا صيام برجل؟
0: ايه من اول ما تجوزتك لهلا ما تقدمنا فيها خطوه وحده لقدام، لا بالعكس تماما، عم تدهور حالتنا وكل مالها لورا، من سيء لأسوأ من سيء لأسوأ.
1: نحن احسن من غيرنا بكتير، احمدي الله على الصحه والعافيه اللي نحن فيها.
0: ايه لا تبعد لا تبعد، شوف اخوك قاسم.
1: لك اخي قاسم متغرب 40 سنه بالخليج وفنى عمره وشبابه.

0: أبو حتى يجمع هاي المصاري اللي عم تحسدي عليها.
1: بيت وسيارة وأموال، وأنت شو ناقصك لحتى ما تكون مثله ونتنعم نحن بكل هاي النعم اللي شو ناقصك؟
0: لك كأنك مالك بهالدنيا وما بتعرفي قصته. أخي رجع على البلد، قرر أنه يرتاح ويستقر فيها وتجوز لبنى، وتوفت من سنتين من بعد ما جابت له بنته الوحيدة زينة. وموت لبنى عذبه كثير وقهره، وربى زينة وعطاها حب وحنان الأم يلي انحرمت منه وعطف الأب. وانتي بتعرفي كثير منيح انه أخي قاسم ما عم يقصر أبدا معنا. لك بكل أول شهر بيعطيني مبلغ عم يعيني مع راتب وظيفتي، يعني أخي ما عم يبخل علينا.
1: قله لأخوك يزود لنا المبلغ شوي لأنه ما عم يكفينا بنوم بهذا الغلاء.
0: لك ما بقدر أحكي معه هذا الحكي، شبك أنتي؟ برجع بقلك أخي قاسم ما عم يقصر معنا يا سعاد، والطمع ضر ما نفع.
1: ما بيقصر. يكون بمعلومك يا سيد باسم إنه أخوك المحترم عم يدفع لنا فرايض يعني من قفا جيبته. بعدين شوف بنته زينة كيف عم يصرف عليها ببزخ وأحلى تياب ولبس وألعاب، وهذا شو غير الأكل بالمطاعم الفخمة بالبلد وبرات البلد وأعياد الميلاد يلي عم يعملها ياها كل سنة أحلى من يلي قبلها، وهي شو لساتها فصعونة صغيرة عمرها 8 سنين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. لك معقولة أنت سعاد؟ لك هي بنته الوحيدة يلي طلع فيها من الدنيا، شو بدك يا يعمل يعني يبخل عليها؟ لك بعدين البنت يتيمة الأم، على شو عم تحسديها؟ عم يحاول ياخد دور الأم مع دور الأب ليسعدها. بعدين تعالي قلك لك كل أعياد بنته يلي عم تحكي عليها حضرتك عم يعزمنا عليها.
1: اي طبعا أخوك وبنت أخوك بدك تدافع عنهم، أحسن شيء تروح على شغلك لأنه ما بقى حابة أحكي معك ولا أسمع منك شيء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مثل ما بدك، جيب لك معي شيء لما أرجع.
1: وشو بدك تجيب يا حسرتي عليك؟ فراريج مشوية ولا خروف مكتف؟ لا ما بدي تجيب شيء.
0: مسخري مسخري، مثل ما بدك، خاطرك سعاد خانوم.
1: الله معك.

0: شو حبيبتي زينة؟ مبسوطة؟
1: كتير يا بابا، كتير مبسوطة. جربت كل الألعاب اللي بحبها.
0: طيب شو رأيك هلأ نروح ناكل آيس كريم؟
1: ياي آيس كريم؟ يلا بابا امشي نروح ناكل آيس كريم.
0: يلا بابا يلا امشي.

0: هاتي لشوف بابا، أعطيني رأيك بالآيس كريم، طيب ولا مو كتير؟
1: يا الله شو كانت طيبة يا بابا، كتير حبيتهم.
0: يعني المشوار عجبك اليوم ما هي؟
1: كتير عجبني يا بابا لأنك أنت معي، المشوار معك كتير حلو، الله لا يحرمني منك.
0: ولا يحرمني منك يا حبيبة عمري. لكي بابا هلأ رح وصلك على البيت وكمل أنا مشواري.
1: ليش أنت وين بدك تروح بابا؟
0: بابا عندي موعد مع دكتوري اليوم، فاضل عليه نص ساعة بس.
1: وليش بدك تروح على الدكتور؟ أنت مريض شي بابا؟
0: لا حبيبتي ماني مريض، لا أبداً، بس يعني هذا فحص عام بعمله كل شهر لأطمن فيه على صحتي، بس هيك بابا ما في شي تاني، لا تخافي.
1: طيب بابا.
0: وهي وصلنا، يلا حبيبتي انزلي، أنا راح ضل متابعك بعيوني لتفوتي على البناية.
1: حاضر.

0: بس لا تتأخر أنت بالرجعة.
1: لا بابا ما رح أتأخر عليكي يا حبيبة عمري، أنا ما بصدق إمتى أرجع لشوفك. خلص بخلص من عند الدكتور وبرجع فوق.
0: باي بابا.
1: باي يا عمري باي. الله لا يحرمني منك يا بابا.

0: والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا قاسم.
1: خير دكتور صالح، احكي شو في
0: حالتك الصحيه؟ ما بتطمن، المرض منتشر بكل انحاء جسمك.
1: طيب دكتور، يعني ما له دواء؟ يعني ما بصير له عمليه جراحيه؟ انا مستعد اعملها قد ما بتكلف، يعني المهم انه هالمرض يعني ما يتطور واقدر اعيش كم سنه تانية.
0: يا ريت بقدر يا قاسم، بس للاسف ما بقى بقدر اعمل شيء. انت بتعرف انه هذا اليوم رح يجي.
1: بعرف دكتور، بعرف. بس بصراحة بنتي زينة حببتني بالحياة، خلتني أنسى أنه هذا اليوم بده يجي. على كل الحمد لله، على كل حال الحمد لله.
0: شبنا، خلي إيمانك برب العالمين كبير يا قاسم.
1: ونعم بالله يا دكتور. يلا عن إذنك.
0: الله معك يا قاسم، مع السلامة.

0: الو باسم، كيفك اخي؟ كيف صحتك؟ طمني عنك.
1: اهلين اخي قاسم، انا بخير والحمد لله. انت كيفك؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله. اسمع اخي باسم، فيني شوفك ضروري هلا؟
1: ايه طبعا. خير اخي، في شي؟
0: خير اخي خير، انطرني عند باب وظيفتك، ثواني بكون عندك.
1: ماشي اخي، انا بانتظارك.

0: أهلين أخي قاسم.
1: طلع أخي طلع، خلينا نروح نقعد بشي مكان هادي ونحكي فيه.
0: إيه مثل ما بدك يا رب يا ميسر.

0: إيه أخي أحكي شوفي، هي أول مرة بتاخدني من الشغل بهي الطريقة، خوفتني.
1: اسمعني كتير منيح يا باسم، أنا بصراحة ما بقي لي بهالدنيا إلا أيام قليلة.
0: أنت شو عم تحكي أخي؟ الله يبعد عنك كل شر.
1: أنا مصاب بهذاك المرض من زمان، والمرض هاد فشى بكل أنحاء جسمي.
0: مرض؟ كيف؟ أنا ما عم بفهم عليك أخي.
1: اسمعني منيح أخي، اسمعني كتير منيح.

0: ليك بنتي زينة أمانة برقبتك. من بعد موتي ما إلى حدا غيرك أنت يا باسم. أصحك تحرمها من أي شيء بدها إياه. ليك اكتب لها للبنت أنا حصير يتيمة الأب والأبن.
1: لا تحكي هالحكي أخي، وحتضل فوق رأسها لتكبر وتجوزها وتشوف ولادها كمان.
0: باسم دير بالك عليها كتير منيح. ما بديها تعرف اني بدي موت، ما بديها تحزن. دوها غليد علي كتير وعلى قلبي.
1: باسم
0: وعدني، وعدني انك رح تسعدها وما رح تنقص عليها شيء.
1: عجي يا اخي، عاش بقى تقهرني وتحكي هالحكي لك يا اخي.
0: وعدني يا باسم، ارجوك وعدني.
1: بوعدك اخي، بوعدك اني احط بنتك جوا عيوني وما خليها تحتاج شيء ابدا.
0: اسمع اخي باسم، تترك بيت الاجار وبتروح انت ومرتك سعاد وبتعيشوا بالبيت عندي مع زينة. بدي اياكم تعملوها مثل معاملة الام والاب.
1: ليش لك يا اخي ليش؟ انت وين بدك تروح؟
0: دكتور، دكتوري صارح عجز لي سرير بالمشفى عنده. راح اضل هنيك لحتى الاقي وش ربي.
1: يا الله. طيب طيب اذا سالتني زينة عنك لك انا شو بدي اقول لها؟
0: إلا أني سافرت لعند أمها، لأنها ما احتاجت لي.

0: سعاد يا سعاد سعاد،
1: شو في باسم؟ شو في؟ ليش هيك عم تصرخ؟
0: ليكي على السريع ضبي كل اغراضنا اللازمه وخلينا نترك هذا البيت.
1: او ليش بدنا نترك البيت؟ لوين بدنا نروح؟ حكى معك صاحب البيت مشان زياده الايجار؟
0: ما حدا حكى معي شيء، بس بدنا نروح نعيش ببيت اخي قاسم على طول.
1: شو عم تقول؟ بدنا نسكن ببيت اخوك قاسم؟ يعني هو يلي قال لك؟
0: ايه هو يلي طلب مني هالشي وسلمني كل امواله يلي بالبلد وصرت انا مسؤول عنها.
1: لا لا لا ماني عم صدق ابدا. يعني انت متاكد من شي عم تقوله؟ يعني بدنا نعيش ببيت اخوك هيك بنتمتع بكل امواله ودخيل الله؟ رسني حتى هيك صدق انه انت عم تقول الحقيقه. مو هذا منام؟ مو
0: وترك بنته زينه امانه برقبتي وطلب مني كمان انه نعتني فيها وما نقصر عليها بشي ابدا.
1: نعم امانه برقبتك ونعتني بمي؟ ببنته؟ لا هلا خربتها. ليش اخوك قاسم بده يترك بنته الصغيره ويرجع على الخليج مره ثانيه؟ يعني
0: لا اخي مريض بمرض خطير وهو بالمستشفى هلا، وقال لي انه ايامه معدوده يا سعاد.
1: شو اخوك قاسم بده يموت؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله حزنتني على هالخبريه.
0: اسمعيني كثير يا بنت الحلال، بنت اخي زينه هي الكل بالكل ببيت ابوها وامها، وبدي منك انك تعتني فيها وتراعيها وتتعاملي معها مثل كانك امها بالضبط. البنت صارت امانه برقبتنا ونحن المسؤولين عنها.
1: فهمت. ورح كون خدامه لها كمان اذا حبيت.
0: سعاد انا ما قلت خدامه، قلت ام. ويكون بعلمك انا مالي مستعد ابدا للخناق معك، وروحي ضبي الاغراض بسرعه، ما بدي اتاخر اكثر من هيك على البنت.
1: ايه ماشي ماشي، رايحة ضب الاغراض باسم افندي.

0: مرحبا بجواد.
1: اهلا وسهلا، تفضل.
2: يا سلام، اجا عمو باسم. كيفك عمو؟ كتير اشتقت لك.
0: يا عمري، وانا كمان اشتقت لك يا روح عمو. هاتي بوسي.
1: عن اذنكم، انا فاتي على المطبخ تكفي الطبخه، البيت بيتكم. تفضلوا تفضلوا.
0: اذنك معك ام جواد.
2: كيفك مرت عمو سعاد؟
3: الحمد لله حبيبتي، انا بخير لما شفتك بخير وشفت هالبيت.
2: انا مبسوطه كتير اني شفتكم. شو هدول الشناتي اللي جايبينهم معكم؟
0: عمو، نحن تركنا بيتنا واجينا نسكن هون بالبيت.
2: يا عن جد؟
3: ايه عن جد الجد كمان.
2: هي انا كتير مبسوطه، وبابا كمان رح ينبسط كتير لما يرجع ويشوفكم هون. ما رح يتاخر، هلا بيجي.
0: ابوكي يا زينه ما رح يرجع.
2: انت شو عم تقول عمو باسم؟ بابا معنو راجع؟ انت شو عرفك؟
0: من شي ساعه كنت مع ابوكي وهي رجعتي من المطار.
2: وصلتوا على المطار؟ طيب طيب، ليش البابا بده يتركني لحالي ويروح؟
0: بس انتي مو لوحدك يا بنتي، انا ومرت عمك سعاد معك، وطلب مني اني اعيش معك هون بالبيت وانه دير بالي عليكي.
2: طيب عمو باسم، بابا لوين راح؟
0: سافر لعند امك، قال انه اشتاق لها كثير.
2: سافر لعند ماما؟
0: ايه حبيبتي، سافر لعندها.
2: بس الماما سافرت على السما وما بقى ترجع ابدا. يعني معقول انه بابا يسافر لعندها وما بقى اشوفه كمان؟
0: يا حبيبتي، طيب شو رايك هلا تفرجيني على غرفتك؟ اكيد حلوه مثلك. زينه، يا زينه، يا ربي شو اعمل؟ ما بدي اياها تبكي هالبنت ولا تتضايق.
4: خليها تبكي بترتاح.
3: البيت كتير حلو ما هيك؟
0: لك انت هذا اللي هامك؟ البنت عم تبكي بغرفتها وانت عم تتغزلي بجمال البيت؟ هذا بدل ما تلحقيها وتواسيها وتحاولي تنسيها اللي سمعته مني.
3: انا داخله على المطبخ لشوف ام جواد شو طابخه، ابقى روح انت لعند بنت اخوك ومسح لها دموعها وواسيها.
0: لك شو بدي اقول لك؟ الله يهديكي احسن شيء، روحي.

0: شو من شان انه انتظرناها كتير على السفرة او حضرتها ما كانت تجي؟ هي انت رحت واسيتها لتيجي تتغدى، وام جواد نفس الحكي كمان، وانا كسرت على انفي بصلة ورحت على غرفتها لتيجي وما اجيت. انا جعت كتير.
1: لك شبك انت سعاد؟ لك مو همك غير الاكل وبطنك؟ لك ما بتهمك مشاعر هي الطفلة الصغيرة المسكينة؟
0: قال مسكينة قال، لك عندك كل هذا البيت والأموال اللي ترك لياها أبوها وعم تقلي مسكينة؟ والله نحن المساكين.
1: ليكي الحكي معك أنتي بدون فائدة.
2: أنا رح أرجع وأحكي معها عن إذنكم. ليك أجيت؟
3: أنا آسفة عمو باسم لأني خليتكم تنتظروني على الغداء.
1: ولا يهمك حبيبة قلبي، بس المهم أنك ما بقى تعيديها، لأنه الأكل ما بيحلق إلا بوجودك. أنا مبسوط كتير أني شفتك يا زينة.
0: ايه وبعدين بدنا نضل ناطرين وعم نتصفن ببعض. يلا رح يبرد الأكل. يلا
1: يلا عمو زينة، تعي عدي على كرسيك حتى نتغدى سوا.
3: حاضر عمو باسم.
1: يلا يا جماعة قولوا بسم الله.
0: بسم الله.

0: ألو، مين معي؟
1: ألو، مرحبا أخي باسم.
0: أهلا وسهلا، مين؟
1: أنا الدكتور صالح، عم بحكي معك من المستشفى.
0: خير دكتور؟ أخي صار له شيء؟
1: أخو قاسم أعطاك عمره اليوم الصبح.
0: الله يرحمك يا أخي قاسم، الله يرحمك.
1: سيد باسم، تعال اليوم على المستشفى مشان تقوم بإجراءات الدفن، الباقية بحياتك.
0: أكيد دكتور، وبحياتك الباقية. الله معك.
2: خير؟ ليش عم تبكي باسم؟ مين اللي كان عم يحكي معك على التليفون؟
0: هذا دكتور أخي، أخي قاسم مات.
2: الله يرحمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك، طول بالك. يلا ارتاح. وشو بدك تعمل هلأ باسم؟ بدك تخبر زينة؟
0: أكيد لا، رح بيضل كل شيء مثل ما هو. هاي وصية أخي قاسم الله يرحمه. بكرة بس تكبر تعرف لحالها. وين هلأ زينة؟
2: قاعدة بغرفتها عم تلعب.
0: أم جواد، يا أم جواد.
3: خير أستاذ باسم، بدك مني شيء؟
0: أم جواد، أخي قاسم تعيشي أنتي.
3: شو؟ الله يرحمك يا أستاذ قاسم، الله يرحمك. شو كنت منيح وشريف ومحترم. الله يرحمك الرحمن الرحيم يا أستاذ قاسم. شو معي. كنت معي منيح. الله يرحمك يا أستاذ قاسم، الله يرحمك، الله يرحمك.
0: اسمعيني كثير منيح يا أم جواد، وصية أخي الله يرحمه إنه بنته زينة ما تعرف هذا الشيء لتكبر. فهمتي علي؟ اصحك زينة تعرف بأي شيء يا أم جواد، مفهوم؟
3: حاضر يا سيد باسم، ما رح حسسها إنه صاير شيء أبدا. الله يرحمك يا أستاذ قاسم.
0: طيب يلا روحي كملي شغلك، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، الله يرحمك يا أستاذ قاسم الرحمن الرحيم، الله يرحمك.
0: سعاد، أنا رايح على المستشفى.
2: الله معك.

0: هي أخوك قاسم صار له 100 شهر، ما بدك تروح تسحب مصاري من البنك وتخلينا هيك نستمتع بقى بحياتنا؟
1: لك أنت شو مخيك؟ لك شو مخيك؟ هدول المصاري اللي بالبنك مو إلي يا ست سعاد، هدول للبنت الصغيرة زينة يتيمة الأب والأم.
0: لك والله ما في غيري أنا اليتيمة، ولك حرام عليك حرام، شو أنت ما بتشوف وما بتحس؟ بدي اشتري تياب غير التياب المبهدلة يلي عندي، ولك بدي حط بإصبعي هيك خاتم ذهب حقيقي، ولا مرة بحياتي هيك لبست خاتم ذهب حقيقي هيك، وبدلي هذا الخاتم التنك يلي معي.
1: لك هي المصاري أمانة برقبتي، ما بقدر أتصرف فيها على كيفي.
0: شوف باسم، إذا ما بتشتري لي خاتم ذهب وبتعطيني مصاري لأشتري فيهم لبس إلي مثل هالعالم والناس، لأترك لك هذا البيت كلياته. لك شبك شبك عم تطلع فيني هيك؟ ولك قوم قوم روح تلحلح أصحاب المصاري.
1: عمرك يا ست سعاد، عمرك، أنا رايح أسحب مصاري وأشتري لك خاتم بطريقي، أنت ديري بالك على هالبنت الصغيرة بغيابي، فهمتي؟
0: طبعا حضرتك جايبني خدامة إلها لهالفصعونة.
1: لك يا سعاد، انت هلأ بمقام أمها. لك أنا بعرفك طيبة، شو يلي غيرك؟ لك شو صار لك؟ حرام عليك، البنت بتحبك. يلا سلام.
0: الله معك، قال بتحبني قال.

0: شو ساعة لا تردي يعني؟
1: لا عفوا مو هيك، مو هيك القصد، بس كنت بالمطبخ عم علق على الطبخة.
0: هلأ الطبخة صارت أهم مني يا ست أم جواد؟
1: لا عفوا مو هيك القصد، مو هيك القصد، أنا بعتذر.

0: معك يا أم جواد؟
1: خير مرت عمو، قال بدك ياني؟
0: ايه بدي ياكي. شو قاعدة عم تساوي بالغرفة؟
1: عم العب مرت عمو.
0: ايه من هون ورايح بتصيري بتلعبي بغرفة أم جواد، فهمتي؟
1: وليش لا ألعب بغرفتها طالما أنا عندي غرفة ألعب فيها؟
0: مو بس لعب حبيبتي، كمان بتنامي معها بالغرفة تبعها.
1: بس أنا بحب نام بغرفتي وعلى تختي.
0: اسمعي اللي عم قلك عليه، أحسن ما خلي البعبع ياكلك.
1: لا الله يخليك يا مرت عمو.
0: لكن اسمعي الكلمة واعملي يلي عم قلك عليه.
1: خلص خلص أمرك، بنام مع خالي أم جواد بغرفتها.
2: بس هذا الشيء ما بيصير أبدا يا ست سعاد، هذا البيت بيت أبوها، يعني معقول البنت تنام بغرفتي الصغيرة وهي عندها غرفة كبيرة؟ ما بيصير أبدا.
0: أنت سكتي ولا تتدخلي بأشياء عائلية وخاصة، وإلا ليكي بقلعك من البيت، فهمتي؟
2: فهمت فهمت يا ست.
0: ويا ويلكم إذا بتفتحوا تمكم بكلمة واحدة قدام زوجي باسم، بتكونوا فتحتوا عليكم طاقة جهنم، فهمتوا؟
2: حاضر.
0: يلا نقلعوا من وجهي انتوا الاثنين، يلا
2: امشي بنتي امشي.

0: انت عم تحكي عن جد؟ انت حامل؟
1: ايه حامل، وبالشهر الثالث كمان.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله على نعمك علي يا رب. اسمعي يا روحي، من هون ورايح ما بتعملي شيء ابدا بالبيت.
1: افهم ام جواد وزينة بهالحكي حتى يعرفوا.
0: لك امو على عيني. يا ام جواد يا زينة، وينكن انتو؟
2: امرك سيد باسم؟
3: نعم عمو باسم، شو في؟
0: قربي لعندي عمو، قربي. شبكي حبيبتي زينة؟ ليش هيك وشك شاحب؟ مريضة شي؟ لك وليش هيك تيابك مو نظيفة؟
3: ما فيني شي عمو باسم، وتيابي نظافة شوي لبستون.
0: لك شو مالك عم تغسلي لها تيابها للبنت يا ام جواد؟
2: بلا سيد باسم، عم اغسلهم.
1: هلا احكي لهم ليش ناديت عليهم؟
0: ايه والله نسيت، اسمعوني منيح. رح يجي ضيف صغير جديد على البيت بعد 6 شهور.
3: ومين هذا الضيف الصغير عمو باسم؟
0: مرت عمك سعاد، حامل ببوبو صغير.
3: عن جد عمو باسم؟ يا يعني رح يصير عنا بالبيت ببو صغير؟
2: مبروك ست سعاد، مبروك.
1: الله يبارك فيكي ام جواد.
0: اسمعيني ام جواد، بتلبي طلبات الست سعاد وما بتخليها تعمل شيء اطلاقا بالبيت.
2: ليش هي عم تعمل شيء بالاصل؟
0: ام جواد انتي معي؟
2: امرك سيد باسم، امرك، ما رح خليها تعمل اي شيء. حاضر.
0: يلا روحي غسلي لها وشها لزينة وغيري لها تيابها كمان.
2: حاضر سيد باسم، حاضر. تعالي معي، تعالي حبيبتي تعالي.

0: قولي زينة، فهمتي شو عم قلك؟
1: أمانة مرتعم، ولا تحطيني بالسقيفة لحالي، كتير خفت بالليل وأنا لحالي.
0: إيه بس تسمعي الكلمة ما بحطك بالسقيفة.
1: عم اسمع الكلمة مرتعمة، بس الله يخليكي خليني ألعب بلعبتي شوي، كتير اشتقت ألعب فيها.
0: ولك حاجة نق حاج، بالأول خلصتي تنظيف البيت مع أم جواد؟
1: خلي أم جواد ما خلتني أشتغل شي.
0: ولي أم جواد؟ أم جواد تعالي لهون.
2: أمرك يا ست سعاد.
0: وليش ما عم تخليها تشتغل معك وتنظف البيت؟
2: البنت صغيرة يا ست سعاد، وهذا الشغل مو إلها.
0: وانتي بدك تعلميني شغلي وليه؟ هلأ بتحملي حالك وبتضبي غراضك وبتنقلعي برات هذا البيت، يلا لشوف.
2: بس يا ست سعاد أنا مالي مكان تاني روح عليه، خليني هون.
0: روحي دبري حالك، أنا ما بهمني، يلا.
1: الله يخليكي يا مرت عمو، لا تقلعيها من البيت، أنا كتير بحبها لخالتي أم جواد.

0: روحي انت من وجهي.
1: ليش هيك ضربتيها يا ست سعاد؟ حرام عليكي، هاي طفلة صغيرة، ما بصير، حرام.
0: آخ آخ.
1: خير خير ست سعاد؟ شبكي؟ شوفي شو صار لك؟
0: دخيلك يا عم جوار، دخيلك، ما عاد فيني استحمل.
2: شبك مرت عمو؟ شو اللي عم يوجعك؟
0: آخ آخ.
1: خير ست سعاد؟ شبكي؟ لا إله إلا الله. شبكي ست سعاد؟ طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك، هلا بنتصل بالدكتور، طولي بالك.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله قدر ولطف، لو ما أم جواد لحقتك بسرعة على المشفى أبصر شو كان صار بحالتك. النزف كان قوي كتير.
1: ما أسب شو اللي صار، ابني وينه؟
0: حبيبتي المهم سلامتك، إذا الله أمر بترجعي بتحملي وبتجيبي أحلى صبي. طولي بالك يا روحي، طولي بالك.

0: الحمد لله على سلامتك حبيبتي، الحمد لله على سلامتك.
1: وين زينة؟ بدي زينة هلا.
2: أنا هون مرت عمو. الحمد لله على سلامتك، كنت كتير خايفة عليكي.
1: من هون ورايح ما بتنادي لي غير ماما، مفهوم يا زينة؟
2: مفهوم يا أحلى ماما بالدنيا كلها.
0: إيه ها؟ الله يسمعنا الأخبار الطيبة.
3: الحمد لله على سلامتك ست سعاد.
1: الله يسلمك يا عم جواد، ولا لولاكي ما كانوا لحقوني هون بالمشفى، ما رح انسالك هالمعروف لحتى موت.
3: ولو يا ست سعاد، انتو عيلتي وهذا واجبي تجاهكم.
1: تسلمي يا ام جواد.
2: ماما سعاد لا تتركيني، وعديني تضلي معي.
0: الله يخلي لي اياكم يا احلى عيله.

كان معكم وحسب سماع الأصوات جهاد الزغبي، فاطمة سعد، الطفل أليمار إسماعيل، سارة دالي، براء الزعيم، نبيل جعفر، ورامز عطلة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن ملف المفقودين يستوجب تعاونا وثيقا بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم بناء القدرات المحلية. وزارة الخارجية والمغتربين تطلق لصاقة التصديق القنصلي الأمنية الجديدة في جميع بعثاتها ومكاتبها داخل البلاد وخارجها كخطوة نوعية ضمن مسار التحديث المؤسسي الشامل. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يبحث في دمشق مع السفير الإماراتي لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي يبحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا تشي هونغوي آفاق تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. وزير التعليم العالي يبحث مع عمداء الكليات في الحسكة واقع التعليم الجامعي والتحديات التي تواجه الكوادر التدريسية في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي أثناء إلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة حما. نهاية الموجز بأمان الله.

وعدك اوعدك وانت غريب تفضل حبيبي تفضل حبيبي اوعدك وانت

0: صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة دمشق.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

أجرى العلماء في مركز أبحاث الضوء في كوكب قوس قزح تجربة فريدة أمام رائد الفضاء العربي، حيث حولوا شاباً إلى طاقة ضوئية ثم أعادوه إلى طبيعته من جديد. وقد صمم همام رائد الفضاء العربي على أمر لم يتردد كثيراً في إعلانه للفتاة وهو يتأمل الشاب الضاحك داخل الناقوس.

0: أمكن أن ألتقي مع هذا الشاب.
1: ماذا تقول؟
0: أريد أن أتحاور معه، هذا أمر مهم بالنسبة لي.
1: لا أدري، سأتصل مع رئيس المركز وأبلغك فورا، سأعود حالا.
0: كأنني أشهد حلما. أمعقول أن يصل التطور عندكم إلى هذا الحد؟
2: حتى تعمم هذه الطريقة سيمر وقت طويل. إنه عمل نعتز به وسيغني مسيرتنا الحضارية.
1: حسنا، يمكننا مقابلة الشاب بعد خروجه من غرف الفحص البيولوجي والإشعاعي.

0: إنه ضيف كوكبنا، قدم من كوكب بعيد في طرف المجرة.
1: أهلاً وسهلاً، عرفت بخبر وصوله وجولاته وبرنامج زيارته.
2: يبدو أنكم تعرفون كل شيء عنا.
1: هذا أمر طبيعي.
2: أنت تعمل في هذا المكان؟
1: بالطبع، منذ الفترات الأولى لدراسة العالية.
2: أنت أول كائن عاقل يخضع لهذه التجربة، أيمكن أن تشرح لنا قليلاً عنها؟
1: أجرى علماؤنا تجارب كثيرة ناجحة على حيوانات التجارب، وقد نجحوا في تحويلها إلى طاقة ضوئية ثم إعادتها. وبعد أن تأكدوا أن سلوكها بعد عودتها ظل صحيحاً، اقتنعوا بضرورة إجراء التجربة على كائن عاقل.
2: ولكن الكائن العاقل بدماغه المتطور وذكرياته ومعلوماته وأحلامه ليس سهلاً أن يعود كما كان.
1: بعد نجاح عودتي إلى طبيعتي، اختبرتني أجهزة كثيرة، فلم تجد تغييراً يذكر في شخصيتي. بالعكس،

0: فإن نشاطي قد ازداد.
1: ولكن كيف تحولت مادتك إلى طاقة ضوئية ثم عادت من جديد وكأنها عملية سهلة دون متاعب؟ أيمكن أن تحدثني عن ظروف تحولك وعودتك؟
0: كانت كحلم جميل انتهى فجأة.
1: لم أفهم.
0: سأحدثك، استمع إلي جيداً.

0: ما الذي أحس به وأنا في هذا الناقوس المغلق؟ عيون كثيرة تراقبني، إنهم متشوقون لبدء التجربة. أحس بدفء عجيب يسري. حرارتي ترتفع، أحس بالرغبة بالانتشار عبر الأشياء. أمي، أبي، أجداد العظام.
1: لا تخاف يا بني.
0: ما الذي يجري لي؟ صداع، ولكنه ينتهي بسرعة. أنا أحلم. أنا أنتشر عبر جزيئات المادة. أنطلق، أتغلغل في زجاج الناقوس بسهولة. أخترق صدور من حولي، أطلع على أفكارهم. شيء ما يقصرني على العودة. لا أريد أن أعود. ما أجمل الانتشار، كأنني أنطلق صوب هدف بعيد. إنها مجرة بيضاوية. لا أستطيع أن أخترق هذا الاتجاه. ثمة شيء يجذبني، كأنني أدخل في وعاء صغير بحجم كشكبان خياطة. لماذا هذه الضغوط علي؟ إنني أنسحق، ولكنني لا أتألم، كأنني بلا حواس. كأنني أسقط في هاوية عميقة. أصل إلى قاعها، يرتطم جسمي بالقاع. ما هذا الظلام؟ بدأ النور ينكشف. يا لهذه العيون المحدقة بي. إنني أعي. لقد نجحت التجربة. تحولت إلى طاقة ضوئية ونجحوا في إعادتي.

سأمر عبر هذه الأجهزة. أرى المنحنيات المضيئة تهتز طبيعيا. أحس بنشاط غير عادي. جهاز فحص الأشعة. كل شيء يبدو عادياً.

0: كان شعورا غريبا؟
1: بالطبع، ولكن لفترة محدودة، كأنني شاهدت حلما واستيقظت.
0: كانت فترة تحولك قصيرة؟
1: أنا أول كائن عاقل تجرى عليه اختبارات تحول المادة إلى طاقة، لذلك كان الزمن الذي قضيته قصيرا. ستبدأ الآن اختبارات أخرى لفترة أطول، وسنصل بالنتيجة إلى مرحلة الانتشار في الكون لفترة طويلة، ثم العودة عبر أجهزة الإرجاع.
0: سيكون تطورا خارقا.
1: لم نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد تجارب طويلة، ولن ننجح فيها تماما إلا بعد تجارب طويلة أيضا.
0: أيمكنني أن أخضع لمثل هذه التجربة؟
1: أنت؟
0: لم لا؟
1: أنت تختلف في مواصفاتك قليلا عنا. نحن سلالة متطورة عنكم، لا أظن أن ذلك ممكنا.
0: أمتأكد من ذلك؟
1: بالطبع،

0: تستطيع سؤال هامي أيضا.
1: نعم إنه على حق، من الصعب جدا أن نسمح لك بمثل هذه التجارب.
2: إنه أمر مؤسف.
0: أتريد أن تسأل شيئا بعد؟
2: لا لا أشكرك.
0: نتمنى لك إقامة طيبة. وداعا.

0: سنمر على أجهزة التحكم بالطاقة الضوئية.
1: التحكم بالطاقة الضوئية؟
0: جرب العلماء عملية تحويل المادة لطاقة ضوئية على بعض الحيوانات، وتمكنوا من ملاحقة الضوء المنتشر لفترة محددة تطول بالتدريج، ثم إعادة تجميعها من جديد، أي إعادة الحيوان إلى طبيعته.
1: أتتحكم بالزمن تماما؟
0: تقريبا، تعال وانظر.
1: ما هذا؟
0: نواقيس فارغة تومض بضوء باهر فجأة ثم يختفي الضوء. انظر.
1: يا إلهي، الضوء هناك على اليمين، تحول في الناقوس إلى طير ضخم. أليس هو الطير المعروف عندكم باسم سيدار؟
0: نعم، إنه أحد طيور السيدار.
1: وهذا ضوء آخر هناك في أقصى القاعة يتحول إلى سنجاب.
0: إنها قاعات استقبال الأضواء المعادة، أقصد الأضواء المجبرة على العودة إلى طبيعتها الحية.
1: كأنها حديقة حيوانات مصغرة.
0: الأجهزة تلاحق الأضواء المنتشرة حتى مسافات شاسعة في الكون، ثم تمتصها وتعيدها من جديد.
1: إنه عمل خارق.

هكذا كان همام يتأمل مشدوهاً التطور الهائل الذي وصله سكان كوكب قوس قزح، وقد غادر مركز تحول الطاقة مع دليلته إلى مكان آخر، حيث بدأ يتعرف على ملامح جديدة من ملامح حضارة الكوكب، وفي محطات القدرة التي تزود الكوكب بمخزون الفكر وصل ذهوله إلى الذروة.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.